0: اليوم هي الشاعرة زهرة العبيدي. أستاذة زهرة، مرحبا بك.
1: مرحبا صديقي حافظ، مرحبا
0: كيف
1: يا غازي.
0: حالك
1: الحمد
0: بعد
1: لله
0: هذه السنين الطويلة؟
1: الحمد لله الحمد لله. حافظ
0: غيبة
1: غايبة
0: مطولة
1: غايبة مطولة جدا الواقع.
0: عن الأدب.
1: انت ارجعتني لاصولي مدينة الكاف. انا فعلا من مدينة الكاف، ما عشت فيها كان فترة صغيرة، ولكني ديما نتشرف بتقديم نفسي
0: أعرف هذا حبك
1: فلا
0: للكيف.
1: غبت اكثر، مش لازم نقوله معناها بالضبط قديش غبت، اما غبت طويلة.
0: طويلة طويلا، وهو أمر غريب، لأنه
1: نعم
0: بدايتك معنا في تلك الفترة كانت بداية قوية
1: نعم
0: ومتميزة، وأخذت حيزا إعلاميا
1: نعم نعم نعم
0: وتواجد داخل الساحة الشعرية التونسية، ثم
1: نعم
0: فجأة تغيبين بلا أي سبب بعد كتابك الأول رجل الإكليل وزعتر
1: نعم
0: على ما
1: نعم حاف
0: أذكر.
1: نعم نعم والله يعني وضعي مش وضعي أنا فقط، هو وضع المبدعة العربية بنسبة كبيرة. معناها أنا في الوقت ذاك تزوجت كأي امرأة، وارتأيت أنه أولويتي الأسرة والدفء العائلي إلى
0: نعم
1: آخره، ثم اعتقدت أني سأعود بسهولة، ولكن الحياة الأسرية والمهنية كأم أخذتني، لم تأخذني بعيدا عن الشعر. الواقع أنا قعدت نكتب طول هذه المدة، ولكن إصداراتي قليلة. وفعلا ابتعدت على الساحة الثقافية والأدبية منذ ذاك الوقت، وإلى حد الآن لا أعلم إن كان اختياري صواب أو خطأ. معني أنا عملت اختيار وعلي أن أتحمل مسؤولية هذا الاختيار.
0: نعم، اختيار قد يكون اختيارا مناسبا
1: صعب أو
0: ربما
1: خاطئ؟
0: لتواجدك،
1: نعم.
0: لكن احنا خسرنا، مش خسرنا، قلت او شحت
1: فعلا صحيح
0: الاطلاع عن قرينا رجل
1: صحيح
0: الكيل والزعتر
1: صحيح
0: انذاك.
1: صحيح
0: يعني اعتبرناها اضافة مميزة للساحة الشعرية، لما يكتب في الساحة الشعرية التونسية تكتبه المرأة الشاعرة. احنا ما عندناش برشا شاعرات، راه
1: فعلا
0: فكل شاعر
1: صحيح
0: شاعرة وتتميز، فنفرح بهذا الأمر،
1: فعلا حافظ
0: بل في
1: طوى
0: الجاهلية يفرحون بميلاد شاعر في القبيلة،
1: ونحن
0: لا
1: الآن
0: احنا
1: نفرح
0: نفرح بميلاد شاعرة
1: بميلاد
0: حقيقة.
1: شاعرة. نعم
0: أي.
1: حافظ.
0: أينك من رجل الإكليل والزعتر بعد كتابين؟
1: بعد رجل الإكليل والزعتر صدر لي كتاب ثاني اللي هو امرأة المواسم، ثم هذا الكتاب ظلال
0: تحترق.
1: تحترق.
0: نعم.
1: أي
0: اي هل ما زالت زهرة العبيدي في ذاك الكتاب، في تلك لأني لم أقرأ لك
1: بعد
0: امرأة
1: اي
0: المواسم
1: اي
0: مثلا، ولم أقرأ جيدا ظلال
1: ام
0: تحترق
1: ام
0: إلا من خلال سماعي
1: ام
0: لبعض القصائد
1: اي
0: صوتيا،
1: نعم
0: دونك ليست لي
1: ام
0: اطلاعات
1: ام
0: على امرأة المواسم.
1: به أنا أعتقد أن كل كتاب من الكتب الثلاثة كما بالنسبة لأي شاعر، ديجا الأمر هذا ما يخصنيش أنا وحدي، كل كتاب عنده طقس خاص به، عالم من بناء صورة شعرية للمفردات للمعاني لما يسكنني في ذلك الوقت. دونك فما اختلاف بين ثلاثة كتب، ولكن روح الشاعر هي واحدة، ووجعه معناها هو واحد. يعني حتى كان يكتب بمية، الزمن قد يضيف لكتب أخرى تقرأها، قد يضيف تجارب أخرى، قد يجعلك فعلا تنظر إلى المواضيع من زوايا أخرى مختلفة، ولكن روح الشاعر هي
0: هي
1: واحدة.
0: ذاتها
1: نعم نعم
0: تبقى على
1: أي
0: طول. طيب باش نعود على روح الشعر، تبقى هي ذاتها مع شخصية أعرف أن لها مكانة لديك. في رجل الإكليل والزعتر القصائد أغلبها قصائد قصيرة، وتكاد تكون قصائد ومضة، ولكن قصائد فيها حركة كبيرة. هذه خصوصية الكتابة لديك في ذاك الكتاب، هل تلك الخصوصية ما تزال إلى اليوم هي ذاتها؟ لأن خصوصية تتبع إيقاعك الذاتي.
1: نعم فعلا، معناها كل قصائدي في الثلاثة مجموعات تتسم بما أتيت علي، وإن الواقع نؤمن جدا بقولة جبران خليل جبران: نصف ما أقوله لك لا معنى له، أيوة، ولكني أقوله ليتم معنى النصف الآخر. وأيضا الشعر، معنى بما معناه أن الشعر هو كثير من الألم والفرح والدهشة مع قليل من القاموس.
0: نعم،
1: يعني أعول أكثر على زخم الصورة الشعرية.
0: نعم.
1: وأقتصد في الكلام لأنه عندي ثقة ربما في الصورة الشعرية اللي نبنيتها بجرد، وعندي ثقة في القارئ، وأريد أن أتيح.
0: هل تبحث زهرة العبيدي عن قارئ نوعي، قارئ مميز، قارئ؟
1: أمل كل كاتب ولا مبدع أنه يقرأ من الجميع. وأنا أبحث عن هذا، معناه أبحث عن هذا، ولونه صعب المنال. كما قلت، يعني الأغلب خاصة في الكتاب الأول وحتى في الثاني، معناها أنه يقرأ أو يفهم أكثر، أقول من طرف مجموعة معينة. نعم. معناه ولكن يفهم أقل، يفهم على كل حال.
0: نعم.
1: من طرف أي شخص، فما مستويات معناها في القراءة،
0: في القراءة.
1: نعم. الصورة والمفردة والحكاية، الحكي الموجود في كل قصيدة يحتمل قراءة عدة.
0: نعم، وأنا أحببت الحقيقة ما استمعت إليه مشافهة من قصائد كتابك الثالث ظلال تحترق.
1: نعم،
0: وإن شاء الله يكون هذا موجود في المكتبات، لأنه فما مشكلة في توزيع الكتب الشعرية الحديث. الشعر وكأنه سبة أصبح، أعطيني رواية أعطيني مش عارف
1: دراسة،
0: لكن الشعر تقوله شعر، قلت لا ما عنديش، الشعر ما يتبعليش. ما يعيشه الشعر اليوم وهي حالة ما هيش حالة طبيعية، لأنه الشعر قبل كل شيء وبعد كل شيء سيبقى الشعر، وكل الفنون الأخرى بلا شعر ليست فنونا أصلا.
1: طبعا
0: لعله أن نصغ الفنون هو الشعر،
1: طبعا
0: هو مبدأها وهو نهايتها.
1: نعم.
0: طيب، لو كان نستمع كأوردوفر نفتتح افتتاح مفتحات قصيدة من قصائد ظلال تحترق.
1: حاضر. الانتظار، قصيد بعنوان الانتظار. ما زلت في فلك القديم حيث يعرش القلق بين أصابعي ويتسلق أوردتي عليق الحزن الرجيم. ما زلت عند منعطف الفقراء والنساء الغامضات على قارعة الضجر يرتقن جوارب للشتاء. ما زلت حيث يسبح الأطفال في برك الوقت الآسنة وتتسلى العجائز بإجهاض القطط والصبايا.
0: جميل، أعطينا قصيدة واحدة أخرى.
1: بعنوان ضفاف الجحيم. لم تفتح لي في غيابك مسربا حتى أسير، لم تجعل في أسوارك فجوة لجنود هذا القلب المهزوم قبل تبول المعركة. تعب الليل المرابط في أفقي ولم يتلفت أحد إليه، الليل العالق مثل وشاح بين أشواك عتيدة.
0: واحدة أخرى، خليني أستزيد هذا الصباح، لأني ما شفتكش عندي 10 سنين.
1: آخر مرة عشر سنين.
0: أخاف أن تبقى 10 سنين أخرين بشوفوك نسمع على خلال
1: نسمع إن شاء الله مباشرة. تفضل. غياب إن شاء الله. بحيرة آسنة مذ تقاطعت أرواحنا العطشة على ضفاف تلك البحيرة الآسنة، أدركت بحدث الفريسة أنك الكمين. أغوتني عناقيد هذا الخريف وأغنية إيديت بياف المعلقة هناك.

0: سماء
1: تكسر كله
0: باللور
1: باللور
0: السماء
1: السماء، وإديت بياف
0: أوقع
1: أيضا في هذه القصيدة. طبعا أنت إديت بياف العجيبة، إديت بياف. أنا سأهديك أغنية لإديت بياف العرب، فيروز.
0: فيروز حبها يسر فيروز.
1: فيروز، نستمع حضرات السادة المستمعين إلى هذا النغم الجميل لفيروز، ثم نعود إلى الاستوديو.

0: بعد فيروز حضرات السادة المستمعين، نعود إلى ضيفتنا في الاستوديو الشاعرة زهرة العبيدي للحديث حول تجربتها الشعرية، وخصوصا حول كتابها ظلال تحترق، اللي قلت أنا إن شاء الله نلقاوه في المكتبات. ما تصورش
1: خاطر ألف بتبيع، نحن نعم نتبع ألف، ومن مدة حاولت أنا من ناشر ناخذ بعض النسخ، قال لي راهو ما عادش موجودين.
0: إذا نتبع طبعة ثانية
1: إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله،
0: أي خلي يكون موجود الشعر في المكتبات يدافع على نفسه
1: إن شاء الله. حافظ
0: نرجع، أنا عندي حنين خاص لك الفترة مع كتابك رجل الإكليل والزعتر. هذا الكتاب في وقتها كان كتابا حدثا، يعني مختلف إلى غير ذلك في كتابته، في طروحاته، في نوعية القصائد الموجودة فيه، يعني مميز. فحكاية هذا

0: الكتاب الذي قدمك للجمهور القارئ في تونس. يبدو لي فيه حكايات كثيرة معناها.
1: نعم نعم
0: أي كيف تقبل، وأنت كشاعرة
1: أي
0: كيف رأيت أن الجمهور القارئ وأصحاب
1: أي
0: أصحاب الاختصاص معناها
1: أي
0: الشعراء التونسيين تقبلوا هذا الأثر؟ فهو
1: أي
0: حكينا قبيلة قلت لي الشاعر قلت خليته نحكي عليه،
1: أي أي
0: أقصد أدونيس،
1: أدونيس
0: علاقة
1: أي
0: أدونيس بالكتابة ذي، كيف
1: أي
0: تعرف على
1: أي
0: هذه التجربة
1: أي
0: إلى غير
1: أي
0: ذلك. هذه
1: أي والله فما احتفال كبير الواقع
0: أي
1: بالكتاب. أنا كيف عملت الكتاب هذيك ما نعرف حد بصفة شخصية في الصحة الأدبية، عملت الكتاب وكهو، فصار احتفال كبير في تونس وحتى البرا، كل من يوصل الكتاب الواقع. حكاية أدونيس هو الصديق حسون المسباحي، أنا لازلت أقول صديق رغم أن تقابلنا تقريبا مرتين في عام 89 ولا 90 وقت اللي صدر الكتاب. هو خذي من عندي نسخ حضر في اتحاد الكتاب، احتفوا بيا في اتحاد الكتاب وكان فما جمهور محترم فيه
0: كنت
1: جمهور.
0: حاضرا.
1: فوالا اي عام في وقت
0: نعم
1: العام اللي صدر الكتاب،
0: اي
1: وفما احتفاء والواقع فما دهشه، كان استقبال كيما قلت، استقبال الجمله جديده او صوره شعريه جديده،
0: شعري
1: مضمون جديد.
0: يشبه لك
1: فوالا
0: شعري.
1: اي دونك هو كان فما برشا اللي تعرفت عليهم وقتها، الله يرحمه، أولاد أحمد كان موجود، حسون المسباحي
0: رحمهم الله.
1: رحمهم الله، أنت حافظ أبقاك الله، وبرشا وجوه. حكيت أدونيس حسون المسباحي خذ من عندي بعض النسخ
0: نعم
1: وسافر، هو يعيش في ألمانيا، ويبدو أنه هو على علاقة مع أدونيس ولا صديق
0: نعم
1: ولا
0: هو
1: يتقابلوا.
0: صديقه
1: بلا
0: الشخصي.
1: حسون معناها كان فرحان ياسر بالكتاب كما أولاد أحمد وقتها، اخذيه وصله له وقال له ادونيس بربي يقرا الكتاب هذا، عن شعره تونسيه، شوف صغيره ماني انا 20 وحاجه قليله، شوف الكتاب. حسب ما حكي لي حسونة يرحمه، مش حسب ما حكي لي، بعد انا جاوني رسائل، جاتني الرساله الاولى من ادونيس
0: نعم
1: دونك قراه واعجب به. وين البيريود هذه كان نتراسل مع حسونة، قال لي رو ادونيس معجب جدا بالكتاب، قال معناها فريمون
0: أعجبه رجل الإكليل
1: أعجبه
0: والزعتر.
1: رجل الإكليل والزعتر. فجتني رسالة وأنا في بدايتي نقري وقتها في ريف من الأرياف في منطقة في الكيف، جتني الرسالة، شفت أدونيس ما صدقتش، معناها أنا صغيرة وكي رجعت العالم أدونيس حاجة كبيرة وقتها والتوى بالنسبة معناها إلى حد كبير معناها. فكانت رسالة مختصرة هي، وكتب فيها اللي قال وحسونة على أني معناها هذا وعد، هذه شاعرة تولد، شاعرة ستكون كبيرة إلى آخره، معناها أسطر، كان احتفال واقع كبير. وأنا رجعت له
0: شاعرة يقول لها أدونيس في رسالة خاصة أنك يعني ستكونين شاعرة كبيرة إلى غير ذلك، تبطل النشر وتمشي تشد.
1: وفما مرة أخرى
0: خليني نفرغ قلبي كيفاش، خاطر مش معقول أنه تجربة مبشرة ثم تركن إلى الصمت، صمت الإعلامي على الأقل، هاك تبدأ لنا زوج كتب أخرين، يكثر خيرك إن شاء الله ردهولك في الفرحة كما يقولوا عنا، على خاطر عنا في تونس شح من بعض الكتاب والشعراء، حتى أنه ولات عنا ظاهرة كتاب يسميوهم بيضة الديك
1: أي
0: وشعراء
1: فعلا
0: بيت
1: فعلا
0: ديك، عنده كتاب واحد
1: أي صحيح عفت.
0: والناس
1: اللي
0: مسمي لك
1: اللي
0: مجموعة من الكتاب التونسيين شعراء شعراء والناثرون اللي هما طلعوا كتاب واحد وقعدوا معروفين بذاك الكتاب، واحنا ماذا بينا لاختلافنا الشعراء التونسيين على الشعراء المصريين أو الأردنيين أو الفلسطينيين أو الجزائريين أو المغاربة أنهم ينشرون بشكل متواصل أكثر كتب، احنا ما عندناش، احنا المسعدي كتيبين السد وحدث ابو هريره قال الشابي كتيب واحد اغاني الحياه كهو يزي.
1: صحيح اللي قلت حافظ، لكن انا بعت فعلا، ولكن الاخرين زاد ما لوجوش عليا، انا بعت
0: لا ما تطلبهمش
1: من فعلا. مش فما حاجة أخرى حافظ أنا نحب نقولها ونتكلم صراحة،
0: تفضلي،
1: وهي أنه احنا ما نحبوش بعضنا.
0: شكون قال؟
1: هذه حقيقة.
0: لا هذا ما يدخلش في كتاب.
1: نكتب أنا قعدت نكتب راه وتوا كان يتفتح باب النشر عندي كتب.
0: قالك تكتب نقول فلانة تكتب تنشر لي كتب جديدة.
1: باستمرار عندك الحق.
0: أنت ظلمتها التجربة هذه.
1: صحيح ظلمتها.
0: حين ما ابتعدتي.
1: فعلا.
0: تقوليش ما ظلمتش الكتيبة. الكتيبة هو شكون ما يكتبش
1: برشا. صحيح حافظ عندك الحق.
0: أي. فعلا. وخليني أنا برنامجي هذا هذا بساط الشعر أساسا هو لمدحي الشعر والشعراء لا غير ماهوش مجال
1: للدراسات ولا للدراسات
0: لا لا هو اللي مدح الشعر والشعراء
1: صحيح صحيح
0: لذلك انا اغار كثيرا على التجارب الشعريه الجيده المتماسكه
1: انا خنت هالموهبه هذه ولا هالقدره خنتها الى حد كبير
0: أنا نعرف هذا عليك
1: وأقوله لنفسي باستمرار
0: تخلي المسألة ذي ما تأثرش في صورة الشاعرة زهرة العبيدي خلي الناس تقرأ فراه عنا شعر جيد وجميل خرجنا كتبات
1: إن شاء
0: وفما دور نشر تونسية
1: إن شاء الله يسمعونا دور
0: وغير
1: النشر
0: وغير هاني من خلال هذا المنبر
1: الله.
0: أدعو دور النشر
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: يخلينا ننشر الشعر مش فما كان الرواية راهو
1: إن شاء الله تعرف الشعر كان باش تهزلو ديوان يقول لك باش تخلص أنت تخلص على الشعر كانوا رواية جيب لي رواية من غدوة حتى كان أنت أنا تقالت لي هذه حتى كان أنت ماكش معروف كرواية يقول لك أنا عندي ثقة في قلبك اكتب لي رواية وجيبها تو ننشرها الشعر راهو مسائل مالية وراك باش تساهم
0: لذلك كثرت الروايات نصف نصف
1: قليلا
0: لذلك كثرت توا في السوق روايات نصف نصف نصف الكتابة ونصف اللغة ونصف الفكرة ونصف الكيف ونصف كل شيء روايات كثرت عبات المكتبات الرفوف عبات لكن في الحقيقة
1: ما يلقاش طريقه للنشر بسهولة هذه مشكلة كبيرة
0: لكن في الحقيقة راهو الرواية مش أمر بسيط
1: تبيع
0: صحيح الناشرين سهلوا أمر نشرها
1: أي
0: في تونس ولا بغير تونس لكن الروايات الجميلة راهي نادرة جدا
1: بيان سور فعلا
0: كما الشعر الجميل راهو نادر جدا
1: فعلا فعلا.
0: كيف نلقاو تجربة جميلة وأنا نضم صوتي لصوت أدونيس لأنه يعرف ورجل ما يقولش كلام هو مش مؤمن به ما يتعبش روحه باش يرسل لك رسالة باش يقول لك فيه رأيه في كتاب قراه راي موش يلعب أدونيس ما لعبش لا في الشعر ولا في الدراسات النقدية ولا في سيرته ولا في حتى في الرسم الذي يقوم به في فترات راحته ولا في حياته ولا في مواقفه فبالتالي أنا أهيب بك أن تنشري
1: إن شاء الله
0: كتبك
1: كتب
0: وتدافعي عنها وتتابعينها حتى نحتفل بها يا أخي ونتمتع بها
1: إن شاء الله
0: فما الناس راه تحب الشعر
1: إن شاء الله نعرف هذا جيدا نعرف هذا جيدا
0: تفك من الوقت النهار شوية وقت باش
1: تقرأ الشعر فعلا
0: لأنه الشعر دواء للقلوب المتعبة الشعر يعطيك أمل في الحياة
1: الشعر الحقيقي فعلا صحيح حافظ
0: بالتالي
1: وسامحني حافظ باش نزيد حاجه صغيره على ذكر أدونيس أدونيس ما فعلش هذا فقط أدونيس اتصل بشعراء توانسة
0: نعم
1: سي المنصف قيروان المنصف
0: منصف القيرواني
1: منصف الوهيبي ومحمد الغزي
0: نعم رحمه الله
1: رحمه الله
0: تمر اليوم الذكرى الاولى على وفاة صديقنا الشاعر الكبير محمد الغزي ونحن نترحم عليه ونرجو له الجنة بحول الله
1: إن شاء الله عاد اتصل بهم ولا قابلهم في مناسبة قال لهم عندكم شعرة تونسية يعني هم وقت ما يعرفونيش
0: نعم
1: قال لهم عندكم شعرة تونسية اسمها زهرة العبيدي شعرة معناها فعلا تعرفوها وي قالوا له ما نعرفوهاش وجاوني هما بحثوا عليا فما وقتها مناسبة في سوسة أمسية شعرية وكنت موجودة وكانوا هما موجودين وجاوا بحثوا عليا وحكاوا معايا وقالوا لي الحكاية هذه قالوا لي راو أدونيس قالوا لي رانا احنا شعرنا بالخجل معناها قلت كيف قلنا كيفاش بنت بلادنا ما نعرفوهاش يقول لنا أدونيس عليها معناها والوهابي مازال موجود وأكيد أنه يتفكر هذا
0: أمام هذا خلينا ملا نستزيد باش نسمع قصيدة والاثنين من قصايدك من ظلال تحترق وهو ديوانك الثالث الصادر عن دار نقوش عربي، وأدعو دار نقوش عربي تصدر طبعة ثانية من هذا الكتاب
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. عصا موسى جعلتني أودع البحر ما تعلمت، وأتيك عارية كما تشتهي من كل زخارفي، فاجعلني بعصاك أهب لكرومك عناقيدي، وأسوق أسرابي إلى فخاخك وأبلغ لذة المنتهى.
0: طيب بعد هذه القصائد القصيرة زلت في رأيي للشاعرة زهرة العبيدي التي تشرفنا اليوم بزيارة إلى بساط الشعر، مرحبا بك مرة أخرى
1: صديقي زهرة. مرحبا،
0: يبهجني فعلا أن أراك تنشرين كتبك، وإن شاء الله كتابك المقبل يكون على السريع مش بعد 10 سنين.
1: الأمر ما مرهون بنشر،
0: أي أنت أسعي، إحنا هلا غالبا أسعي مدام الوضع بتاعنا
1: إن شاء الله.
0: أو اكتبي رواية حتى يقبلك الناس يبحثوا عن. طيب زهرة العبيدي تكتب من سنوات، وأكيد عندك اطلاع على الكتابات النسائية شعرا. كيف تنظرين إلى هذه الكتابات سواء كان عربيا أو تونسيا؟ كنت حاب نبدأ بتونسيا أو عربيا، تفضل كيف تحب.
1: به باش نكون واضحة وصريحة معك، قد أكون منيش على اطلاع تام بما يصدر تامة. ولكن كي باش نحكي على الشعر نحكي رجل وامرأة، مش معناها الشعر اللي تكتبه المرأة نقيمه على حدة والشعر اللي يكتبه الرجل نقيمه على حدة.
0: في رأيي أنا نتحدث على الشعر الذي تكتبه المرأة العربية،
1: أي
0: لأن فما اختلافات بالضرورة على الأقل أنه كتبته امرأة عربية، هذا يجعل منه مختلف. أنت الشاعرات العربيات أو الشاعرات التونسيات القدامى والمحدثين الموجودين اليوم، معناها ما هي علاقة زهرة؟ كيف نقول على زهرة كتابتها مختلفة عن الموجود؟ يعني أنت تعلمين ذلك، وأنت تسعين أن يكون شعرك مختلفا عن السائد. إذن تعرفين السائدة من الشعر التونسي والعربي، كيف ترين هذا الشعر؟
1: الدواوين موجودة، لكن الشعر الواقع أو قد يكون الشعر موجود بصراحة، لكن الشعراء معناها قلة.
0: مفهمت.
1: مش مجرد أنه أنا أصدرت هالكتاب وعليه شعر، كتاب شعر دواوين شعر، أنه يكون هو شعر. أحيانا الرواية تكون أكثر شعر وأكثر شاعرية
0: أكثر
1: طرح شعري من بعض الدواوين بيدها.
0: فمش أسماء بعينها في ذهنك تحترمينها تجربة شعري؟
1: لا تحرجني حافظ.
0: لا مش أحراج، معناه أكيد هناك قصائد على الأقل
1: ربما موجود، ولكني لا أستحضر الأسماء الآن، باش نخرج من الورطة.
0: الورطة
1: موجودة معنا، لا أستحضر الآن.
0: أن أعطي رأيي في شيء ليس عيبا ولا يضر صاحب ذاك الشيء إن نشره، فكما تقول العرب قديما من كتب شعرا فقد استقذف، فالطلب أن يقول الناس فيه كلاما.
1: نعم.
0: حتى ما نقولوش استقذف بحجر، لا استقذف، طلب أن يعتني به الآخرون. وأنت شاعرة تحبين أن يهتم بك الآخرون، يا سيدي اهتم بي حتى رأيك مش إيجابي كما يرضيني، مفيد، أقرأ ما أكتبه. هذا التواصل
1: ليه هما في حضورك يعملوا قصائد مدح فيما تكتب؟
0: أي؟
1: المشكلة في غيابك، ما نحبوش بعضنا، ما نقترحوش بعضنا، ما نسميوش بعضنا.
0: فماشي مقالات نقدية أو في كتب نقدية أو دراسات أكاديمية تناولت هذه التجربة، تجربتك؟
1: والله فما الواقع موجود مش في كتب تقريبا. فما زوز كتب هشمي بلوزة والعراقي اللي كان يعيش في تونس
0: عبد الرحمن مجد ربيعي.
1: عندي مشكلة يبدو لي ثقب في الذاكرة. عبد الرحمن
0: المرحوم
1: المرحوم نعم. ربيعي. فما في مجلات أو جرائد محترمة أو أما في كتاب حسب علمية هذا هو اللي موجود في كتاب.
0: يقول رجل الأكليل والزعتر احتفل به
1: في جرايد في مجلات مش في تونس فقط. رجل الأكليل والزعتر حتى البرة. أنا كمشيت لبنان وقتها معناها احتفوا بي بطريقة رهيبة تقريبا الوقت هذيك.
0: هل تحفظين آثار هذا الاحتفال معناها؟
1: لا
0: ظلال هذا الكتاب في الصحافة.
1: في الصحافة عندي موجود عندي في مش الكل ما عندي عندي.
0: إما هذا عيب عيوب كذلك الشعراء التونسيين. خليني أنا راني أنا نحب الشعراء التونسيين كثيرا. من عيوبهم المزمنة أنهم لا يهتمون
1: بتجميع ما يكتب صحيح
0: تجربتهم. مش يكفي باش نكتب قصيدة وننشر كتاب فقط. نعم. متابعة هذا الأمر لأنه بعد هناك دارسون هناك
1: طبعاً.
0: طلبة هناك قراء يتابعون التجربة. نعم. هذه. نعم. فليلزم الحفاظ على هذا الأرشيف.
1: أي فعلا فعلا أي. لا تم في لبنان احتفاء كبير في المجلات والجرائد.
0: تحتفظين بهذه القصص؟
1: إلى حد كبير نحتفظ. عندي مجموعة مهمة من ذاك الوقت ومشيت التلفزيات ومشيت مع زهي وهبة. هو وهبة فلا هو في وقتها مازال في بداياته تقريبا عمل معي برشا حوارات وقتها في التلفزيات. هذاك اللي عملته معها مع هو بعثه الباقي عندي إلى حد.
0: نعم هذا في الشعر.
1: أي في الشعر. هذا في الشعر.
0: أعطيني قراءات زهر العبيدي عامة في الشعر وفي غيره.
1: باهي أنا
0: منذ البدايات.
1: منذ بداياتي.
0: أي.
1: أنا قريت جاك بريفير حبيتو رامبو مالارمي قريت في الشعرة هذايا بالنسبة للبرة في
0: الشعراء اللي ذكرتهم. هم شعراء بداية القرن نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن
1: الحديث وما زلت لحد الآن والله في
0: نظم شعراء فرنسيين مالارمي رامبو
1: بودلير رامبو مالارمي
0: فرنسيين
1: كلهم
0: ما أثر فيك
1: حبيت نقول لك اللي قريته الوقت ذاك
0: يعني وقت
1: برشا نحكي لك في صغري نحكي لك
0: يعني وقت
1: قبل ما نبدا نكتب كتابي الاولاني قبل
0: وقت كنا تغرمت
1: بهم من الصغر من اللي عرفتهم كيما نقولوا احنا قبل من مشيت للكوليج. احنا ما كناش نقولوا قبل الكوليج نمشيو معناها
0: من بدايه الثانوي
1: فوالا اي
0: شكون اللي غرمك بالكتب هذه الشعراء الفرنسيين التي ذكرت
1: والله اللي غرمني هو بابا.
0: أيوة كيفاش؟
1: لأني أنا كيف نشأت منذ صغري بابا قارئ نعم للكتب ديما صورة اللي قعدتني على أبي أنه ديما راه قاعد والكتب محاط بالكتب ودائما عنده كتاب
0: يقرأ بالفرنسي ولا بالعربي؟ لا
1: بالعربي ومنشغل عن العالم.
0: الكتب ذوما الشعراء الفرنسيين قرأتهم؟
1: لا لا ذيك أنا توجهت وحدي ما نحكي لك على الانطلاق غرامي أساسا بالمطالعة.
0: نعم
1: غرامي تأثير الأب فيا هذيك اللي وجهني العلم هذا نقول لك إيش قد يعمل هو توا بابا من بعد هو ولا يعطيني بعض الكتب اللي تقرأ وقتها كيما نجيب محفوظ كيما فما كتاب نقراوه الكل واحنا صغار والله هي الثقب هذايا
0: في توفيق الحكيم.
1: لا مش توفيق الحكيم توفيق وحسين عبد القدوس اما فما اسم بعينه ساعود المفيد انه بابا هو الملول بدا يوجهني يقول يقرا هذا بديت
0: حسين يوسف السباعي
1: طه حسين اما انا كنت نميل للقصص اللي هي قصة حب تبدا
0: يوسف الدريس
1: نمشي فالا قصة حب نمشي كيف بابا يحب يوجهني بعيد شوية من الأول كنت نبعد معناها ماذا بيا نقعد
0: غاد شي حتى لينا
1: نتاع الكتابة
0: كيف جات
1: أنا قبل ما نكتب الشعر عملت المسرح عملت الموسيقى لأنه كان عندي صوت جميل وغنيت ومشيت في مراحل متقدمة أو في الوقت ذاك. بديت الرسم لكن بعد نقول مش ثنيتي. بديت نكتب. كي بديت نكتب الشعر حبيت معناه بقيتني فوالا.
0: لا خليني نأكد على النقطة ذي
1: اللحظة الأولى.
0: خليني نكمل. خليني من فضلك.
1: تفضل.
0: أمر مش بسيط.
1: تفضل حاف. تفضل.
0: قلت لك اذكر لي شعراء. فذكرت لي رامبو، مالارمي، هكا ولا بودلير، وقلت لي جاك بريل، جاك بريفير. معناها هذوما أربعة شعراء فرنسيين. إذا كان ما يكونش ثمة شخص ما وجهك إلى هذه الأربعة اللي هما بالفرنساوية. انت قريت شعر هذوما بالفرنساوية مش بالعربي،
1: بتبيعة
0: مش مترجمين. شنو اللي جاب الأربعة شعراء هذوما قدامك زهرة العبيدي باش تقراه؟
1: الواقع أنه في بيتنا كان فما عديد الكتب، العربي والعربية والفرنسية. بابا ما كانش مغروم، عمري ما ريتو يقرأ في كتاب
0: بالسول.
1: مغروم أساسا بالعربية معناها. دونك بديت أنا من الأول وجهني بابا شوية، وبعد شافني هو ديما كتاب، ديما عندي كتاب، حتى أصدقائي.
0: علاش الأربعة شعراء اللي ذكرتهم لي هما أربعة شعراء فرنسيين؟ مانيش باش نسلم راهم.
1: بتيتر فوالا، أنا بديت جاك بريفير.
0: أيوة.
1: فلقيت عالم جميل معناها. ديجا فما واحد تونسي عمل دراسة على كتابي لولو الثاني، كمال والناس، هكا في لابريس، بن والناس في لابريس. وانا الارتيكل هذايا قريته وكنت لقيته بالصدفة، لقيت صديق قال لي راه وزدر هكا وهكا ومزيان برشا، واتفقنا باش نعاود نشوفه، باش نعاود ناخذه منه باش يتبعوا يرجعوا لي. ما خديتوش، قريته في دي معناها الغرام نتاعي انا بالشعر تحديدا.
0: طيب الشعر الفرنسي، علاش الشعر الفرنسي فماش شعر عرب؟
1: ليه انا شعراء العرب القدم سورتو. انا قريت طرف، انا نحب طرف ابن العبد، وكنت نحفظ له بطريقه. نحب بيان سور المتنبي، ابو العلاء المعري، ونحفظ، كنت نحفظ بطريقه معناها كبيره الشعر العربي. ليه عفوا على السهو، الشعر العربي
0: ليه بيان سور. ليه انا بديت شعراء فرنسيين،
1: انا بديت منهم
0: ومش
1: ترجمي. يا اخي انت توقفت في المحطه هذايا، انا بديت وباش نسمي البقيه فوالا. يا اخي انت توقفت في المحطه بيان سور، في المحطه هذه
0: لما قلت لي كان الاربعه.
1: لا لا لا مازلت باش نسمي انا
0: سمي.
1: اما انت سالتني
0: انا هذوما هم تحبهم الاولانيين، اللي نحبوا اكثر هم نقولوا من الاول.
1: اي اما انت وقتها توقفت معناها في النقطه.
0: من هذيك من الشعراء العرب اللي عنده والتونسيين اللي عنده مكانة عندك قريتهم وفي البدايات وخلال مسيرتك معنا؟
1: والله
0: يهمني أنا باش نعرف أنا والسادة المستمعين
1: اللي قريت. اللي قريت في الوقت هذاك شعراء توانسة، تحكي أنت شعراء توانسة بيان سور أبو القاسم الشابي، كنا قريناه وحبيناه وحفظناه بطبيعة.
0: فكر كذا أربع شعراء الفرنسي. أنا غيرت على الشعر العربي قدام أربع شعراء فرنسي كتبوا نفس القصيدة.
1: شوف هنا بديت لك الشعراء الفرنسيين وباش نسمي لك الشعراء العربي.
0: نحب الشعر التونسي ونحب الشعر العربي، ونغير من اللي يحب الشعر الغربي.
1: أنا نحب أبو القاسم الشابي ونحب منور سميدة.
0: فإذا ما
1: نحبهم جدا معناه،
0: فلتعش بالكلمات
1: جدا،
0: شاهد أنت عليهم وعليك الكلمات. سادة المستمعين الكرام، هذه الدردشة اللي فيها أخذ وشد كذا مع شاعرة زهرة العبيدي حول القراءات الشعرية. أترككم مع هذه الأغنية للشيخ إمام.
2: غزة في قلب العرب

0: بعد الشيخ إمام العظيم الشيخ إمام، عودة حضرة السادة المستمعين إلى الشاعرة زارة العبيدي التي كانت ضيفتنا هذه الحصة من بساط الشعر، وقد سعدنا بحضورها معنا وبإصدارها هذا الكتاب. إن شاء الله نلقاو كتب أخرى للشاعرة زارة العبيدي وكل الشاعرات التونسيات. في الحقيقة أنا أفرح حينما أقرأ كتابا شعريا جديدا تونسيا، فلا تتركوا الشعر في رفوف مكاتبكم. مكانه الحقيقي هو رفوف المكتبات الخاصة التي تبيع هذا الكتاب، هو مكانه الحقيقي الكتاب الشعر بين أيدي الشباب وأيدي القراء دائما وأبدا. الشعر يمنحكم الأمل في الحياة، الشعر يعالج كل جراحات حياتنا اليومية. انظروا إلى الشعر، اقرأوه، اقتربوا منه، حاولوا أن تخلصوا علاقتكم بالشعر من تلك الأعطاب التي سببتها الحياة، هذه الحياة الجديدة فينا، أبعدتنا عن كل ما هو جمال، كل ما هو حب، كل ما هو حلم، كل ما هو احتفال بحيواتنا هذه التي لابد أن نحتمي بالشعر من مخاطرها. الشاعرة زهرة العبيدي، لو نختم إن شئت هذا اللقاء بقصيدة من قصائد
1: فعلا. رجاء امنحني فقط هذا الصباح، وأنا أعيد ترتيب الفصول في عينيك، وأطرح مواسمي في راحتيك. امنحني فقط هذا الصباح، وأنا أدلل أغصانك مثلما يدلل ربيع عاشق شجرة، وأحرر نارك مثلما تحرر الريح قبسا في الفجاج المنحدرة.
0: في الفجاج المنحدرة، يا الله ما أجمل كلماتك صديقتي.
1: شكرا
0: شاعرتي زهرة العبيدي،
1: شكرا جزيلا،
0: شكرا على تلبية دعوتنا اليوم.
1: شكرا،
0: ونشكركم حضرات المستمعين الكرام لمتابعتنا في برنامج بساط الشعر. ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.
2: بساط الشعر، بساط الشعر، بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
3: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.
4: إذاعة تونس الثقافية. كبير.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: إطارات غنائية ينتقيها لكم
1: مندرجي.
2: عمري وعشق الحاجات

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: مختارات غنائية ينتقيها لكم
1: منى الدريدي.
2: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية،
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
3: تأليف الحكيم،
2: سينما،
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
2: موسيقى وحوارات.
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
7: ترحال في المجال.
8: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
7: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني
2: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الترحال، وهي كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو. أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. ترحال فيه يوميات، وفيه أيضا رهانات التنمية من أجل استدامة الحياة. أما ترحال اليوم فهو إلى مجال فيه الخير والنماء، ومجالاته حبلى بالنبات والحيوان، وماؤه أزرق يتوسط ثلاث قارات، منه تبعث الحياة وبه يستمر الرخاء والنماء، إنه البحر المتوسط. ومن أجل المتوسط ومياهه الإزوردية، ومن أجل عيونكم أوفياء الثقافية، دعونا إليكم اليوم من قضى السنوات في البحث والتجارب والكتابة حول البحر المتوسط، إنهن من حراير تونس. نفتخر بهن وبالخطوات التي قطعوها في مجال البحث بمعناه الواسع. الضيفة المبجلة الأولى السيدة منيا البور. لالا منيا، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة.
2: بارك الله فيك. احنا نشكروك وعلى تلبيتك للدعوة، ما شاء الله عليك، وفرحانين بك كثيرة الفرحة. والضيفة الثانية الباحثة لالا سناء بن اسماعيل. لالا سناء، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: شكرا، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
2: بارك الله فيك. إذن اكتمل النصاب، فمرحبا بالجميع ونشرع في الترحال.
0: ترحال في المجال.
2: إذن بادئ ذي بدأ نتجه صوب الأستاذة منيا البور ونسأل لأوفياء الثقافية في كل مكان، لو قدمتم نفسكم لأوفياء الثقافية والمخبر ربما الذي تنتمون إليه، والاختصاص ربما من الأنشطة البحثية التي تقومون بها. تفضل منيا.
3: شكرا مرة أخرى. أنا منيا البور، أستاذة جامعية، أعمل بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، وأنتمي إلى عدة مخابر في الحقيقة. يعني في حياتي البحثية المخابر اللي تعديت بها هي مخابر اللي تم البحث،
2: نعم،
3: العلمي البحري.
2: أيوة.
3: والاختصاص متاعي هو البيوتكنولوجيا البحرية وعلم بيولوجيا الجزيئية.
2: نعم.
3: للجرثيم البحرية.
2: الجرثيم.
3: أيوة. وكل نجم نقوله خير من الجرثيم نقول الكائنات الحية.
2: أوه.
3: الدقيقة.
2: جميل. يعني جميل ما شاء الله.
3: وعلى المستوى هذا، على المستوى الوطني بالطبيعة أنشط في عدة، يعني في عدة مجالات بالنسبة للجمعيات.
2: نعم.
3: كجمعية لعلوم البحار، وجمعية جمعية تونسية لعلوم الطبيعية.
2: أه.
3: وجمعية المؤسسة جمعية لجمعية أفاق العلوم.
2: نعم.
3: وعلى المستوى الدولي أنا أمثل يعني اللجنة الدولية للاستكشاف العلمي للمتوسط.
2: أيوة.
3: وأنا منذ 2019 من فضل. نعم. ربي أنني يعني شرفت بأن أكون رئيسة اللجنة العلمية للبيوتكنولوجيا البحرية.
2: أيوة.
3: والكائنات الدقيقة البحرية. ثم أنا أنتمي إلى كعضوة في لجنة القيادة للخبراء خبراء التغيرات المناخية والبيئية بالمتوسط.
2: بارك الله فيك وما شاء الله عليك. تسمح لي للمونيا، أنت قلت لي في منطقة سلامبو زعم هذه اللي نسمو فيها نحن بصفة عامة قلوا دار الحوت ولا لا؟
3: هذه هي نفسها دار الحوت، هي يعني عبارة عن جزء جناح اللي هو يعرض للزوار التوانسة والغير التوانسة، يعرض لهم كل ما عنا من منتجات وتزخر به البحار التونسية
2: ما شاء الله عليك. لكن بالإضافة إلى هذا السيدة منيا البور أنت أستاذة جامعية يعني
3: بالطبع،
2: أليس كذلك؟ أليس كذلك؟
3: نعم.
2: تدرسين في أي مؤسسة؟
3: والله درست وأقوم بالإحاطة بالطلبة الماجستير والدكتوراه
2: اللي هو في مجال البحث،
3: في مجال البحث اللي يعني تابعين الجامعة، الجامعة التونسية، جامعة تونس المنار وجامعة قرطاج.
2: أيوة ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك، بارك الله فيك. نحب نتجه صوبا للا سناء، سناء بن اسماعيل، ونسأل نفس السؤال. لو سمحتي تقدمين نفسك للسيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان، تفضل للا سناء.
4: يعيشك، أنا باحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار
2: اللي هي قلنا دار الحوت،
4: اللي هي دار الحوت اللي مع زميلتي وأستاذة منيا معناها قبلي
2: نعم الزمالة يا أخي.
4: أنا تكويني الأكاديمي عملت هندسة، هندسة جيولوجية وبيولوجية بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
2: لينات
4: وخذيت شهادة الهندسة في العلوم والبيئة البحرية.
2: أما عندك ما تقول في الجيولوجيا إذن؟
4: أيوة نحبها برشا الجيولوجيا. أنا كنت حابة إذن جوست بارانتيز وقت اللي خذيت الكونكور ما نعمله عامين وبعد نختاروا لسبيسياليتي، حطيت باليو جيولوجيا اللي هي في صفاقس وقتها، الجيولوجيا ما قبل العميقة
2: السالفة، يعني السالفة القديمة
4: اللي هي كانت تستهويني برشا الحقيقة. وكنت أحسن نوت عندي في جيولوجيا في الكونكور، جبت فيها يظهر لي 19 وقتها. أنا نحب الجيولوجيا، لكن أول ما شفت اللي فما تخصص في علوم البحار لقيت روحي هذيك هويتي البحر، خاطر علاقتي بالبحر علاقه من الصغرى معناها. دونك عملت مهندس.
2: علاقه بالصغرى يا اختي، من منطقه، منطقه بحريه او لا؟
4: اي انا من منطقه ساحليه تونس كلها،
2: هي من بقعة.
4: انا من جزيره جربة.
2: جربيه جميله جدا، يعطيك الصحه. دونك متربيه في البحر اذا؟
4: متربيه في البحر ونحب البحر. وجون جاك كوستو سيتي معناها هو بالنسبه لي كان لي دوكيومونتير نحطهم في التلفزه قبل. وبابا يجيب لي حتى دي فيديو، خاطر بابا يخدم في تونيسيا عنده علاقات
2: تحاول مشاهدتهم ومتابعتهم والعيش معاهم.
4: هذيك حلمي والحمد لله بشويه بشويه قاعده نوصل.
2: شفت انت قاعده تقول لنا في حاجه هامه برشا للسيدات والساده المستمعين في كل مكان، بانه الانسان لما تكون عنده احلام صادقه يحققها، يعني
4: هيك للمنى ولا باذن الله
3: طبعا.
4: وديما بالاصرار والعزيمه، سورتو احنا النساء لازمنا نتشبثوا بها الاحلام هذيك. وعمرنا ما نشكوا اللي هي شويه ولا ناقصه ولا يمكن غير مهمه، لا لازم نتبعوه الاحساس هذا اللي موجود فينا من الصغرى، وكي نكبروا يولي أعمق ويولي يعطي صدى أكبر كي نقعدوا شاهدين فيه.
2: لابد من المثابرة،
4: المثابرة والعمل والجدية، هذوما لازمين. لكن شوية زادة تحرر في الأفكار، إنه الإنسان يطلع على الثقافات الأخرى. احنا انت حكيت على البحر الأبيض المتوسط، هو ستنعف هيستوريك معناه هو مكان تاريخي بامتياز.
2: صحيح.
4: البحر الأبيض المتوسط يجمعنا كثقافة، كسكان، كجوار، كتعامل. معناه بالنسبة لي البحر
2: يحمل الأبيض يحمل نبض الزمان
4: ويحمل تاريخ كبير، تاريخ عليسة، تاريخ حنبال.
2: صحيح.
4: تاريخ قامات كبار عاشوا معنا في وسطنا وسبقونا واعطاونا شعلة كبيرة.
2: ها باش نجيهم للسنة بالتفاصيل، لكن لو تسمح لو تسمح سامحني قولنا الاختصاص الضيق، يعني الدقيق
4: الدقيق واصلت دراستي بعد شهادة الهندسة في التخصص في الأقيانوس البحري اللي هو الأوسيانوغرافي مارين والتخصص أقيانوس البحري الفيزيائي اللي هي التيارات المائية وتكونها والتغيرات المناخية في الأعماق البحر الأبيض المتوسط.
2: هي سمحني لماذا تحدث التيارات المائية؟ كل
4: هي عندها برشا عوامل عوامل مناخية بحتة اللي هي موجود وجود الرياح اللي هي تعمل كيما تنقل التيارات المائية
2: السطحية
4: تتسبب في صعود تيارات مائية قاعية ويتكون تيارات أخرى تحمل مياه تحمل معها الجراثيم والمكونات الطبيعية تحمل معها tout ce qu'il y a dans l'eau.
2: أيوة. ولكن بالإضافة إلى ذلك للا سنة الباحثة في المجال البحار التيارات المائية أيضا البحرية ربما تتكون أيضا بفعل تعكر المياه أيضا لا توربيديتي التي تساهم أيضا في
4: هي تعكر المياه
2: واختلاف أيضا اختلاف الملوحة
4: هذيك هو اختلاف الملوحة والحرارة يعطي تغيرات معناها تيارات بحرية لا تخضع للتغيرات الجوية يعني تيارات بحرية نسميها تيرمو ألين
2: اللي الحرارية يعني

0: نعملوا العلوم الاستكشافية البحرية كي نستكشفوا العمق الماء ونلقاو تغيرات وقتها
1: لا
0: نسألوا
1: نفهموا
0: روحنا
1: انه كنت استنتجوا
0: لماذا؟
1: بارك الله فيك. ها باش
0: نستنتجوا
1: احنا وباش نسالوا بحول الله، ونحب نزيد نذكر السيدات والساده الاوفياء الثقافيه بان موضوع اليوم هو البحر المتوسط. منيا الأستاذة الجامعية والباحثة منيا البور، لو نسأل سؤال بسيط، هو نسميه البحر، وساعات قلنا لما كنا صغار يقولون البحر الأبيض المتوسط، البحر الأبيض من، أو البحر المتوسط من أنت؟ ماذا تجيبين للا منيا؟ تفضل.
0: البحر المتوسط هو أعرق و أكثر معرفة من جل البحار في العالم. لماذا؟ لأنه البحر المتوسط كما كانت تقول زميلتي سناء، اللي هو يعني يتوسط المتوسط بين ثلاثة قارات، بين أفريقيا أوروبا وآسيا، وهو يعني
1: هذاك علاش سموه المتوسط.
0: أي والامتداد البحر الأبيض المتوسط، لأنه أبيض اللي كانوا يعني ثم حكاية التيارات اللي هي تدخل في التسمية متاعه،
1: وليس له علاقة مع القاح أيضا
0: مع
1: لأنه ليس عميق جدا،
0: مع القاع ربما يعني ما هوش العمق الكبير في المحيطات، لكن المعروف اللي كونه يعني عنده ملوحة متوسطة وعنده الأكثر يعني كل ثقافات تعديت في البحر المتوسط،
1: الثقافات الكبرى التي نعرفها يعني عبر التاريخ
0: كلها. وإحنا كتونسيين وكتونسيات يعني ننعم بأن نكون أحنا أنف المتوسط.
1: أيوة.
0: تونس يعني عندها مكان استراتيجي في المتوسط.
1: صحيح.
0: لأنها يعني هي يعني كما نقوله الكارفور،
1: الملتقى
0: الملتقى الجنوب والشمال والشرق والوسط،
1: خصوصا للمونيا بأنه هذا ما المنطقة بين سيسيليا وتونس هي التي تفصل بين ما يسمى بالمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية للمتوسط.
0: صحيح. لكن حتى على مستوى كل السواحل التونسية، تونس تونس من تبرقة
1: بارك الله فيك
0: إلى بنقردان كلها يعني خرجت من البحر. بنت تونس بنت البحر، وهي يعني في الخريطة أنا تعجبني خريطة تونس لأنها يعني عروس البحر بالذيل متاعها، وعندها يد ممتدة في البحر اللي هي الوطن القبلي.
1: صحيح.
0: يعني تونس
1: وبكرش منتفخة حبلة حبلة بما تحتوي من الثقافات
0: حبلة بالثروات اللي لم ولن يعني وفيها الاستكشاف الذي يعني يليق بها إلى الآن، وإن شاء الله نكون يعني حلقة من حلقات الاستكشاف.
1: عيشك بارك الله فيك. للا سنة الباحثة سنة بن اسماعيل، الآن أفادتنا الأستاذة منيا البور بأن البحر المتوسط فهو يتوسط القارات، هل ينفذ إلى بقية البحار الأخرى أم لا؟
0: نعم بالطبع، هو عنده منفذين نجم نقوله. المنفذ الأول هو ما بين مضيق طارق، مضيق جبل طارق ما بين المغرب وإسبانيا.
1: من الغرب هذا
0: من الغرب هذيك الأول دفعة مياه جينا من البحر المحيط الأطلسي للبحر الأبيض المتوسط، هي أكبر كمية من غادي. وفما مضيق سيناء في مصر مع البحر الأحمر.
1: أيوة. في قناة السويس.
0: قناة السويس. هذيك. وفما مضيق دردنيل مع تركيا.
1: بحر
0: المرمر.
1: هذيك
0: هذوما الموجودين كنقطة امداد للبحر الأبيض المتوسط اللي نجموا ناخذوا منها الماء.
1: بارك الله فيك. وهو طوله أكثر من عرضه البحر المتوسط.
0: طوله أكثر من عرضه.
1: طوله عندي تقريبا 3860 كيلومتر. وعرض متاعه 1321 كيلومتر، أما المحيط متاعه كامل تقريبا 2.5 مليون كيلومتر مربع. أنت موضحين وبزوز في الحقيقة، كنتما تعبران وتقولان بأن البحر المتوسط هو ملتقى الحضارات، وفعلا هو كذلك،
0: هو ملتقى الحضارة
1: هو كذلك
0: أي هو

0: ملتقى الحضارات فيه الحضارات القديمة،
1: أي؟ نشأت أكبر الحضارات سواء كان اليونانية أو
0: اليونانية،
1: المصرية
0: المصرية،
1: أو
0: الفرعونية،
1: الرومانية، وطبعا القرطاجينية
0: قرطاجية، البونية
1: صحيح
0: والبيزنطية.
1: صحيح
0: هي الحقيقة في التاريخ نجم نغوص في البحر الأبيض المتوسط،
1: أي؟
0: يولي أعمق من أكبر المحيطات،
1: نعم
0: على خاطر الحكايات ما توفاش،
1: نعم
0: الحكايات ما توفاش
1: حلو ياسر الحكايات ما تفرش
0: ومتواصلة متواصلة.
1: سامحني نحب للسنة نحب
0: حكايات
1: نستغل فرصة لأنك أنت قلت لي عندك تكوين جيولوجي ونسأل ولو بطريقة مبسطة جدا جدا تقول لنا يا أخي كيف تكون هذا البحر؟ هو اسمه قبيلة قديما كان يسمى ببحر التيتيس
0: أي.
1: ولكن ذاك البحر التيتيس تناقص إلى أن أصبح ما هو عليه.
0: بتليق لي بلاك
1: أي
0: تكتونيك
1: أي
0: اللي هو صار تقارب
1: نعم هو بنية الصفائح، هنالك الصفيحة
0: صفائح
1: الأوروزية وهنالك الصفيحة الإفريقية، وما يفتئان يتقاربان ويتلاصقان، وفي حتى الفكرة حول 60 مليون سنة قد ينتهي المتوسط إن الحركة تواصلت
0: تواصلت
1: كذلك في التصادم بين القارة الإفريقية والقارة الإسوائية. ثم بالإضافة إلى ذلك أنت ذكرت بأن البحر المتوسط هو مهد الحضارات الكبيرة، ولكن أستاذة منية في البحر المتوسط حدثت أيضا أحداث هامة، مثلا الحروب الصليبية انطلقت من مكان إلى أماكن أخرى، مثلا حركة الاستعمار الأوروبي بالنسبة لبقية القارة الإفريقية، مثلا الحرب العالمية الأولى والحرب الثانية، بحيث البحر المتوسط هو يلخص بصفة موجزة جدا لسيرورة الحياة عبر التاريخ.
0: وعنده تعريف بالإيطالية هو اسمه ماري نوستروم. ماري نوستروم سي نوتر مير، سي لا مير دو توس، اللي هي بحر الناس الكل، واللي الناس الكل تقاسمته وتعاركت عليه ولا صارت لها فيه، لكن هو حكايتهم والتعريف نتاعهم. كيف تقول انا من تونس، انا من ليبيا، انا من مصر، انا من لبنان، انا من سردينيا، انا من كورسيكا، هي الكلنا
1: توحد بينكم كلمه البحر المتوسط،
0: البحر الابيض المتوسط.
1: ورغم كل هذه الاهميه للسنه فهو تقريب مساحته لا تساوي الا 1% من جمله المياه البحريه. للمون يتفضل.
2: لكن على أنه يعني المساحة متاعه ربما تكون مساحة صغيرة،
1: نسبيا
2: لأنه كبير
1: طبعا.
2: كما عرفته سنة لكونه ملتقى الحضارات، وربما كما قلت سيادتك اصطدام يعني بالحضارات في حكاية الاحتلال واحد،
1: صحيح.
2: لكن زاد فيه حاجة اللي لما
1: تلاقح الحضارات،
2: تلاقح الحضارات لكن على المستوى الطبيعي والمستوى البيئي، يمثل أكثر من 20 أو 30، يقارب 30 من التنوع البيولوجي هي موجودة في البحر المتوسط من الكائنات البحرية. وزيد على هذا يعني على المستوى يعني الاطلاع والاستكشاف، الاستكشاف الإنساني يعني عبر ما نقوله السياحة، هو أكثر الأحواض يعني أكثر اللي هي مزارع. زيارة السياحة يعني أكثر من 200 مليون سائح يعبروا
1: على
2: المتوسط،
1: على ضفاف
2: يعني
1: البحر المتوسط
2: سنويا.
1: هذه للمونيا تو باش نجاوب بالتفاصيل بحول الله فيما بعد. شوف للمونيا أنت تو جيتنا من بعيد ولبيت الدعوة بارك الله فيك، أنا نحب نهدي لك هدية، نحب نهدي لك أغنية أخزر، لكن أغنية دائما في علاقة البحر، خلينا نبدأ ونقعد في علاقة البحر وأمواجه. أغنية لأم كلثوم، فاكر لما كنت جنبي، اللي هي كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباتي. نستمع ثم الترحال يستمر.

0: إذن بعد هذا اللحن الجميل نواصل الحديث، ونحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو. أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني، وأن حصة اليوم هي البحر الأبيض المتوسط، ونسعد بالرفقة الطيبة للباحثة الأستاذة الجامعية للا منيا البور والباحثة سناء بن اسماعيل. إذن نعود إليكما، وأنا سعيد كل السعادة بالمرافقة الطيبة لنتحدث بعد أن قدمنا المتوسط، لنتحدث ربما عن، باعتبار أن للا منيا كنت تتحدثين منذ حين تقولين بالإضافة إلى كل المعطيات، فإن المتوسط يزخر أيضا بما يسمى التنوع البيولوجي، أو بما نسميه أيضا لا بيوديفيرسيتي بالفرنساوية. ثم أنه للا أيضا سناء قالت بأنه فيه كالتبادل التجاري والتبادل الثقافي. ماذا يمكن أن تفيدينا في هذا المجال؟
1: في المجال السياحي كما قلنا يعني المتوسط هو أكثر بقاع العالم زيارة بالنسبة للسياح، وهذا يعني سلاح ذو حدين. علاش سلاح ذو حدين؟ خاطر فيه بالطبع ملتقى الثقافات،
0: نعم،
1: والملتقى يعني الشعوب،
0: أيوة،
1: والتحاور،
0: أيوة.
1: وخاصة أنا نحب نذكر اللي تونس يعني ربي اعطاها مكان مرموق في المتوسط.
0: أيوة.
1: هي يعني كما قلنا قبيلة
2: قلب المتوسط،
1: الكارفور، قلب الكارفور. أيوة. يعني بالعربية.
2: أيوة. ملتقى
0: المنطقة، المحور، المحور،
2: المحور،
1: هذا المحور أنا بطبع بتبيع اختصاصي.
0: أيوة.
1: يعني الجين يعني البيولوجيا الجزيئية.
0: نعم. نعم.
1: يعني يعطينا أنه أكثر التقاء وأكثر ثروة.
0: نعم.
1: جينية هي عند التوانسة. علاش؟ على خاطر غادي في نعبر عليه الملتقى بالفرنسية أو بالإنجليزية كما درسناه.
0: نعم.
1: كروسينغوفير، يعني كروسينغوفير اللي هو تقاطع الجين يكون أكبر ما يكون يعني في منطقة، في المنطقة هذيك اللي هي تعبر الأنف.
0: جميل، جميل جدا. ليلى موني سامحني قطعتك، وتبارك الله عليك، انت ما اعرف مني في المجال هذا. نحب نقول للسيدات والسادة بأن السياحة نشأت في المتوسط. أول سياح تعرف منهم هم الإنجليز. الإنجليز الذي أتوا إلى جنوب فرنسا وهم من السن الثالث في الغالب في فترة تقاعد، دونك في الشتاء عندما تبرد جهة بريطانيا وتلك الحدود يأتون إلى منطقة المتوسط، وعندما تسخن شوية في شهر جوان يعودون إلى مكانهم. لذلك في البداية كانوا يسمون بخطاف الربيع، لزيغوندال دو برينتان. ولكن برا ومشي برا ومشي ظهر الساحل الإزوردي، لا كوت دازور، وتطور فظهرت. دونك أول السياح هم ما يسمون بخطاف الربيع، والذي منه انطلقت. حبيت نقول هذايا وهذايا باش نزيد نأكد الشيء اللي قلتوه انتم تبارك الله عليكم، بأن المتوسط هو منبع الحياة في كل شيء. وأنت كنت تذكرين بالنسبة لنا بأنه هو منطلق السياحة، ولكن سنعود بأكثر دقة لهذا. نحب نستغل وجودكم وتبارك الله عليكم انتم مختصين، كيف يمكن أن نقول أن المتوسط يتميز بالتنوع البيولوجي؟
1: التنوع البيولوجي هو يعني عبارة على انطلقنا به من تصنيف الكائنات، تصنيف الكائنات النباتية وتصنيف الكائنات الحيوانية، والدقيقة والغير دقيقة. وأحنا اليوم يعني إذا التنوع البيولوجي اللي يعني نرقموه بالتصنيف يعني هو درجة التصنيف للكائنات، هذه الكائنات الحية، فإن في المتوسط يعتبر أغنى المناطق. وعليش؟ خاطر يعني فيه نوجد على الأقل 20% من التنوع البيولوجي للكائنات الحياة في العالم.
0: لكن تو المستمعين يقولون أعلاش التنوع هذا؟ لابد ثم مقومات طبيعية مثلا تساهم في هذا. للسنة ما هي المقومات التي تؤثر في هذا التنوع يقول القائل؟
2: هو المقاومات الملوحة والحرارة، المقاومات اللي يختص بها البحر الأبيض المتوسط، وزيدة
0: الذي يساهم في نمو وتطور هذه الحيوانات والنباتات
2: بالطبع. وهو كما قالت زميلتي للامونيا اللي احنا نعتبروه محيط صغير، اوسيون مينياتور، البحر
0: يعني
2: الابيض المصغر، وين يصير فيه كل التفاعلات البيولوجيه والفيزيائيه والفيزيكو انتراكسيون اللي تخليه مخبر بحثي بامتياز للعلماء في العالم الكل.
0: طيب جميل جدا. أستاذة مونيا البور، الأستاذة الجامعية المختصة في من جملة الاختصاص بالنسبة للبحر المتوسط، وقت نقول تنوع بيولوجي على مستوى الحيوان والنبات، لابد أن المعطيات الطبيعية لهذا البحر هي معطيات مواتية لنمو هذا التنوع هيك ولا كيفاش؟
1: على خاطر إذا نشوفوا احنا المتوسط يعني يلتقيوا فيه مياه مختلفة من الشرق، تدخل يعني من الشرق ومن الغرب.
0: نعم.
1: يعني هذا يعطيه أكثر
2: غنى
1: إثراء في المواد الغذائية. المواد الغذائية السطحية،
0: التبادل بين المياه،
1: في التبادل بين المياه، وفي التبادل زادة بين يعني لأنه يعتبر على مستوى السواحل متاعه والمياه الغير عميقة.
0: نعم.
1: ملتقى للتفريخ وللكثير بالطبع من
0: فهو بمثابة المحضنة مثلا لعديد الأسماك.
1: ونحب في المجال هذا نذكر أنه البحر المتوسط يمتاز بعشبة البوزيدونيا اللي هي العشبة الوحيدة الموجودة. البوزيدونيا موجودة كان في المتوسط، وتعتبر الرئة المتوسط.
0: للمونيا قبل البوزيدونيا اللي تحكي عليه، مش هي الذريع زي ما نسموه فيه نحن؟ ولا التالقة، ونسموه حتى التالقة أحيانا.
1: أنا نحكي
0: هنا بالنسبة للبلاد التونسية نحكي.
1: بالنسبة هو الذريع
0: باش يفهمونا السيدات والسادة،
1: وهي البوزيدونيا. نعم. اللي اليوم هي راهي نبتة البوزيدونيا اللي هي رئة المتوسط.
0: رئة كيفاش؟
1: رئة المتوسط، خاطر أعشاب البوزيدونيا هي اللي تعطي الأكسجين وتخلي يعني تعطي البيئة الطيبة الملائمة لتكاثر الحيوانات وتكاثر زادة النباتات الأخرى.
0: أيوة.
1: وهذا تعتبر يعني محاضن، مش محضنة، محاضن.
0: أيوة.
1: واللي هي يعني ملزومين احنا اليوم باش نحافظوا عليها وباش ننميوها وباش نثريوها وباش نحافظوا عليها. علاش؟ على خاطر انها مهددة. مهددة يعني بالطبيعة.
0: خلينا تو نشوفها في الحصة القادمة. أما أنت قلت لي رئة، هل صحيح؟ أنا سمحني، معلوماتي راهي بسيطة في الموضوع هذا. هل صحيح أنه يقال بأن هذا النوع من الحشائش ربما تعطي من الأكسجين ما يمكن أن تعطيه غابة الأمازون مثلا؟
1: هذا صحيح. هذا يعني، وهذا علاش اللي اليوم نبتة يعني الذريع أو نبتة البوزيدونيا هي نبتة محافظة، يعني اللي ممنوع قطعها وممنوع يعني الكون يعني احنا نهلكوها ولا
0: تعدي عليها
1: لكن الاكثر اللي نحب نشير له اللي كونه نبتة البوزيدونيا وقت اللي هي في البحر هي نبتة يعني ما نبتة
0: حشائش من الحشائش،
1: وهي يعني
0: عشبية
1: وتعطينا، لكن وقت اللي ككل عشب يعني وقت اللي تموت
0: لا سيما في الخريف
1: تموت والأوراق متاعها يلفظهم التيارات البحرية تلفظهم على السواحل
0: نحو الشاطئ. نعم.
1: نحو على السواحل هي يعني أكل
0: الأوراق،
1: الأوراق هذيك هي راهي مكون أساسي من مكونات الشواطئ.
0: حب يقول الهرمونية يعني لا يمكن أن نعتبرها من الأوساخ.
1: لا بالنسبة للكلمة هذه ما نجموش أي حاجة تخرج من البحر راهو ما نجموش نقول عليها أوساخ. الأوساخ تجي من البر إلى البحر، لكن ما يخرج
2: طبيعيا
1: كل ما يخرج من البحر راهو ثروة، وثروة هائلة ويجب علينا المحافظة عليها.
0: لكن الأمونيا مع الأسف مع الواقع الموجود على شواطئ البلادي، مثلا البلاد التونسية، نلاحظ بأن لا سيما في شهر جوان أول شيء يقومون به لتهيئة الشواطئ بأنهم يحاولون التخلص مما يرونه ويظنون بأنه أوساخ، والحال أنه ذكرت لنا بأن تلك الأوراق هي بمثابة المخمدات. تعرف مخمدات، مخمدات السيارة للزامورتيسور كامورتيس، إما ثابت وتحمل. المخمدات للأمواج، وهي التي تتولى حماية الكثيب الرملي من الانجراف البحري.
2: صحيح.
0: بحيث عندها أهمية كبيرة في البحر كمحضنة،
1: كمحضنة وعلى البر زاد كمحضنة، لأنها يعني من نسميه تحت إيكوسيستم، يعني
0: نظام بيئي،
2: نظام بيئي
1: شاطئي. هي مكون من مكونات الشواطئ، وأحنا اليوم يعني على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي التونسي عندنا برامج، يعني نحب نحيي بالمناسبة يعني الآخر ما قامت به الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتفاف حول منافع الأوراق البوزيدونية، ما نسميه بالفرنسية البونكات.
0: لا لا تلعب حتى دور الآن ربما بعض
1: المحضن،
0: لا لا بقطع نظر على المحضن الآن تم استغلالها، تستعمل كسماد أيضا.
1: بالنسبة للاستغلال هذا يعني البيوتكنولوجيا، يعني عندنا مجال واسع في الاستغلال، لكن يكون استغلال أمثل، خاطر يلزم يكون فما توازن بين البيوماس يعني الكثبة وبين ما نعبر عنه الجزء اللي نجم نثمنه.
0: جميل جميل جدا. أستاذة سنة بن اسماعيل، هل اليوم يمكن أن نقول بأن العشبة هذه عشبة البوسيدونيا أو السباسبية، هي لأنها كأنها أعشاب سباسبية، هي اليوم في خطر؟
2: أي هي في خطر في البحر الأبيض المتوسط، وفما خطر فما طرق صيد لا تحميها، طرق صيد لا تطبق القواعد الدولية والوطنية والمتوسطية والمتعارف عليها توا بعد سنوات.
0: ما هي هذه القواعد؟
2: القواعد
0: التي تقصد فيها الكركرات لشانكي، التي تجري فقاع البحر
2: كبير،
0: وبالتالي ستجرف معها أيضا تلك الأعشاب،
2: دمروا المحاضن الموجودة في السواحل التونسية. وللأسف كان مضيق، كان خليج قابس أكبر منطقة غنية في البحر الأبيض المتوسط.
0: صحيح.
2: من ناحية التنوع البيولوجي اللي حكيت عليه مدام منيا، لكن من ناحية أنه استقطب مكان يستقطب كل أنواع السمك اللي تجي
0: تعشش
2: وتستغل وجود البوزيج نورسوري. صحيح. محضنة.
0: لكن هذا ربما زاد يكون حتى من تأثير ربما معامل الفوسفوجيبس أيضا الموجودة في منطقة هانوش.
2: هو التلوث عنده دوره، لكن تقليع الأعشاب هذيك ولا تدميرها بطرق الصيد هو اللي خلينا نخمو في طرق استزراع وطرق كيفاش نحافظوا، خاطر كي تدمر سيء. يمكن التلوث ينجم يكون مؤقت ونحاولوا نحيوه، لكن كيف يتراكم بيانسوغ عبر سنوات توا يولي النتيجة كارثية. لكن
0: والتدمير يعني معنى ذلك أن خسرناها مدى الحياة.
2: صحيح. تقليحة
0: لا تتجدد،
2: هي فيها
0: بصعوبة، تجدد بصعوبة.
2: بصعوبة هي كان ما جاتش تتجدد رانا ولينا صحراء قاحلة حتى في البحر الأبيض.
0: لا هو نتحدث عن التصحر في قاع البحر،
2: التصحر
0: لأن هناك بقع
2: اللي ما عادش تنجم تلقى فيها بكل النبتة هذه اللي هي ليزي قلنا أنديميك وممثلة للبحر الأبيض المتوسط ليكتشفوا أهميتها في التصدي للتغيرات المناخية. خاطر كي نقولوا
0: المناخية
2: المناخية كي نقولوا هي رئة إيش معنى؟ هي تعمل تحصيل الزائد من ثاني أكسيد الكربون
0: وتعطي الأكسجين منذ سنوات قرأت وانت صلحني للأمونيا أعرف مني تبارك الله عليك أنه بأن هنالك نبتة في المتوسط دخلت إلى المتوسط الكوليربا التي من جملة ما قامت به أنها قامت بعديد المخاطر التي أضرت بالبوزيدونية، أليس كذلك؟
1: هذا الخبر هو يعني خبر
0: مش غير صحيح؟
1: افتعلوه يعني
0: هك البقاع هذاك ليست
1: افتعلوه على المستوى يعني محدود وعالم يعني معروف ما نحبش اللي يعني الاستقطاب المعلوماتية ولا لا لكن
0: يعني ذلك أنه
1: احنا اليوم
0: ليس في الحقيقة بمكان يعني
1: ليس في الحقيقة بمكان لأنه الكوليربا موجودة والبوزيدونيا موجودة.
0: يا أخت الكوليربا هي من النباتات التي تقتل من حولها
1: التي يعني هما في هذه أخذ
0: ليس ثابت يعني
1: ليس ثابت لأنه يعني هون اليوم يعني في مجال الأبحاث التي نشرت أثبتت أنه غير صحيح لأنه يعني الكوليربا راسيموزا ولا أنا ما هيش اختصاصي النباتات لكن باطلاعي على الأبحاث نعرف اللي هو يعني هذية الخبر ولا المعلومة مغلوطة. واليوم عنا الكوليربا راسيموزا وعنا العديد من الأنواع الكوليربا لكن موجود بوجود البوزيدونيا يعني لكن الخطر على البوزيدونيا وعلى كل النباتات هو كما قلنا كما قالت زميلتي سناء هو التلوث والصيد العشوائي يعني الصيد اللي غير مرخص به
0: صحيح وغير معقلا أيضا وغير معقلا
1: واللي صار واللي هو كان سبب في تصحر أهم منطقة في المتوسط اللي هي خليج جابس. خليج جابس يعني تنجم أنت تقول أنواع السمك اللي في خليج جابس حتى على النوعية حتى على الطعم حتى الواحد يعني تمتاز بنوع وطعم غير اللي هو في المناطق.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك. ليلى سناء توحت انت جيتنا بارك الله فيك ويعطيك الصحة وانا احترت اش نهدي لك لكن تفكر انت قلتي لي من جربة قلت انا نهدي لك اغنية جربية تعرفك الفنانة الله يرحمها فايزة المحرسي ولا
2: نعرف
0: حبش نهدي لك هك الغنية المتداولة الغنية الجربية الجميلة عزيزة على أمه وهي الابن كيف تتحدث عنه الأم والأخت عزيزة على أمه يا نور عيني حبي في القلب وشي لما عزيز اخواتا يا نور عيني يرحم اللم اللي جباتا نستمع ثم الترحال يستمر.

0: نشوف فيك بلاد سمعت اللحن هذا نشوف فيك كأنك منتعشة ومتفاعلة معها.
1: بالطبع هي كما قلنا احنا كل كي نحكي وثقافة نحكي على عاداتنا على تقاليدنا على الحب الأسري اللي موجود الحمد لله التوى في أماكن البحر الأبيض المتوسط حتى في اليونان يظهر لي العائلات متشابثين ما نقولوش جربة جربة يمكن جزيرة حافظت على برشا
0: الجزيرية تحكم بذلك
1: الجزيرية لكن برشا جزر في البحر الأبيض المتوسط حافظوا على العلاقات هذه وما كانت الأم وحدها وإن شاء الله ربي يحفظ كل الأمهات
0: عايشك عايشك بارك الله فيك. شوف الوقت قاعد يداهم فينا أستاذة منيا نجموش نمشوا الآن إلى ربما الجزء الأخير من البرنامج لنتحدث عن التلوث البحري وعن مقاساته كيف نقيسه إن كنت إن كان بالإمكان يعني حتى لأنكم كلكم توا أجمعتما بأن البحر الأبيض المتوسط نسبيا هو بحر الآن أصبح من ربما البحار الأكثر تلوث بحكم وجود تلك المصانع وحكم وجود تلك القارات الثلاث بما تقذف به من مقذوفات في البحر أليس كذلك؟
2: صحيح بالطبع وللأسف يعني البحر المتوسط يعيش اليوم يعني نسبة تلوث كبيرة خاصة على السواحل علاش على الثلاثة أسباب لأنه نعرفوا اللي على مستوى المتوسط مش كان في تونس يعني نسبة السكان موجودة الأكثر على السواحل يعني كيف نقول موجودة على السواحل يعني نقول البنايات نقول الصناعات المصانع والصناعات يعني التحويلية نقول زادة المواني نقول زادة الصيد يعني الصيد العشوائي والواحد ولكن نقول زادة السياحة
0: المركبات السياحية الكبيرة والضخمة جدا
2: والضخمة واللي عندها مفعول يعني مفعول على مستوى نعرف اللي ما نعبر عنه باللي زود بلاست يعني المياه البلاستية اللي هي يلفظوها
0: السفن عند استصلاح السفن وتعهدها إلى غير ذلك
2: ونعرف زادة اللي هو يعني عرضة لربما لما لزانسوندي
0: لزانسوندي
2: والحرائق وزيد على هذا الكل يعني أعطى لكن اليوم الأكثر يعني
0: شدة ربما شدة وتأثيرا
2: شدة تأثير يعني سلبي جدا جدا وهذا بمحض
0: المشاهدة والمعاينة
2: المنشورات العلمية التونسية اللي نحييها يعني الزملاء والمنشورات زي العلمية اللي من خارج تونس اللي تشير بالإصبع للبلاستيك
0: هذاك باش نخصوا له الحصه الثانيه تو نزيدوا نخصوا له يعني وبحذانا عاد واحده مختصه في الشيء هذا
2: يعني البلاستيك يعني بانواعه البلاستيك يعني بالحجم الكبير والبلاستيك بالحجم الدقيق النانو والميكرو والاقل منه وهذا يعني الابحاث الطبيه والعلميه في البيولوجيه وفي كل المجالات تشير الى هذا الملوث الكبير الذي وجب اليوم القطع معه نهائيا.
0: شفت كيفاش هذا لالا مونيا كأنه هذا العدو المخفي على خاطر احنا يظهر لنا ديما المقذوفات المائية المتعفنة او مقذوفات المصانع وننسوا ان البلاستيك وبحذانا سناء بن اسماعيل نعرفها اللي هي مختصة في المجال هذا وهذا يخلي نخليه للحصة القادمة. عندك كلمة الختام بالنسبة للحصة هذه؟
1: يعطيك الصحة. احنا الحقيقة حكينا على انت قلت السؤال الأخير كيفاش نجمو نقيمو هالتلوث هذا توا كما قالت مدام مونيا توا البحر الأبيض المتوسط أصبح نقطة خطر هوت سبوت نسميوه بالانجلي هوت سبوت للتلوث وللتغيرات المناخية وهذو ما زوز يمشيو مع بعضهم يعني التلوث البلاستيكي اللي حكيت عليه يزيد يعمق في التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية واللي قاعدين نشوفوا فيه توا من مشاكل بيئية كسوا لي مورتاليتي الوفيات نتاع
0: الحيوان
1: السمك والجيلي فيش اللي هما لي انفيرتيبري الفقريات والاسيديتي اللي تغيرت في البحر الابيض المتوسط الكل هي اللي قاد تراكم التلوث مع التغيرات المناخيه مع وجود اكثر من 70% من السكان على المحيط. يعني الكثافة السكانية والتصرف في النفايات هو اللي قاعد يوصلنا لطريق صعيب الحقيقة في البحر الأبيض المتوسط. صحيح. الناس الكل يلزمها تقف عليه.
0: صحيح، بارك الله فيك. أستاذة منيا، منيا البور، كلمة الختام بالنسبة لهذه الحصة.
2: كلمة الختام، شكرا مرة أخرى على هذا يعني البرنامج اللي هو الإحاطة بالبحر المتوسط.
0: نعم.
2: البحر المتوسط رغم على يعني اللي كونه هو كما قال زميلتي هوت سبوت، وبالنسبة يعني نقطة التلوث. نعم. اللي وصل لها اليوم، لكن الحل بيدينا.
0: الحل كيفاش
2: اليوم الحل يعني هو متعدد.
0: نعم.
2: لكن الحل الأكثر اللي هي الوعي.
0: نعم.
2: الوعي، وعي. نعم. المواطن، وعي السكان المتوسط. وإذا
0: مش هذا يتطلب للمونية لابد من الإرشاد، لابد من القيام بالاتصال أيضا.
2: هذا اللي باش نقوله، فما مجالات ربما نتحدث عليها توا. نعم. يعني بصفة استعجالية، لكن إذا كان أمكن إن شاء الله
0: تفضلي.
2: في مجال آخر.
0: نعم.
2: نتطرقولها يعني. نعم.
0: بالتفصيل.
2: نعم. بالتفصيل.
0: نعم.
2: اللي يكونوا الحل اليوم بيدينا.
0: أوه.
2: كما تقول الحل بيدينا.
0: أيوة.
2: والحل الأمثل يعني هو الوعي
0: وحسن التصرف.
2: وحسن التصرف، الوعي. إذا كان ثم وعي اليوم
1: في خطورة الوضع.
2: أنا اليوم مثلا، أنا اليوم ما نجمش اليوم عنا، احنا نحيي وزارة الصحة اللي.
0: نعم.
2: هي تهتم يعني بوضع خارطة نقاط.
0: أيوة.
2: اللي هي اللي نجم نكون فيها السباحة يعني سليمة.
0: نعم.
2: وكل عام تخرج لنا هالجدول هذايا متاع الواحد، لكن أنا وقت اللي أنا كم يعني سائح تونسي نمشي للشاطئ وندخل على كرمل هذاك الذهبي، على كرمل ما نحترمش الكائنات اللي موجودين فيها، ما نحترمش أنا.
0: طيب.
2: جاري وجارتي.
0: طيب.
2: بي بي بي حاجة صغيرة برشا نجم نقولها.
0: نعم.
2: اللي هما ما يتفطنوا ليش.
0: نعم.
2: اللي كونك أنت كيف تهز معاك بيبي وتلقي بالحفاظات، الحفاظات هذه راهي
0: مش تقعد سنوات.
2: هذه الحفاظات هي. نعم. الحفاظات هي نفسها.
0: نعم.
2: هي ما نسميه انكوباتور.
0: أيوة.
2: هي يعني الجراثيم.
0: أيوة.
2: احنا ما نقولش الكائنات الدقيقة كلها جراثيم. لا لا،
1: هي بيعصير
2: الدقيقة راهي صالحة وصالحة. أيوة. جدا
1: فما جراثيم نافعة، فما
2: جراثيم ولادك ولاد غيرك. اللي هما يجيوا للسباح وانت يعني اقل ما يمكن انك
1: كيما
2: تحفظ انت السياره نتاعك من الفضلات وتحفظ دارك من الفضلات، لازم تحفظ الشاطئ من الفضلات.
0: يوفى الحديث. السيدات والساده، اوفياء الترحال واحباء الثقافه والمعرفه والابداع، هكذا نصل الى نهايه الحلقه الاولى الخاصه بالترحال في رحاب البحر المتوسط. وكنا صحبه الرفقه الطيبه لأستاذة الجامعة والبحوث الميدانية السيدة منيا البور، وكذلك الباحثة سناء بن اسماعيل. انتظرونا في الحلقة القادمة التي سنعود فيها إلى الحديث عن البحر المتوسط ثانية. مع أجمل تحيات المنجي بورغ في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: تونس، من الياسمين نسجنا لك التاج والصولجان وعرشا جليلا، فلو كنت ريحا وقلبي غصنا تكسر لو مال عنك قليلا. شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال.
5: ترحال في المجال.
3: سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني.
3: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
4: الفنون الوجيزة
3: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
5: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
3: لو شاءت الحياة أن يكتب الطيب صالح، عبقري الرواية العربية، الآن في التو واللحظة روايته موسم الهجرة إلى الشمال، وكانت صدرت لأول مرة عام 1966. كيف كانت لتكون بحروفها الحارقة الخارجة من أفران الطباعة وعنف مصطفى سعيد وقوته وعنفوانه، بعد أن احتفظ بقريته في ركن قصي عصي من قلبه وحملها معه أينما استقر به الترحال؟ عن أي صراع كان تحدث ونحن في معترك حروب البقاء أو الموت؟ إما أنا أو الآخر. هل نعيد معا قراءة موسم الهجرة إلى الشمال ونستمع إلى ما قال الطيب صالح بشأنها وبخصوص قريته وأهله وعلاقة الكاتب بنصه، وهي مسائل تحدث عنها في حوارات قليلة، لنتصفح الرواية من جديد في برنامج على صعيد الرفض.
4: أنا أعرف بأني إنسان بسيط، تربال، أنا تربال ابن تراب، جاي من منحنى النيل، وبعدين حدث أن اقترب، وما كنت كما أقول دائما إنني أريد أن أكون كاتبا، ولكن تحت وطأة الغربة بدأت أناجي الوطن الذي فقدته، الذي بعدت عنه.
3: تتناول رواية موسم الهجرة إلى الشمال موضوع صراع الحضارات وموقف الإنسان البسيط في الدول النامية تجاه العالم المتقدم المتمثل في الحضارة الأوروبية المعاصرة، ويقف الطيب صالح في هذه الرواية راسما الملامح الأدبية لمجتمع القرية السودانية كأحد رواد الأدب العربي الحديث عامة والرواية العربية بشكل خاص. فالقصة تدور حول راون عائد من غربته الأكاديمية الطويلة في البلاد الأوروبية إلى القرية السودانية العريقة عند منحنى النيل، يصفها فيقول: البلد الآن ليست معلقة بين السماء والأرض، ولكنها ثابتة، البيوت بيوت، والشجر شجر، والسماء صافية لكنها بعيدة. لقد عشت أيضا معهم، لكني عشت على السطح، لا أحبهم ولا أكرههم. كنت أطوي ضلوعي على هذه القرية الصغيرة، أراها بعين خيالي أينما التفت، أحيانا في أشهر الصيف في لندن إثر هطلة مطر كنت أشم رائحتها.

إلى جانب الراوي تأتي شخصية مصطفى سعيد العائد بدوره بعد 7 سنوات من الغربة إلى قريته. هو شخص جديد وغريب في نحو 50 أو يزيد، شعر رأسه كثيف مبيض ليست له لحية، وشاربه أصغر قليلا من شوارب الرجال في البلد. ترسم الرواية صورتين لانفتاح الثقافة العربية المتمثلة في القرية السودانية على العولمة والحداثة الأوروبية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي مقارنة بحال القرية. فمن الناحية الأولى هناك الراوي الذي عاد بعد 7 سنوات قضاها في أوروبا ليحصل على أفضل تعليم في مجاله حتى يعود إلى القرية معلما بمدرستها، بينما هناك الطالب النبيه الذي تنبأ له الجميع بمستقبل مشرق وأنه سيكون أعجوبة زمانه. في الجهة الأولى كان الراوي الذي كان منغمسا في ثقافته المحلية، ومن الناحية الأخرى كانت للشخصية الثانية تجربة أكثر تعقيدا بسبب ذكائها وتميزها. وكان للانفتاح على الثقافات الأخرى أثره المختلف في نفوس الناس، فنرى مشهدا في منتصف الرواية تقريبا يناقش فيه ود الرئيس أحد أعيان القرية النساء ويفاضل بينهن في الزواج والمعاشرة، فيقول ود الرئيس للراوي: قالوا نسوان النصارى فوق التصور، ويستفزه ليعرف إن كان ثمة علاقات حميمة في الفترة التي قضاها الأخير، ليتبع حديثه: دعك من بنات البلد يا بنت مجدوب، النسوان البرانيات هؤلاء هن النساء. يوثق الطيب صالح في موسم الهجرة إلى الشمال أشكالاً لاختلاف الثقافتين المحلية والأوروبية من قيم وعادات، فالثقافة في نهاية الأمر تمثل طريقة المجتمع في تعامله مع مختلف أمور الحياة الاجتماعية والصناعية وحتى تعامل الإنسان مع الأرض من حوله، الأمر الذي يجعل التوفيق بين الثقافتين ومنتجاتهما أمرا مستصعبا. فالمجتمعات الغربية المتقدمة تقنيا والنظرة الشعبية لهذه المجتمعات في بداية التعامل مع الحداثة الغربية كانت نظرة مليئة بالتساؤل عن ماهية الآخر في بدايات المرحلة التي انفتحت فيها الثقافات على بعضها، حتى يصف الراوي ذلك: دهشوا حين قلت لهم إن الأوروبيين إذا استثنينا فوارق ضئيلة مثلهم تماما يتزوجون ويربون أولادهم حسب التقاليد والأصول، ولهم أخلاق حسنة، وهم عموما قوم طيبون.

0: كنتم في الاستماع إلى معزوفة نهر الجور للفنان السوداني بشير عباس، أداها بيت العود السوداني. بالعودة إلى رواية موسم الهجرة إلى الشمال، يقول الدكتور جابر عصفور: لا أزال أذكر مشاعر الإعجاب الغامرة التي انتابتني عندما قرأت موسم الهجرة إلى الشمال للمرة الأولى، فقد كانت حدثا استثنائيا في تاريخ الرواية العربية، وانطلاقا في آفاق جسورة لإنطاق المسكوت عنه في الثقافة العربية التي لا تزال تقليدية في مجملها. فموسم الهجرة رواية بعيدة عن التقليد أو التصنع أو التزمت أو الخوف، ويتابع: لقد طرحت رواية موسم الهجرة قضايا الهوية والعلاقة بالآخر والأصالة والمعاصرة ومكانة المرأة. مغامرة مصطفى سعيد خارج حدود وطنه واحتكاكه بالغرباء جعله يخوض امتحان الهوية، أين زرعت بذرة الشك في أرض الطمأنينة. هذه الطمأنينة يجسدها في الرواية الجد الحاج أحمد، راسخ دائم عريق حكيم، قلعة من الطمأنينة الراسخة مقابل حفيده مصطفى سعيد، نغمة منشقة وموجة اضطراب. وكانت الحياة في الجنوب في قرية كرمكول بإقليم مروي تتدفق بهدوء وتكتب قصة سكان الضفاف، أين ولد الطيب صالح في 12 من جويلية عام 1929، حيث كانت ديار قبيلته، وما كان يخطر بباله قط أن يصير كاتبا.
1: أنا كتبت بمحض الصدفة، يعني ما جلست مثل بعض الكتاب وقلت والله أنا أريد أن أكون كاتبا، ما كان يخطر في بالي أن أكون كاتبا. فالكتابة جاءت عندي بمحض الصدفة، كتبت القصة القصيرة بشكل جدي وأنا في لندن من باب التواصل مع أهلي، مع السودان، مع البيئة التي تركتها، وبعدين شيء قاد إلى شيء فكتبت الرواية، لكن ما كنت متهيبا. في بعض الأعمال إنسان

0: المال يرجع إليها بعد أن تنتهي. يعني أنا لا أحب أن أقرأ أعيد قراءة موسم الهجرة إلى الشمال، لكن أقرأ عرس الزين كقاري عادي، كان ما لي علاقة بالعمل وأسعد بقراءتها. ليه؟ لأنه هذه الرواية كما تعلم فيها احتفاء بالعالم الذي نشأت فيه، في قرية في المنطقة الوسطى من شمال السودان، وأحببت. وهي فعلا كانت بيئة عجيبة، لا أبالغ إذا قلت إنها كان من عدة وجوه تشبه ما نقرأ عنه من بيئات صدر الإسلام: بساطة الناس وتكافلهم وتراحمهم وطهارتهم ومحبتهم الفائضة، مجتمع الإحساس الغالب فيه هو المحبة. فلما بعدت من هذه البيئة أحسست بالفقد. وانت عارف الناس بيقولوا إنه الأدب على أي حال من بعض النواحي ينبع من إحساس بالفقد، في إحساس برثاء فردوس ضائع. فأنا احتفيت بأهلي، طبعا هذا فن، يعني مش هذا ليس تاريخا ولكنه فن. إنما احتفيت بهذه البيئة التي ولدت فيها ونشأت فيها وأحببتها، ثم ظننت أنني فقدتها. أحب أن أظن بأنني لا أكتب اعتباطا. الكاتب كما أقول دائما ويقول غيري موجود فيما يكتب، ولكنه ليس موجودا بشكل مباشر. يعني أنا لو قعدت وشفت حياتي وقمت رسمت شخصية متمشية مع أحداث حياتي وأحاسيسي، أنا ما عملت شيء. أنا أؤمن بما الحكمة التي قالها الأستاذ الكبير الروائي، واحد من المعلمين في فن الرواية، اللي هو غراهام جرين. غراهام جرين يقول أن الكاتب يجب أن يقطع الحبل السري الذي يربط بينه وبين التجربة. الكاتب يعيش التجربة، ولكن في مذهبي يجب أن ينساها حتى لا تعود تخرج. بعد كده بيطلع هو بشكل ما. لكن عشان انت تعرف النظرة الكلية لأي كاتب لازم تقرأ كل أعماله، ومع ذلك لا تجده. وأنا في مريود، وهو آخر كتبي ومن الكتب التي أحبها أنا شخصيا، أنا قدمت بأبيات للحسن ابن هاني أبي نواس. شوف وين أكثر من 1000 سنة هذا الكلام. أبو نواس يقول: غير أني قائل ما أتاني من ظنوني، مكذب للعيان، آخذ نفسي بتأليف شيء واحد في اللفظ شتى المعاني، قائم في الوهم حتى إذا ما رمته رمت معمى المكان. أنا في ظني أن هذه الأبيات تلخص مذاهب كثيرة جدا في الأدب المعاصر. كثيرة تتكلم لي عن واقعية سحرية، مش عارف واقعية نيو كلاسيسيزم، الله أعلم، كل هذا موجود في هذه الأبيات إذا أمعنت النظر فيها. ولذلك الذي يطلبني في أعمالي يطلب معمى المكان، ثم أنا لا أستحق كل هذا الجهد. يعني أنا إنسان عادي من خلق الله، وإيش شغلي الناس شغلين نفسهم بي؟ أنا بكتب كلام أوجهه للناس يقرأوه، عجبهم عجبهم، استفادوا منه استفادوا منه، ما عجبوا وهكذا. لكن أنا كإنسان يعيش ويسعى بين الناس في الأسواق ما لي أي قيمة أكثر من أي بني آدم آخر.
1: وبالنظر إلى الرواية على مستوى السرد والدلالة، فإنها مبنية على مستويين فنيين يمثل كل منهما مرحلة زمنية، وبالتالي وعيا متتابعا لإشكالية العلاقة بين الشرق والغرب. المستوى الأول تمثله شخصية مصطفى سعيد بطل الرواية الذي يروي حكاية سفره إلى أوروبا، والثاني تمثله شخصية الراوي الذي يلتقي بمصطفى سعيد ويشكل استمرارا له، فهو أيضا يسافر إلى أوروبا للدراسة ويعود إلى قريته ليعيش حياة عادية. أما البطل مصطفى سعيد فهو مسكون بهاجس الفعل ورفض الاستكانة لإملاءات الواقع، حركي يرفض السكون والثبات والتسليم بالأمر الواقع. إنه بطل إشكالي. ويرى الأستاذ توفيق بكار في تقديمه لموسم الهجرة إلى الشمال في طبعتها الصادرة ضمن سلسلة عيون المعاصرة عن دار الجنوب، يقول: أنا لا أدري ما الذي كان ينويه الطيب صالح بمصطفى سعيد، ولا تهم النوايا في الأدب ولا تغني إلا قليلا، لأن العبرة في النهاية بالنص، ولكن ما فعله به مصطفى سعيد شيء يفقأ العيون، فقد تمرد عليه كما يتمرد على الإنسان شيطانه الرابض في ظلمات نفسه وسواسه الخناس الذي يوسوس في رأسه، وأبى إلا أن يكون كما هو على حقيقته، قوة جامحة تجتاح الموسم من أدناه إلى أقصاه كالزوبعة العاتية ترج الأركان رجا شديدا وتعصف بكل تطامن أحمق تجاه واقعنا العربي الفائر والعالم أجمع كالبركان بحمم العنف وسيول الدماء. ومصطفى سعيد هذا شخصية لا تحصى ولا تعد، فهو مكثف التكوين روائيا إلى درجة مذهلة ومثقل بالدلالات الموحية.
0: عندي كان لابد من العنف والحدة، ونحن دخلنا في قضية الخير والشر، هو كان أو هكذا وصف نفسه طاقة مثل طاقات الطبيعة، ليست خيرا ولا شرا. عن الرعد هو بيقول الصواعد حين تنزل وتكسر هي ليست شريرة، فهو كان مدفوع بطاقة ميتافيزيقية تقريبا، هو نفسه يمكن مش مدرك أبعاده وتأثيراته. فحتى في القرية حاول يستقر، لأنه الموضوع كبير، يعني هو الاحتمالات أمام الكاتب أن يجعله يسعد في القرية، تزوج بنت كويسة، أصبح محبوبا في البلد ومفيد، فكان ممكن يبقى ويعيش معهم، أو أن يرحل عن البلد بطريقة مفهومة، لكنه هو أيضا بنفس الطريقة التي عاش بها اختفى أيضا كقوة من قوة الطبيعة. أنا لم أقابل أحدا مثله إطلاقا، ولو أنه قابلت ناس ظنوا أنه يشبهون

0: كنتم في الاستماع إلى معزوفة مدن النرجس لنصير شمة. بالنظر إلى التقنيات السردية التي اعتمدها الطيب صالح في روايته موسم الهجرة إلى الشمال، فإنها تقنيات غير مسبوقة، وفق ما أقره الأستاذ عمر عاشور في دراسة بعنوان تقنيات سردية غير مسبوقة في موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح. لقد أصاب مجموعة من النقاد العرب كبد الحقيقة حين أطلقوا لقب عبقري الرواية العربية على الطيب صالح، اعترافا بالتقنيات غير المسبوقة التي بنى عليها اللعبة السردية في موسم الهجرة إلى الشمال. يقوم النص الروائي على زمن داخلي هو زمن تخيلي يقوم على ثنائية زمنية مضطربة. هذا الاضطراب عبارة عن ذبذبة بين الحاضر والماضي، حيث يمثل الماضي زمن الأحداث كما جرت في الواقع أو يفترض أنها جرت، بينما يمثل الحاضر زمن القص الذي ينهض فيه السرد، أي أن هناك في الرواية مستويين من الزمن، الأول خاص بالأحداث والثاني يتعلق بفعل الحكي مشافهة كان أو كتابة. أما ضبط هذه الذبذبة الزمنية بين الماضي والحاضر فيحتاج إلى تحديد نقطة زمنية يلتقي فيها زمن السرد بزمن الرواية، وهي نقطة مفترضة أكثر مما هي حقيقة. ينفتح الحاضر في موسم الهجرة إلى الشمال بعودة الراوي ضمير المتكلم الفرد إلى أهله بعد غيبة 7 سنوات. عدت إلى أهلي يا سادتي بعد غيبة طويلة، 7 أعوام في أوروبا. ومن هنا تصبح هذه العودة حاضر السرد الذي أخذ مسارا خطيا، أما ما قبل العودة فيصبح الماضي الذي يأخذ مسارا متعرجا. وبالنظر إلى تاريخ صدور الرواية عام 1966 فإنها تعد خروجا عن السائد في الرواية العربية آنذاك من حيث تأليف وتوظيف الوحدات الزمنية توظيفا بنائيا. لقد كان أول ما أحدثه الطيب صالح في قرائه هو صدمة منهجية أثارت في نفوسهم كثيرا من التساؤلات حول طبيعة التكوين الفني في أعماله القصصية. ويعد التضييق في المسافات الزمنية للوحدات إحدى هذه الطرائق، إذ غالبا ما تنحصر الأحداث في بضع ساعات داخل إطار اليوم الواحد.
1: الأدب في أشياء كثيرة تبدو كأنها واقع، يعني نحن لو نظرنا إلى بروست، مين الشخصية الواقعية؟ الأدب ليس تاريخا، أنا نقلت إحساس لأجيال بين الحربين، بين عام 1914 و 1937.

0: هذه المعزوفة التي كنتم في الاستماع إليها للعالم أنور إبراهام، تفاصيل الغربة الثقافية والفكرية التي عاشها مصطفى سعيد وجل مثقفي حقبة الخمسينات من القرن العشرين وما بعدها كشفها مصطفى سعيد في موسم الهجرة إلى الشمال. هذه الغربة بين مجتمع لم ينتموا إليه رغم أنهم نهلوا من ثقافته العصرية وتنعموا بقيمه الفكرية والمادية، وبين مجتمع آخر لم يعودوا منتمين إليه رغم أن جذورهم نبتت منه. تنقل الرواية القارئة في سردياتها الطافحة وغلالتها الشعرية الشفافة بين مدن تنهار واحدة بعد أخرى تحت سطوة الغازي القادم من الجنوب، محملا بحنق التاريخ ومظالم الأرض المنهوبة والجوع الذي يزخرف ملامح الأرض هناك. لن أستطيع المضي ولن أستطيع العودة، هذه هي مأساة مصطفى سعيد. والمشهد الختامي من الرواية يختصر رحلته العامرة بالعقبات والندوب حين يتحدث في مونولوج ما قبل النهاية قائلا: ومضيت أسبح وأسبح وقد استقر عزمي على بلوغ الشاطئ الشمالي، هذا هو الهدف. كان الشاطئ أمامي يعلو ويهبط والأصوات تنقطع كلية ثم تضج، وقليلا قليلا لم أعد أسمع سوى دوي النهر، ثم أصبحت كأنني في بهو واسع تتجاوب أصداؤه، الشاطئ يعلو ويهبط ودوي النهر يغور ويطفو. كنت أرى أمامي نصف دائرة ثم أصبحت بين العمى والبصر، كنت أعي ولا أعي، هل أنا نائم أم يقظان؟ هل أنا حي أم ميت؟ ومع ذلك كنت ما أزال ممسكا بخيط وهنا حتى كاد ينقطع، ووصلت إلى نقطة أحسست فيها أن قوى النهر في القاع تشدني إليها، وفجأة وبقوة لا أدري من أين جاءتني رفعت قامتي في الماء، تلفت يمنة ويسرة فإذا أنا في منتصف الطريق بين الشمال والجنوب، لن أستطيع المضي ولن أستطيع العودة. كنت أريد أن أبقى طافيا على السطح، وكنت أحس بقوى النهر الهدامة تشدني إلى أسفل وبالتيار يدفعني إلى الشاطئ، إن عاجلا أو آجلا ستشدني قوى النهر إلى القاع، وفي حالة بين الحياة والموت رأيت أسرابا من طيور القطا متجهة شمالا. هل نحن في موسم الشتاء أو الصيف؟ هل هي رحلة أم هجرة؟ ينغلق موسم الهجرة إلى الشمال على صيحة فزع أطلقها مصطفى سعيد وقد تأكد من رغبته في الحياة: إنني أقرر الآن أنني أختار الحياة، سأحيا بالقوة والمكر. وحركت قدمي وذراعي بصعوبة وعنف حتى صارت قامتي كلها فوق الماء، وبكل ما بقيت لي من طاقة صرخت وكأنني ممثل هزلي يصيح في مسرح: النجدة، النجدة. بشأن هذه النهاية المفتوحة وهذه القفلة الموحية بقوة رموزها، كما يقول الناقد توفيق بكار: أبعد هذه القفلة يجوز أن نغلط في فهم الرواية وحقيقة أبعادها؟ ضمير يتفجع إلينا ويستغيث من تصدع الشخصية تحت وقع الصدام الحضاري بالغرب، هذا ما ينطق به النص من السطور ومن خلف السطور. وعلى مشارف الثمانين عاماً غادر الطيب صالح الحياة، وقد أخذ بثأر المطحونين تحت نواذج الأيام والقيم والثقافات. كان يريد أن يأخذ حقه من الحياة عنوة، يريد أن يعطي بسخاء، يريد أن يفيض الحب من قلبه فيينع ويثمر. ثمة آفاق كثيرة لا بد أن تزار، ثمة ثمار يجب أن تقطف، كتب كثيرة تقرأ وصفحات بيضاء في سجل العمر سأكتب فيها جملا واضحة بخط جريء. هكذا تحدث عن نفسه، وهكذا كان الطيب صالح، صاحب عرس الزين ومريود وضو البيت ونخلة على الجداول ودومة ود حامد، الذي ظل القلم رفيقه إلى آخر لحظة، وظلت قريته في قلبه بنخلها ونهرها وناسها.
1: أنا أحمل السودان بين أضلاعي، ولست في حاجة إلى أن أعود إليه لأن أنا عايش فيه يعني. وفي هذا الزمان أصبح الوجود الجسماني مهم، لكنه ما هو يعني مهم جدا. في فترات كنت أزور السودان كثير، وكان الناس الذين أعزهم في السودان أحياء، فقلوا الموت ما قصر، أخذ كثيرين من الأعزاء. لكنني أحب جدا أن أتمكن من زيارة السودان على فترات قصيرة. أنا منذ بدأت أكتب وأنا أدعو إلى لم الشمل وقبول التعددية. عرس الزين ما هو إلا مجتمع فيه كل هذه الصفات. في المقالات التي نشرها الأخ محمود صالح، عثمان صالح، في مركز عبد الكريم مرغني، أيضا كلها مليئة بأشياء تدعو إلى يعني التفاهم والتعاضد والتراحم.
0: إنه يليق بالطيب صالح المثقف السوداني المعتز بانتمائه الحضري أن يكتب هذه الكلمات المزهرة ليشرح بها موقف الإنسان البسيط في الجنوب تجاه الحضارة الأوروبية الحديثة، فيقول: نحن بمقياس العالم الصناعي الأوروبي فلاحون فقراء، لكني حين أعانق جدي أحس بالغنى كأنني نغمة من دقات قلب الكون نفسه. إنه ليس شجرة سنديان شامخة وارفة الظلال منت عليها الطبيعة بالماء والخصب، ولكنه كشجيرات السيال في صحاري السودان سميكة اللحى حادة الأشواك تقهر الموتى لأنها لا تسرف في الحياة.
2: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.

حبيت غريت عشاك تحبيت غريت عشاك تحبيت لومع على قلبي وعيني تكوي تكوي يا ناس تكوي

علي بكويت.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: يظل الماضي في حياة المجتمعات مرجعاً يشدها إليه ويصوغ وعيها لذاتها في الحاضر ويضبط نبضها وإيقاعها ويشكل ملامح مستقبلها. فالمجتمعات شأنها شأن الأفراد لا تكون إلا بماضيها، وحتى تلك التي لا ماضي لها تصنع لنفسها ماضياً يؤكد وجودها ويظهر عراقتها ويقوي إحساسها بذاتها ويعمق شعورها بأصالة النسب والانتماء. إن ماضي المجتمعات والشعوب والأمم هو تاريخها وحضارتها، بهما تبني هويتها المتنامية عبر العصور. لذا تكون الشعوب والأمم وسائر المجتمعات معتزة بماضيها، تتباهى به وتباهي وتفخر وتفاخر وتحرص على صيانة ذلك الماضي والحفاظ عليه، وتحوله إلى فولكلور يذكرها به على الدوام ويجعلها متعلقة بتقاليده وطقوسه وأعرافه وعاداته. وإن ذلك لا ينعكس بالضرورة على حياة تلك الشعوب والأمم والمجتمعات وعلى سلوك أفرادها، وإن ذلك الانعكاس لا يتخذ مظاهر متعددة تبرز خاصة في الأعياد والمناسبات الجماعية وغيرها، وتبرز أيضا في ما يقام هنا وهناك في مختلف الثقافات من المهرجانات والاحتفالات التي تحيي الماضي البعيد وتجعله ماثلا في الحاضر، مؤكدا بذلك قدرته على العودة والتجدد.

0: قطر الندى.
1: يظل الماضي قابعاً في الذاكرة الجماعية، ثاوياً فيها مقيماً، نظنه انقضى وزال أثره، لكنه سرعان ما يعود غضاً طرياً حياً نابضاً، يمارس سلطانه على النفوس والعقول. لكن بعض المجتمعات تسرف في ارتباطها بماضيها، لأن وعيها له وعي قوامه الانبهار والتقديس، ولأن نظرتها إليه نظرة مثالية تتصوره في مطلق الكمال والتمام. على هذا النحو يغدو الماضي لديها مثالاً للنموذج الأرقى الذي لا يمكن تجاوزه، وللمرجع الأسمى الذي لا يمكن بحال من الأحوال ألا نستظل بظله. فيكون الواجب عندئذ أن نسج على منوال ذلك الماضي وإعادة إنتاجه، لأنه صالح لكل زمان ومكان. على أساس هذه الرؤية تصبح تلك المجتمعات سجينة ماضيها، حبيسة وعيها المثالي له، منتهى طموحها أن تظل مستحضرة لصورة ذلك الماضي، عاملة على إحيائه من جديد. لذلك تسمى هذه المجتمعات تقليدية، لأن همها هو تقليد ماضيها، ولأنها ترى أن رسالتها الحضارية هي في أن يكون حاضرها صورة طبق الأصل لذلك الماضي الذي ولى. في المقابل قد تكون علاقة هذا المجتمع أو ذاك متوترة مع الماضي، أساسها الرغبة في الانفصال عنه وقطع الصلة به، فالماضي قد غاب وتوارى وطوته حركة الزمان بين طياتها، وبذلك فقد حضوره وفاعليته وشرعيته، وأصبح من التاريخ القريب أو البعيد. أما المهم عندها فهو الحاضر والمستقبل، وهي لا تريد أن يكون حاضرها ومستقبلها صورة لما مضى، فكأنها تقيم سياجاً رفيعاً أو سداً منيعاً بينها وبين الماضي، وكأنها حريصة على حل جميع الروابط التي تشدها إليه، وكأنها لا تريد أن تستحضر أمجاد الماضي قدر رغبتها في أن تكون لها أمجاد جديدة في الحاضر والمستقبل. والرؤيتان كلتاهما عكس الأخرى، إحداهما تتراجع إلى الوراء لإحياء ما مضى وبعثه من جديد، والثانية لا حركة لها ولا فعل سوى السير إلى الأمام. والرؤيتان محكومتان بوعي مختلف للزمن وللتاريخ، وعي دائري مستدير يستعيد الماضي على الدوام، ووعي خطي تقدمي بالمعنى اللغوي الأصلي للكلمة، لا يتيح لذلك الماضي أن يعود ولا يراه شرطاً للحياة ولبناء الحضارة والتاريخ. لكن بين الرؤيتين تصور وسط يحاول أن يجمع بين الطرفين المتنافرين، ففي هذه الرؤية الوسطى يكف الماضي عن أن يكون نموذجاً أرقى صالحاً لكل زمان ومكان، فلكل مقام مقال ولكل زمان جاحظ، كما قال أبو الفتح الإسكندري في المقامة الجاحظية لبديع الزمان الهمذاني. على هذا النحو يتحول الماضي من النموذج الملزم إلى المثال الملهم، ويصبح قوة دافعة إلى الخلق والإبداع بدل التقليد والاتباع. بمثل هذا التصور تصبح العلاقة بالماضي علاقة نقدية إبداعية، كما يذهب إلى ذلك العديد من المفكرين، ويصبح الماضي حافزاً على الفعل والإنجاز، وعلى التخطي والتجاوز، وعلى الاجتهاد والإضافة. بذلك تتكامل الأمجاد الجديدة مع الأمجاد السابقة، وبذلك يعزز الطارف التالد كما كان يقول العرب القدامى، فتترسخ الشعوب في تاريخها ويعلو بناؤها الحضاري وتزداد أمجادها انتشارا وإشعاعا.

0: قطر الندى.
1: يشهد التاريخ العربي الإسلامي القديم والحديث على أن العرب وسائر المسلمين كانوا بناة حضارة وأمجاد، كلما كانت علاقتهم بماضيهم علاقة استلهام لا علاقة تقليد، فقد أشعوا على العالم وأثروا في التاريخ الإنساني وأغنوه وأضافوا إليه ما أضافوا عندما كانوا يستمدون من أمجاد ماضيهم الطاقة اللازمة لبذل الجهد والعطاء ولطرح الأسئلة وتوسيع دائرة الفكر والمعرفة. لكن شمسهم أفلت وغابت حين صرفوا النظر عن التطلع إلى المستقبل، واختاروا أن يكون حاضرهم صورة لماضيهم. عندئذ تعطلت لديهم القدرة على السير قدما، وفترت ملكة النظر والتدبر والتفكير والتأمل، وغارت في نفوسهم وضمائرهم الرغبة في الفعل والإنجاز، وما عادوا مسكونين بروح الطموح. لقد عادوا إلى الماضي واطمأنوا إلى ما فيه وارتاحوا إلى السكون. حسبهم ما قاله الأوائل وما فعلوه وما دونوه وما انتهوا إليه، كأنه ليس بالإمكان أحسن مما كان، مثل ما تقول العبارة التي جرت على الألسن. على هذا النحو انخرط العرب المسلمون في سبات حضاري عميق سمي لهذا السبب عصور الانحطاط، رغم ما تثيره هذه التسمية من الجدل عند أهل الاختصاص وعند غير أهل الاختصاص. في هذا السياق شكلت النهضة العربية الحديثة لحظة فارقة ومنعرجاً بارزاً، لأنها طرحت على الضمير العربي العام سؤال: كيف يجب أن تكون علاقتنا بماضينا حتى نبني حاضرنا ومستقبلنا ونضع حداً لركودنا وتأخرنا عن ركب العصر والحضارة الحديثة؟ هنا أيضاً تطرقت بعض المواقف بين رؤية تقليدية متمسكة بالماضي متعلقة به مقدسة له تدعو إلى بعثه وبث الروح فيه من جديد، وأخرى تدعو إلى القطع معه وإلى الاندراج في أنساق التقدم والتحرك على إيقاعه. أما الرؤية الثالثة فقد حاولت التوفيق بينهما وأوصت بالجمع بين القديم والحديث في توليفة رأت فيها جواباً مناسباً لسؤال كيف تكون علاقتنا بالماضي، وهو سؤال ما زال قائماً مطروحاً متداولاً بين المفكرين وسائر أهل النظر، وما زال قادحاً للعديد من التصورات والأطروحات.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قال قطر الندى: إن بعض ما جاء في حديثكم عن علاقة الأمم بماضيها قد ذكرني بصوت سمعته ذات مرة في ماضي الزمان هاتفا في السحر، فلم أتبين صاحبه، فسألت من يكون، فقيل لي هو الشاعر المصري مصطفى عبد الرحمن، وقد عاش في القرن العشرين، وكان الصوت يردد: أمتي يا أمة الأمجاد والماضي العريق، يا نشيدا في دمي يحيا ويجري في عروقي، قبلة الأنظار يا أرض الهدى والحق كنت، ومنارا في دجى الأيام للعالم عشت، أنت مهد النور مهد الفن والعرفان، أنت لا تبالي إن أساء الدهر يوما، لا تبالي، قد صحونا لأمانينا وصحونا لليالي.

0: قال قطر الندى: وإن في نفسي ووجداني من هذا الشعر أثراً إلى يوم الناس هذا. طاب يومكم، وإلى اللقاء في موعد آخر مع قطر الندى.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا،

بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلت

لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً

فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد.

0: أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. إن شاء الله نهاركم أسعد وأحلى الأيامات. 6:11 ينطلق هذا اللقاء من أغاني الحياة مباشرة من استوديو نظم الهاني بيا الإذاعة الثقافية لقناة اللي توصل 9. ترافقني اليوم وبكل حب حاضرة معنا اليوم زميلتنا مريم مريم جارة. أهلا وسهلا ومرحبا بك مريم. حنان الفرجاني معكم من أمام الميكروفون. الأركان متاعنا تعود بها، بعد شوية نعطيكم فكرة على أحوال الطقس، على أبرز المستجدات الخاصة بشأن الثقافي. موعدكم وموعدنا مع السيدة فيروز يكون انطلاقا من الساعة 6:30 في كوكتيل خاص. بعدها ناخذ فكرة على أبرز الأحداث اللي وقعت كما اليوم وبقيت فوق النسيان. بعد 7 الموعد اليومي القار مع المكتبة الثقافية اللي أمنها اليوم عادل القادري ويقدم لنا إصدار ل محمد زروق الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب. في همزة وغمزة اليوم باش نحكي على جدل مقاعد خلال الأسبوع هذايا يدور بشكل كبير. نحكي على حفل الفنانة يسرى المحنوش على ركح مهرجان قرطاج وضمن الدورة الرسمية للمهرجان بالنسبة لهذه السنة. الحضور متاحة لأثار جدل، أثار انتقادات كبيرة تنرجع عليها في لقانا لليوم من خلال ركن همزة وغمزة. استديمة وسيدة راضية الوحيجي تكون حاضرة معنا في الموعد، ومعها أكيد باش نحكي وعلى فما عدد من الأرقام اللي خرجت حول الحرائق اللي صارت خلال الفترة الماضية. هذه كيفاش يمكن أنه نتناولوها، كيفاش نجمو نفهموا هالمعطيات هذه وكيفاش نجمو نتعاملوا مع هذا الكل. يكون مع سيدة راضي الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي. في البدء كان الكتاب، اليوم نقترح عليكم كتاب للكاتبة حفيظة قربيبان عند دار خريف للنشر. الكتاب بعنوان العراء وأكثر تفاصيل عليه في لقانا لهذا اليوم. أما بالنسبة لاستضافتنا اليوم مش نحكيه على إصدار بعنوان الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال نحو تماسك اجتماعي متجدد. وللحديث حول هذا الإصدار يكون حاضر معنا السيد فؤاد العوني مدير عام المرصد الوطني للشباب، هو واحدة من المؤسسات اللي كانت وراء إصدار هذا الكتاب، هي وزارة الشباب والرياضة. ونعطيكم أكثر تفاصيل حول هذا الإصدار خلال لقانا. تقريبا هذا فكرة صغيرة على أغاني الحياة بالنسبة لهذا اليوم. الأغاني باش تكون حاضرة في الموعد أكيد كيما العادة. يلا هيت خلينا نبدأ مع مسعود كيرتش هذا الصباح اللي غنينا يا إله الكون يا سندي، ونسمعوا له زيدة طلع البدر علينا. إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع.

0: يصبح الورد والفل والياسمين. هات ننطلقوا معاكم في هذا اللقاء وناخذوا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقسنا لليوم جمعة 31 جويلية 2026. اليوم تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 وبين 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 35 و 39 درجة ببقية الجهات، توصل ل 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي. السحب تكون قليلة على كامل البلاد، أحيانا كثيفة بالمناطق الشرقية للجنوب، أما بالنسبة للريح فتكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر متموج اليوم بخليج جيبس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وأكثر تفاصيل على حالة الطقس بعد 7 نتاع الصباح. أبقوا معنا باش نواصلوا لقانا مع مستجدات الشأن الثقافي وأخبار الصباح.
1: أخبار الصباح.
0: نواصل معكم إذن لقانا مستمعينا مع أخبار الصباح، وبدعوة من سفارة الجمهورية التونسية بالمملكة الأردنية الهاشمية، مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي يعزز حضوره في مهرجان جرش ويفتح أفاق جديدة للتعاون الثقافي. الدعوة كما ذكرت من سفارة الجمهورية التونسية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفي إطار المشاركة التونسية في فعاليات الدورة 40 من مهرجان جرش للثقافة والفنون المنظم من قبل وزارة الثقافة الأردنية وإدارة مهرجان جرش، سجل مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي حضورا متميزا مثل فرصة لتعزيز التعاون الثقافي وتبادل الخبرات بين تونس والمملكة الأردنية الهاشمية.
1: أخبار الصباح.
0: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس الدورة الأولى من مهرجان الملاسين جو، وذلك انطلاقا من يوم 2 إلى حدود 26 بالملعب البلدي بالملاسين تحت شعار الملاسين حومتنا تحكي فن. ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تقريب الثقافة من المواطنين ودعم الحق في النفاذ إلى الفعل الثقافي وترسيخ اللامركزية الثقافية من خلال إحداث فضاءات للإبداع واللقاء بمختلف الجهات والأحياء، مما يعزز المشاركة الثقافية ويكرس حق الجميع في الاستفادة من الأنشطة الثقافية.
1: أخبار الصباح.
0: تعود تظاهرة حومتنا فنانة إلى بطحة باب سعدون ببرنامج متنوع، وذلك بداية من هذه الليلة الجمعة 31 جويلية 2026 عبر عرض لجوربي لنضال اليحليوي، لتتواصل حتى الجمعة القادمة 7 أوت بالبطحة، تحديدا 3 نهج بن الهاني بجانب معهد الفنون الجميلة بباب سعدون. وتضم عروض التظاهرة إلى جانب حفل الافتتاح الأول من أوت عرض أغاني الكرتون، يليه 2 أوت عرض راب فك المايك لكريم الكوكي، ثم عرض سوق سلام وشعر في الثالث من شهر أوت 2026.
1: أخبار الصباح.
0: أدرجت اليونسكو للمرة الأولى مواقع من جزر القمر وجنوب السودان على قائمة التراث العالمي ضمن 25 موقعا جديدا اعتمدتها لجنة التراث في دورتها 48 بمدينة بوسان الكورية الجنوبية، وشملت الإضافة 19 موقعا ثقافيا، 5 مواقع طبيعية وموقعا مختلطا، بما يعزز التمثيل الجغرافي للقائمة التي ارتفع عدد مواقعها إلى 1273 موقعا موزعة على 173 دولة.
1: أخبار الصباح.
0: أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كترا في قطر انطلاق الموسم الرابع من جائزة الفن للمراهقين 2026 حول موضوع الانتماء، مستهدفة فنانين شباب من 13 إلى 17 عام من مختلف دول العالم. وتستقبل الجائزة المشاركات انطلاقا من 1 أوت إلى حدود 1 نوفمبر قبل تتويج الفائزين في 3 من ديسمبر المقبل ضمن فعاليات تشمل برنامجا تعليميا وعروضا رقمية ومشروعا خاصا للمراهقين من ذوي الإعاقة.
1: أخبار الصباح.
0: بعد 70 عام وثائقي جديد يعيد التحقيق في أشهر نهاية غامضة لهيتشكوك. انطلقت في مونتريال فعالية سوق فروتيز للإنتاج المشترك، وهي المنصة الصناعية التابعة لمهرجان فانتازيا دولي، أحد أبرز مهرجانات سينما الأنواع في أمريكا الشمالية، ويركز على أفلام الرعب، الخيال العلمي، الإثارة، الفنون القتالية في أمريكا الشمالية، ويقام سنويا في شهر في هذا الشهر، ويحتضن منصات صناعية عالمية لدعم مشاريع الأفلام في مرحلة التمويل. وكشف المهرجان على الملامح الأولى للمشروع السينمائي الوثائقي المرتقب السقوط، والذي يقوده المخرج السويسري الأمريكي ألكسندر فيليب لخوض رحلة سينمائية حول مشهد النهاية الأيقوني في فيلم رائد سينما التشويق ألفريد هيتشكوك الصادر سنة 1958.
1: أخبار الصباح.
0: أعلنت الفرقة BTS أنها لن تتقدم بأعمالها للمنافسة في الدورة 69 من جوائز الجرامي المقرر إقامتها في 7 فيفري 2027 رغم توقعات بترشح أحدث ألبوماتها لعدد من الفئات الرئيسية، وذلك بعد أسابيع من استحداث أكاديمية التسجيل فئة جديدة مخصصة لموسيقى البوب الآسيوية. وتشير التقارير إلى أن قرار الفرقة جاء في رسالة نشرها الأعضاء عبر خاصية القصص المصورة عبر منصة الانستغرام، أكدوا خلالها عدم خوض سباق الجرامي للعام المقبل، معربين عن أملهم في أن تستقبل أعمالهم على أساس قيمتها الفنية بعيدا عن التصنيفات المرتبطة باللغة أو المنطقة.
1: أخبار الصباح.
0: هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبار الصباح، 6:31 دقيقة، هذا موعدنا مع سيدة الصباح وفي حضرتها.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: يصبح النور، يصبح الورد والفل والياسمين. يلا يتواصلوا لقانا مع فوق النسيان وأبرز الأحداث اللي وقعت كما اليوم قبل هذايا. حبيت نوجه تحية لزميلنا عادل الفرشيشي ونهديه له الأغاني الصباحية لليوم. قولوا إن شاء الله نهارك زين اللي هو الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا الآن على موجات إذاعة تونس الثقافية فوق النسيان.
3: فوق النسيان.
2: من أبرز الأحداث اللي وقعت كما اليوم وبقيت فوق النسيان، نرجع بكم لسنة 1790 في 31 جويليا تحديدا، تم تسجيل أول براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية للمخترع سامويل هوبكينز لعملية البوتاس.
3: فوق النسيان.
2: في مثل هذا اليوم كذلك 31 جويليا من سنة 1943 بدأت المحادثات اللي دعا لها رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس مع عدد من الدول العربية المستقلة لبحث الصيغة المناسبة لتحقيق الوحدة العربية، وتمخض عن ذلك في وقت آخر تأسيس جامعة الدول العربية.
3: فوق النسيان.
2: في مثل هذا اليوم 31 جويلية من سنة 1990 انعقد المؤتمر 19 لوزراء خارجية الدول الإسلامية لأول مرة في القاهرة منذ إنشاء منظمة التعاون الإسلامية.
3: فوق النسيان.
2: كما اليوم مستمعينا 31 جويليا من سنة 1940 ولد الممثل والفنان الكوميدي المصري سعيد صالح اللي عمل في أكثر من 500 فيلم وأكثر من 300 مسرحية، بالطبيعة الأشهر على الإطلاق مدرسة المشاغبين. يقول على نفسه: السينما المصرية أنتجت 1500 فيلم، أنا نصيبي منهم الثلث. هكا كان ديما يقول. قد أكد في أغلب اللقاءات المتلفزة التي أجريت معه على انتماء لي المسرح وتعلق به، واصف نفسه بفتاة المسرح. تحصل على ليسانس الأداب عام 1960، عمل في المسرح واكتشف حسن يوسف اللي قدمه إلى مسرح التلفزيون، كما أنه شارك عادل إمام في الكثير من الأعمال السينمائية وكذلك المسرحية. سعيد صالح اللي تولد كما اليوم في 31 جويليا من عام 1940 وتوفى في 1 أوت من سنة 2014. كانت هذه جولتنا مستمعينا في عدد من الأحداث اللي وقعت كما اليوم وبقيت فوق النسيان. خليكم مع ليلى مراد، ليه خلتني أحبك. احنا نرجع لكم بعد 7 متاع الصباح، ابقوا معنا.

0: تونس الثقافية،
1: نبض الصيف الثقافي.
2: دمتم مستمعين.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
1: مكتبة الثقافية.
5: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين 16 و17، وهو من تأليف المؤرخ المغربي محمد رزوق، وقد صدر في 362 صفحة عن مؤسسة إفريقيا الشرق بالدار البيضاء سنة 1998 في طبعة ثالثة هي التي نعتمدها اليوم. والكتاب في الأصل أطروح الدكتوراه في تاريخ نقشت بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وقد اشتمل على 3 أبواب إلى جانب مقدمة ضمنها المؤلف مصادره الأندلسية والمغربية والإسبانية والفرنسية، ومدخلا تاريخيا للعلاقات بين العدوتين بضم العين أي الضفتين قبل القرن 16، حيث ألمح الكاتب إلى روح التنافر والتباغض بين الأندلسيين والمغاربة البربر. وتمحور الباب الأول من الكتاب حول الأندلسيين تجاه المد المسيحي بدءا بعهد الملكين الكاثوليكيين فرديناند الثاني ملك أراغون وإيزابيلا الأولى ملكة قشتالة، اللذين اتحدا من أجل سقوط غرناطة سنة 1492، وهنا أبرز الكاتب سياستهما وقراراتهما الجائرة إزاء ما تبقى من المسلمين بها، مما أدى إلى انتفاضة البيازين سنة 1499 وثورة البشرات سنة 1501، مع تكفل محاكم التفتيش بمتابعة المرسكيين بعد صدور قرار التعميد المسيحي الإجباري. وأوضح الكاتب أن استغاثة الأندلسيين اتجهت أولا نحو المغرب الذي كان يعيش ظروفا اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، ثم طلبوا المساعدة من مصر التي كانت بدورها تعاني أنذاك من نزاعاتها الداخلية ومن صراعها مع العثمانيين، الذين استنجد الأندلسيين أيضا بسلطانهم بايزيد الثاني. واستعرض الكاتب آراء 5 مؤلفين أندلسيين عايشوا مأساة الأندلس مثل ابن عاصم وابن الأزرق، وقد حاول بعضهم الحفاظ على تراثها الحضاري. وتابع محمد رزوق دراسته المورسكين في عهدي شارل الخامس وفيليب الثاني، ومن ذلك وضعية المسلمين ببالنسيا والمقاومة المورسكية المسلحة بين سنة 1575 و1585، وما تعكسه مواجهة محاكم التفتيش من رفض الاندماج واعتماد مبدأ التقية. وفي هذا السياق أظهر الكاتب أهمية دور المساجد السرية والفقهاء في الحياة الدينية المورسكين إلى غاية سنة 1609 التي شهدت قرار طردهم النهائي من إسبانيا في عهد الملك فيليب الثالث، الذي قام أيضا باحتلال العرائش المغربية والتي كانت مرفأ هاما لعمليات الجهاد البحري للمورسكيين. وأعطى المؤلف أرقاما مختلفة لأعداد الأندلسيين المطرودين بالاستناد إلى عدة مؤرخين، وقد تراوحت بين 300,000 و900,000 مورسكي مع ترجيحه العدد الأول. كما أبرز الآثار السلبية الناجمة عن الطرد عمرانيا واقتصاديا في إسبانيا قبل أن يبين وجهات الانتقال المورسكي إلى المغرب والجزائر وتونس وفرنسا، وأكد بالاستناد إلى الشهاب الحجري وكذلك المقري أن أغلب المورسكيين ولاسيما من الأراغونيين الأكثر تعليما انتقلوا إلى تونس، حيث أحسن عثمان داي استقبالهم فأسهموا في تعمير مدنها وفي ازدهار فلاحتها وصناعاتها ومعمارها. أما الباب الثاني من الكتاب فخصصه محمد رزوق لدراسة الهجرات الأندلسية إلى المغرب، سواء في العهد الوطاسي مع التذكير بفتوى الونشاريسي بوجوب الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وانتقال الأمير الغرناطي إلى المغرب واستقرار الجالية الأندلسية بمليلة وتطوان، أو في العهد السعدي الأول حين أبرز الكاتب بالخصوص اهتمام المنصور بالأندلسيين وتشريكهم في عملية فتح السودان. كما اهتم الكاتب بأحوال الجالية الأندلسية بمصب أبي الرقراق وصراعاتها الداخلية وعلاقة الأندلسيين بالدلائيين ودورهم في الجهاد البحري والنشاط التجاري ومحاولات الأوروبيين الاستيلاء على القصبة. وفي الباب الثالث من الكتاب اهتم المؤلف بدراسة الحضارة الأندلسية المغربية مبرزا مساهمة الموريسكيين في الميدان الاقتصادي وفي الميدان الإداري والدبلوماسي خلال العهدين السعدي والعلوي، وكذلك في الميدان العلمي وعمل الترجمة والجدال الديني بين المسيحية والإسلام، وأكد محافظتهم في المستوى اللغوي على لهجتهم ولكنتهم الأندلسية، كما أظهر مساهمتهم في مجال الخدمات الاجتماعية وتأثيرهم في اللباس المغربي وفي ميدان الفن والعمارة وانتشار الموسيقى الأندلسية بالمغرب. وتطرق في الفصل الأخير إلى مراكز استقرار الموريسكيين والبيوتات الأندلسية بالمغرب في الرباط وسلا وفاس ومكناس ومراكش وتطوان وشفشاون وآسفي. وأمكن للدكتور محمد رزوق من خلال هذا الكتاب الموسوم بالأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين 16 و17 أن يقدم صورة متكاملة للوجود الأندلسي بالمغرب الأقصى أولا وبباقي أقطار المغرب العربي ثانيا. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
1: مكتبة الثقافية.
4: تونس الثقافية.
0: نبض الصيف الثقافي.
2: دمتم مستمعينا.

من الأشجار.

0: اسمهن يا طيور توصلنا ل 17 دقيقه ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل وين ما كان يوصلكم صوتنا صوت اذاعه تونس الثقافيه. نواصلوا هذا اللقاء مع فكره او جوله على في اعمده الصحف تحديدا في عناوينها الثقافيه. ابقوا معنا.
1: نبض الثقافه هذا الصباح.
0: البداية مع جريدة الشروق اللي نقرأه في ركنها ثقافة وفن. انطلقت الخميس فعالية الدورة 43 من مهرجان ليالي سليمان الذي يتواصل إلى غاية 16 أوت 2026 وسط أجواء احتفالية تنطلق بكرنفال يجوب شوارع المدينة، معلنا افتتاح واحد من أبرز المواعيد الثقافية الصيفية بولاية نابل. هكا نقرأ على صفحات جريدة الشروق بقلم محمد علي جرادة تحت عنوان كرنفال احتفالي يفتتح اليوم الدورة 43 لمهرجان ليالي سليمان. هذه بين عناوين جريدة الشروق اللي نقرأ فيها أيضا عناوين أخرى على غرار والجسار أمام جمهور غفير في مهرجان صفاقس الدولي سهرة ناجحة وتفاعل لافت. عدد من العناوين الأخرى تلقاوها على صفحات جريدة الشروق.
1: نبض الثقافة هذا الصباح
0: من جريدة الشروق إلى بوابة تونس.

0: بالفرح.
1: نبض الثقافة هذا الصباح
0: من الصحافة التونسية إلى الصحافة العربية وتحديداً القدس العربي في ركنها الثقافي نقرأ كارول سماحة تروج لأحدث أعمالها الصيفية يا حظي. القدس العربي تكتب يا حظي أحدث عناوين أعمال المطربة اللبنانية كارول سماحة التي تستعد لطرحها قريباً عبر جميع المنصات الموسيقية. وكتبت الفنانة على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام أغنية يا حظي ستنزل يوم 30 الشهر، وحصد المنشور تفاعل كبير للفنانة اللي كانت أحيت حفلا مؤخرا في دار الأوبرا بمصر وسط إقبال جماهيري كان كبير لمتابعة هذه السهرة. كارول سماحة تروج لأحدث أعمالها الصيفية يا حظي.
1: نبض الثقافة هذا الصباح
0: إلى الشرق الأوسط اللي نقرأ في ركن ثقافة وفنون. الأوديسة يحيي أفلام العصر الذهبي للسينما التاريخية، ملامح استحضرت حضارات الفراعنة والإغريق والرومان بقلم محمد رضا. نقرأ على صفحات الشرق الأوسط، يحسب لفيلم كريستوفر نولان الأوديسة أنه يحيي بنجاحه عصرا من الأفلام الملحمية التاريخية التي شهدت ذروتها الإنتاجية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، يضع أمام مشاهدي اليوم نوع من الأفلام التي لم نعد نراها إلا لماما وغالبا في أفلام ريدلي سكوت التاريخية مثل جلاديتور اللي تعرض سنة 2000، مملكة السماء اللي تعرض سنة 2005 وصولا إلى نابليون اللي تعرض سنة 2023 وجلاديتور 2 اللي تعرض سنة 2024. لكن أفلام الملاحم التاريخية خصوصا تلك التي تقع أحداثها في حوض البحر الأبيض المتوسط حيث حضارات الفراعنة والإغريق والرومان ليست فقط الأقرب إلى ما وفره نولان، بل أيضا النوع الذي تطلب دائما تضافر عناصر العمل من تصاميم إنتاجية وديكورات وملابس وكومبارس، وتنفيذا ينبع تفاصيل التاريخ التقنية الأخرى متوسما استقبال الأجيال لعالم مرت على أحداثه نحو 3000 سنة. أكثر تفاصيل حول هذا المقال تقرأها على صفحات الشرق الأوسط بقلم محمد رضا، هكا اسمه بضم الراء، تحت عنوان الأوديسة يحيي أفلام العصر الذهبي للسينما التاريخية، ملامح استحضرت حضارات الفراعنة والإغريق والرومان.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: نواصل معكم مع صحيفة العرب اللي هي أيضا اختارت أنها تكتب على الأوديسة، هذا الفيلم الذي يشغل الناس في هذه الفترة. نقرأه على صفحات صحيفة العرب. الأوديسة يعزز مكانة وزرارات عاصمة السينما العالمية. الكفاءات المغربية أضحت مؤهلا أساسيا بالنسبة إلى شركات الإنتاج الدولية الكبرى التي تختار المغرب وجهة لتطوير أعمالها، هكا نقرأه على صفحات صحيفة العرب. وتحت هذا العنوان نقرأ على خطى جلاديتور والمومياء ومملكة السماء وصراع العروش. تواصل وزرارات إلهام كبار المنتجين الهوليوديين وكتابة صفحات جديدة من تاريخ السينما العالمية. ويؤكد تصوير الفيلم الضخم الأوديسة للمخرج البريطاني الأمريكي كريستوفر نولان مرة أخرى مكانة وزرارات كوجهة رائدة للإنتاجات السينمائية الدولية الكبرى، بما يعزز إشعاع مدينة الألف قصبة وقصبة باعتبارها قطبا رئيسيا لصناعة الفن السابعة. هذا ما نقرأه على صفحات صحيفة العرب. الأوديسة يعزز مكانة وزرارات عاصمة السينما العالمية. هذه كانت جولتنا مستمعينا في عدد من عناوين الصحف الوطنية والعربية تحديدا الصحف الإلكترونية. 27 دقيقة إذا اللقاء يتواصل معكم على موجة إذاعة تونس الثقافية مع الأنغام. هتخلينا نسمع عبير نعمة وبعدها باش نكونوا على موعد مجددا مع

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني، شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس.

0: بالعكس بالعكس
1: بالعكس
2: بالعكس
1: بالعكس
0: بالعكس بالعكس.
2: يتواصل لقانا معكم مع فكرة مجددا على أحوال الطقس بالنسبة لليوم.
3: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: طقسنا لليوم الجمعة 31 جويلية 2026. طقس عامة مش يكون صافي إلى قليل السحب، أحيانا تكون كثيفة بعد الظهر بمرتفعات الشمال والوسط، الريح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة فمعتدلة ثم قوية نسبيا إلى محليا قوية بعد الظهر بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر قليل الاضطراب، درجة الحرارة تتراوح بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي محليا. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: أخبار الصباح.
2: دعوة من سفارة الجمهورية التونسية بالمملكة الأردنية الهاشمية وفي إطار المشاركة التونسية في فعاليات الدورة 40 من مهرجان جراش للثقافة والفنون المنظم من قبل وزارة الثقافة الأردنية وإدارة مهرجان جراش، سجل مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي حضورا متميزا مثل فرصة لتعزيز التعاون الثقافي وتبادل الخبرات بين تونس والمملكة الأردنية الهاشمية.
3: أخبار الصباح.
2: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس الدورة الأولى من مهرجان الملاسين جو، ذلك انطلاقا من يوم 2 وإلى حدود 26 بالملعب البلدي بالملاسين تحت شعار الملاسين حومتنا تحكي فن. ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تقريب الثقافة من المواطنين ودعم الحق في النفاذ إلى الفعل الثقافي وترسيخ اللامركزية الثقافية من خلال إحداث فضاءات للإبداع واللقاء بمختلف الجهات والأحياء، بما يعزز المشاركة الثقافية ويكرس حق الجميع في الاستفادة من الأنشطة الثقافية.
3: أخبار الصباح.
2: تعود تظاهرة حومتنا فنانة إلى بطحاء باب سعدون ببرنامج متنوع وذلك بداية من هذه الليلة الجمعة 31 جويلية عبر عرض قربي لنضال اليحيوي لتتواصل إلى حدود سهرة الجمعة 7 أوت القادم بالبطحاء، وتضم عروض التظاهرة إلى جانب حفل الافتتاح عرض أغاني الكرتون، ثم في 2 أوت عرض راب فك المايك لكريم الكوكي، ثم عرض سوق سلام وشعر في 3 أوت. بقية التفاصيل أكيد على صفحات التظاهرة.
3: أخبار الصباح.
2: أدرجت اليونسكو للمرة الأولى مواقع من جزر القمر وجنوب السودان على قائمة التراث العالمي ضمن 25 موقعا جديدا اعتمدتها لجنة التراث في دورتها 48 بمدينة بوسان الكورية الجنوبية، وشملت الإضافات 19 موقعا ثقافيا و5 مواقع طبيعية وموقعا مختلطا، بما يعزز التمثيل الجغرافي للقائمة التي ارتفع عدد مواقعها إلى 1273 موقعا موزعة على 173 دولة.
3: أخبار الصباح.
2: أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كترا في قطر انطلاق الموسم الرابع من جائزة الفن للمراهقين 2026 حول موضوع الانتماء، مستهدفة فنانين شبان من 13 إلى 17 عام من مختلف دول العالم، وتستقبل الجائزة المشاركات انطلاقا من 1 أوت إلى حدود 1 نوفمبر 2026 قبل تتويج الفائزين في 3 ديسمبر ضمن فعاليات تشمل برنامجا تعليميا رقمياً وعروضاً رقمية ومشروعاً خاصاً للمراهقين من ذوي الإعاقة.
3: أخبار الصباح.
2: انطلقت في مونريال فعالية سوق فرونتير ليال الإنتاج المشترك، وهي المنصة الصناعية التابعة لمهرجان فانتازيا الدولي، أحد أبرز مهرجانات سينما الأنواع في أمريكا الشمالية، ويركز على أفلام الرعب، الخيال العلمي، الإثارة، الفنون القتالية في أمريكا الشمالية، ويقام سنويا محتضنا منصات صناعية عالمية لدعم مشاريع الأفلام في مرحلة التمويل. وكشف المهرجان على الملامح الأولى للمشروع السينمائي الوثائقي المرتقب بعنوان سقوط، والذي يقوده المخرج السويسري الأمريكي ألكسندر فيليب لخوض رحلة سينمائية حول مشهد النهاية الأيقوني في فيلم رائد سينما التشويق ألفريد هيتشكوك دوار الصادر عام 1958.
3: أخبار الصباح.
2: أعلنت فرقة بيتيس أنها لن تتقدم بأعمالها للمنافسة في الدورة 69 من جوائز الجرامي المقرر إقامتها في 7 فيفري 2027، رغم توقعات بترشح أحدث ألبوماتها لعدد من الفئات الرئيسية، وذلك بعد أسابيع من استحداث أكاديمية التسجيل فئة جديدة مخصصة لموسيقى البوب الآسيوية. وتشير التقارير إلى أن قرار الفرقة جاء في رسالة نشرها الأعضاء عبر خاصية القصص المصورة عبر منصة الانستغرام، أكدوا خلالها عدم خوض مسابقة الجرامي العام المقبل، معربين عن أملهم في أن تستقبل أعمالهم على أساس قيمتها الفنية بعيدا عن التصنيفات المرتبطة باللغة أو المنطقة. هذه كانت جولتنا مستمعينا في مستجدات الشأن الثقافي هذا الصباح. نواصل لقانا معاكم بعد شوية، الموعد يكون مع همزة وغمزة، قبلها نقعد مع هبة طوجي.

0: 7:45 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافين. وصلوا هذا اللقاء مع همزة وغمزة.
1: همزة وغمزة
0: همزة وغمزة الجدل تونسي اليوم. خلال الأيامات الماضية كان أثار حفل الفنانة التونسية يسرى المحنوش اللي أحيته مساء الثلاثاء 28 جويلية 2026 ضمن فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي أثار جدل واسع في الأوساط الفنية والإعلامية التونسية، رغم أنه التغطيات الرسمية والصحفية وصفت السهرة بأنها كانت ناجحة جماهيريا. عدد من العناوين نقراوها مثلا في الصحافة: يسرى محنوش تكتب فصل جديد من الفصل، نجاح جديد من قرطاج، وعدد آخر من العناوين اللي احتفت بهذه السهرة. ولكن عادت يسرى محنوش إلى مسرح قرطاج الأثري للمرة السادسة منذ ظهورها الأول سنة 2008، وذلك بعد غياب دام 3 سنوات على هذا الركع في سهرة قدمت فيها تنوع بين الطرب الكلاسيكي بين الأغنية التونسية والتراث الشعبي أمام جمهور كبير أقبل بأعداد غفيرة للاستماع والاستمتاع بصوتها. إلا أن هذا الحضور المتكرر هو بالذات مفتح باب الانتقادات على الفنانة يسرى محنوش، فقد وجه عدد من المتابعين والنشطاء والصحفيين كذلك سواء انطلاقا من الندوة الصحفية اللي كانت نظمتها الفنانة ونظمها المهرجان بعد السهرة، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي كان المتابعين وجهوا سهامهم إلى برمجة المهرجان ككل، واعتبروا أنه فما عدد كبير من الأسماء المشاركة في هذه الدورة 60 ومن بينها فنانين عادوا للركح بلا جديد، إذ اعتبر أحد المعلقين البارزين على المنتديات التونسية أن هذه الأسماء لم تتجدد ولم تجدد، وأن البرمجة توحي وكأنها من إحدى دورات التسعينات لو حذف تاريخ الدورة من الملصق الإعلاني. في هذا السياق تصاعدت تحديدا موجة انتقادات موجهة إلى يسرى المحنوش بعينها، تمحورت حول زوز أفكار رئيسية. الأولانية أنها اكتفت بتقديم رصيدها الغنائي القديم وصلت من التراث الطرب العربي من غير ما تقدم للجمهور أغاني جديدة وأعمال فنية جديدة تضاف إلى مسيرتها، فبدأ الحفل في نظر المتابعين والمنتقدين هو فقط تكرار لتجارب سابقة أكثر منه محطة إبداعية مستحدثة. أما النقطة الثانية فتتعلق بمقارنات ظهرت على نطاق واسع بين أسلوبها في الأداء والحركة على الركح خلال هذه السهرة وحتى السهرات الأخرى، وبين الحضور المسرحي للفنانة التونسية أمينة فاخت المعروفة بتلقائيتها وتمردها وحضورها الطاغي على الخشبة، وهو ما دفع البعض إلى اتهام محنوش بمحاكاة أسلوب أمينة فاخت بدل تطوير هوية أدائية خاصة بها. وكان أضاف بعض اللي ينتقدوا ملاحظات أخرى تتعلق بالسهرة وبتكرار مقاطع معينة في مقابل الناس وعدد من الصحفيين كذلك اللي دافوا عليها وأكدوا أن قدراتها الصوتية العالية ولقبها كسيدة الطرب اللي أطلقوا عليها كاظم الساهر يكفيان لتبرير استمرار حضورها الجماهيري الواسع على ركح مهرجان قرطاج. هات خلينا نسمع إكستري صغير مريم من الندوة الصحفية للفنانة يسرى المحنوش اللي أقيمت هذه الندوة بعد الحفلة.
2: الحمد لله اللي أنا معناتها نوعا ما عندي إكسبيريونس مع مليانة صغيرة في المسارح وكل معناتها مع الجمهور، عندي نحس نعرفهم شي يحبوا. ساعات فما حاجات تتبدل في معناتها اليوم مثلا في الكونديكتور تبدل زدنا كانت مرة أخرى طلبوها ابتعد عني كيف معناتها فما العديد من فما معناتها لازم نعملوا الحاجات اللي خاطر الجمهور جاي باش يتفرج فيك. بيان سور لازم تسمعوا زاد الحاجات اللي انت متأكد منهم باش هو يكون متلقي ويقبلهم وينجحهم معاك، ولازم زاد تسمعوا اللي هو يحب عليه، سي تري امبورطون. دونك اي صحيح معناتها خذيت راحتي في الاغاني الخاصه، خذيت راحتي في الطرب، دخلنا في العالم. انا نعرف شنو الجمهور التونسي، الجمهور التونسي معناتها حاجه صحيحه برشا برشا برشا، كل ما تطربه كل ما يزيد يعيش معك. ومن بعد كي دخلنا في المرحله نتاع النوبه اللي انا نعتبرها زاده من اكثر المومون اللي يكون فيهم اون ترانس، سي تري امبورطون خاطر نحبها برشا برشا. دونك كيف كيف عشنا فرد موجات وطلعنا معناتها ان شاء الله نكونوا كلنا معناتها كفريق عمل قمنا بعمل جميل باذن الله.
0: بالنسبة هذا جزء من الندوة الصحفية وجزء من الكلام اللي قالته يسرى المحنوش اللي تقول أنا خذت راحتها، ويبدو أنه خذت راحتها أكثر من اللي يلزم على المسرح، وهذه رغم القيمة حتى حد اليوم ما ينجم يشكك في القيمة الفنية ليسرى المحنوش، ولكن ربما اللي طلبوه منها أنه قيمة أكثر للمسرح لركح مهرجان قرطاج ولمواجهة الجمهور بالجديد، أنه عدم الاعتماد ورغم حب الجمهور، نعرفه الجمهور يحب الإعادات، يحب أم كلثوم، يحب عبد الحليم، يحب الأغاني التراثية التونسية، ولكن باش يختلف إنسان على إنسان بالبرنامج اللي قدمه في الحفلة متاعه أمام جمهوره بأغانيه الخاصة بنجاحاته الخاصة كذلك. الجدل هذايا على كل حال ما تطرحش مع يسرى فقط، هو الجدل هذايا والكلام هذايا اتقال حتى، والنقد هذايا كان وجهة حتى للفنانة أمينة فاخت في حد ذاتها اللي اعتمدت دائما ما اعتمدت على حب الجمهور لها وعلى أكيد صوتها الصوت الكبير اللي تمتلكه، وهذاك ما خليها اليوم أمينة فاخت ما عندهاش الكثير من الأعمال الجديدة، خليني نقول الأعمال اللي تكون دائما موجودة غنية بعد قديش صحيح تعمل نجاح ولكن يعتبر غير كافي. هذا الجدل هذايا يكشف في عمقه على أبعاد أوسع من مجرد حفل غنائي واسع. الجدل هذا يعيد إلى الواجهة نقاش متكرر في الساحة الفنية العربية عموما والتونسية خصوصا حول معايير الاستمرارية والنجاح في زمن يتسارع فيه الإنتاج الفني وتتنافس فيه الأجيال الجديدة بأعمال متجددة. حضور فنان على مسرح بحجم قرطاج اللي يحتفل هذه السنة بدورته 60 يعد منصة تاريخية صاغت وجدان الأجيال، يحمل مسؤولية فنية تتجاوز مجرد استقطاب الجمهور بالحنين إلى الماضي أو بصوت جميل معروف سلفا، كما يعكس الجدل توتر كذلك بين بين منطقين. منطق الجمهور العريض اللي يجد راحته في الأغاني المألوفة والاستعادات الطربية، ومنطق النقاد المتابعين اللي يطالبوا باش يكون كل ظهور فني محطة تراكمية تضيف جديد إلى السيرة الفنية للمطرب، لا مجرد إعادة تدوير لما سبق تقديمه. خلاصة القول أنه الجدل اللي أثاره حفل يسرى محنوش يذكر بحقيقة فنية جوهرية، أن الموهبة الصوتية مهما بلغت من قوة وتمكن تقني لا يمكن أن تكون وحدها ضامن للاستمرار لمكانة الفنان أو لتجدد حضوره. الفن مسار متجدد يقوم على الاجتهاد الدائم وعلى البحث والتجريب، لا على الاستسهال في إعادة إنتاج التراث والاتكاء على أعمال سابقة أثبتت نجاحها في مرحلة معينة. الجمهور وإن كان يصفق للحنين أحياناً إلا أنه في العمق يبحث على الجديد، والفنان الحقيقي هو اللي يوازن بين احترام رصيده الفني الماضي وبين الجرأة على تجديد أدوات وتقديم إضافات نوعية تثري مسيرته بدل الاكتفاء بصوت جميل يكرر ذاته دورة بعد أخرى. والأمثلة متعددة الحقيقة على الساحة الفنية. نعرف أنه يسرى المحنوش كما قلنا أنه اللي سميها كاظم الساهر، الفنان الكبير كاظم الساهر هو اللي فنيها سيدة الطرب العربي. كاظم الساهر كان ممكن الاستلهام من تجربته اللي لليوم اليوم، ورغم النجاحات العربية والعالمية الكبيرة لهذا الفنان، إلا أنه لليوم ألبوم وراء ألبوم، الجديد متاعه ديما حاضر، الحفلات متاعه دائما، البرنامج يكون مختلف، يقدم الجديد. الفنانة أصالة، الفنانة أحلام، وغيرهم وغيرهم من الأسماء اللي ريناهم وحتى صعدوا على ركح مهرجان قرطاج، وكانوا اعتمدوا بشكل أولي وأساسي على رصيدهم الغنائي الخاص وكذلك على الجديد. هذه كانت همزة وغمزة بالنسبة لليوم مستمعينا. 7:55 دقيقة. هذا لا يمنع ذاك أنه يسرى المحنوش هي من أحلى الأصوات اليوم على الساحة العربية. هيدخل نسمعوها في ساعة مع الفنان كاظم الساهر، ونسمعوها في الغنية الأيقونية حياك بابا حياك ميحانة. أقعدوا معنا.
1: أنا في شخصك احتاريت، أنا في شخصك احتاريت، دخت دخت دخت وبصدري حسرة حزينة قبالي بالبيت.

0: حياك بابا، حياك. هكا غنت لنا الفنانة التونسية يسرى المحنوش. 8:04 لقانا يتواصل معاكم مستمعينا في أغاني الحياة مع استدامة.
1: استدامة.
0: مرحبا بالجميع وين ما كان يوصل صوتنا، صوت إذاعة تونس الثقافية استدامة. سعادة جدا أن نستقبلوا كما العادة السيدة راضية الوحيش المختصة في الإعلام البيئي. صباح الخير، صباح النور سيدة راضية.
2: صباح الخير تونس الكل، شكرا على الاختيار الأغنية. شكرا. أولا على صوتها هي المزيان، ولكن الأغنية راهي تفكرنا بشهيد شكري بالعيد.
0: أكيد جدا الأغنية عندها
2: رمزية عند التوانسة،
0: كبيرة عند التوانسة، لا حتى في العالم الكل. هي الأغنية معناتها من أشهر الأغاني على الصعيد العربي بشكل عام. يلا اليوم في استدامة سيدة راضية الوحيشي حبينا معاك أنه نقدموا قراءة للجلسة، جلسة العمل اللي كان أشرف عليها يوم أمس رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، واللي خصصت تقديم التدخلات الميدانية المتعلقة بالحرائق اللي شهدتها المحاصيل الزراعية والمساحات الغابية خلال صيف 2026، واللي كانت كشفت خلالها مصالح الغابات أنها تدخلت، الحصيلة أنها تدخلت إلى حد الآن لإخماد نحو 1000 حريق، تعلق 90% منها بمزارع الحبوب وبقايا الحصاد والأعشاب الجافة، وخلفت أضرار شملت مساحة جملية تقدر بنحو 12,100 هكتار. كيفاش نجم نقرأ هذه المعطيات سيدة راضية الوحيشي؟ وعلى خاطر زيد المتلقي كي يسمع أرقام كي من هذه 1000 حريق، معناتها حاجة كبيرة، حاجة ضخمة. كي نسمعوا 90% منها مست مزارع الحبوب، يعني لهنا نتحدثوا على الأمن الغذائي، معناتها الحبوب نعرفوا هو الركيزة الأساسية للغذاء. معناتها هل معطيات هذه الكل اليوم يلزمنا نوضحوها ويلزمنا نعرفوا زادة كيفاش نقراوها؟
2: وفعلا هو لهنا كيفاش باش نقراوها. انا ساعة مشكورين هما خدموا خدمتهم، يعني تعملوا جلسة تقييمية، لكن انا حبيت في الجلسة التقييمية تكون اكثر شفافية، ويعطينا مثلا المزارعين هذوما اللي هما ولا المزارع اللي تحرقت لشكون ترجع. يلدر ترجع ملك، معناتها ملك الدولة
0: عمومي ولا ملك أشخاص؟
2: وإلا ملك أشخاص، ولهنا خاطر تفرق الحكاية. لكن أنا ديما نرجع للانطلاقة في حد ذاتها. احنا إيش نقوله؟ نقوله راو حريق، ماهوش معناتها كي تحرق غابة ولا تتحرق مزرعة ولا غيره، راو ماهوش حدث عادي، راو أعرف شنية الأثر الاقتصادي لهنا. هذا اللي حبيت معناتها يكون موجود من خلال التقييم، هو يعطيني الأثر الاقتصادي على الخسارة هذه. نتيجة 1000 حريق، نتيجة معناتها 12,000 هكتار تم معناتها حرقه، هذية شنو هذا باش يفهم المواطن. المواطن راكي تعطيه رقم كما هكاكا، رقم معناتها مبهوت، لا تقول له راهو 12,000 هكتار فاصل. راهو معناتها خسارة. احنا في امن الغذائي وفي معناتها التزويد السوق بالفارينة بالفلاقي، يعني تقول له نهار راك الخبز اللي باش تاكله، شوف قديش خسرنا احنا. شوف قديش خسرنا ماء، شوف قديش خسرنا من موارد بشرية. انا هذه اللي معناتها اكثر حاجة رسالة حبيتها في المسائل التقييمية، اللي هي ما جاتش معناتها مجرد ارقام ونحكيه على مسائل استباقية. بالحق انا نثمن المجهود البشري اللي كان خدم فوق طاقته، سواء كان الحماية المدني. انا تمنيت لو كان الجلسة التقييمية يكون فيها زادة تعطيني انا الاثر قديش اقتصاديا، قديش اجتماعيا، وحتى زادة في مسألة الاستقرار الاجتماعي راه مهم جدا. انت شوف لي المنطقة هذيك اللي تحرقت، قديش من عائلة مثلا تضرت، قديش من الناس اللي هما خسروا، قديش من الناس اللي هما ينجموا يكون نهار اخر وجودهم في المنطقة هذيك مهدد.
0: نعم.
2: هذا ماني بغض النظر باش نحكيو على المسائل الاخرى اللي هي مطروحه واليوم مطروحه على مستوى المجتمع المدني، هي تغيير صبغه الاراضي اللي هي اتحرقت. يبقى الملك العمومي سواء كان الغابي ولا المزارع ولا غيره يبقى ديما في صبغته الاصليه، لانه اذا كان باش نوصلوا معناتها نغيروا الصبغه راه وقتها وعلى الدنيا سلام.
0: نعم، يعني اليوم يلزمنا نردوا بالنا مليح من عدد من فعلا. عديد التفاصيل يمكن انها تكون متداخله في هذه في المساله هذه. نعم. مساله الحرائق، صحيح انه الحرائق اليوم نراوها في عدد كبير من المناطق حول العالم، وهذا مرتبط بالارتفاع الكبير بدرجات الحراره والتغيرات المناخيه، ولكن ايضا فما أشياء أخرى وفما تفاصيل أخرى وفما غايات أخرى ربما تنجم تكون هي وراء هذه الحرائق. اليوم السؤال المطروح الكبير، كيف تستعيد الغابات حياتها بعد الحرائق؟ رينا عديد المبادرات لمحاولة إعادة التشجير، كنا تحدثنا عليها بكل اقتضاب نهار الأربعاء، ولكن حبينا اليوم نرجع لها لأنه تقريبا خلال الأسبوع هذية سمعنا وتواتر الحديث حول المسألة هذية، مسألة المبادرات الشبابية خاصة والمجتمع المدني لإعادة إحياء الغابات وبعد هذه الحرائق. اليوم كيف يمكن أن تكون هذه الاستعدادات وتقنيا ممكن ولا مش ممكن؟ أنت قلت لنا نهار الأربعاء أنه بعد الحرائق مش ممكن أنك تعاود تزرع مباشرة، أنه فما تقنيات اليوم.
2: وفعلا أنا نرجع لو كان نربط بالجلسة التقييمية، أن هما لمحلة في الجلسة التقييمية أثروها على كون مسألة المقاربة الاستباقية، أن هذه مثلا في حماية الغابات ولا في استعادة الغابات أول حاجة ساعة فعل منظومة الاستباقية. نعم. يعني هذيك الإنذار المبكر أك الناس اللي تكونهم دعم قدرات الناس اللي تسكن معناتها بجانب العادي. أنا نقول أكثر ناس معناتها مسؤولين. نعم. على الغابات ومسؤولين على المسائل هما الناس اللي تسكن، الناس اللي موجودة غديكة، المجتمع المحلي. أول حاجة هي الدعم المجتمع المحلي. أنا تبعت شوية هذوما الحملات للتجير والكل، أكثر الدعوات
0: معناتها نستسمعك أنه الصفوف الأولى
2: المجتمع المحلي
0: هو المجتمع المحلي لمواجهة هالحرائق هذه ولا كل ما يمكن أنه يمس بالغابات التونسية؟
2: بالغابات التونسية هذه أكثر حاجة وديما نقولها، وحتى في استراتيجية الغابات موجود معناتها كون العمل مع المجتمع المحلي، وحضرت العديد يعني من الورشات اللي فيها هي دعوة للمجتمع المحلي، المجامع الفلاحية النسائية، المجامع التنمية وغيره. لكن اللي لقيته أنا المبادرات اللي هي تنادي فيها به المبادرات هو يقولك باش نعاونوا احنا المجتمع المحلي، الحق مريتش حاجة كما هكيك. أما هي كما نقول انت كاين عزيمة شبابية نمشي ونزرعوا. أنا نقول بكل وتحمل مسؤوليتي في ذلك، نعرف برشا باش يقولك ليه الحماس هذية بربي خليوها أما في وقته، يلزم الزرع يلزم يكون في وقته. راهي الغابة وقت اللي تتحرق ولا الزرع كي يتحرق راهو يلزم يتنفس، يلزم يرتاح وتخلي الطبيعة تاخذ معناتها مسارها الطبيعي. خلي يتعدى عليها على الأقل خريف، يتعدى عليها شتاء، يتعدى عليها الخريف وشتاء وتشوفها أنت مدى صمودها. وناهي اللي استطاعت معناتها كونها تقوم وتصمد وتنور وتبزغ من جديد، واللي ما نجمش معناتها واللي ما كيما نقولوا احنا ما عادش تنجم تحييها الارض، تحيي الارض ذيك بطريقه طبيعيه، وقتها انت تتدخل. هذه نقطة أولى. التدخل راهو ماهوش بسيط، راهو مسألة علمية، مش حتى علمية يعني في طبيعة التكوين الغابات في حد ذاته.
0: نعم، وهذا ما كان أوضحه كهية مدير التشجير بالإدارة. نعم. العامة للغابات بوزارة الفلاحة سيد كمال العلوي اللي يقول أنه الأولوية بعد اندلاع الحرائق ليست التشجير بل حماية المواقع المتضرة مع تأجيل أي تدخل ميداني إلى حين تقييم الأضرار. ويقول أنه المناطق الغابات والمناطق الغابية هي قادرة في أغلب الحالات على استعادة نفسها طبيعيا دون الحاجة إلى إعادة تشغيل.
2: أنا هذا عشته أنا وتحية سي كمال وتحية سي نوف الإدارة العامة للغابات كلها تحية ليهم. أحضرت معهم وقتها في تقييم تاع غابة سجنان وشفت المناطق اللي تحرقت حديثا والمناطق اللي تحرقت عندها عامين كيفاش معناتها استرجعت قوتها وغيره. خلينا من هذه النقطة الثانية المهمة، رك شنو اللي باش تزرع انت؟ اعطيني شنو راو الغابة معناتها عندها خصوصية النبات، الغطاء النباتي الموجود فيها، انواع الاشجار. انا ما نتصورش معناتها كونه واحد غابة ما نعرفش نتاع فيلين ولا غابة صنوبر ولا غيره باش تجي تزرع فيها ما نعرفش جي نابورت كوا مثلا باش تزرع فيها الدفلة ولا باش تزرع فيها هذي. لازم منه لهنا لازم تتدخل بالحق، المختصين يتدخلوا، خاطر مش اللي يجي باش تهز انت وتمشي تزرع فيها. راو مهم جدا لهنا ايش مش تزرع هذه معناتها انا نقول الاخطر هو كونك ما تزرعش توا راهو مستحيل. والحاجه الثانيه هو ايش مش تزرع كيف راك مش تدمر معناتها نظام بيئي كامل.
0: اذا يجب تأطير هذه المبادرات فعلاً. ويجب متابعتها وانهم يكونوا المختصين يكونوا حاضرين معاهم
2: حاضرين. فعلا
0: لي خلي

ديما إضافة لنا. شكرا لك. 8:16 دقيقة لقنا يتواصل معكم بعد شوية. في البدء كان الكتاب نقترح عليكم إصدار للكاتبة حفيظة قرابيبان، واليوم يكون حاضر معنا سيد فؤاد العوني ضيفنا لهذا الصباح، مدير عام المرصد الوطني للشباب، ومعه اليوم باش نحكيه على إصدار مهم جدا تحت عنوان الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال نحو تماسك اجتماعي متجدد. ابقوا معنا هذا الصباح متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: نواصل لقاءنا معكم مستمعينا مع فقرة في البدء كان الكتاب.
1: في البدء كان الكتاب.
0: بدء كان الكتاب اليوم نقترح عليكم كتاب العرى للكاتبة التونسية حفيظة قربيبان عن دار الخريف للنشر. والكاتبة التونسية حفيظة قربيبان المعروفة بلقب بنت البحر هي من أبرز الأصوات السردية في الأدب التونسي المعاصر. كانت انتقلت بين القصة القصيرة والرواية والمقالة والنص الشعري وقدمت عدد من الإصدارات المهمة. روايتها العراء الصادرة في طبعة جديدة عن دار الخريف للنشر تعود من خلالها حفيظة قربيبان إلى أحد أبرز نصوصها الروائية، وتقدم عمل يمزج بين الشعرية العالية والطرح الفكري العميق. دور أحداث الرواية حول مفهوم العراء بوصفه حالة وجودية وإنسانية تتجاوز المعنى الحرفي ليصبح رمز لانكشاف الذات أمام أسئلة الهوية والحرية والذاكرة والحب والوطن. تستحضر كذلك القضية الفلسطينية والهم العربي ضمن رؤية إنسانية شاملة، وتتقاطع في الرواية موضوعات الذاكرة والكتابة بوصفها فعل المقاومة والأنوثة والعزلة والبحث على الخلاص في بناء روائي يعتمد تعدد الأصوات والانزياحات الزمنية والتأمل الفلسفي، وهو ما جعلها تحظى باهتمام نقدي واسع وتفوز بجائزة زبيدة بشير للإبداع الأدبي اللي منحها الكريديف باعتبارها رواية تجمع بين النضج الفني والالتزام بقضايا الإنسان والواقع. هذا اقتراحنا لكم بالنسبة لهذا اليوم في البدء كان الكتاب. نقترح عليكم رواية العراء للكاتبة التونسية حفيظة قربيبان عن دار الخريف للنشر. ابقوا معنا مستمعينا، لقانا يتواصل معكم مع الاستضافات. بعد قليل يكون الموعد مع سيد فؤاد العوني مدير عام المرصد الوطني للشباب، معاه باش نحاولوا نقدموا إصدار الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال نحو تماسك اجتماعي متجدد. ابقوا معنا.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: بدي الرضا

0: بدي الرضا هكا غنين جورج نعمي. وصلنا ل 38 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، ولقانا يتواصل مع ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح،
0: وين ما كنتوا مرحبا بكم مستمعينا، ومرحبا بضيفنا لهذا الصباح. سعداء جدا انه يحضر معنا اليوم الاستاذ فؤاد العوني، مدير عام المرصد الوطني للشباب. صباح الخير، صباح نور استاذ.
2: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بك وبكل مستمعي الاذاعه الثقافيه.
0: شكرا ليك. معاك حابين اليوم ناخذوا فكره على الاصدار الجديد اللي قدموه مجموعه من الباحثين والمؤلفين تحت عنوان الشباب ومسارات التضامن بين الاجيال نحو تماسك اجتماعي متجدد. الاصدار هذايا اللي يجي في اطار شراكه مؤسساتيه بين وزاره الشباب والرياضه التونسيه، بين المرصد الوطني للشباب، وكذلك بين مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة لسكان بتونس. وأكثر تفاصيل ربما حول هذا الإصدار وحول المحاور العامة لهذا الإصدار باش نحاولوا أن ناخذها معاك اليوم الأستاذ فؤاد العوني، المدير العام للمرصد الوطني للشباب. حبيت بداية ربما نحكي عليه كإصدار بشكل عام، والدوافع اليوم اللي جعلت المرصد الوطني للشباب يخصص مؤلف كامل لموضوع التضامن بين الأجيال في هذا التوقيت بالذات
2: أو في هذه الفترة. شكرا على الاستضافة. هو في حقيقة الأمر هي التجربة الثانية اللي نخذوها في هذا الإطار. التجربة الأولى كانت سنة 24 لما تم تنظيم أيضا منتدى وطني حول الشباب، حول الجيل الرقمي. ومعناها تم إصدار أيضا كتيبين بثلاث لغات، بالعربية بالفرنسية وبالإنجليزية، يعني حول الجيل الرقمي. وهذه السنة تم تجديد
0: ألو من عرش. إذا كان مازال حاضر معنا الأستاذ فؤاد العوني المدير عام المرصد الوطني للشباب.
2: ألو
0: ألو، نرجع معك، تفضل أستاذ.
2: أنا في الاستماع. قلت وأنه هذه السنة يعني تعاد التجربة في إطار شراكة مؤسساتية بين المرصد الوطني للشباب ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تنظيم منتدى إقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال، بالضبط مثل ما ذكرتي، نحو تماسك اجتماعي متجدد. ويعني هذا المنتدى مخرجاته الرئيسية هو مؤلف جماعي حول مسألة التضامن بين الأجيال. هو في الحقيقة يعني اليوم لا يخفى على أحد التحولات العميقة يعني والمتسارعة يعني الاقتصادية كانت منها أو الاجتماعية أو الثقافية وخاصة التكنولوجية. إذن هي بالفعل تحولات أثرت على إعادة تشكيل أنماط العمل، الإنتاج، العيش، التواصل، ولكن أصبحت تؤثر بصورة مباشرة في العلاقات بين الأجيال، وبالتالي في مثل ما تعلمون جميعا في أنماط انتقال القيم والمعارف والفرص، وأيضا في الأسس التي يقوم عليها معناها تقوم عليها العلاقة بين الأجيال والتماسك الاجتماعي.
0: نعم، هو فما العديد اليوم ربما في قراءتهم الأولية للعنوان يقول لك كنا استمعنا لسنوات المفهوم الفجوة بين الأجيال، اليوم وكأن مررنا إلى مفهوم آخر هو مفهوم التضامن بين الأجيال.
2: بالضبط، لأنه يعني فهم هذه التحولات اللي ذكرتها أنا منذ قليل،
0: نعم،
2: يعني لابد وأنها تكون في إطار معناها أبعاد ورؤى متقاطعة. هذاك علاش المؤلف يعني يحتوي على رؤى فلسفية، سوسيولوجية، ديمغرافية، سياسية، ثقافية، يعني اجتماعية وحتى فيها يعني المسائل الاستشرافية. واليوم لما نتحدث عن مسألة التضامن بين الأجيال، مسألة التضامن مش مفهوم يعني نظري مجرد، فهي مسألة تتقاطع فيها مختلف السياسات العمومية، وهذاك علاش كانوا حاضرين معنا مجموعة من الوزارات ذات العلاقة اللي هي وزارة التربية، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الثقافية، بالإضافة بطبيعة الحال إلى معناها وزارة الشباب والرياضة. وهذا دليل على أنه مسألة التضامن بين الأجيال هي مسألة تنشأة اجتماعية. إذن قلنا وأنه انطلاقا من معناها من هذا الإيمان المشترك المؤسساتي، وخاصة معناها بين مؤسسات البحث المرصد ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية والاقتصادية، نؤمن بأنه مسألة إنتاج المعرفة العلمية وبطبيعة الحال الرصينة هي شرط أساسي لبناء سياسات عمومية يعني أكثر استجابة لهذه التحولات اللي ذكرناها ديموغرافيا كانت أم اجتماعية أم ثقافية. فهذاك علاش يعني هذا المؤلف يحتوي تقريبا على 16 يعني مقال علمي، بالإضافة بطبيعة الحال إلى الإطار النظري. نجد مسألة تدبير الاختلاف من أجل التضامن الجيلي في إطار مقاربة فلسفية، مسألة الإنصاف بين الأجيال ورهانات التضامن المجتمعي يعني نحو عقد اجتماعي مؤسس على العدالة والذاكرة والاستشراف والمسؤولية المشتركة. أيضا مسألة إعادة اكتشاف مزايا المشافهة في التربية والتنشئة الاجتماعية، مسألة التحول الرقمي والشباب في إعادة بناء التضامن الجيلي بين الأسرة والمدرسة والبيئة. أيضا نتحدث عن التسارع الزمني في المجتمع الشبكي وإشكالية التضامن بين الأجيال في العصر الرقمي، نتحدث عن المدرسة وإعادة بناء الرابط الرمزي بين الأجيال، نتحدث عن السياسات التربوية، نتحدث عن مسارات التحديث الجمالي بين جدل الأجيال ورهانات التعسيس الثقافي، وأيضا تحدثنا حتى عن الاقتصاد الإبداعي والتضامن الجيلي في المجتمعات العربية. مثل ما ذكرت هو مؤلف يعني جماعي في إطار منتدى إقليمي، وذلك علاش كان هناك مشاركات من مصر يعني من طرف نائب رئيس جماعة كلية الأدب بجامعة القاهرة، من الجزائر من طرف معناها باحث ومدير مخبر بحث، من المغرب من طرف عميد كلية التربية. فكانت يعني رؤى متقاطعة تم تقديمها في شكل منتدى، ثم تم إصدار هذا المؤلف اللي الحقيقة مش يتوقف هذا العمل عند هذا الحد وعند إصدار المؤسس المؤلف، وإنما سيتم العمل على يعني أعداد ورقة سياسات وبرنامج مشترك بين الوزارات المتدخلة، لأنه كما قلنا ليس معناه مسألة التضامن بين الأجيال ليست مجرد يعني نصوص نظرية، وإنما يعني إيجاد آلية مشتركة لترسيخ مفهوم التضامن بين الأجيال، وخاصة في إطار العدالة بين الأجيال يعني الجيل الحالي والأجيال القادمة.
0: نعم، أنا حبيت نسألك أستاذ بعد إذنك على بخصوص الشراكات اللي كنت معاكم في هذا الإصدار اليوم، قديش ولا كيفاش نجموا نقراوا هذه المشاركات تحديدا، وقديش أضافت لهذا البحث، باعتبار أنه كل واحدة فيهم يعني في مجال عالمي وإلا مجتمع مدني وإلا مؤسسات يعني مؤسسات دولية ومؤسسات الدولة كيما وزارة الشباب والرياضة، واللي ربما مشاركتها ربما تحيلنا مباشرة إلى مدى صناع القرار، قديش ينجم يكون هذا الكتاب مرجع فعلي بالنسبة ليهم وبالنسبة لقراراتهم المستقبلية.
2: أي لا بالضبط، بالفعل هي مسألة مهمة كما قلت لك، العمل سيكون متواصل في إطار بناء سياسات عمومية يعني تجاه هذه الأجيال مختلف الأجيال. هو الحقيقة المؤلف في إطار كراسات السيرات يعني خارج السلسلة، وهو موجود في شكل ورقي، وأيضا باش يكون موجود في شكل رقمي حتى تكون الاستفادة يعني للجميع متاحة.
0: نعم، هذه هو الحقيقة الموضوع، هو موضوع مهم جدا وموضوع متشابك بشكل كبير خاصة في المجتمعات العربية، ولكن أنت والبحث كان اعتمد على مقاربات وعلى تجارب من مصر، من الجزائر، ومن المغرب كذلك، مدى قربهم من التجربة التونسية ومدى مش حتى التجربة التونسية حتى على هذه المساحة العمرية بالنسبة للشباب، هل يمكن اليوم المقارنة بين التجارب الأربعة في مستوى هذه الدول العربية، لأنه تقريبا شريحة الشباب في تونس ماهيش كيفها، في قاعدة في تقلص كبير، احنا في تونس لهنا ماشيين لتهرم سكاني، هذا اللي يختلف في مصر مثلا والجزائر والمغرب، هل هذا ينجم يكون أثر على هذه الدراسة؟
2: هي الحقيقة مش دراسة، هما مجموعة مقالات
0: نعم.
2: متقاطعة، والإسهام هو إسهام علمي، يعني ما قمناش بتجارب مقارنة،
0: نعم،
2: وإنما هناك إضافات علمية، لأن التحديات هي تحديات مشتركة، هي تحديات عالمية، ومعناها في الجانب، لأنه التأثير التكنولوجيا هو تأثير عالمي على مختلف يعني الفئات العمرية، ولا سيما في المنطقة العربية، يعني هناك تشابه في هذه التحديات وفي هذا يعني الواقع الشبابي، خاصة معناها مع الأجيال. بطبيعة الحال تختلف حسب من بلد إلى آخر، حسب يعني كما قلت لي أنت، كما تفضلت وذكرت، حسب التركيبة العمرية والتركيبة السكانية يعني أكيد، ولكن هي تحديات مشتركة.
0: واضح جدا. هذا بخصوص الإصدار الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال نحو تماسك اجتماعي متجدد، الإصدار اللي يجمع بين وزارة الشباب والرياضة، بين المرصد الوطني للشباب، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس. حبيت نستثمر وجودك معنا اليوم أستاذ فؤاد العوني، مدير عام المرصد الوطني الشباب، ومعك ربما ناخذوا فكرة على المشاريع الخاصة بالمرصد في المستقبل، في مستقبل الأيام بالطبيعة.
2: والله إيش نقول لك، العمل هو متواصل، ولكن الـ يعني التركيز الآن على مسألة مهمة جدا تتعلق بالاستشراف.
0: نعم،
2: فذلك علاش احنا في مستوى المرصد بصدد التركيز بخلية يقظة واستشراف حول المسائل الشبابية، وكما نحكي على الأجيال القادمة، يعني مسألة الاستشراف مسألة مهمة جدا، لأنه يعني يلزم نشتغل على ما يسمى بالمستقبل المتعدد وليس المستقبل الأوحد، نعم، اللي تتقاطع فيه مختلف العوامل يعني ومختلف الفرضيات، سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، تكنولوجية، فلازم يكون عندنا ثقافة الاستباق لإعداد يعني سياسات عمومية ملائمة ويعني للأجيال القادمة حسب الخصوصيات اللي يلزم يعني دراستها والعمل على يعني إيجاد معناها إيجاد السبل لتحقيق هذه التطلعات انطلاقا من تركيز منظومة معناها تتعلق بالرصد وخاصة الاستشراف.
0: نعم،
2: وهذا زاد أيضا اللي خلينا نشتغلوا على مسألة أيضا يعني وضع البرامج التنفيذية للسياسة للاستراتيجية الوطنية للشباب في مختلف مجالاتها، بطبيعة الحال مع مختلف الوزارات، وزارة الشباب والرياضة ومختلف الوزارات، لأنه المسألة الشبابية راهي ما تتعلقش كان بوزارة معينة ولا بقطاع معين، هي مسألة معناها مجالية، نتحدث على مجال الشباب ولا نتحدث على قطاع غير. يعني نتحدث على سياسات عمومية مندمجة ودامجة تشترك فيها كل القطاعات وكل الوزارات. هذاك علاش قلت لك الجهود الآن منصبة على يعني وضع يعني هذه الآلية، آلية اليقظة والاستشراف الاستراتيجي.
0: نعم، وانت تتحدث على اليقظة أستاذ أحلتني مباشرة إلى ما حدث في المغرب يوم أمس، وعبور آلاف المهاجرين غير النظاميين من الشباب على الأقدام من المغرب نحو سبتة. كيفاش تقرأ هذا الحدث؟
2: يعني في إطار التحديات اللي تحدثنا عليها، اللي هي مشتركة، تحديات ذات طابع اقتصادي واجتماعي. ف يعني مسألة الهجرة هذه مسألة عابرة للدول وعابرة للقارات، وأيضا فيما تحدثنا المسائل التكنولوجية زادة عندها دور في هذا الإطار وفي هذا الصدد. وأين توجد الفرصة ف يعني يكون هناك معناها يكون هناك الفعل، وبالفعل كان الفعل أمس.
0: نعم، وربما من هنا اليقظة اللي انت تحدثت عليها،
2: بالضبط.
0: انه
2: بالضبط.
0: اليوم والاستباق، انه
2: بالضبط.
0: اليوم يلزم ربما ما نعرفش المجتمع يكون ديما سابق بخطوة
2: المجتمع، وايضا حتى
0: نعم.
2: معناها يعني النظرة تكون شرفية وتبنى على معناها أسس علمية، ومعناها تقرأ التغيرات والتحولات قبل وقوعها وأعداد السيناريوهات الملائمة والمناسبة في هذا الإطار.
0: واضح جدا، شكرا لحضورك معنا لليوم، وعلى الإضافة اللي قدمتنا الأستاذ فؤاد العوني مدير عام المرصد الوطني للشباب. معك حبينا نقدموا لمحة وبسطة صغيرة حول الإصدار اللي يأتي في إطار شراكة مؤسساتية جمعت بين وزارة الشباب والرياضة بالجمهورية التونسية، بين المرصد الوطني للشباب وبين مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، تحت عنوان الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال نحو تماسك اجتماعي متجدد. شكرا لك مرة أخرى، شكرا لحضورك معنا، وإلى اللقاء، يومك سعيد. 8:55 دقيقة، احنا هكا تقريبا نكون وصلنا لختام هذا اللقاء من أغاني الحياة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا، نجموا تلقاو كل استضافاتنا ومتابعاتنا على صفحتنا، صفحة إذاعة تونس الثقافية، على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نشكر مريم، كانت معنا مريم جارة، كانت معنا من أمام الأجهزة التقنية، مريم مناع، عبد اللطيف الحاج علي، هدى ترابلسي، حنان الفرجاني كانت معكم من أمام الميكروفون. يومكم سعيد، متابعة طيبة لبقية برامجنا. عدنان الشواشي، نحبها، نهاركم زينة.

0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: المواعيد
4: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
3: المواعيد
5: الجمعة 31 جويلية، تتواصل اليوم فعاليات والتظاهرات الفنية التي تؤثث مختلف المهرجانات الصيفية بالبلاد التونسية، وذلك من خلال عروض موسيقية مختلفة وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. تحت عنوان الرباط يغني، تقدم جمعية مهرجان المنسير الدولي عرضاً موسيقياً اليوم 31 من شهر جويلية الجاري، وذلك في إطار فعاليات الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي، وسيكون الموعد انطلاقاً من الساعة 9 ليلاً. يحتضن اليوم مسرح الهواء الطلق بالحمامات عرضاً موسيقياً يقدمه الفنان المالي سالف كايتا، وذلك في إطار فعاليات الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. هذا وسيكون الموعد انطلاقاً من الساعة 10 ليلاً. في إطار فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنا، يفتح اليوم الموقع الأثري بأوذنا أبوابه لجمهور الفن، وذلك من خلال عرض موسيقي بعنوان الفلاقة، وسيقدمه الفنان التونسي نصر الدين الشبلي انطلاقا من الساعة 9 ليلا. في إطار فعاليات الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي، يقدم الفنان صالح بكار عرضاً موسيقياً، وذلك انطلاقاً من الساعة 9 ليلاً.
3: المواعيد
4: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
3: المواعيد
0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
6: مقامات التجلي. مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
7: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
6: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: طابت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مقامات التجلي. لقد وصل بنا الحديث في الحصة الماضية إلى الطريقة العروسية المنسوبة للشيخ أحمد بن عروس، والتي تم تجديدها على يد الشيخ عبد السلام ابن سليم من خلال طريقته المسماة بالسلامية والمعروفة في ليبيا باسم العروسية الأسمرية، نسبة لمؤسسها الشيخ عبد السلام ابن سليم المكنى بالأسمر. وقد مثل الشيخ عبد السلام الأسمر وكذلك أحمد بن عروس من قبله وجميع المتصوف المغاربة الذين سبقوهم منذ القرن الثاني عشر الميلادي تقريبا، مثلوا علامات بارزة في تاريخ التصوف الشعبي المغاربي، هذا النمط الصوفي الذي تأثر في مبادئه وممارساته بمتصوف كبار تمكنوا من نشر صورة جديدة للتصوف تدمج في تركيبتها الواقع الحضاري والثقافي لسكان الشمال الإفريقي. وقد ساعد في انتشار هذا النمط من التصوف الشعبي وجود عدة عوامل أخرى تفاعلت فيما بينها وخلقت واقعا ومخيالا جمعيا جديدا. وهكذا أصبح شيوخ الصوفية يمثلون المقدس الملموس والوسيط المفضل، مما جعلهم محل تقدير وتبجيل، فبلوغ هذه الغاية من المهابة والقرب من الله جعل من الولي صاحب كرامة وبركة ومصدر تأثير إيجابي على قوى الشر ومصاعب الحياة وأخطارها. وأصبح المريدون يتوافدون بأعداد متزايدة لزيارة الولي والتبرك به والتماس الدعاء منه. وقد تجسد كل هذا في أطر طقوسية لعل من أبرزها أعمال الحضرة الصوفية التي تعقد في مقامات وزوايا الأولياء، وهي عبارة عن إحدى آليات الاتصال والتفاعل مع المقدس الصوفي باعتماد مدونة أدبية وموسيقية ثرية ومتنوعة، وهو ما نجده مثلا في أعمال الحضرة العروسية التي تعتبر البذرة التي انبثقت منها الطريقة السلمية. من أناشيد العروسية الأسمرية في ليبيا نبقى مستمعين مع هذه المدحة التي تحتفي بالحضرة العروسية وتمجد شيوخها، وهي بصوت جمال رشيد. يا من هو على الربح يدور، الربح اللي ما فيه خسارة، يدخل حضرتنا يتنور، ينال الخير تفوح أسرارة.

كنا مستمعين الأكارم مع كتاب إنشادي مخصوص بالطريقة العروسية الأسمرية المنتشرة في ليبيا والتي تمثل امتدادا وتواصلا للطريقة العروسية ذات الجذور التونسية عبر الشيخ عبد السلام الأسمر صاحب الطريقة السلمية التي تأسست في مدينة زويتن الليبية. وللتذكير فإن الطريقة العروسية التي نشأت عنها السلمية هي الطريقة المنسوبة للشيخ أحمد بن عروس الهواري، وهو تونسي المنبت والمنشأ، أصله من قرية أم زغير بالوطن القبلي، وارتحل عنها في مستعان القرن الخامس عشر إلى تونس زمن الحفصيين، وكان كثير التردد على المساجد للصلاة وقراءات القرآن مع ملازمته لزوايا الأولياء ومقامات الصلحاء، واهبا نفسه للخدمة بها، وتنقل إلى بنزرت وباجة وتمسان الجزائرية، وأقام مدة بمقام الولي الشهير أبو مدين شعيب، ثم ارتحل إلى المغرب الأقصى وزار سبتة وفاس ومراكش، وتتلمذ بها على أصحاب الشيخ أبي العباس السبتي الذي كان من أهم شيوخ الملامتية السالكين سبيل أهل الملامة. ويقول أبو عبد الرحمن السلمي بخصوص هذا التيار السوسي المسمى بطريق الملامة أنه يتمثل في ترك الشهوة فيما يقع فيه التمييز من الخلق اللباس والمشي والجلوس والسكون معهم على ظاهر الأحكام، والتفرد عنهم بحسن المراقبة

وأحوالهم لأحد استوحشوا من ذلك كما يستوحش العاصي من ظهور معصيته. ومما يروى حول الشيخ بن عروس أنه قد تبنى نهج التصوف الملاماتي على إثر مخالطته لأتباع الشيخ أبي العباس السبتي خلال مكوثه مدة بالمغرب الأقصى. ويذكر الشيخ عمر الراشدي مدون مناقب أحمد بن عروس أن طريقة هذا الولي يعصر تمييزها عن سائر طرق القوم، وصنفها بين الملامتية والقلندرية. ويضيف الراشدي قائلا: إذا أخذناه بمجرد وصف إخفاء أعماله دون وصف التخريب المتصف به، نقول أنه عمل على عدم إظهار الأعمال استنبادا منه بكتبها واستيحاشا من ظهورها، مثلما يستوحش العاصي من ظهور معصيته تمسكا منه في ذلك بالإخلاص والصدق، أو غيرة على اطلاع الغير عليها، ومثلما يبلغ بالمحب صدق محبته إلى حد يكره فيه أن يطلع أحد على حبه لمحبوبه، فإن هذه أحوال الملامات، ويكون بهذا الاعتبار ملامتيا لا محالة. وإذا نظرنا إلى تحقيق وصف القلندري وأنه هو الذي ملكه سكر طيبة القلوب حتى خرب العادات وطرح التقييد بآداب المجالسات والمخالطات، فقلت أعماله من الصلاة والصوم إلا الفرائض، ولا يتسم بمراسم المتقشفين والمتزهدين والمتعبدين، وقنع بطيبة قلبه مع الله تعالى. فهذا هو القلندري، وأحواله هذه أو أكثرها هي عين حال الشيخ، فيكون بهذا الملحظ المذكور قلندريا. من أناشيد الطريقة القلندرية الباكستانية نبقى مستمعين مع هذا المثال بصوت المنشد نصرة فتح علي خان بعنوان شاهباز قلندر.

نواصل مستمعين مع سيرة الشيخ أبي العباس أحمد بن عروس صاحب الطريقة العروسية التي انبثقت منها الطريقة السلمية. والشيخ بن عروس مثلما أسلفنا قد نزع في معظم حياته منزعا صوفيا مخصوص، قال عنه محبر مناقبه عمر الراشدي الجزائري بأنه ملامتيا قلندريا، وهو توجه صوفي يتميز أصحابه فيه بكتم أحوالهم والظهور بمظاهر تخالف حقيقتهم تجنبا لمكاشفة الناس بصلاحهم وتقواهم، درءا لما قد يصيب النفس من الآفات كالكبر والعجب وغير ذلك من الوساوس. ولبلوغ ذلك نجد المتصوف الملاماتي والقلندري بالخصوص يميل إلى ما يسمى تخريب العادات، وهي إتيان أعمال تخرج عن العادة والمألوف، وتخرج أحيانا حتى عن الآداب العامة وحدود الشرع في بعض الأحيان، ومنها ظاهرة الشطح التي لا علاقة لها بالرقص مثل ما قد يتبادر إلى الأذهان، وإنما هي التفوه بكلام غريب ومستهجن قد يفهم منه أنه انزياح عن الآداب وحتى عن الملة أصلا، وهو في واقع الأمر تعبير ظاهره مستوحش غريب وباطنه يترجم عن روحانية عالية وسريرة نقية. وقد جعل اليافعي في كتابه نشر المحاسن الغالية هذه الشطحات من أنواع التخريب، وذكر أن معنى التخريب بالشطح أن يتكلم الصوفي بكلام عظيم يدعي فيه حالا عظيما فوق ما يظن به، بحيث يسقط بذلك من القلوب ويساء به الظن فيحصل مقصوده في نفي الصلاح عنه. وأضاف أن الشطحة عند الصوفية ترجمة اللسان عن وجد يفيض عن معدنه مقرونا بالدعوة. من قصائد أبي مدين شعيب نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذه القصيدة المتضمنة لبعض الشطحات الصوفية القائمة على العديد من المعاني الرمزية. تذللت في البلدان حتى سبيتني، وبت بأوجاع الهوى أتقلب، فلو كان لي قلبان عشت بواحد وأترك قلبا في هواك يعذب، ولكن لي قلبا تملكه الهوى فلا العيش يهنى لي ولا الموت أقرب، كعصفورة في كف طفل يضمها تذوق سياق الموت والطفل يلعب، فلا الطفل ذو عقل يحن لما بها ولا الطير ذو ريش يطير فيذهب، سميت بالمجنون من ألم الهوى وصارت بي الأمثال تضرب، فيا معشر العشاق موتوا صبابة كما مات بالهجر قيس معذب.

نواصل المستمعين الأعزاء مع صاحب الطريقة العروسية الشيخ أحمد بن عروس الهواري، ذاك الذي اشتهر بنمطه الصوفي المستهجن في رأي البعض، إلا أن جذوره الصوفية تعود إلى المدرسة الشاذلية المؤسسة أركانها على مذهب السنة المالكية والعقيدة الأشعرية. ومن أشهر أقواله المترجمة لعقيدته قوله: جلت في السر الأعظم فوجدت عقيدتي ثابتة في الرسول الأكرم، على أني آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الآن قطعت عن قلبي كل حجاب، وتركت الأهل والأقارب والأولاد والأصحاب، واتساع حقيقتي أورثني كتم طريقتي. اللهم إني عبد فقير إليك، لا أملك لنفسي شيئا، فارزقني السلوك والسياحة في أرضك كي أفعل بالحديث. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن كلامه في هذا المضمار أيضا قوله: جعلت نظري متصلا في نبيي بالمحبة، كفى معرفتك في قلوبنا وأنت متجل على حق حقائق سر سرائر علومنا، والشرع واتباعه هو طريقنا المعتقد، لا يبوح بسر اعتقاده لأنه صار سرا مؤتمنا عليه، ولا يشهد ذلك الأمر إلا بقلة البوح به منا. وأمر المخلوق والله صعب علينا، ولا طب لذلك الأمر إلا الزهد في كل شيء يحجبه عنك. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويذكر عمر الراشدي في الكتاب الذي خصصه لتدوين مناقب الشيخ بن عروس أن الشيخ يعجبه من الشعر ما رق معناه وراق، ويحركه من حسنه ما كان فيه ذكر المحب والمحبوب والوصل والفراق، والذي يجري على لسانه منه في الغالب إنما هو ما خالف قانون الوزن، واستوفى فيه عند إنشاده السهل والحزن. ومن بين أشعاره المزجولة من الكلام الجاري على لسان العامة قوله: آه من علة الفم، ومن الجرح ماله مداوي، ومن عرض ما عاد يتلم جاء عند ناس الشهاوي، ومن رجل تمشي على ثم، ومن دهر ما صح ياوي، ومن ناس تطلي على هم ويثلثوا في الرساوي، ومن قلب واسق من الهم، ومن حمي فوق علاوي، ومن غيظ مال وسبب علم سواتهم في تهاوي. وللشيخ بن عروس العديد من الأشعار والحكم والمواعظ التي كان يرتجلها في شكل مربعات ملحونة بلهجة التخاطب العامية الدارجة، وسوف نعود لهذا الشكل الشعري الذي انتشر في مختلف أصقاع الأرض بتسميات متعددة بعد هذه الوقفة الإنشادية المقتطفة من الحضرة العروسية الأسمرية في ليبيا.

نواصل أعزائنا المستمعين مع الطريقة السلمية ومؤسسها الشيخ عبد السلام الأسمر المتوفى سنة 81 و900 للهجرة، 73 و500 للميلاد، والذي يعتبر من أهم مجددي الطريقة العروسية، حتى أن طريقته لا زالت تسمى إلى الآن في البلاد الليبية بالعروسية الأسمرية، وينتشر أتباع العروسية في شمال أفريقيا بشكل خاص، ويتصل سندها بالطريقة الشاذولية، لذا فإنه يطلق عليها أيضاً الطريقة العروسية الشاذولية. وقد أشرنا في مناسبة سابقة بأن الطريقتين العروسية والسلمية قد انخرطتا رأساً في نهج التصوف الشاذولي الذي يعود له الفضل منذ القرن 13 في استيعاب وتأطير معظم التنظيمات الطرقية المغاربية عن طريق أصحاب أبي الحسن الشاذولي في مرحلة أولى، ثم عن طريق باقي الشيوخ المتتلمذين عنه والناهلين من نبع التصوف الشاذولي والمرتبطين بسلسلة سند الشاذولية. من أناشيد الطريقة السلمية الواردة فيها ذكر واستغاثة بأبي الحسن الشاذولي وبعض أصحابه هذه المدحة التي جاء في مستهلها: شيخي ساكن في فجوج وعار، الدهر عني جار، بحر الذيم وكثرة الأقدار، شيخي الغوث الشاذلي المعروف، شريف مدلل بالكرم موصوف، أحضر لي راني على هفهوف، بحر معجعج غارق التيار. نستمع إلى هذه المدحة السلمية في نغمة المحير سيكا بصوت الشيخ المرحوم عبد المجيد بن سعد.

كنا مستمعين مع هذه المدحة الصوفية الخاصة بالطريقة السلمية والموجهة لمدح الشيخ أبي الحسن الشاذلي، ولا غرابة في ذلك باعتبار أن الطريقة السلمية ذات مرجعية صوفية شاذلية، شأنها في ذلك شأن الطريقة التي انبثقت عنها وهي العروسية مثلما أسلفنا. ومن خصائص المدحات والبحور الإنشادية في الطريقة السلمية أنها تتضمن في أعقابها قطعة إنشادية خفيفة مقترنة بها تسمى شطحة، وعادة ما تكون منسجمة في مضمونها الشعري وفي جانبها النغمي مع المدحة أو البحر الذي يسبقها، إلا أنها تسير على إيقاع مختلف يتميز بالخفة والسرعة، وغالبا ما يكون إيقاع دخول براول أو برول. ويعقب الشطحة أيضا قطعة قصيرة أخرى تسمى باسم الختم، تكون خاتمة المدحة أو البحر السلامي. مثال من الشطحة التي تعقب المدحة: شيخي ساكن في فجوج أوعار الذي استمعنا إليه منذ حين.

0: هكذا نصل أعزائنا المستمعين إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن نلتقي في موعد الأسبوع القادم نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات. مع أجمل تحيات إيمان سليماني على الأجهزة التقنية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تونس الثقافية،
2: نبض الصيف الثقافي.
3: دمتم مستمعين.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
0: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. نلتقي وفي موعدنا من المشهد الثقافي ليوم الجمعة على امتداد ساعتين مستمعينا، نرافقكم في متابعة لبعض الحراك الموجود اليوم في المشهد الثقافي. في الجزء الأول ستكون لنا فقرة مع مفيدة خليل كالعادة في متابعة لبعض التفاصيل وبعض الأماكن وبعض أيضا المواقف الموجودة في المشهد الثقافي التونسي أولا، وأيضا سنتحدث عن لون فني موسيقي بصوت. إذن من الجنوب سنتحدث عن هذه التجربة، وتجربة فنية تستحق الذكر والإشادة. بعد قليل أيضا مع ضيفتنا تلتحق بنا عبر خط الهاتف. ثم في الجزء الثاني سنتابع إذن ضمن الإصدارات الجديدة والتي تهتم بموضوع مهم جدا ومتميز من حيث اختيار النهج هذايا في البحوث، اللي هو تراثنا الغذائي، التراث الغذائي العربي بشكل عام. سيكون لقاءنا ضمن هذا الموضوع إذن في التراث وتحديدا الغذاء. هكذا ستكون لقاءنا معكم مستمعينا، وكالعادة نرافقكم أيضا بأحلى وأجمل الأنغام في المشهد الثقافي. مرحبا بكم.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في المشهد الثقافي، معكم اليوم منى الدريدي، معكم مريم قارة، مريم مناع ومفيدة خليل. ما شاء الله فريق نساء اليوم يتابعكم، كذلك أيضا في قسم الديجيتال معنا عبد اللطيف الحاج علي. هذا فريقكم اليوم في المشهد الثقافي. أول فقراتنا اليوم اللي هي مع مفيدة، أين ستأخذنا اليوم بالحديث؟ صباح الخير، مرحبا بك مفيدة.
2: صباح الخير منى، وصباح الخير وتحية صباحية مفعمة بالحب لجميع مستمعي المشهد الثقافي. سننطلق من استوديو 6 إلى جرش باش نحكيه على الذاكرة الشعبية، تحديدا بعد النجاحات اللي حققته الفرقة الوطنية للفنون الشعبية في مهرجان جرش الدولي. اليوم باش نحكيه على الذاكرة بما أنها جزء من هوية الشعوب، لأن التراث ليس ماضي نحتفظ به بل ذاكرة حية نعيش معها. الفرقة الوطنية للفنون الشعبية اللي تأسست في 1962 هي الذاكرة الحية لتونس. الرقصات اللي تقدم فيها الفرقة تهدف إلى تجميع وتوثيق الموروث الموسيقي والرقص الشعبي التونسي. الفرقة على الخشبة تقدم الخطوة التقليدية من الحجالي للبنوارة للمربى للفزاني الزقيري، شطحات الصوفية، رقصة الفرحة، الخطيفة، رقصات الفلاحين، حكاية البحارة، حكاية تونس من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، كلها نلقوها على الركح في تظاهرات وإلا في لوحات فنية مبهرة جداً. على الخشبة شفنا في المسرح الأثري بجرش جمالية الموروث التونسي في اللباس، من الملية للتخليلة، رجال اللباس الرجالي، البرنوس، الشاشية والكدرون. هالتصوير الجميلة هذه الكل تهزها الفرقة وين ما مشات. الفرقة الوطنية للفنون الشعبية من عام 1962 لليوم قدمت أجيال وأجيال من المبدعين. بديت مع المبدع محمد الغبيبي، أول من أسس للرقص الرجالي التونسي بطريقة مختلفة جدا. بعد وجدت العظيمة والجميلة جدا خيرة عبيد الله اللي مازالت اليوم تعلم في الرقصات وتعلم في الخطوة الشعبية التونسية سواء في الفرقة ولا خارج الفرقة. الفرقة ذاكرة تونس، الفرقة تحمل تاريخ البلاد في شكل خطوات وفي شكل رقصات. الفرقة لعبت في تونس وتقريبا في أغلب مسارح العالم، وكل ما تلعب وكل ما يشتحوا أو يغنيوا يحققوا صداء ونجاحات كبيرة. الفرقة ما هيش قائمة فقط على نقل الموروث أو الخطوة التقليدية فقط، وإنما عملت برشا عروض خاصة بها كما ودوني، أصايل، النوالة، الزوايا، المحرمة، وكرسي العشاق عفوا، ودبك الطبل اللي أساسا كان قائم على إيقاعات الطبلة والبندير وكل ما هو من آلات إيقاعية. الخطوة التونسية تكشف مدى ثراء هالبلاد ومدى التنوع الثقافي الموجود فيها، لأنه طريقة الرقصة مش كما في شمال كيف ما في الجنوب، كل منطقة عندها الخصوصيات متاحة. هالخصوصيات والتفاصيل الصغيرة جدا تلتقطها الفرقة وتحولها إلى عرض موسيقي في انتظار أنه يتم تحقيق وتطبيق قانون الفنان ومراجعة الوضعية القانونية للفرقة. الفرقة هذه تبقى منارة للفنون الشعبية وتبقى البلسم اللي دافع على ذاكرة هالبلاد. الفرقة حاليا تحت إدارة عماد عمارة، ومن 2018 تقريبا تنظمت أكثر لأنها وليت تابعة القطب المسرح، قطب البالي بإدارة تحت إدارة مسرح الأوبرا إذا كان صحيح. ما خانتنيش الذاكرة. الفرقة جزء من التاريخ. الفرقة وين ما تمشي تهز هوية البلاد. في جرش حققت نجاحات جدا، والفيديوهات اللي وصلتنا من جمهور جرش ومدى الانبهار بالانسجام بين الراقصين والانسجام بين العازفين والانسجام بين كامل مكونات الفريق هذه. فهالتشكيله الفسيفسائيه الحقيقه تستحق كل التحيه، ومحليهم جميعا كل عناصر الفرقه نوجه لكم التحيه، وشكرا لانكم وين ما تمشوا تنورونا، وشكرا لانكم وين ما تشتحوا وين ما تضربوا على الارض تخرج تصوير تونس المزيان.
1: وشكرا لك ايضا مفيده خليل.

ربع ربع ونلقى مكاني وين نسب هنا فارس في طبع رب ونلقى مكاني وين نسب ندخل في ثيافي وغيب نغب نكب نوصل للشي اللي نحب وإذا لزم نحوش القريش أو اللي

للضيوف اللي جتنا منشرفوا منشرفوا حفلتنا ونكرموا منكرموا فرحتنا ونشاركوا نشاركوا مشادة. احنا بدو وصل البدو من سحرتنا، احنا ناس تكرم ضيفها وزيادة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: نواصلوا معاكم ورجعنا لكم وسمعينا ونواصلوا في نفس تقريبا الجو. خلينا نقولوا كنا نتحدثوا على الفرقة الوطنية للفنون الشعبية التونسية، نتحدثوا على تجربة متميزة في تقديم العروض الفنية اللي تجمع بين التراث والتجديد أيضا، وكنا النغم الأخير اللي سمعناه هو جزء من

0: عرض فلاج عدد اتنين، فما فلاج عدد واحد، فلاجة فما
1: فتجول
0: اتنين، وفي الانتظار اليوم تحديدا فما العرض ثلاثة، فلاجة ثلاثة. أما يظهر لي فما برشا حاجات جديدة. هو كان نصر الدين شبلي حاضر معنا ضيفنا، اللي تحدثنا على اختتام إذا ورشات الإيقاع، وكان عرض ممتاز تقدم في مسرح الجهات، يظهر لي ولا مسرح الأوبرا، من
1: جيد.
0: في مسرح الجهات. وشفنا حتى بالصور والفيديوهات زادة بشكل عفوي، الناس نقلت بعض اللوحات، كان عرض رائع ورائع جدا. اليوم مفيدة شنو؟ اليوم 31 جويلية،
1: اليوم 31 جويلية تسهرون الليلة. عرض فلاجة ثلاثة نصر الدين الشبلي في المسرح الأثري بأذنة ضمن مهرجان أذنة الدولي للفنون الشعبية. الحقيقة نصر الدين الشبلي الواحد ما نجمش يكون محايد معه، لأنه فنان مجتهد جدا. نصر زاد من بين مؤثري الإيقاع في ضمن الفرقة الوطنية للفنون الشعبية. نصر كسر التصوير التقليدي للفنون الشعبية. يعني احنا في السابق كانت العروض الموسيقية ذات الطابع التراثي أو الشعبي، الأغلب يركزوا على الفنان. نصر الدين شبلي كسر التصوير النمطية هذيك، ولا العازف الإيقاع هو أساس العمل. يعني نصر بالطبل الكبير متاعه وهك الخمسة المرسومة عليه وسينوغرافيا كاملة لعازف الإيقاع، سوى الطبال سوى الدربوكة. وتولدت فلاجة واحدة 2017، وكانت التجربة ناجحة جدا، وكان معاه الرشيد الماجري على الركع، وبدأت تواصلت النجاحات متاع فلاجة واحد، فلاجة اثنين، ويظهر لي توا فما فلاجة ثلاثة. الحقيقة نصر الدين يعني كتفرج في الخدمة متاعه مبهرة جدا، فيها برشا تجديد، ولكن في نفس الوقت تلقى روحك وتلقى الذاكره وتلقى الرقصات التقليديه اللي كبرنا عليها والحكايات الشعبيه اللي نعرفوهم نلقاوها موجوده سرسان. فلاجه ماهوش عرض اعتباطي، مش فقط تجميع للخطوات التونسيه او الرقصات، لا، انما عرض عنده حكايه، يتبع سرديه الفعل النضالي والمقاومه في تونس. الفلاجه اللي هزوا سلاح باش يخرجوا الاستعمار الفرنسي، او اللي حملوا عرضوا حياتهم للخطر، مش نلقوهم على الركح، لكن من خلال الايقاع مش من خلال الأغنية، الأكثر الإيقاع. فلاجة ثلاثة أو نصر الدين شبلي عموما، بما أنه دكتور مختص في الآلات الإيقاعية، يعني حتى التكوين الأكاديمي عنده، يستاهل أنه الناس تمشي تفرج فيه، ويستاهل أنه الناس تكتشف الإيقاعات التونسية في صورة أخرى تجمع بين المعاصرة والتقليد. فنان الحقيقة مبدع جدا على الخشبة، يعني كي تفرج فيه تفرج فيه بيرفورمانس كاملة، تنجم تستمتع وتنجم تفكر، وبعد العرض تولي اوتوماتيكمون تمشي تلوج على الفيديوهات القدم باش تشوف شنو شنو هي حكاية هالفلاجة.
0: الفكرة انه في النهج اللي اختاروا الفني الخاص به ضمن بحوثه، ضمن العروض اللي قدمها والاعمال ايضا الاخرى اللي مشارك فيها الكل، الفكرة انه ما يجعلك متميز بين هذه الامم وهذه الشعوب هو ما نطقت به هذه الشعوب في لحظات مختلفة، لحظات الفرح، لحظات الحزن، لحظات الانكسار، لحظات الانتصار، ديما مرتبطة بالفن الشعبي. إذن الصدق الموجود في الفن الشعبي والخصوصية والتميز يمكن اقتناصها ضمن التراث الكبير اللي عنا، ولكن يزمك تعرف كيفاش تقدمه اليوم، وأيضا حتى أنك تعمل في الجديد، فما ضوابط معينة يزمك تحترمها، وأيضا القدرة أنه الإيقاع يعني ضمن تسميات مختلفة، ولكن الإيقاع هو النبض، هو نبض دائما، نبض الشعب. لهذا نحتاج إلى ذلك، تلك الحرارة كما نقولوا احنا، الجو السخون بلغتنا، معنى علاش نتفاعل أكثر وقت اللي نسمع الموسيقى متاعي اللي تترافق مع خطواتي، اللي تترافق مع النفس متاعي، اللي تعبر على جسمي أكثر ما يمكن،
1: لأنها جزء من الإيقاعات هذيك. والباهي زاد في نصر الدين الجرأة متاعه، لأنه احنا عادة الإيقاعات آلات مصاحبة للآلات الأخرى. يعني الدربوكة يعني تجي في مرحلة ثانية، هذا في الموروث العام، تجي في مرحلة ثانية بعد بقية الآلات، لكن نصر الدين تجرأ وخلى الآلات الإيقاعية هي سيدة العرض. يعني الطبلة والبندير والدربوكة هما اللي يكتبوا الجملة الموسيقية ويكتبوا النوتة، وبقية الآلات أو الفنان ولا بقية مكونات العرض هي اللي تتبع. فإنك تخرج الطبلة من دور ثانوي وتكون هي سيدة الحفل، وتكون هي الآلة الأولى اللي تصنع العرض وتصنع الحكاية، حاجة ما هيش سهلة جملة. يعني اوكي تشطحك الدربوكه، ولكن وقت اللي تولي الدربوكه والالات نتاعها بمختلف ايقاعاتها هي صاحبه الحكايه وهي في المقام الاول العرض، راهي حاجه مش سهله جمله. فانه احيانا نجم ندخلوا في الايقاع مثلا المتكرر، لكن وقت اللي يبدا الفنان متمكن جدا من الاليات نتاعو ويعرف ينوت ويعرف كل ايقاع والخطوه نتاعو وكل حكايه كيفاش تمس المتلقي او المتفرج، وقتها ينجم يكتب النجاح نتاعو. ونصر الدين شبلي وفلاقة الحقيقه كتب خطوات كبيره في سيروره النجاح في الموروث الموسيقي التونسي الشعبي.
0: اذا نصر الدين الشبلي اليوم ننتظر شنو يكون مختلف على العروض اللي قدمها قبل، اذا في على مسرح اذنا. في الانتظار نسمع له من انتاجاته الخاصه، اعماله الخاصه اللي قدمها في هذه الفتره. هاني جاي والغني زوز انغام نسمعوهم، وبعد نرجع نواصله في نفس تقريبا النفس الفني اللي يجمع بين التراث والتجديد.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: دائما ضمن نغماتنا الجميله اللي كنا نسمع فيها الان باش نواصلوا مع تجربه فنيه متميزه ظهرت في الفتره الاخيره ولينا نسمعوا اغنيتها ونتبعوا في جديدها كذلك الفنانه اللي باش تكون معنا الان عبر خط الهاتف ضيفتنا ضمن الاثير اليوم باش تكون اذا زينة سعد اللي برشا كان لهم اكتشاف لفنها ولطريقة أدائها خاصة في مهرجان الأغنية التونسية. وبين التراث وبين أيضا الجديد سيكون حديثنا الآن مع الفنانة زينة سعد. صباح الخير ومرحبا بك.
2: أهلا، صباح النور أخت منى، إن شاء الله نهاركم زين وموفقين إن شاء الله بداية مشوار جميل اليوم.
1: إن شاء الله بداية مشوار جميل. حبينا نعرف زينة من وقت الشسع بدايتك وظهورك وإنك تحاول تفرض لونك ضمن الغناء بطريقتك ضمن البدوي الصحراوي وفي هذا اللون تحديدا اللي اخترت له يكون شكلا ومضمونا وحتى الصورة اللي تقدمها كلها متناسقة مع بعضها وتحمل خاصة صورة الجنوب التونسي.
2: والله زينة سعد أستاذة موسيقى مستوى ماجستير بحث، أنا نتلبس برشا باللون التراثي بغاية أني غيرة جدا على اللون اللي نغني فيه هذا. والله حبيت نكون فاعلة فيه ونكون نعطو فيه بصمة وصورة معاصرة في نفس الوقت محافظة على الروح الأساسية بتاع التراث بتاعنا الجنوبي الصحراوي.
1: الانتاجاتك كلها ضمن التراث ولا فما يعني حاجة أعطينا ما
2: عنا انتاجات طبعا خاصة وكلمات وألحان، كلمات الشعر مبروكة سعد وألحان زينة سعد. هذا
1: يعني تكتب الكلمات بتاع أغانيك انت
2: انا اللحن، انا الملحنة
1: مبروكة سعد. الشعر مبروكة سعد، فما هالثنائية هذه معناها أعطينا العناوين مثلا.
2: إنتاجاتي أنا غنيت مش في بري، غنيت لن تواطل نزل، غنيت خويا الغالي اللي يحبها الجمهور برشا، غنيت العروسة، غنيت عندي غنيت البرق العجز هذا كيف كيف. كلمات وألحان جدي الشاعر محمد بن عمر سعد هذا كيف كيف. برشا برشا أغاني غنيت الوالدة، برشا أغاني معناها اللي كتبتهم لي الشاعرة مبروكة سعد وكانت من ألحان زينة سعد.
1: جميل جدا التجربة تكون دائما في هذا الإطار اللي فما تأثير العائلة والمحيط اللي لقيت منه كل التشجيع.
2: الحمد لله كل الوسط العائلي كان مساندني وديجا أنا حاجة معني حاجة نعيش فيها وحاجة نتربي عليها التراث هذا واللون الموسيقي هذا، ويزيد معناها التكوين الأكاديمي خلاني نتشجع أكثر إني مش ندخل الساحة الفنية بقناعة وبش نكون فيه خلي فيه بصمة إن شاء الله يا ربي مع التاريخ بحولي.
1: المشاركة اللي كانت لك في مهرجان الأغنية كيفاش أنت توصف مشاركتك التجربة متاعك والمشاركة هذه تحديد؟
2: كانت المشاركة بالنسبة لي رأي إضافة في مسيرتي الفنية، كانت مشرفة والحمد لله معناها كان تفاعل جيد من الجمهور وكل من حضر وقيم، لم ننصف بالجائزة لكن الحمد لله كانت تجربة جميلة جدا بالنسبة لي. الغناية هي مش في بري شاركت بها، كلمات شاعرة مبروكة سعد وألحان زينة سعد وتوزيع الأستاذ صابر جمال، والله كانت تجربة حلوة برشا.
1: وخلينا نشوف تأثيراتك ربما من المشهد اليوم، نظرا لأنك معناها عندك اطلاع كبير على التراث وهذا اللي تربيت عليه، هو انسجت أيضا على منواله في تجربتك الفنية. ربما شكوني الأسماء ولا الأكثر الأطر الفنية اللي أثرت فيك؟
2: أنا تقريبا نحب نلم بكل ألوان الغنائية التراثية، سواء كانت الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي أو الشمال الغربي، أو معناها نحاول نمس كل الألوان الغنائية معناها في التراث هذا، بحكم كما قلت لك أنا بحثت في اللون الغنائي هذا اللي هو صوتي وهزان الصوت
1: اي
2: والملالية والركروكي والشهيدي، والنصوص عديدة جدا أسماءها في الجنوب وفي الشمال الغربي وفي المناطق ما نقولوش كان الريفية هي، لكن ما يختصرش كان في الأرياف ولا المناطق،
1: الحضرية
2: لكن
1: والريفية
2: أي
1: وغيره
2: لا
1: من اي
2: موجود موجود منهم منا. تونس تزخر بالتراث، تزخر بالكنوز الفنية بالحق، ويلزمنا نحافظ عليها ويلزمنا نكونوا على قد المسؤولية زادة، توصلها بصورة راقية وبصورة معاصرة للجيل الجديد يسمعك ويتشبث بيك ويتفاعل معاك، دي حاجة مهمة جدا يلزمنا نخدموا عليها.
1: ما نعرفش، انا من الاسماء ربما اللي اثرت من الشمال، من الجنوب الى الشمال، وقت نقولوا بالقاسم بوغنا مثلا اللي الله يرحمه معناها بصوته بالكلمات هذيك اللي حتى ناسنا اللي في الغربه يعني تقريبا اقرب الاغاني نلقاوها بك اللحن بك الغنه اللي
2: طبعا
1: موجوده في صوت بالقاسم بوغنا. كذلك اليوم زينه سعد بين هزان الصوت، بين الاغنيه الايقاعيه ايضا، مناسبات الفرح، وإلا أيضا حتى تأوهات الذات هذه اللي تتخرج مواويل وأصوات تعبر على معناها لحظات معينة، أحيانا ما تكونش يعني سعيدة، ولكن باختلاف هالأغراض هذه إنه الصوت هذا بخصوصيته الجنوبية الصحراوية الانطلاقة والانسيابية اللي فيه اللي توصل حتى الأقصى الشمال، بما أنه نتكلموا في اللغة اللي هي ضمن اللهجات التونسية المختلفة.
2: طبعا ان شاء الله ان شاء الله نحافظ على النسق هذا ونعطوا ديما للجمهور خاطر مسؤوليه، انك ماكش مش بالسهل انك باش تظهر في الساحه وتبان وتعطي وتفك بلاصتك، راهي مش سهله، خاطر هو في الاخر كي باش تلخص هو فن، حاجه تتحس معناها، يا توصل ميساج يا ما توصلش، يا عندك يا ما عندكش، معناها ما فيهاش مهما كانت للطرق الشهرة أو كان طرق أنك باش توصل ولا أنك، لكن يبقى في الآخر راهو إحساس باش يوصل للمستمع. إن شاء الله إن شاء الله نكونوا قد المسؤولية هذه.
1: خلينا نحكيو على المهرجانات، حركة المهرجانات وعروضك ضمن الحراك الصيفي هذايا، شنو عندك؟ شنو اللي قدمته وشنو اللي مازلت باش تقدمه زينة سعد؟
2: والله تو في سلسلة من المهرجانات إن شاء الله. أمس كنا في مهرجان عقارب للفروسية بصفاقس، إن شاء الله كيف كيف مهرجان بوجربوع في صفاقس، مهرجان سيد علي بن عون، مهرجان السند، مهرجان سيد محمد بن عمر بصفاقس، كيف كيف عديد عديد الأسماء في المهرجانات إن شاء الله، ما باش ما ننساش.
1: اي معني فما ما شاء الله برمجة
2: ثم
1: مهمة
2: سلسلة
1: يعني.
2: عروض إن شاء الله، أي ثم ما شاء الله برشا مهرجانات باش نكونوا فيها متواجدين السنة، وإن شاء الله يا ربي نلبوا رغبة الجمهور وطلب الجمهور لزينة سعد وتتعدى إن شاء الله عروض مزيانة.
1: فما نقطة أخيرة اللي تقولها الآن معك الفنانة زينة سعد، هي في علاقة ب خلينا نقول قراءة سيميائية للمشهد اللي تظهر فيه زينة سعد في كليباتها ولا حتى ضمن العروض، يعني الحفلات الحية اللي تقدمها وقاعدين نشوفه في الفيديوهات، هي الاهتمام باللباس بكل تفاصيله، يعني والحقيقة أناقة وجمال وثراء هالتراث هذية الكبير، وخاصة الاعتزاز الموجود في الصورة. الحقيقة شفت تقريبا كل الفيديوهات وكنت منبهرة حقيقة بالالتزام، خلينا نقول الفنانة إنها تحضر يعني بكامل الحلة وبكامل الجمال.
2: يعيشك، هذه نقطة مهمة جدا، بالأخص في مسيرة زينة سعد، أنها تكون متواجدة بالصورة المتكاملة مع التراث، في سواء كانت في لبستها أو في حضورها أو في تعاملها أو في كل أو الستيل اللي تغنيه. معنى اللبسة رأي بالنسبة لي مهمة جدا، أنك باش تعطي الطابع الأساسي متاع الستيل اللي تغني فيه. أنا باش تعطيه الروح متاعها، لازم تعطيه الحضور متاعها والديكور متاعها واللبسة اللي تخرج على الستيل اللي تغني فيه. بالطبيعة
1: شفنا تقريبا كل الجهات الجنوب في لباسك، يعني من الجنوب الشرقي للجنوب الغربي.
2: نقطة صغيرة في مثال على اللبسة، اللي راهو اللبس العربي قد ما تشوفه محلاه ويعطي منظر محلاه، لكن راه متنوع بالديتاي. تعرف قبلي عندهم ديتاي معينة في اللبسة، في قفصة ديتاي معينة، في صفاقس، في تطاوين، في مدنين، في ما شاء الله، معناها راهو ثراء ثراء ثراء جميل جدا. انك باش تبعك للديتاي ذوكم واللبسة، كيفاش تلبس الحولي، كيفاش الخلال، كيفاش التحزيمة، كيفاش
1: وحتى الألوان، يعني الألوان حسب المناسبة أيضا،
2: الحولي الجربي، الحولي نقول القطار، شنو معناها ثم، معناها حتى باش نحكوا في قوس اللبسة راهو ثم ثراء، معناها ثم ميساج قاعد يوصل، ثم حاجة ننسيستوا عليها، اللي هي هذاك أصلنا وهذاك تراثنا اللي لازمنا نحافظوا عليه، سواء كانت في الحاضر أو في المستقبل، نوصلوا لصغارنا وللأجيال القادمة إن شاء الله.
1: أكيد مفيد. شنو رأيك؟
3: يعطيك الصحة، أنا نحب نسألها سؤال.
1: أي تفضل.
3: صباح الخير يا زينة، ويعطيك الصحة.
2: صح النور.
3: حبيت نسألك على البرنامج متاع الحفلة متاعك، الحفلة كيفاش، يعني كيفاش تأثثها، هل أغانيك الخاصة وإلا الأغاني المعروفة من التراث التونسي؟
2: بالنسبة
3: وتفكرش سؤال ثاني أخير، تفكرش في مشروع خاص بيك، مثلا مشروع موسيقي تلم فيه غنياتك، يكون عنده طابع مشروع بتاع زينة سعد يشبه لها في الزينة بتاعها، في غنياتها، في أسلوبها الفريد، سواء في الغناء ولا في اللبس.
2: بالضبط، كلامك جميل جدا، والسؤال وجيه على الأخر. بالنسبة للعرض، عرض عروبيات زينة سعد، يكون متواجد فيه كل الأغاني، الإنتاجات الخاصة لزينة سعد، والتراث اللي يمثلي كل منطقة، معنى كل منطقة عندها تراث متاعها، والذوق العام للجمهور تراثيا. معنى نحكي لك يكون العرض متروح بين التراث وبين الانتاجات الخاصة. وإن شاء الله في المستقبل عنا فكرة مشروع أنه باش تكون ملمة لكل انتاجات زينة سعد، وفيها أكيد بصمة جديدة إن شاء الله. خليكم للتشويق إن شاء الله تكتشفوها بحول الله.
1: بحول الله. من أغانيك الجديدة شنو عندنا آخر ما صدر لي الفنانة زينة سعد؟
2: من آخر الإنتاجات عنا غنية عريضة ديزي، وعنا غنية آخر غنية لا نتواطى ولا نتذل، ديما راسي عالي صحيح، حنينة وقت الناس الكل بقدرة مولاي منطيح.
1: به هذا ما باش نسمعه، لا نتواطى ولا نذل، وأيضا من اختيارنا بكل ديمقراطية ديمقراطية في الاتجاه الآخر، إنه اخترنا أيضا مش في بري، لأنه أغنية جميلة كذلك وباقة متميزة من أغانيك وإصداراتك الجديدة، باش نسمعوهم الآن. ونشكرك على قبولك دعوتنا اليوم، بالتوفيق إذن لتجربتك الفنية، وخاصة اختيارك هذا النهج اللي ميزك ضمن هذا المشهد. شكرا لك.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: الآن مستمعينا 11:00 على موجة إذاعة تونس الثقافية، نواصل لقانا معكم اليوم دائما في المشهد الثقافي. الجزء الثاني من لقانا اليوم إذن سيكون ضمن التراث الغذائي، وتحديدا سنتحدث عن إصدار جديد لبيت الحكمة في هذا الموضوع، الغذاء في التراث العربي، مع ضيفتنا بعد قليل وكذلك الأستاذة عفاف الهلالي، لنتحدث عن هذا الإصدار الجديد في هذا الموضوع الخاص والمتميز أيضاً.

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين. المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: نواصل لقانا في المشهد الثقافي معكم مستمعين دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية مع ضيفتين اللي يحضروا معنا في الاستوديو. الحقيقة كل ما يتعلق بالتراث تكون معنا في التنسيق والاستشارات طبعا الأستاذة عفاف الهلالي. مرحبا بك أستاذة.
2: شكرا منى، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: بمناسبة إذن إصدار جديد لبيت الحكمة في جزئين وفي مجال واختصاص متميز نحب نتحدث فيه تحديدا اللي هو التراث الغذائي. ضيفتنا اليوم حاضرة معنا في الاستوديو، سعداء أنها تكون حاضرة معنا اليوم، السيدة سهام الدبابي المساوي. مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
3: شكرا على الدعوة، مسرورة جدا بوجودي في فضاء أعرفه منذ الصغر.
1: قبل ما ندخل في الموضوع والإصدار والكتب وأيضا مجال التخصص، لقب الدبابي في حد ذاته، كنا حتى في الأوف نتحدث على حاجة من التاريخ أيضا ضمن الإعلام والصحافة. والدك اللي هو حامد الدبابي الله يرحمه.
3: صحيح، حامد الدبابي هو أولا هو صوت معروف جدا، كان يقدم النشرة السابعة صباحا والثامنة وموجز الثامنة وحديث الصحافة بعد إعداد بطبيعة الحال هذه النشرة، وذلك منذ ما قبل الاستقلال إلى وفاته. يعني قدم الأخبار يوم وفاته، يعني توفي في بعد خروجه من الإذاعة، وكان عنده مراسلة الرباط، كانت عنده برامج إذاعية، وهو وجه من وجوه الإعلام في تونس، إلى جانب أنه اشتغل في تاب لاجونس تاب وكالة تونس أفريقيا للأنباء والصحافة المكتوبة.
1: وكذلك أيضا قلت أنا أيضا عندي هك امتداد لتجربة الوالد في علاقة وارتباط بمجال الإعلام.
3: صحيح، وقت اللي خذيت البكالوريا عام 75 حبيت نولي صحافة كما بابا اقتداء به. هو ما كانش راضي برشا على اختياري، لكن قال لي جرب، معناتها أعمل معانا استاج في قسم الأخبار العربي، وفي نهاية الصيف شوف باش تواصل وإلا ما توصلش. في الواقع في نهاية الصيف قلت لا، ما نحبش نكون صحفية، لكن قعدت نتردد على الإذاعة في برنامج مع سيدة المحرزي وناجية ثامر وفضيلة ختمي، في كنت لاهية بمدة سنوات بحصة الفتاة، دونك في حصة المرأة.
1: جميل جدا، هذه صفحة. نعم. من تاريخ الإذاعة وتاريخ الإعلام.
3: وكانت عندي زادة تجربة في الإذاعة الثقافية ببرنامج ثقافي مع بعض الزملاء في ميدان الحضارة.
1: جميل جدا. من الحديث عن الإعلام للصحافة نتحدث على مجال كبير، وأيضا خلينا نقول جانب التميز فيه هو اختيار هالموضوع هذا اللي هو التراث الغذائي.
2: نعم، الأستاذة سهام الدبابي المساوي طبعا غنية عن التعريف، ولكن في على امتداد هذا الوقت المخصص في الحصة سنتتبع معناها مسيرة غنية وزاخرة وطويلة.

0: كذلك تجديد مهم جدا في منهج العمل وفي الاختصاص كذلك. وطبعا الكلمة للأستاذة سهام الدبابي المساوي للحديث انطلاقا من الإصدار الأخير، ثم سنتتبع هذه المسيرة بالعودة إلى أغلب الكتب خاصة اللي موجودة عنا الآن.
1: شكرا عفاف. الإصدار الجديد هو مشروع ضخم فكرت فيه في سنة 2022، ودعوت له مجموعة من زملاء في العربية من مختلف الجامعات التونسية، جامعة منوبة، جامعة صفاقس، جامعة سوسة، جامعة تونس الأولى، جامعة قرطاج، من اختصاصات العربية كلها، يعني من اختصاص اللغة والأدب والحضارة. وأردت أن يكون مشروع حول المصادر العربية القديمة التي تتحدث عن الغذاء لإبراز بعضها، لأننا لا نستطيع إبراز في مشروع واحد يعني كل المصادر، وتركت الحرية للزملاء لاختيار تقديم المصدر الذي يريدون تقديمه. ولأنني قمت بتكوين منهجي طويل قبل هذه السنة في كلية الأداب بمنوبة في العلوم الاجتماعية والإنسانية، زدت على ذلك تكوينا منهجيا بسنة قبل إنجاز هذا المشروع. لذلك رأيت مع الفريق الذي اقترح علي أن نخصص جزءا للمناهج، ما هي المناهج الضرورية في العلوم الإنسانية والاجتماعية التي يمكن أن يستغلها الباحث في الدراسات العربية لدراسة موضوع الغذاء. لماذا المناهج؟ لأننا لا نستطيع أن ندرس موضوع الغذاء بقال الكاتب، هو لأن الموضوع أصله هو موضوع تاريخي وموضوع أنثروبولوجي وموضوع ثقافي وحضاري. كان لابد من التمكن من الآليات المنهجية والمفاهيم الضرورية حتى نستطيع أن نقرأ هذه المصادر. ورأينا أن يكون جزء كبير من هذا العمل في مقاربات النصوص، وهنا تركنا الاختيار للمجموعة، وربما أسميها بعد حين للمجموعة، بأن يختار كل واحد المنهج الذي هو تدرب عليه في اختصاصه، سواء كان هذا المنهج لساني أو سيميائي أو تاريخي أو يعني أو سردي أو تأويلي إلى آخره. المجموعة التي ساهمت في هذا المشروع الذي تطلب منا 4 سنوات للإنجاز لضخامته، الفريق يتكون من أساتذة تعليم عالي، من أساتذة محاضرين وأساتذة مساعدين، وكذلك من المتحصلين على الدكتوراه ممن أشرفت أنا عليهم، يعني الذين كونتهم تكوينا طويلا. يعني هذا
0: نعم أستاذة، وهذا مهم جدا. يعني هناك تجديد في المنهج أو في المناهج أو في تعدد المناهج في الموضوع أو في المبحث، وكذلك في طريقة العمل. أستاذة أنت تتحدثين معناها على طريقة العمل وكأنها بديهية بالنسبة لك، ولكن في الجامعة التونسية مش من السهل العمل بالطريقة هذه، يعني بطريقة التحضير للعمل قبل بسنة أو أكثر في شكل ورشة عمل جماعية فيها تشارك وفيها معناها مساعدة خاصة للباحثين الجدد حول أو في معناها تدريب على طريقة العمل، وهذا مميز كذلك.
1: هو في الواقع يعني شيء تعودت عليه في الجامعة، لأنني كنت مدعوة إلى تدريس الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا في شهادات ما نسميها بشهادات خارج الاختصاص.
0: نعم.
1: فلمدة سنوات إذن درست ذلك لطلبت العربية وغير العربية من الجامعة.

0: من كان يختار هذه الشهادات. ولكن إلى جانب ذلك، عندما سجل معي بعض الطلبة في أطروحات دكتوراه، كان لابد من القيام بندوة كل 15 يوما لتكوين هؤلاء الطلبة مجانيا، ولتكوين من يريد من أصدقائهم أو من الزملاء من الجيل الشاب الحضور إن أردنا في هذه الندوة. وكانت هذه الندوة على مدى سنوات، وكانت تسمى بندوة الجمعة، وهي الندوة كنا نقدم فيها أهم ما أنتج في الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا، لا فقط في ميدان الطعام، ولكن بدأنا بأمهات السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، لأننا لا نستطيع أن نمر هكذا إلى علم اجتماع الطعام أو إلى علم اجتماع الطقس دون أن نعرف الأمهات، لأن الاختصاص في السوسيولوجيا يعني ينطلق كذلك من هذه الأمهات. ثم شيئا فشيئا، عندما قمنا بمشروع حول الطقوس، اهتممنا بالدراسات الطقوسية، بعد ذلك عندما اهتممنا بالطعام، كان لابد من الاطلاع على كل ما ألف في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في ميدان الغذاء، لأن تجاوزنا الدراسات الكلاسيكية في قسم العربية، وهذا منذ القديم، سواء كان ذلك في اللسانيات أو في الأدب أو في الحضارة. نحن كلنا كنا مدعوين نحن أنفسنا إلى البحث في إلى تعدد الاختصاص. دونك يعني ما نصطلح عليه باللغة الفرنسية لا بلوري ولا لا ترانس ولا حتى لا انديسيبليناريتي، هي ضرورية لتقديم أعمال عميقة وعميقة جدا. وما أعانني على أطروح دكتورة الدولة في الطعام والشراب هو تكويني في علم الاجتماع، لأنني درسته. لولا هذا التكوين ما كنت قادرة على توظيف المفاهيم إن أردنا في، وهذا أعتقد هذه خصوصية أقسام العربية في الجامعة التونسية.
1: إذن معناها واضح الاهتمام مهم جدا في بحوثك بالطعام والشراب في الحضارة العربية عموما، ثم في إفريقيا تحديدا، ثم لكي كذلك مواضيع أخرى اشتغلت عليها سنتابعها. ولكن سننطلق بالكتاب الهام هذا اللي هو أطروحة الدكتورة دولة، الذي صدر في طبعتين هامتين، الطعام والشراب في التراث العربي. لو ننطلق من هذا المؤلف المهم، ثم معناها نواصل في بقية الإصدارات.
0: عندما تحصلت على التبريز، كان لابد من أن أختار موضوع دكتورة دولة، لأن كان نظام الدكتورة الدولة ما زال موجودا في الجامعة التونسية، تجوز بعد سنوات من الجامعة من انقطاعه في الجامعة الفرنسية. وفي تلك الفترة كنت بصدد قراءة لا تريلوجي دو كلود لوفيستروس، لو كرو اي لو كوي، les origines de manière de table، le miel du miel au cendre. وانتبهت الى شيء هام، كيف يمكن ان يكون الطبيخ لغة؟ لأن كلود لوفيستروس في هذه المؤلفات وفي مقاله لو تريانجل كولينير في مجلة لارك، يقول إن الطبيخ اللغة تعبر به الثقافة عن بعض حالاتها. ودونك باعتباري أستاذة يعني في الأداب اللغة والأداب العربي، قلت كيف يمكن أن يكون الطبيخ لغة؟ يعني كلود لوفيستروس أن الطبيخ لغة دالة. ورغبت في هذا في إنجاز أطروحة الدكتورة دولة في الطعام والشراب، واتصلت بالأستاذ عبد المجيد شرفي لإعجابي بدروسه في التبريز. أول الأمر قال لي: وهل توجد نصوص؟ أنا أخشى عليك أخشى عليك ألا تجدي نصوصا تمكنك من دراسة هذا النسق، لأنك تتحدثين عن نسق. فطلبت منه مهلة وكانت طويلة، سنتين، بحثت فيها في المصادر العربية الكلاسيكية ووجدت ثراء غريبا، ثراء يعني تقريبا كل الأجناس الأدبية بالمعنى الواسع للجنس الأدبي إلا ووجدت موضوع الطعام، سواء كان ذلك في الأدب نثرا أو شعرا أو في كتب الحسبة أو في كتب التاريخ أو في كتب الرحلة أو في كتب الطب أو في كتب الجغرافيا، ووجدت رسائل ووجدت كتب طبيخ، يعني وجدت مخطوطات وكتب طبيخ، واقترحت عليه الموضوع ولكنه أنهكني لأنني بقيت فيه أكثر من 10 سنوات، يعني ربما 14 سنة لا أتذكر بالضبط، لأن المادة كانت ثرية وثرية جدا، ولكن لأنه كذلك كان علي أن أطلع على علم اجتماع الغذاء، كان علي أن أطلع على الأنثروبولوجيا الغذائية، على على علم اجتماع الحياة اليومية، على علم اجتماع الطقس الطقوس، على السيميوتيقا، على السيميولوجيا، على علم على البناء المتخيل، على علم اجتماع الأعماق. يعني كان ذلك يعني تطلب مني وقتا طويلا وجهدا كبيرا حتى أبني نسقا غذائيا من خلال النصوص إلى 4 أبواب كبرى: الحلال والحرام، الني والمطبوخ، النافع والضار، واليوم والاحتفالي. ودونك هذا هو المشروع. وأريد أن أضيف شيئا، أن هذا العمل هو أول دكتوراه دولة في العالم في موضوع الطعام والشراب في الحضارة العربية والإسلامية.
1: وهذا المميز، يعني أنه المبحث جديد مقارنة بالاختصاص أو بالمباحث الكلاسيكية عموما، خاصة في الأدب والحضارة العربية على الأقل على مستوى الجامعة التونسية، وكذلك الآن على مستوى حتى معناها مستوى أوسع. والأكيد أنه الكتاب، وما يؤكد أكثر أنه الكتاب مهم ومميز، أنه طبع مرتين ويبدو أنه ما زال سيطبع مرة أخرى إن شاء الله من 2008 و2024، وتحصل على جائزة الكريديف لسنة 2009، وهذا مهم جدا، معناها أيضا في تونس مثل هذه الجوائز تؤكد على القيمة العلمية طبعا للكتاب وكذا طبعا، والبحث قيمة العلمية مؤكدة يعني للأستاذة الباحثة. طبعا حسب الوقت المتوفر لنا باش نحاولوا نشوفوا أكثر ما يمكن من الكتب، لأنها مهمة جدا.
2: المؤلفة الثانية،
1: نعم، خطاب الطعام في الثقافة الإسلامية، نعرف كذلك للأستاذة سهام الدبابي المساوي، أشرفت على عديد الأعمال للندوات والأيام الدراسية، منها الكتاب هذايا حول خطاب الطعام في الثقافة الإسلامية. هو يوم أو أيام دراسية انتظمت في منوبة، وثم صدرت في هذه النسخة. لو تتفضل أستاذة تقدم لنا هذا العمل.
0: في الواقع هو هذا الكتاب ناتج عن تدريب كنت عضوا في مخبر بلاغة الخطاب، يعني نحو الخطاب وبلاغة التداول، وكنت قمت بتكوين منهجي، فطلب مني بعض الحاضرين في هذا التكوين ولما لا نكتب شيئا، لما لا نقوم بيوم دراسي بعد هذا التكوين. وكان الأمر كذلك، وهو أول عمل جماعي في الطعام والشراب
1: سنة 2013،
0: أعده معي زميلي الأستاذ وسام العريبي،
1: نعم،
0: اهتم معي بإعداده.
1: نعم. ثم نصل إلى كتاب مهم آخر اللي هو مائدة إفريقية، دراسة في ألوان الطعام
2: قرطاج.
0: هذا الكتاب أولا لماذا كتبته؟ لماذا كتبته؟ لأنه نوقشت أطروحات في الغرب في فرنسا تحديدا نوقشت أطروحات في الطعام خاصة في الطبيخ في الطبيخ في بلاد المغرب.
1: نعم.
0: واهتم كثيرا كذلك المستشرقون الأندلسيون مانويل لامارين وإكسبيراثيون غارسيا سانشيز تحديدا اهتمتا بالطعام والشراب والطبيخ لكن في الأندلس. وحتى الدراسات الأطروحات التي أنجزت تتحدث دائما عن بلاد المغرب والأندلس. فقلت لا يوجد كتاب حول إفريقيا. لماذا لا يوجد كتاب حول إفريقيا؟ لأن الباحثين الذين كتبوا حول بلاد المغرب بصفة عامة يعني انطلقوا خاصة من كتابي طبيخ، كتاب فضالة الخوان وكتاب آخر كتاب طبيخ في عصر الموحدين، ونسب هذان الكتابان إلى الأندلس. فقلت عدم البحث في إفريقيا ناتج عن قصور في المعلومات في الوثائق، يعني لأننا ربما ليست لنا وثائق عن الطعام
1: أو لم نتمكن بعد من أنه نطلع عليها، لأنه أكيد المخطوطات تحتوي على
0: هذا هو أولا الموضوع لم يهم أحد من ناحية، ومن ناحية أخرى لعله قد لا توجد النصوص الوافرة لتحقيق كتاب. فانكببت مدة 7 سنوات على دراستي كل المصادر الإفريقية، سواء كل المصادر التونسية في العهد الوسيط، سواء تعلق الأمر بالكتب المطبوعة، بالمصادر المطبوعة أو المصادر المخطوطة، وحاولت أن أجمع من خلال كل هذه المصادر هذه المادة المتوفرة حول أنواع الطعام. لماذا بالضبط أنواع الطعام وليس موضوع آخر؟ والبحث في إفريقيا ما زلت أواصله يعني إلى اليوم. لماذا أنواع الطعام؟ لأنني وجدت في كتب التاريخ بصفة عامة، وجدت المؤرخين عندما يعرفون طعاما يقولون نوع من الفطائر، نوع من الخبز، نوع من كذا دون تحديد. وهذا وجدته حتى عند طلبتي عندما يشرحون مثلا لنصا مثلا من رياض النفوس أو من معالم الإيمان، هو نوع من كذا. يعني كيفاش يقولوا فديت من نوع من كذا،
2: لابد يعني
0: من هذا التعميم، لابد من تحديد بالضبط ما هو هذا الطعام، هل هو موجود من قبل في البلاد، هل هو دخيل على البلاد، هل تطور، هل انقطع إلى آخره. وألفت هذا الكتاب وبوبته حسب أنواع الأطعمة، وهو كتاب يجمع بين وضع الوثيقة التاريخية، نص التاريخ للنص بالسنة حسب الإمكان، والتعريف بالطعام، التعريف بذلك اللون من الطعام، والتاريخ لذلك اللون من الطعام، من أين جاء وكيف تطور عبر هذه العصور. هنا حتى نلغي كثيرا من الأفكار المسبقة والأفكار الشائعة، هذا اللون أدخله الأندلسيون مثلا إلى البلاد وهو موجود في سوسة أو في القيروان.
1: أمثلة أستاذة
2: هو في الحقيقة زادك باش نحطه في حديثنا في سياق اليوم الآن وهنا للطعام وتاريخ الطعام والغذاء أصبح محل صراع بين ظفرين، صراع في مجموعات الفيسبوك ولا غيره على نسبة الغذاء لأهله، معناها احنا أسبق هذيك متاعنا مش متاعهم يعني تقريبا
0: صحيح.
2: ولا للتاريخ يعني اليوم وأيضا المختصين في هذا المجال كلمتهم.
0: نعم. صحيح هو يوجد هو يوجد كثير من الأخطاء. أنا أحيانا لا تضحكني ولكنني أحاول أن أفهمها، يعني أطلق عليها حديث الأصول. الناس دائما حتى أنا يسألونني منين جاية الماكلة هذيك، يعني هذا البحث دائما عن الأصول، هو ربما كذلك بحث عن الهوية. وبطبيعة الحال لابد أن يميز المؤرخ بين الأسطورة وبين الخرافة وبين الواقع. لون الطعام كما يمكن أن يأتي كما يمكن أن يصنع في البلاد لأن تلك المواد موجودة في تلك البلاد وذلك ما يطبخ. كما أن اللون قد يأتي مع المهاجرين الذين يأتون بعاداتهم الغذائية وعادات الطبيخ، ولكن لا يعني أن هذا المهاجر الذي انتقل من مكان إلى آخر أخذ معه طبيخه كما هو، أي أن البلاد المستقبلة لم تطوع ذلك اللون إلى ذوقها وإلى عاداتها، كما أن البلاد المستقبلة لا يعني أنها لا تبدع أنها لا. وهنا يمكن أن نزيل كثيرا من الأساطير ويمكن أن نزيل كثيرا من الخرافات. أعطي مثالا بسيطا يوجد في هذا الكتاب، قيل لن يقولون دائما أن الأسفنج مثلا في تونس في الثقافة العامة أتى به الأندلسيون إلى البلاد سفنج، لكن عندما نقرأ التراث الإفريقي نجد أن الناس يأكلونه منذ قبل دخول الأندلسيين إلى البلاد، وعندنا نصوص ووثقت هذه النصوص قيروان سوسة في الطريق يعني تونس العاصمة، يعني أن هذا اللي هو الموجود يعني وفي مقال آخر كتبته صدر في كتاب اللغة الفرنسية ناقشت كثيرا من الخرافات ومن الأساطير حول ألوان من الطعام
2: الكسكسي
0: مثل الكسكسي ولي شابيتر كامل في الكسكسي ليس هو الطعام أهل إفريقيا الأصلي، لا نجده في النصوص إلا في العهد الحفصي.
2: أخيرا فما نقاش شفنا اللي فما يبدو لي فما مخطوطة ولا حاجة تحكي على الكسكسي يعني بمعنى أكلة يمنية يعني قديمة أيضا.
0: لم أطلع على ذلك
2: يعني فما شوية جدل هذا ما يدور في
0: لم أطلع على
2: بدليل أن مواضيع الغذاء مهمة جدا.
0: هو في النصوص ما قبل العهد ما قبل الفترة الموحدية في بلاد في المغاربي والأندلس بصفة عامة، هو قبل الفترة الموحدية ليس لنا نص
1: صريح يعني
0: يوجد فيه لفظ الكسكسي، ليس لنا النص. أول نص أولا نجد في نفح الطيب للمقري وفي مخطوط وفي كتاب الطبيخ في عصر الموحدين، هذا بصفة عامة. لكن بالنسبة إلى تونس بالنسبة إلى إفريقيا لا نجد ذكرا للكسكسي قبل العهد الحفصي، لا وجود.
2: هذا بالاستناد طبعا للنصوص
0: ولكن ليس للحفريات. الحفريات لست أدري، لست من المختصين فيها، قد تثبت شيئا آخر، ولكن إلى حد الآن لا توجد لنا حفرية. دونك حسب فانتر نو نافون با دو تيسون دو كوسكوسيه في البلاد التونسية،
1: وهذا هو المفروض ما يمكن أن تقدمه الأعمال الجديدة المشتركة يمكن ما نتحدث عليها بعد كذلك.
0: صحيح.
1: مشاريعك الجديدة اللي فيها التنوع في الاختصاصات التي قد إن شاء الله تقدم الإضافة، وهذا أكيد.
2: شنوش نحكي وتوعى
1: الكتاب المويلي باللغة الفرنسية La cuisine du Maghreb n'est telle qu'une simple histoire de couscous justement. دونك طبعا إشراف الأستاذة عمل جامعي إشراف الأستاذ سيهام الدبابي المساوي، صدر في باريس 2020 طبعا بالاشتراك مع باحثين من فرنسا ومن بلاد المغرب. كتاب مهم كذلك
2: عفاف المصدح.
1: نعم كتاب مهم إذا كنت تعطينا عليه فكرة.
0: هو كتاب طلب مني الزميل الفرنسي من جامعة تور أن أشرف معه على هذا الكتاب، وهو كتاب فيه مقالات حول الغذاء في بلاد المغرب بصفة عامة، وحاولنا فيه أن نبين ثراء المادة الغذائية في بلاد المغرب، وشاركت فيه مجموعة من التونسيين إلى جانب زملاء من فرنسا والمغرب. نعم. والمغرب الجزائر خاصة. نعم.
2: خلينا عفيف نمر للحدث لأنه نتحدث على آخر إصدار.
1: فقط باش نذكر اللي الأستاذة سهام الدبيبي عندها عديد الإصدارات منها الكتاب هذايا saveur héritée et saveur partagée. ثم كذلك والحاجة المهمة الأخرى أنها اشتغلت على مباحث أخرى ومواضيع أخرى إلى جانب الطعام المبحث الرئيسي، الطقوس باختلافها يعني بين الديني وبين الولادة. لو كان بعجالة تعطينا فكرة على المبحث هذا وبعض العناوين.
0: صحيح، لأني درست طويلا الطقوس في جامعة يمنوبة وأشرفت كذلك على رسائل وأطروحات في الموضوع. أولا أنجزت كتابا فرديا، هو كتابي حول طقوس الولادة في تونس، الولادة في تونس الطقوس والرموز، وهو كذلك حصل على جائزة الكريديف كذلك لأفضل عمل في المرأة والنوع الاجتماعي. ولكن إلى جانب ذلك أشرفت على 3 كتب في الطقوس، دراسات في الطقوس صدر في بيروت، الأداب السلوك في التراث العربي هو دراسة في الطقوس التفاعل صدر في تونس، الطقوس بين الديني والدنيوي صدر كذلك في تونس.
1: نعود إلى الكتاب الصادر أخيرا. المهم هو عمل ضخم يتكون من أكثر من 900 صفحة من جزئين أساسيين، جزء أول حول المصادر والمناهج وجزء ثاني حول المقاربات والنصوص، طبعا صدر عن بيت الحكمة. لو كان نرجع طبعا نعود إليه بأكثر تفاصيل، طبعا ذكرنا في البداية أنه ثم نقاط مهمة للأستاذة سهام الدبابي المساوي، هي التجديد في المنهج العمل في الموضوع في حد ذاته وكذلك في طريقة العمل.
0: هو إذا كونت أولا بادئ ذي بدء كونت فريقا في جامعة منوبة في كلية الآداب بمنوبة، قلت يتكون أساسا من أهل العربية بمختلف اختصاصهم لأني كنت أريد أن أجمع كل هذه الاختصاصات، وقمنا بتكوين النظري لمدة سنة، دعونا له حتى أستاذا من الخارج هو أكبر أستاذ في علم اجتماع الغذاء الأستاذ جون بيير بولان. عندما علم الأستاذ محمود بن رمضان رئيس بيت الحكمة بهذا المشروع بوجود هذا المشروع، طلب مني أن أقوم بنقله إلى بيت الحكمة، واحتضنته بيت الحكمة ودعي له دونك جون بيير بولان لإتمام التكوين. بعد أن تم التكوين اختار كل زميل من الزملاء إذن موضوعه، وزدت على الفريق بعض أساتذة التعليم العالي الذين لم يكونوا ينتمون إلى الفريق، الأستاذ عادل الخضر، الأستاذ هشام القلفات، الأستاذ محسن التليلي، من الزملاء من لم يكونوا في الفريق، لأني كنت حريصة على أن يكون هنالك كل الرتب وكل الأعمار وكل الاختصاصات، بدءا من أستاذ التعليم العالي إلى المتحصل على الدكتوراه من الشباب. اختار كل واحد موضوعا حسب هواه، حسب اختصاصه، وبعد ذلك أشرفت نوقشت المواضيع جماعيا، ثم بعد ذلك حررت قرأناها وأصلحناها، وشركت معي باحثتين فرنسيتين، كل واحدة منهما تحصلت على الدكتوراه في الطبيخ، ماريان بريزفيل بالنسبة إلى الغرب الإسلامي، وأودريكير بالنسبة إلى بغداد بالنسبة إلى العراق.
1: نعم، هو كتاب مهم جدا، هو موجود في بيت الحكمة والأكيد سيتم
0: توزيعه.
1: نعم، الغذاء في التراث العربي. لو كانت تعطينا فكرة على بعض المواضيع وكذلك الزملاء
0: الذين شاركوا. الجزء الأول، سمحني
2: تفضل. مثلش طبعا
0: الجزء الجزء الأول، المجلد الأول يتكون من جزئين. الجزء الأول هو في المصادر. مما يتكون هذا الجزء الأول؟ يتكون أولا من مقال أنجزته شخصيا حول مصادر إفريقية، وماريان بريزفيل قامت بمصادر الغرب الإسلامي بصفة عامة، وأودريكير قامت بالإميرجانس بظهور الغذاء موضوعا في النصوص العراقية، هذا بصفة عامة. ولكن بصفة خاصة يعني حنان بشاوش درست مصدرين تاريخيين وهما المنتظم لابن الجوزي وكتاب بغداد للبغدادي. هاجر بن عيسى درست الغذاء في كتب الحسبة. عفاف
1: كرامتي
0: نعم عفاف كرامتي درست في كتاب الرازي منافع الأدوية ودفع مضارها للرازي. إلى جانب ذلك أيمن بن حمودة درس الغذاء في كتاب ابن رشد نهاية المجتهد. وكذلك درس الغذاء في تأويل كتاب تأويل الأحلام لابن سيرين. هذه في الواقع هي النماذج. صفا سلولي هي التي درست هذا الموضوع. هي هنا نماذج من المصادر، يعني أردنا مصادر بصفة عامة ولكن أردنا إلى جانب ذلك بعض التنبيه ربما إلى بعض المصادر، لكن ليست هي المصادر الوحيدة. الآن الجزء الثاني من المجلد الأول ينقسم بدوره إلى نوعين من المقالات. قمت مع الأستاذ والزميل اللسانيات وسام العريبي بمقال حول كلود لوفيستروس، لأنه هو أول، لأنه في الواقع هو إنتاجه ضروري معرفته. ثم نسرين سنوسي قامت بسيميوتيقا وسيميائية الغذاء، يعني أنها درست باخت وغريماس، يعني كيف درس باخت وكيف درس غريماس الغذاء. ثم إلى جانب ذلك اختار بعض الأعضاء من الفريق ترجمة مقالات ضرورية، هي لترجمة ظافر البلطي كاتيجوري أليمونتير دو جان بيير بولان، وترجمة فوزية بن الغالي لسباس أليمونتير إلى ديمونسيون دو لسباس أليمونتير دو جان بيير بولان أوسي. ترجمة نسرين سلوسي مقال كتبه جان بيير بولان عن ماكسيم غودانسون، لأنه أول دارس لفود ستاديز. وترجمة هنا يعني هنا ترابلسي مقال كومونساليتي لكلود فيشلير، ووسام العريبي نفسه ترجمة فيليار دو مانجي دو جان بيير كوربو. جان بيير كوربو، كلود فيشلير و جان بيير بولان هم ثلاثتهم أعلام علم اجتماع الغذاء، لأنه ما يمكن أن ندرس الغذاء دون المعرفة بمفاهيم أساسية كاسكو لسباس أليمونتير، كاسكو لا كومونساليتي، كاسكو لا فيليار دو مانجي، كاسكو لو تريانجل كولينير. هذه أشياء ضرورية، الباحث في العربية أو الباحث في التاريخ لابد من أن يعرف ذلك. ترجمنا ذلك إلى العربية لمعرفتنا بأن اليوم الشباب مثلا في تونس أو في العالم العربي لا يقرأ كثيرا باللغة الفرنسية، هنا حتى نيسر ربما بعض المفاهيم. وتبعت شخصيا هذه الترجمات يعني تدقيقا للمفاهيم
1: حتى
0: والمصطلحات نعم. حتى لا نخلط فيها. وإن كنت راجعت كل ذلك لم أرغب في إضافة اسمي إلى جانب أسماء المترجمين، لست أدري لإبرازهم لأنهم هم ترجموا رغم أنني تعبت كثيرا في الإصلاح. الآن الجزء الثاني وهو هام جدا هام جدا، أين تكمن أهميته؟ لأنه لأن فيه المقاربات المختلفة للنصوص. وهنا المشاركون في هذا الجزء هم الأستاذ عادل خضر، الأستاذ هشام القلفات، الأستاذ محسن تليلي، الأستاذ بس معروس، الأستاذة زينب التجاني، الأستاذة آمنة جبلاوي، فوزية الزميلة فوزية بن الغالي، زميل ظافر البرتي، الأستاذة سماح حمدي، الأستاذة كذلك ضحى مسعبي. يعني كل في اختصاصه، وسام العريبي كذلك. فليعذرني من نسيت اسمه، ولكن
1: تليلي
0: محسن ذكرت
1: أي زردة، لأنه
0: أي أعتقد أنني ذكرت ربما كل الأسماء الذين شاركوا في هذا الجزء. وهنا كل وظف اختصاصه الدقيق، بين طريقة سواء كانت هذه الطريقة التأويلية، فينومينولوجية، سيميائية، أنثروبولوجية، في علم الأديان المقارن، في البراغماتية، في اللسانية، يعني كل وظف منهجه حتى نبين أننا لا يمكن أن ندرس هذه المادة في نصوص التراث العربي هكذا وأن نجمعها. أن الجمع ضروري، هنالك من يهواه، ولكن نحن في أقسامنا العربية لا نجمع، لا نجمع، ولا يدخل الجامعة حتى عندما نكون في لجان الانتداب أول شيء نختاره في المنتدب هو التوظيف للمناهج الحديثة. إن كان لا يوظف المناهج الحديثة فيصعب عليه الدخول للتدريس في أقسام العربية ربما، وهذا مما ينقص في اختصاصات أخرى كثيرة.
2: جميل الحديث عن هالباقة المتميزة من البحوث، من الدراسات، من العمل الجماعي، من مسيرة طويلة من التكوين وأيضا التشبع بحقول معرفية كبيرة في خدمة هذا الاختصاص أو هذا المبحث الكبير اللي هو الغذاء. شفنا مثال إنك لازم تكون معناها على تغلغل في مجالات أخرى كما علم الاجتماع، علم الأنثروبولوجيا، تقريبا يعني محاولة الاطلاع أيضا على ما أنتج الداخل من نصوص، يعني هل المجال الجغرافي العربي أو أيضا خارج هذا المجال ما كتب عن الغذاء، اللي هم مبحث اتضح انه مش سهل بالكل، رغم انه بتفكيرنا العادي اليومي وجبات غذائنا اليوم تاخذ حيز كبير من من التفكير والتخطيط والتحضير، يعني صحيح. في حياتنا اليوميه
0: فلتسمحي لي بملاحظه اريد ان ارسلها عبر عبر هذا المنبر. لاحظت، اعتقد ان بيت الحكمه ساهمت كثيرا في نشر هذا الموضوع عبر ربما ما قمنا به، وكان لها الفضل في ذلك، لابد أن نشكرها لتوفير الفضاء،
1: فضاء العمل
0: والعمل، وهذا هام جدا. النقطة الثانية أننا لاحظنا تدفقا بعد ذلك في تناول هذا الموضوع، وهذا أمر ضروري، وهذا جميل أيضا. لكن ما لاحظته هو أنه لا يمكن للحابل والنابل، واسمحوا لي باستعمال هذه الكلمة، لا يمكن للحابل والنابل أن يكتب في الموضوع، لأن ربما القارئ البسيط العادي قد يعجبه ما يقرأه، ولكن القارئ المنبه مثلا الذي هو أنا أو القارئ المنبه قد يبتسم لبساطة ما يقرأه، لأنه ليس لأن الموضوع الغذاء مثلا أو الجسد أو اللباس أو لأن ليست هذه المواضيع هي مواضيع مألوفة تعتبر مواضيع تافهة أو لعلها تعتبر مواضيع بسيطة فنحن نستسهل الكتابة فيها، لا، هي موضوعات من أصعب فعلا. ما يوجد أو من أصعب ما يبحث فيه،
2: وهذا اللي فهمناه من برغم اللي متعمقناش، احنا بقينا في العناوين والأعمال وطريقة يعني تقديمها والجهد حتى زمنيا قديش خذت منك وشنو قلبت، حالتنا مباشرة انه فما صعوبة اذا حتى في استعمال المصطلحات والمفاهيم، وبتركيز احنا بين التاريخ وبين التراث وبين مجالات اختصاصات اخرى معناها في مبحث واحد اللي هو مبحث الغذاء في حد ذاته.
1: الحصة هذه هي دعوة للاطلاع للقراءة للتعرف على أعمال قامة من قامات البحث في الاختصاص في
0: العفو
1: من قامة من قامات الجامعة، هذا أقل حاجة نجم،
2: هي دعوتنا فعلا لقراءة المؤلفات هذه،
1: نعم، لأنه ما شاء الله مسيرة طويلة يعني على امتداد كثير ولكن على الأقل بالنسبة للي نعرفه 30 سنة على الأقل
0: في التعامل أكثر من نصف قرن. نعم.
1: أكثر من نصف قرن من العمل ومن البحث ومن التدريس ومن التكوين ومن الإشراف ومن نشر العلم والمعلومة. هذا كله تبع لفائدة البحث في تونس، لفائدة الجامعة التونسية، وأيضا لفائدة كل من يريد الاطلاع الآن. يعني هو الفرصة احنا من خلال الإذاعة نعرفوا الناس الجمهور يعني الكبير والعريض انه ثم عديد الكتابات حول الطبخ او الطبيخ او الاكل او الطعام والشراب عموما من خلال المصادر العربية وفي تونس بالذات في افريقيا. يمكن الاطلاع على هذه الاعمال، المنشورات موجودة متوفرة في المكتبات في بيت الحكمة في الجامعات التونسية، يمكن الاطلاع عليها و إيجاد الإجابات عن الأسئلة الكثيرة اللي قاعدة الدور حاليا نجم نقوله. يعني
2: هو موضوع مهم.
1: نعم.
2: وطريف أيضا، ولأنه أيضا معناها مجرد أنك تستهلك الغذاء، فكرة الاستهلاك، ولكن أن تفكر
1: والأستاذ عندها الجديد، الأعمال الجديدة اللي باش تخدم بها
2: عفيف، لأنه باش نتحثوا أكيد يلزمنا نخصوا حصص وربما نربطوا بمواضيع معينة.
0: صحيح. هو في الواقع أنهي ربما بمشروع جديد أنا أشرف عليه منذ سنة تقريبا وعفيف تشارك فيه، وهو موضوع حول الغذاء في تونس.
1: نعم.
0: وهذا هام جدا، ويشارك فيه جغرافيون وأساتذة التاريخ ومختصون في العربية، وإن شاء الله
1: في بيت نحن الحكمة
0: في بيت قمنا بتكوين وتقديم ونحن الآن بصدد تحرير المواضيع، وسيصدر هذا الكتاب في بيت الحكمة إن شاء الله.
2: سيكون لنا عودة للحديث في هذه المواضيع، سنتوغل أكثر، ندخل داخل التفاصيل وبعض المواضيع الخاصة وأيضا ما يمكن أن نكتشفه من خلال مسيرة بحث مطولة. نشكر سيدتي على هذا الحضور وأيضا على هذا الجهد وهذا التميز أيضا في مجال البحث. شكرا لك.
0: شكرا لك. شكرا لك على هذه الدعوة، وشكرا لعفاف التي كانت وسيطا كذلك بيننا والتي ساهمت في هذا اللقاء الجميل.
2: شكرا لك. شكرا لك أستاذ عفاف الهلالي. وصلنا إلى ختام لقائنا، أنقل لكم تحيات كامل الفريق، شكرا لكم.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
6: مرحبا بكم في نافذة على التوجيه الجامعي، نقطة التقاء بين أسئلة الناجحين في امتحان البكالوريا وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. سؤال اليوم: كيف يمكن تجنب الأخطاء في تعمير بطاقة الاختيارات؟ يجيب عنه مستشار التوجيه المدرسي والجامعي الأستاذ مصطفى الشيخ الزوالي.
7: قبل تثبيت اختياراتك الجامعية انتبه لهذين الخطأين. مع انطلاق مرحلة التوجيه الجامعي يحرم كثير من المترشحين أنفسهم كل سنة من فرص كانوا يستحقونها، لا بسبب نتائجهم بل بسبب تصورات خاطئة عن كيفية عمل منظومة التوجيه الجامعي. الخطأ الأول اعتبار مجموع نقاط آخر موجه في السنة الماضية أو ما يعرف بالسكور معيارا ثابتا للقبول، فهذا المجموع لا يحدد مسبقا بل هو نتيجة المنافسة بين المترشحين ويتغير من سنة إلى أخرى بحسب الإقبال على الاختصاص وعدد المقاعد المتاحة. لذلك لا تجعل أرقام السنة الماضية تستبعد عنكم اختصاصا قد تكون لكم فرصة حقيقية فيه هذا العام. الخطأ الثاني وهو الاعتقاد بأن ترتيب الاختيارات يؤثر في حدود القبول، لذلك لا تترددوا في وضع الاختصاصات التي تطمحون إليها ضمن رغباتكم الأولى، فالمنظومة الآلية لا تعتمد على ترتيب الاختيارات في المفاضلة بين المترشحين، بل على مجموع النقاط، ثم تسند لكل مترشح أول رغبة يكون مؤهلا للحصول عليه. ولزيادة حظوظكم في توجيه ناجح، اعتمدوا قاعدة ذهبية التالية 3-4-3، أي 3 رغبات طموحة، 4 رغبات واقعية تتناسب مع مجموع نقاطكم، و3 رغبات آمنة ومضمونة تقبلونها لتقليص مخاطر إعادة التوجيه والتأجيل إلى الدورة التالية. تذكروا دائما أن الاختيار الجيد لا يصنعه الخوف، بل يصنعه الفهم الصحيح للتوجيه الجامعي وقواعده، ولا تدعوا فكرة خاطئة تحدد مستقبلكم.
5: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي. إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
8: ترحال في المجال.
9: الأرض وردت صغرتي وريحتها.
8: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الترحال، وهي كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو. أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. ترحال فيه يوميات، وفيه أيضا رهانات التنمية من أجل استدامة الحياة. أما ترحال اليوم فهو إلى مجال فيه الخير والنماء، ومجالاته حبلى بالنبات والحيوان، وماؤه أزرق يتوسط ثلاث قارات، منه تبعث الحياة، وبه يستمر الرخاء والنماء، إنه البحر المتوسط. ومن أجل المتوسط ومياهه الإزوردية، ومن أجل عيونكم أوفياء الثقافية، دعونا إليكم اليوم من قضى السنوات في البحث والتجارب والكتابة حول البحر المتوسط، إنهن من حراير تونس. نفتخر بهن وبالخطوات التي قطعوها في مجال البحث بمعناه الواسع. الضيفة المبجلة الأولى السيدة منيا البور. لالا منيا، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة.
3: بارك الله فيك، احنا نشكروك وعلى تلبيتك للدعوة، ما شاء الله عليك، وفرحانين بك كثيرة الفرحة. والضيفة الثانية الباحثة لالا سناء بن اسماعيل. لالا سناء، مرحبا، أهلا وسهلا.
5: شكرا، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
3: بارك الله فيك. إذن اكتمل النصاب، فمرحبا بالجميع ونشرع في الترحال.
0: ترحال في المجال.
3: إذن بادئ ذي بدأ نتجه صوب الأستاذة منيا البور ونسأل لأوفياء الثقافية في كل مكان، لو قدمتم نفسكم لأوفياء الثقافية والمخبر ربما الذي تنتمون إليه، والاختصاص ربما من الأنشطة البحثية التي تقومون بها. تفضل منيا.
4: شكرا مرة أخرى. أنا منيا البور، أستاذة جامعية، أعمل بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، وأنتمي إلى عدة مخابر في الحقيقة. يعني في حياتي البحثية المخابر اللي تعديت بها هي مخابر اللي تم البحث،
3: نعم،
4: العلمي البحري.
3: أيوة.
4: والاختصاص متاعي هو البيوتكنولوجيا البحرية وعلم بيولوجيا الجزيئية.
3: نعم.
4: للجراثيم البحرية.
3: الجراثيم.
4: أيوة. وكل نجم نقوله خير من الجراثيم نقول الكائنات الحية.
3: أوه.
4: الدقيقة.
3: جميل. يعني جميل.
4: وعلى المستوى هذا، على المستوى الوطني بالطبيعة أنشط في عدة، يعني في عدة مجالات بالنسبة للجمعيات.
3: نعم.
4: كجمعية لعلوم البحار، وجمعية جمعية تونسية لعلوم الطبيعية.
3: أه.
4: وجمعية المؤسسة جمعية آفاق العلوم.
3: نعم.
4: وعلى المستوى الدولي أنا أمثل يعني اللجنة الدولية للاستكشاف العلمي للمتوسط.
3: أيوة.
4: وأنا منذ 2019 من فضل. نعم. ربي أنني يعني شرفت بأن أكون رئيسة اللجنة العلمية للبيوتكنولوجيا البحرية.
3: أيوة.
4: والكائنات الدقيقة البحرية. ثم أنا أنتمي إلى كعضوة في لجنة القيادة للخبراء خبراء التغيرات المناخية والبيئية بالمتوسط.
3: بارك الله فيك وما شاء الله عليك. تسمح لي للمونيا، أنت قلت لي في منطقة سلامبو، زعم هذه اللي نسمو فيها نحن بصفة عامة قلوا دار الحوت ولا لا؟
4: هذه هي نفسها دار الحوت، هي يعني عبارة عن جزء جناح اللي هو يعرض للزوار التوانسة والغير التوانسة، يعرض لهم كل ما عنا من منتجات وتزخر به البحار التونسية.
3: ما شاء الله عليك. لكن بالإضافة إلى هذا السيدة منية البور، أنت أستاذة جامعية يعني
4: بالطبع،
3: أليس كذلك؟ أليس كذلك؟
4: نعم.
3: تدرسين في أي مؤسسة؟
4: والله درست وأقوم بالإحاطة بالطلبة الماجستير والدكتوراه
3: اللي هو في مجال البحث،
4: في مجال البحث اللي يعني تابعين الجامعة، الجامعة التونسية، جامعة تونس المنار وجامعة قرطاج.
3: أيوة ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك، بارك الله فيك. نحب نتجه صوب اللالة سناء، سناء بن اسماعيل، ونسأل نفس السؤال. لو سمحتي تقدمين نفسك للسيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان، تفضل لالة سناء.
5: يعيشك، أنا باحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار
3: اللي هي قلنا دار الحوت،
5: اللي هي دار الحوت اللي مع زميلتي وأستاذة مونيا معناها قبلي.
3: نعم الزمالة يا أخي.
5: أنا تكويني الأكاديمي عملت هندسة، هندسة جيولوجية وبيولوجية بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
3: لينات.
5: وخذيت شهادة الهندسة في العلوم والبيئة البحرية.
3: ما عندك ما تقول في الجيولوجيا إذن.
5: أيوة. نحب برشا الجيولوجيا. أنا كنت حابة إذن جست بارانتيز وقت لي خذيت الكونكور ما نعملوا عامين وبعد نختاروا لسبيسياليتي. حطيت باليو جيولوجيا اللي هي في صفاقس وقتها. الجيولوجيا ما قبل العميقة
3: السالفة، يعني السالفة القديمة
5: اللي هي كانت تستهويني برشا الحقيقة. وكانت أحسن نوت عندي في جيولوجيا في الكونكور. جبت فيها يظهر لي 19 وقتها. أنا نحب الجيولوجيا، لكن أول ما شفت اللي فما تخصص في علوم البحار لقيت روحي هذيك هويتي. البحر، خاطر علاقتي بالبحر علاقة مصغرة معناها. دونك عملت مهندس.
3: علاقة بالصغرى يا اخي، انت من منطقة، من منطقة بحرية او لا؟
5: اي انا من منطقة ساحلية، تونس كلها
3: هي من البقعة.
5: انا من جزيرة جربة.
3: جربية جميلة جدا. يعطيك الصحة. دونك متربية في البحر اذا.
5: متربية في البحر ونحب البحر. وجون جاك كوستو سيتي ما معناها هو بالنسبة لي، كان لي دوكيومونتير نحطهم في التلفزة قبل. وبابا يجيب لي حتى دي فيديو، خاطر بابا يخدم في تونيسير عنده علاقات.
3: تحاول مشاهدتهم ومتابعتهم والعيش معاهم.
5: هذيك حلمي، والحمد لله بشوية بشوية قاعدة نوصل.
3: أنت قاعدة تقول لنا في حاجة هامة برشا للسيدات والسادة المستمعين في كل مكان، بأنه الإنسان لما تكون عنده أحلام صادقة يحققها، يعني
5: هيك للمنيا ولا؟ بإذن الله طبعا. وديما بالإصرار والعزيمة، سورتو احنا النساء لازمنا نتشبثوا بها الأحلام هذيك. وعمرنا ما نشكوا اللي هي شوية ولا ناقصة ولا يمكن غير مهمة. لا، لازم نتبعوه الإحساس هذاك اللي موجود فينا من الصغرى، وكي نكبروا يولي أعمق. ويولي يعطي صدى أكبر كي نقعدوا شاهدين فيه.
3: لابد من المثابرة،
5: المثابرة والعمل والجدية، هذوما لازمين. لكن شوية زادة تحرر في الأفكار، إنه الإنسان يطلع على الثقافات الأخرى. احنا انت حكيت على البحر الأبيض المتوسط، هو سيتو نارف هيستوريك، معناه هو مكان تاريخي بامتياز.
3: صحيح.
5: البحر الأبيض المتوسط يجمعنا كثقافة، كسكان، كجوار، كتعامل. معناه بالنسبة لي البحر
3: يحمل الأبيض، يحمل نبض الزمان،
5: ويحمل تاريخ كبير، تاريخ عليسة، تاريخ حنبال.
3: صحيح.
5: تاريخ قامات كبار عاشوا معنا في وسطنا وسبقونا وعطاونا شعلة كبيرة.
3: هابش نجيهم اليوم للسنة بالتفاصيل، لكن لو تسمح لو تسمح سمحني قلنا الاختصاص الضيق يعني الدقيق
5: الدقيق وصلت دراستي بعد شهادة الهندسة في تخصص في الإقيانوس البحري اللي هو الأوسيانوغرافي مارين، والتخصص أوقيانوس البحري الفيزيائي اللي هي التيارات المائية وتكونها والتغيرات المناخية في في الأعماق البحر الأبيض المتوسط.
3: هي سمحني، لماذا تحدث التيارات المائية؟ قل قائل.
5: هي عندها برشا عوامل، عوامل مناخية بحتة اللي هي موجود وجود الرياح اللي هي تعمل كيما تنقل التيارات المائية
3: السطحية،
5: تتسبب في صعود تيارات مائية قاعية ويتكون تيارات أخرى تحمل المياه، تحمل معها الجراثيم والمكونات الطبيعية، تحمل معها tout ce qu'il y a dans l'eau.
3: ايوه، ولكن بالاضافه الى ذلك للا سنا الباحثه في المجال البحار، التيارات المائيه ايضا البحريه ربما تتكون ايضا بفعل تعكر المياه ايضا لا توربيديتي التي تساهم ايضا في
5: هي تعكر المياه
3: واختلاف ايضا اختلاف الملوحه
5: لا شارج هذيك هو اختلاف الملوحه والحراره يعطي تغيرات معناها تيارات بحرية لا تخضع للتغيرات الجوية.
3: نعم.
5: يعني تيارات بحرية نسميها تيرموالين
3: اللي الحرارية يعني
5: الحرارية بالحرارة والملوحة يعني هي التغير في الدنسيتي في الكثافة المادة اللي هي تعطيك تيار خفيف سطحي وتيار
3: فينزلق الواحد تحت الآخر
5: تحت يعني تيار أعمق يكون أرزن ويكون معبي أكثر بالملوحة ويكون أبرد.
3: جميل جدا. طيب
5: والتغيرات في المياه العميقة نورمال ما تصيرش في وقت وجيز، تصير في
3: على مدى
5: على مدى تغيرات كبيرة. هذاك علاش كي نعملوا العلوم الاستكشافية البحرية كي نستكشفوا العمق الماء ونلقاو تغيرات وقتها
3: نسألوا لماذا. بارك الله فيك. هاو باش نستنجوا احنا وباش نسألوا بحول الله. وحاول نحب نزيد نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية بأن موضوع اليوم هو البحر المتوسط. منيا الأستاذة الجامعية والباحثة منيا البور، لو نسأل سؤال بسيط هو نسميه البحر، وساعات قلنا لما كنا صغار يقولون البحر الأبيض المتوسط، البحر الأبيض من أو البحر المتوسط من أنت؟ ماذا تجيبين للا منيا؟ تفضل.
4: البحر المتوسط هو أعرق و أكثر معرفة من جل البحار في العالم. لماذا؟ لأنه البحر المتوسط كما كانت تقول زميلتي سناء اللي هو يعني يتوسط المتوسط بين ثلاثة قارات، بين أفريقيا أوروبا وآسيا. وهو يعني
3: أعمل هذا كان يسموه المتوسط
4: أي، والامتداد البحر الأبيض المتوسط لأنه أبيض اللي كانوا يعني ثم حكاية التيارات اللي هي تدخل في التسمية متاعه،
3: وليس له علاقة مع القاح أيضا
4: مع
3: لأنه ليس عميق جدا
4: مع القاع، ربما يعني ما هوش العمق الكبير في المحيطات، لكن المعروف اللي كونه يعني عنده ملوحة متوسطة وعنده الأكثر يعني كل ثقافات تعديت في البحر المتوسط،
3: الثقافات الكبرى التي نعرفها يعني عبر التاريخ.
4: وإحنا كتونسيين وكتونسيات يعني ننعم بأن نكون احنا انف المتوسط. تونس يعني عندها مكان استراتيجي في المتوسط،
3: صحيح،
4: لانها يعني هي يعني كما نقولوا كارفور
3: الملتقى
4: الجنوب والشمال.

0: عجوز لأنها يعني عروس البحر بالذيل متاحة وعندها يد ممتدة في البحر اللي هي الوطن القبلي.
1: صحيح.
0: يعني تونس
1: وبكرش منتفخة حبلة حبلة بما تحتويه من ثقافات
0: حبلة بالثروات اللي لم ولن يعني وفيها الاستكشاف الذي يعني يليق بها إلى الآن، وإن شاء الله نكونوا يعني حلقة من حلقات للاستكشاف.
1: عيشك بارك الله فيك. لالا سنة الباحثة سنة بن اسماعيل، الآن أفادتنا الأستاذة منية البور بأن البحر المتوسط فهو يتوسط القارات، هل ينفذ إلى بقية البحار الأخرى أم لا؟
2: نعم بالطبع هو عنده منفذين نجم نقوله. المنفذ الأول هو ما بين مضيق طارق، مضيق جبل طارق ما بين المغرب وسبانيا،
1: من الغرب هذا،
2: من الغرب هذيك الأول دفعة مياه جينا من البحر المحيط الأطلسي للبحر الأبيض المتوسط هي أكبر كمية من غادي. وفما مضيق سيناء في مصر مع البحر الأحمر،
1: ايوه في قناة السويس،
2: قناة السويس هذيك. وفما مضيق دردانيل مع تركيا
1: بحر
2: مع
1: المرمرة.
2: بحر المرمر
1: هذاك
2: هذوما الموجودين كنقطة امداد للبحر الابيض المتوسط اللي نجموا ناخذوا منها المياه.
1: بارك الله فيك. وهو طوله اكثر من عرضه البحر المتوسط،
0: طوله اكثر من عرضه
1: طوله عندي تقريبا 3860 كيلومتر وعرض متاعه 1321 كيلومتر، أما المحيط متاعه كامل تقريبا 2.5 مليون كيلومتر مربع. أنت موضحين وبزور في الحقيقة كنتما تعبران وتقولان بأن البحر المتوسط هو ملتقى الحضارات. وفعلا هو كذلك،
2: هو ملتقى الحضارات،
1: هو كذلك،
2: أي هو ملتقى الحضارات، فيه الحضارات القديمة.
1: أي نشأت أكبر الحضارات سواء كان اليونانية أو المصرية أو الرومانية وطبعا القرطاجينية
2: بونية
1: صحيح.
2: هي الحقيقة في التاريخ النجم نغوص في البحر الأبيض المتوسط يولي أعمق من أكبر المحيطات، على خاطر الحكايات ما توفاش، الحكايات ما توفاش،
1: حلوية الحكايات ما
2: توفاش.
1: سمعني نحب للسنة نحب نستغل فرصة لأنك أنت قلتي لي عندك تكوين جيولوجي ونسأل ولو بطريقة مبسطة جدا جدا، تقول لنا يا أخي كيف تكون هذا البحر؟ هو اسمه قبيلة قديما كان يسمى ببحر التيتيس، ولكن ذاك البحر التيتيس تناقص إلى أن أصبح ما هو عليه
2: بتليق البلاك تكتوني اللي هو صار تقارب.
1: نعم هو بنية الصفائح، هنالك الصفيحة الأورازية وهنالك الصفيحة الإفريقية، وما يفتئان يتقاربان ويتلاصقان. وفي حتى الفكرة حول 60 مليون سنة قد ينتهي المتوسط إن الحركة تواصلت كذلك في التصادم بين القارة الإفريقية والقارة الإسوائية. ثم بالإضافة إلى ذلك أنت ذكرت بأن البحر المتوسط هو مهد الحضارات الكبيرة، ولكن أستاذة منية في البحر المتوسط حدثت أيضا أحداث هامة، مثلا الحروب الصليبية انطلقت من مكان إلى أماكن أخرى، مثلا حركة الاستعمار الأوروبي بالنسبة لبقية القارة الإفريقية، مثلا الحروب، الحرب العالمية الأولى والحرب الثانية، بحيث البحر المتوسط هو يلخص بصفة موجزة جدا لسيرورة الحياة عبر التاريخ.
2: وعنده تعريف بالإيطالية هو اسمه ماري نوستروم. ماري نوستروم نوتر مير، سي لا مير دو توس، اللي هي بحر الناس الكل، واللي الناس الكل تقاسمته وتعاركت عليه ولا صارت لها فيه، لكن هو حكايتهم والتعريف متاعهم. كيف تقول انا من تونس، انا من ليبيا، انا من مصر، انا من لبنان، انا من سردينيا، انا من كورسيكا، هي

0: كلنا
1: توحد بينكم كلمة البحر المتوسط،
0: البحر الأبيض المتوسط،
1: ورغم كل هذه الأهمية للسنة فهو تقريب مساحته لا تساوي إلا 1% من جملة المياه البحرية. للمون يتفضل.
0: لكن على أنه يعني المساحة متاعه ربما تكون مساحة صغيرة
1: نسبيا
0: لأنه كبير
1: طبعاً.
0: كما عرفته سنة لكونه ملتقى الحضارات وربما كما قلت سيادتك اصطدام يعني بالحضارات في حكاية الاحتلال واحد
1: صحيح.
0: لكن زاد فيه حاجة اللي لما
1: تلاقح الحضارات
0: لكن على المستوى الطبيعي والمستوى البيئي يمثل أكثر من 20 أو 30 يقارب 30 من التنوع البيولوجي هي موجودة في البحر المتوسط من الكائنات البحرية وزيد على هذا يعني على المستوى يعني الاطلاع والاستكشاف الاستكشاف الإنساني يعني عبر ما نقوله السياحة هو أكثر الأحواض يعني أكثر اللي هي مزارع زيارة السياحة يعني أكثر من 200 مليون سائح يعبروا على المتوسط
1: على ضفاف
0: يعني
1: البحر المتوسط
0: سنويا.
1: هذه للمونيا تو باش نجاوب بالتفاصيل بحول الله فيما بعد. شوف للمونيا أنت تو جيتنا من بعيد ولبيت الدعوة بارك الله فيك. أنا نحب نهدي لك هدية، نحب نهدي لك أغنية أخذ، لكن أغنية دائما في علاقة البحر، خلينا نبدأ ونقعد في علاقة البحر وأمواجه. أغنية لأم كلثوم، فاكر لما كنت جنبي، اللي هي كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباطي. نستمع ثم الترحال يستمر.

0: إذن بعد هذا اللحن الجميل نواصل الحديث، ونحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو. أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني، وأن حصة اليوم هي البحر الأبيض المتوسط، ونسعد بالرفقة الطيبة للباحثة الأستاذة الجامعية للا منيا البور والباحثة سناء بن اسماعيل. إذن نعود إليكما، وأنا سعيد كل السعادة بالمرافقة الطيبة لنتحدث بعد أن قدمنا المتوسط، لنتحدث ربما عن، باعتبار أن للا منيا كنت تتحدثين منذ حين تقولين بالإضافة إلى كل المعطيات، فإن المتوسط يزخر أيضا بما يسمى التنوع البيولوجي، أو بما نسميه أيضا لا بيوديفيرسيتي بالفرنساوية. ثم أنه للا أيضا سناء قالت بأنه فيه كالتبادل التجاري والتبادل الثقافي. ماذا يمكن أن تفيدين لنا في هذا المجال؟
1: في المجال السياحي كما قلنا يعني المتوسط هو أكثر بقاع العالم زيارة بالنسبة للسياح، وهذا يعني سلاح ذو حدين. علاش سلاح ذو حدين؟ خاطر فيه بالطبع ملتقى الثقافات،
0: نعم،
1: والملتقى يعني الشعوب،
0: أيوة،
1: والتحاور،
0: أيوة.
1: وخاصة أنا نحب نذكر اللي تونس يعني رب يعطاها مكان مرموق في المتوسط.
0: أيوة.
1: هي يعني كما قلنا قبيلة
2: قلب المتوسط،
1: الكارفور، قلب الكارفور. أيوة. يعني بالعربية. أيوة.
2: ملتقى
0: المحور.
1: أنا بطبع بتبيع اختصاصي.
0: أيوة.
1: يعني الجين يعني البيولوجيا الجزيئية.
0: نعم. نعم.
1: يعني يعطينا أنه أكثر التقاء وأكثر ثروة.
0: نعم.
1: جينية هي عند التوانسة. علاش؟ على خاطر غادي فين نعبروا عليه الملتقى بالفرنسية أو بالإنجليزية كما درسناه.
0: نعم. نعم.
1: كروسينغوفير، يعني كروسينغوفير اللي هو التقاطع الجيني يكون أكبر ما يكون يعني في منطقة هذيك اللي هي تعبر الأنف.
0: جميل جميل جدا. ليلى موني سامحني قطعتك وتبارك الله عليك، انت ما اعرف مني في المجال هذا. نحب نقول للسيدات والسادة بأن السياحة نشأت في المتوسط. أول سياح تعرف منهم هم الإنجليز. الإنجليز الذي أتوا إلى جنوب فرنسا وهم من السن الثالث في الغالب في فترة تقاعد، دونك في الشتاء عندما تبرد جهة بريطانيا وتلك الحدود يأتون إلى منطقة المتوسط، وعندما تسخن شوية في شهر جوان يعودون إلى مكانهم. لذلك في البداية كانوا يسمون بخطاف الربيع لزيغوندال دو برينتان، ولكن برا ومشي ظهر الساحل الإزوردي لكوت دازور وتطور، فظهرت دونك أول السياح هم ما يسمون بخطاف الربيع والذي منه انطلقت. حبيت نقول هذايا وهذايا باش نزيد نأكد الشيء اللي قلتوه انتم تبارك الله عليكم، بأن المتوسط هو منبع الحياة في كل شيء. وأنت كنت تذكرين بالنسبة لنا بأنه هو منطلق السياحة، ولكن سنعود بأكثر دقة لهذا. نحب نستغل وجودكم وتبارك الله عليكم انتم مختصين، كيف يمكن أن نقول أن المتوسط يتميز بالتنوع البيولوجي؟
1: التنوع البيولوجي هو يعني عبارة على انطلقنا به من تصنيف الكائنات، تصنيف الكائنات النباتية وتصنيف الكائنات الحيوانية، والدقيقة والغير دقيقة. وأحنا اليوم يعني إذا التنوع البيولوجي اللي يعني نرقموه بالتصنيف يعني هو درجة التصنيف للكائنات هذه الكائنات الحية، فإن في المتوسط يعتبر أغنى المناطق. وعليش؟ خاطر يعني فيه نوجد على الأقل 20% من التنوع البيولوجي للكائنات الحياة في العالم.
0: إيه لكن تو المستمعين يقولون أعلاش التنوع هذا؟ لابد ثم مقومات طبيعية مثلا تساهم في هذا. للسنة ما هي المقومات؟
2: المقومات
0: التي تؤثر في هذا التنوع يقول القائل.
2: هو المقاومات الملوحة والحرارة، المقاومات اللي يختص بها البحر الأبيض المتوسط وزيدة
0: الذي يساهم في نمو وتطور هذه الحيوانات والنباتات
2: بالطبع. وهو كما قالت زميلتي للامونيا اللي احنا نعتبروه محيط صغير اوسيون مينياتور.
0: ايوه
2: البحر يعني الابيض المصغر يعني. وين يصير فيه كل التفاعلات البيولوجيه والفيزيائيه والفيزيكو انتراكسيون اللي تخليه مخبر بحثي بامتياز للعلماء في العالم الكل.
0: طيب طيب جميل جدا. أستاذة مونيا البور، الأستاذة الجامعية المختصة من جملة الاختصاص بالنسبة للبحر المتوسط، وقت نقول تنوع بيولوجي على مستوى الحيوان والنبات، لابد أن المعطيات الطبيعية لهذا البحر هي معطيات مواتية لنمو هذا التنوع هيك ولا كيفاش؟
1: علاش؟ على خاطر إذا نشوفوا احنا المتوسط يعني يلتقي فيه مياه مختلفة
0: هيك.
1: من الشرق تدخل يعني من الشرق ومن الغرب
0: نعم.
1: يعني هذا يعطيه أكثر
2: غنى
1: إثراء في المواد الغذائية المواد الغذائية السطحية
0: التبادل بين المياه
1: في التبادل بين المياه وفي التبادل زادة بين يعني لأنه يعتبر على مستوى السواحل متاعه والمياه الغير عميقة
0: نعم.
1: ملتقى للتفريخ وللكثير بالطبع
0: فهو بمثابة المحضنة مثلا لعديد الأسماك.
1: ونحب في المجال هذا نذكر أنه البحر المتوسط يمتاز بعشبة البوزيدونيا اللي هي العشبة الوحيدة الموجودة. البوزيدونيا موجودة كان في المتوسط وتعتبر الرئة المتوسط.
0: للمونيا قبل البوزيدونيا اللي تحكي عليه مش هي الضريع زي ما نسموه فيه نحن ولا التالقة ونسموه حتى التالقة أحيانا
1: أنا
0: نحكي إلا بالنسبة للبلاد التونسية نحكي
1: بالنسبة هو الذريع
0: باش يفهمونا السيدات والسادة
1: المسلمين وهي البوزيدونيا
0: نعم.
1: اللي اليوم هي راهي نبتة البوزيدونيا اللي هي رئة المتوسط
0: رئة كيفاش رئة؟
1: رئة المتوسط خاطر أعشاب البوزيدونيا هي اللي تعطي الأكسجين وتخلي يعني تعطي البيئة الطيبة الملائمة
0: نعم.
1: لتكاثر الحيوانات وتكاثر زادة النباتات الأخرى وهذا تعتبر يعني محاضن مش محضن محاضن واللي هي يعني ملزومين احنا اليوم باش نحافظوا عليها وباش ننميوها وباش نثريوها وباش نحافظوا عليها. علاش؟ على خاطر انها مهددة مهددة يعني بطبيعة
0: خلينا تو نشوفوها في الحصة القادمة هذه. أما أنت قلت لي رئة هل صحيح أنا سمحني معلوماتي راهي بسيطة في الموضوع هذا ما هل صحيح أنه يقال بأن هذا النوع من الحشائش ربما تعطي من الأكسجين ما يمكن أن تعطيه غابة الأمازون مثلا؟
1: هذا صحيح
0: هذا
1: يعني وهذا علاش اللي اليوم نبتة يعني الذريع أو
0: نعم.
1: نبتة البوزيدونيا هي نبتة محافظة يعني اللي ممنوع قطعها وممنوع يعني الكون يعني احنا نهلكوها ولا
0: أيوة تعدي عليها أو
1: لكن الاكثر اللي نحب نشير له اللي كونه نبتة البوزيدونيا وقت اللي هي في البحر هي
0: نعم.
1: نبتة يعني ما نبتة
0: حشائش من الحشائش
1: وهي يعني
0: عشبية
1: وتعطينا لكن وقت اللي ككل عشب يعني وقت اللي تموت
0: لا سيما في الخريف
1: تموت والأوراق متاعها يلفظهم التيارات البحرية تلفظهم على السواحل
0: نحو الشاطئ نعم.
1: نحو على السواحل هي يعني أكل
0: الأوراق,
1: الأوراق هذيك هي راهي مكون أساسي من مكونات الشواطئ
0: حب يقول الهرمونية يعني لا يمكن أن نعتبرها من الأوساخ.
1: لا بالنسبة للكلمة هذه ما نجموش أي حاجة تخرج من البحر راهو ما نجموش نقول عليها أوسخ. الأوساخ تجي من البر إلى البحر، لكن ما يخرج
2: طبيعياً
1: كل ما يخرج من البحر راهو ثروة وثروة هائلة ويجب علينا المحافظة عليها.
0: لكن الأمونيا مع الأسف مع الواقع الموجود على شواطئ البلادي، مثلا البلاد التونسية، نلاحظ بأن لسيما في شهر جوان أول شيء يقومون به لتهيئة الشواطئ بأنهم يحاولون التخلص مما يرونه ويظنون بأنه أوساخ، والحال أنه ذكرت لنا بأن تلك الأوراق هي بمثابة المخمدات. تعرف مخمدات، مخمدات السيارة للزامورتيسور كامورتيس، هي مثابة المخمدات للأمواج، وهي التي تتولى حماية الكثيب الرملي من الانجراف البحري.
2: صحيح.
0: بحيث عندها أهمية كبيرة في البحر كمحظنة،
1: كمحظنة وعلى البر زاد كمحظنة، لأنها يعني ما نسميه تحت إيكوسيستم، يعني
0: نظام بيئي،
2: نظام بيئي
1: شاطئي. هي مكون من مكونات الشواطئ، وأحنا اليوم يعني على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي التونسي عندنا برامج، يعني نحب نحيي بالمناسبة يعني الآخر ما قامت به الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتفاف حول منافع الأوراق البوزيدونية، ما نسميه بالفرنسية البونكات.
0: لا لا تلعب حتى دور الآن ربما بعض
1: المحضر،
0: لا لا بقطع نظر على المحضر، الآن تم استغلالها تستعمل كسماد أيضا.
1: بالنسبة للاستغلال هذه يعني البيوتكنولوجيا يعني عندنا مجال واسع في الاستغلال، لكن يكون استغلال أمثل، خاطر يلزم يكون فما توازن بين البيوماس يعني الكثبة وبين ما نعبر عنه الجزء اللي نجم نثمنه.
0: جميل جميل جدا. أستاذة سناء بن اسماعيل، هل اليوم يمكن أن نقول بأن العشبة هذه عشبة البوسيدونيا أو السباسبية، هي لأنها كأنها أعشاب سباسبية، هي اليوم في خطر؟
2: أي هي في خطر في البحر الأبيض المتوسط، وفما خطر فما طرق صيد لا تحميها، طرق صيد لا تطبق القواعد الدولية والوطنية والمتوسطية والمتعارف عليها توا بعد سنوات.
0: ما هي هذه القواعد؟
2: القواعد
0: انت تقصد في هاك الكركرات الشنكيه التي تجري فقاع البحر
2: كبير،
0: وبالتالي ستجرف معها ايضا تلك الاعشاب،
2: دمروهم دمروا المحاضن الموجوده في السواحل التونسيه. وللاسف كان مضيق كان خليج قابس أكبر منطقة غنية في البحر الأبيض المتوسط.
0: صحيح.
2: من ناحية التنوع البيولوجي اللي حكيت عليه مدام منيا، لكن من ناحية أنه استقطب مكان يستقطب كل أنواع السمك اللي تجي
0: تعشش
2: وتستغل وجود نورسري. صحيح. محضنة.
0: لكن هذا ربما زاد يكون حتى من تأثير ربما معامل الفوسفوجيبس أيضا موجودة في منطقة هانوش.
2: أي هو التلوث عنده دوره، لكن تقليع الأعشاب هذيك ولا تدميرها بالطرق الصيد هو اللي خلينا تو نخمو في طرق استزراع وطرق كيفاش نحافظه، خاطر كي تدمر سيء. يمكن التلوث ينجم يكون مؤقت ونحاولوا نحيوه، لكن كيف يتراكم بيانسور عبر سنوات توا يولي النتيجة كارثية. لكن
0: والتدمير يعني معنى ذلك أن خسرناها مدى الحياة.
2: صحيح. تقليحها
0: لا تتجدد،
2: هي فيها
0: بصعوبة
2: هي كان ما جاتش تتجدد رانا ولينا صحراء قاحلة حتى في البحر الأبيض.
0: لا هو نتحدث عن التصحر في قاع البحر،
2: تصحر
0: لأن هناك بقع
2: اللي ما عادش تنجم تلقى فيها بكل النبتة هذه اللي هي ليزي قلنا أنديميك وممثلة للبحر الأبيض المتوسط ليز يكتشفوا أهميتها في التصدي للتغيرات المناخية. خاطر كي نقولوا
0: المناخية
2: المناخية كي نقولوا هي رئة إيش معنى هي تعمل تحصيل الزائد من ثاني أكسيد الكربون
0: وتعطي الأكسجين منذ سنوات قرأت وانت صلحني للأمونيا أعرف مني تبارك الله عليك أنه بأن هنالك نبتة في المتوسط دخلت إلى المتوسط الكوليربا التي من جملة ما قامت به أنها قامت بعديد المخاطر التي أضرت بالبوزيدونية أليس كذلك؟
1: هذا الخبر هو يعني خبر
0: مش غير صحيح؟
1: افتعلوه
0: يعني هك البقع هذك ليست
1: افتعلوه على المستوى يعني محدود وعالم يعني معروف ما نحبش اللي يعني الاستقطاب المعلوماتية ولا لا لكن
0: يعني ذلك أنه
1: احنا اليوم
0: ليس في الحقيقة بمكان يعني
1: ليس في الحقيقة بمكان لأنه الكوليربا موجودة والبوزيدونيا موجودة.
0: أخت الكوليربا هي من النباتات التي تقتل من حولها
1: التي يعني هما في هذه أخذ
0: ليس ثابت يعني
1: ليس ثابت لأنه يعني هون اليوم يعني في مجال الأبحاث التي نشرت أثبتت أنه غير صحيح لأنه يعني الكوليربا راسموزا ولا أنا ما هيش اختصاصي النباتات لكن باطلاعي على الأبحاث نعرف اللي هو يعني هذية الخبر ولا المعلومة مغلوطة واليوم عنا الكوليربا راسموزا وعنا العديد من الأنواع الكوليربا لكن موجود بوجود البوزيدونيا يعني لكن الخطر على البوزيدونيا وعلى كل النباتات هو كما قلنا كما قالت زميلتي سناء هو التلوث والصيد العشوائي يعني الصيد اللي غير مرخص به
0: صحيح وغير معقلا أيضا وغير معقلا
1: واللي صار واللي هو كان السبب في تصحر أهم منطقة في المتوسط اللي هي خليج جابس. خليج جابس يعني تنجم أنت تقول أنواع السمك اللي في خليج جابس حتى على النوعية حتى على الطعم حتى الواحد يعني تمتاز بنوع وطعم غير اللي هو في المناطق.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك. ليلى سناء توحت انت جيتنا بارك الله فيك ويعطيك الصحة وانا احترت شنادي لك لكن تفكر انت قلتي لي من جربة قلت انا نهدي لك اغنية جربية تعرفك الفنانة الله يرحمها فايزة المحرسي ولا
2: نعرف
0: هبوش نهدي لك الغناية المتداولة الغناية الجربية الجميلة عزيزة على أمه وهي الابن كيف تتحدث عنه الأم والأخت عزيزة على أمه يا نور عيني حبي في القلب وشي لما عزيز اخواته يا نور عيني يرحم الام اللي جابته نستمع ثم الترحال يستمر.

0: شوف فيك بعد سمعت اللحن هذي نشوف فيك كأنك منتعشة ومتفاعلة معها.
1: بالطبع هي كما قلنا احنا كل كي نحكي وثقافة نحكي على عاداتنا على تقاليدنا على الحب الأسري اللي موجود الحمد لله لتوا في أماكن البحر الأبيض المتوسط حتى في اليونان يظهر لي العائلات متشابثين ما نقولوش جربة جربة يمكن جزيرة حافظت على برشة
0: الجزيرية تحكم بذلك
1: لكن برشا جزر في البحر الأبيض المتوسط حافظوا على العلاقات هذه وما كانت الأم وحدها وإن شاء الله ربي يحفظ كل الأمهات.
0: عيشك عيشك بارك الله فيك. شوف الوقت قاعد يداهم فينا أستاذة منيا، نجموش نمشوا الآن إلى ربما الجزء الأخير من البرنامج لنتحدث عن التلوث البحري وعن مقاساته، كيف نقيسه إن كان بالإمكان، يعني حتى لأنكم كلكم توا أجمعتما بأن البحر الأبيض المتوسط نسبيا هو بحر الآن أصبح من ربما البحار الأكثر تلوث بحكم وجود تلك المصانع وحكم وجود تلك القارات الثلاث بما تقذف به من مقذوفات في البحر، أليس كذلك؟
2: صحيح بالطبع، وللأسف يعني البحر المتوسط يعيش اليوم يعني نسبة تلوث كبيرة خاصة على السواحل. علاش؟ على ثلاثة أسباب. لأنه نعرفوا اللي على مستوى المتوسط مش كان في تونس، يعني نسبة السكان موجودة الأكثر على السواحل، يعني كيف نقول موجودة على السواحل يعني نقول البنايات، نقول الصناعات، المصانع والصناعات يعني التحويلية، نقول زادة المواني، نقول زادة الصيد يعني الصيد العشوائي والواحد، ولكن نقول زادة السياحة،
0: المركبات السياحية الكبيرة والضخمة جدا
2: والضخمة واللي عندها مفعول، يعني مفعول على مستوى نعرفه اللي ما نعبر عنه باللي زود بلاست، يعني المياه البلاستية اللي هي يلفظوها
0: السفن عند استصلاح السفن وتعهدها إلى غير ذلك.
2: ونعرفه زادة اللي هو يعني عرضة لربما لما لزانسوندي
0: للحرائق
2: والحرائق وزيد على هذا الكل يعني أعطى. لكن اليوم الأكثر يعني
0: شدة ربما وتأثيرا
2: شدة تأثير يعني سلبي جدا جدا، وهذا بمحض
0: المشاهدة والمعاينة
2: المنشورات العلمية التونسية اللي نحييها يعني الزملاء والمنشورات زي العلمية اللي من خارج تونس اللي تشير بالإصبع للبلاستيك.
0: هذا كباش نخصوا له الحصه الثانيه تو نزيدوا نخصوا له يعني وبحذانا واحده مختصه في الشيء هذا
2: يعني البلاستيك يعني بانواعه البلاستيك يعني بالحجم الكبير والبلاستيك بالحجم الدقيق النانو والميكرو والاقل منه وهذا يعني الابحاث الطبيه والعلميه في البيولوجيه وفي كل المجالات تشير الى هذا الملوث الكبير الذي وجب اليوم القطع معه نهائيا.
0: شفت كيفاش هذا للمونيا كأنه هذا العدو المخفي، على خاطر احنا يظهر لنا ديما المقذوفات المائية المتعفنة أو مقذوفات المصانع وننسوا أن البلاستيك وبحذانا سناء بن اسماعيل نعرفها اللي هي مختصة في المجال هذا، وهذا خلينا نخليه للحصة القادمة. عندك كلمة الختام بالنسبة للحصة هذه؟
1: يعطيك الصحة. احنا الحقيقة حكينا على انت قلت السؤال الأخير كيفاش نجمو نقيمو هالتلوث هذا توا كما قالت مدام منيا توا البحر الأبيض المتوسط أصبح نقطة خطر هوت سبوت نسميه بالانجلي هوت سبوت للتلوث وللتغيرات المناخية وهذو ما زوز يمشيو مع بعضهم. يعني التلوث البلاستيكي اللي حكيت عليه يزيد يعمق في التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية واللي قاعدين نشوفوا فيه توا من مشاكل بيئية كسوا الليمورتاليتي
0: الوفيات
1: الوفيات متاع
0: الحيوانات
1: السمك والجيلي ذوكم جيلي فيش اللي هما لي زانفيرتيبري لي فقريات والاسيديتي اللي تغيرت في البحر الابيض المتوسط الكل هي اللي قاد تراكم التلوث مع التغيرات المناخيه مع وجود اكثر من 70% من السكان على المحيط. يعني الكثافه السكانيه والتصرف في النفايات هو اللي قاعد يوصلنا لطريق صعيب الحقيقه في البحر الابيض المتوسط. صحيح. الناس الكل لازمها تقف عليه.
0: صحيح. بارك الله فيك. يعني استاذه منيا البور، كلمه الختام بالنسبه لهذه الحصه.
2: كلمه الختام شكرا مرة أخرى على هذا يعني البرنامج اللي هو الإحاطة بالبحر المتوسط.
0: نعم.
2: البحر المتوسط رغم على يعني اللي كونه هو كما قال زميلتي هوت سبوت، وبالنسبة يعني نقطة التلوث. نعم. اللي وصل لها اليوم، لكن الحل بيدينا. الحل اليوم الحل يعني هو متعدد.
0: نعم.
2: لكن الحل الأكثر اللي هي الوعي.
0: نعم.
2: الوعي، وعي. نعم. المواطن، وعي السكان المتوسط. وإذا
0: مش هذا يتطلب للمونية لابد من الإرشاد، لابد من القيام بالاتصال أيضا.
2: هذا اللي باش نقوله، فما مجالات ربما نتحدث عليها توا. نعم. يعني بصفة استعجالية، لكن إذا كان أمكن إن شاء الله في مجال آخر. نعم. نتطرق لها يعني بالتفصيل
0: يعني.
2: اللي يكون الحل اليوم بيدينا.
0: أوه.
2: كما تقول الحل بيدينا.
0: أيوة.
2: والحل الأمثل يعني هو الوعي
0: وحسن التصرف.
2: وحسن التصرف الوعي. إذا كان ثم وعي اليوم
1: في خطورة الوضع.
2: أنا اليوم مثلا أنا اليوم ما نجمش اليوم عنا احنا نحيي وزارة الصحة اللي.
0: نعم.
2: هي تهتم يعني بوضع خارطة نقاط.
0: أيوة.
2: اللي هي اللي نجم نكون فيها السباحة يعني سليمة.
0: نعم.
2: وكل عام تخرج لنا هالجدول هذايا متاع الواحد، لكن أنا وقت اللي أنا كم يعني سائح تونسي نمشي للشاطئ وندخل على كرمل هذاك الذهبي على كرمل، ما نحترمش الكائنات اللي موجودين فيها، ما نحترمش أنا.
0: طيب.
2: جاري وجارتي.
0: طيب.
2: حاجة صغيرة برشا نجم نقولها اللي هما ما يتفطنوا ليش.
0: نعم.
2: اللي كونك أنت كيف تهز معاك بيبي وتلقي بالحفاظات، الحفاظات هذه راهي
0: مش تقعد سنوات.
2: هذه الحفاظات هي. نعم. الحفاظات هي نفسها.
0: نعم.
2: هي ما نسميه انكوباتور.
0: أيوة.
2: هي يعني الجراثيم.
0: أيوة.
2: احنا ما نقولش الكائنات الدقيقة كلها جراثيم، لا لا،
1: هي بيعصير
2: دقيقة راهي صالحة وصالحة. أيوة. جدا
1: فما جراثيم نافعة،
2: فما جراثيم ولادك ولاد غيرك اللي هما يجيوا للسباح، وانت يعني اقل ما يمكن انك كيما تحفظ انت السيارة متاعك من الفضلات وتحفظ دارك من الفضلات، لازم تحفظ الشاطئ من الفضلات.
0: يوفى الحديث. السيدات والسادة، أوفياء الترحال وأحباء الثقافة والمعرفة والإبداع، هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الأولى الخاصة بالترحال في رحاب البحر المتوسط. وكنا صحبة الرفقة الطيبة لأستاذة الجامعة والبحوث الميدانية السيدة منيا البور، وكذلك الباحثة سناء بن اسماعيل. انتظرونا في الحلقة القادمة التي سنعود فيها إلى الحديث عن البحر المتوسط ثانية. مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: تونس، من الياسمين نسجنا لك التاج والصولجان وعرشا جليلا، فلو كنت ريحا وقلبي غصنا تكسر لو مال عنك قليلا. شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
0: قضايا في الفكر الإسلامي. أحباء إذاعة تونس الثقافية، أجمل التحية إليكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقاء جديد يجمع بيننا وإياكم عبر برنامج قضايا في الفكر الإسلامي، واليوم اخترنا الوقوف عند موضوع الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الاختيار مرتبط باقتراب موعد ذكرى المولد النبوي الشريف. لمناقشة الموضوع تحضر معنا وبكل سرور الأستاذة منية الماجري، أستاذة جامعية في أصول الدين بجامعة الزيتونة. أهلا بك سيدتي.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
0: أستاذة منية، في البداية نريد الوقوف عند مفهوم الاقتداء. ماذا نقصد بالاقتداء وماذا نقصد بالقدوة الحسنة؟
3: أنا أشكر لكم في هذا البرنامج المؤزر أن سمحتم بفسحة علمية لنربط بها بين واقعنا وبين المنطلقات التدينية التي نحملها، وأساسا الجانب العقدي الذي يجعلنا نقتدي بصاحب الرسالة المبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المجال يعني أردنا أو يمكن أن نتحدث عن أن الاقتداء هو أن يكون هناك اتباع كامل مرن أيضا بين من يتبع والمتبع، ولذلك فهي قناعة عقلية، قناعة نفسية، وقناعة سلوكية. ولذلك فحين نتحدث عن الاقتداء فإننا نتحدث عن قاعدة ذاتية تجعل آثارها أو أن مآلاتها جميعها سلوكية. ولذلك حين نتحدث عن الاقتداء لا نتحدث فقط عن مصطلح إسلامي فقط، بل إن هذا المصطلح هو مصطلح ورد في مسألة الاتباع في القرآن، ورد ذكره أيضا في أقوام تبعت الكفرة وتبعت الجهل. ولذلك فإن الاتباع طريقة إنسانية موجودة منذ البدايات الإنسانية على الأرض. ولذلك فحين نريد أن نقوم أو أن نؤكد أو أن نصحح معنى الاقتداء فهذا مشروع ذهنيا، باعتبار أن الإنسان بطبعه يميل إلى الاقتداء، ودليل ذلك أن أبنائنا ومن نربيهم يقتدون في الأصل بآبائهم وأمهاتهم، ولكن قد تضيع البوصلة عندهم فيتبعون غيرهم ويتبعون أمثلة لا علاقة لهم بها عقديا أو نفسيا.
0: نعم. هذا واضح أستاذة منية. طيب سيدتي، ثمة آية في القرآن الكريم في سورة الأحزاب الآية 21 يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم. أردت أن أنطلق من هذه الآية في إطار موضوع الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي موجهة لجميع الخلق، فماذا عن المنطلقات أو الأسباب للاقتداء بنبينا الكريم؟
3: نعم، صدق الله سبحانه وتعالى في هذه الإشارة التوجيهية التي ذكرها في هذه الآية. نحن هنا لسنا في معرض التفسير، ولكن إذا عدنا إلى الكتب فإننا سنجد أن مصطلح الأسوة هو من التأسي، يعني أنك تتأسى يعني تقلد وتنتبه وتقتدي. وهذه الآية هي من أهم الأدلة التي تجعلنا نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأننا في الاقتداء في مسألة أننا نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ننطلق من قاعدة تدينية، قاعدة عقدية، وهي التوحيد. فحين نوحد الله سبحانه وتعالى فإننا نصدق بالله أولا وآخرا، ثم نتبع ما يترتب عن هذا التوحيد. والمعنى بذلك أن التوحيد يجعلنا ننظر في ماذا سنتصرف، في ماذا، كيف يكون لنا السلوك، كيف يكون لنا الكلام، كيف يكون لنا التقرب من الله سبحانه وتعالى، وكله قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن المنطلقات التي تجعل المسلم يقتدي برسوله عليه الصلاة والسلام هي أولا مسألة التصديق العقدي، مسألة التصديق بالله سبحانه وتعالى. إذا صدقت بالله سبحانه وتعالى فإنك ستصدق بمن أرسلهم لنا ليوجه هنا إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت بما أنك تصدق بالله فبالضرورة ستصدق بكل ما كان من أخلاق الرسول ومن سلوك الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الأنبياء والرسل. ونحن هنا حين نتحدث عن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وسلوك الرسول عليه الصلاة والسلام نتحدث عن مدونة كاملة قد أقيمت انطلاقا من القرآن ومن السنة. ولذلك فالمدونة الأخلاقية وكل القيم والمبادئ التي بنيت في الإسلام أساسها من التوحيد وأساسها من القرآن. ولذلك فحين نتحدث عن هذه المدونة وهذه الاقتداء بهذه المدونة عبر الرسول عليه الصلاة والسلام إنما نحن نطبق أو نتبع كل المقاصد التي وردت في القرآن، وأول هذه المقاصد أن نعبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالمنطلق هنا أساسا هو عقدي، وهو ثانيا فقهي لأنك ستطبق سلوكيا ما وجد عند الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا لقائل أن يقول كيف يمكن أن نتواءم ربما بين ما هذه المنطلقات وبين واقعنا، وربما سنتحدث في هذا في بعض المآلات لهذا الاقتداء.
0: طيب أستاذة منيا، ذكر المولد النبوي الشريف على الأبواب، وأكيد أننا نتحدث عن كيفية التفعيل، تفعيل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة. هل يمكن أن يكون الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف فرصة لكي نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
3: عليه الصلاة والسلام، بل هي من أهم الفرص التي نحيل العائلات عليها. وهنا عليها بديت بالعائلات، لأننا إذا أخذنا أولا ساعة هنا لابد أن نتحدث عن أن مشروعية هذه المسألة مشروعية عقدية، و علماءنا في المالكية قد أجازوا لنا ذلك، ونحن هنا في حل من بعض الفتاوى التي لا مجال لها في هذا الباب. المسألة الثانية أن ذكرى الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكرى ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام هي فرصة لكي نستحضر شرف النسب، ونستحضر شرف المهمة، ونستحضر شرف الانتماء إلى العقيدة، وشرف الانتماء إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الاحتفال به، لماذا قلت نحيله على العائلات؟ لأن لهم المجال حتى يذكروا بالعبادة، حتى يذكروا بوجود الله سبحانه وتعالى، حتى يخصصوا البعض من وقتهم ووقت أبنائهم. ونحن في غمرة المغالبة الرقمية، مغالبة الانترنت، مغالبة الهواتف، مغالبة الحضور الرقمي، بأن نتصيد هذه الفرصة لنذكر بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نعين محورا سلوكيا نتحدث فيه مع أبنائنا وأبناء والعائلة. وهي فرصة بالنسبة لنا في تونس حين الالتقاء بالعائلة بالأبناء اللي هم مراهقين وإلى أطفال، أن نذكر بكل هذه، نأخذ مثلا محورا معينا للحديث فيه وننسبه إلى الرسول عليه، ليس ادعاء طبعا، ولكن نأخذ المثال أو النموذج في سلوك الرسول عليه الصلاة والسلام ونتحدث فيه لنذكر برفعة الأخلاق، ونذكر بأن كل ما يقال من شبهات حول الرسول عليه الصلاة والسلام وحول الإسلام وحول صدقية المسألة نحاول أن نبين خطأه، وكذلك نحاول أن نعلق القلوب بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: طيب أستاذة منيا، أعتقد أن مسار الاحتفال بهذه الذكرى بالنسبة إلى الأولياء يعني قبل الأبناء هو يحتاج إلى إعادة نظر في بعض العائلات، إن لم نقل في أغلب العائلات، ما رأيك؟
3: أكيد، باعتبار أن إذا حشرنا أنفسنا في المطبخ وفي الغلاء اللي نحن نعيشه الآن، فإننا طبعا لا مجال لا للاقتداء، بل قد نأثم بذلك، بل نحتاج إلى أن نتخفف من ثقل هذه هذا الضغط العائلي الخاص بالعادات الغذائية مثلا فقط، لا، بل إننا نحتاج أن نبين أن آخر همنا هو الاحتفال الغذائي، يعني الأطعمة التي قد يكون أثمانها فيها نوع من الغلاء. ولكن هنا المسألة الاحتفالية كما قلت يجب أن تكون، هنا الوجوب هو وجوب عقدي مش وجوب لزوم عقدي، خليني نقول مش وجوب، باعتبار أنك ستذكر بأنك تنتمي وأنك صدقت الرسول عليه الصلاة والسلام وجددت العهد مع هذه الهجرة إلى الله. هذه أولا البناء الأولي. البناء الثاني اللي هو موجود في أسرنا، في الحقيقة التونسي الآن يعني إذا ادعى أن هناك الغلاء وإلى غير ذلك، فإن لو أن تتلف التراث تلقى كل المسائل في تونس يذهب إليها التونسي ويعتمدها. يعني علاش فقط وقت اللي يجي عيد الإضحى وإلا عيد الفطر وإلا مولد الرسول عليه الصلاة والسلام ترتفع الأصوات، لا نقوم بالإبدال فنقوم ما تندخر هذه، يعني لماذا تصيح الأصوات بالإدخار أو بالغلاء؟ لكن في المناسبات الإسلامية هون تلفتوا رانا نقاو كل المناسبات الأخرى يخصص لها التونسي كل ما لديه من ممكن من المال، يعني سواء في السياحة العائلية وإلا في بعض الأعياد الأخرى أو في كل ما لديه من نوعية اللباس من نوعية الخروج، فإنه يخصص له الوقت والزمن والمال. فلماذا فقط في هذه المناسبات تندعي أن هناك نوع من الشطط؟ نحن هنا نجمع ونقارب ونسدد، فنجعل من هذه المسألة ما يتواءم، والوضعية النفسية والوضعية العقدية أولا، ثم نمر إلى بعض المضار التي تساعدنا على تذكير أبنائنا بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: نعم هذا واضح أستاذة. أردت أن أشير إلى أن بعض الشيوخ يرون أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف هو مرفوض، هو بدعة بالنسبة إليهم، والبعض الآخر يرى العكس. هل يمكن أن نتحدث هنا عن منطقة وسطى نحتفل من خلالها بذكرى المولد النبوي الشريف، وأيضا نعتبر هذا اليوم هو فرصة للتأمل، فرصة يعني كي نقف وقفة التأمل في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك في إطار تفعيل السيرة النبوية؟ ما رأيك أستاذة؟
3: نعم أنا كنت معناتها في الحقيقة تتجدد الدعاوى بأن هناك تحريم لأنها من البدع السيئة، كل بدعة وإن كانت حسنة فهي سيئة. ولكن نحن كي نرجع لموقف العلامة التونسي بن عاشور وأيضا مواقف تقريبا كل المذهب المالكي وغير المالكي، فإن هناك إجازة للتذكير والتذكر بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام في حدود الحسنات وفي حدود التذكير بوجود الله والتذكير بهذا التبليغ الذي أقامه الرسول عليه الصلاة والسلام. المنطقة الوسطى التي نريدها هي جسر يجمعنا بيننا وبين أبنائنا الذين قد ينفرطون من حولنا. نحن في الحقيقة وهذا واقع نتحدث فيه دائما، وانت تعرفني معناها دائما أذكر بأننا نحتاج إلى إعادة تقويم في علاقتنا بأبنائنا الذين أخذتهم المواقع وأخذتهم الاقتداء بنماذج أخرى من المغنين ومن اللباس ومن حتى طريقة الحياة وطريقة التقييم حتى الاحتياجات العادية يعني في اللباس وإلى غير ذلك. فإننا نحتاج بالضرورة أن نقف في هذا الجسر لنجمع بين التفكير بواقعنا أو العكس، يعني أن أردت أن أقول أن نعيش هذا الواقع وأن يكون عيشنا فيه بقاعدة دينية تدينية توحيدية. فلذلك فإن التوسط في هذا أن نجعل من هذه المناسبة فرصة للتذكير بالله سبحانه وتعالى. هنا يمكن لكل العائلات، ولماذا لا نجدد في هذا أن نجعل مثلا تلك فرصة لتقديم الجوائز في عرض بعض الصور في بعض أحزاب القرآن، حزب ولا اثنين من القرآن، وإلا صورة خاصة للأطفال واللي أكبر شوية أنك تذكر بنسب الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا فرصة راهو بأن نذكر أن الإنسان يتخير في زواجه، يتخير في علاقاته، يتخير في كلامه. فهنا يجب أن نحدد طريقة الاحتفال به، ليس فقط أن نتذكر بأنه مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، بل نذكر بأخلاقه مع زوجاته، نتذكر بأخلاقه مع صحابته، نتذكر أو نذكر بمواقفه وردود فعله في غضبه وفي راحته، نذكر بما دعانا إليه، نذكر كيف اندرجت معه الواجبات الدينية من صيام ومن صلاة. ومن أسهل من الأشياء التي نحتاج حتى أن نجعل فيها مسألة من المسائل التي يمكن لأطفالنا ولمراهقين قبولها. وهنا هذا راه دور خطير جدا ودور أساسي، حتى لا تبقى الذاكرة عند أبنائنا وعند أسرنا فقط ذاكرة للأكل، إنما هي ذاكرة فرصة لأن نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، ونجدد العهد لعل بذلك التجديد ولو في مسألة أن يصحح تصرف أو سلوك من أبنائنا، أو ربما خروج عن القواعد الإسلامية، أو خروج عن العلاقات، فإننا بذلك قد ننجح في تغيير سلوك أو تغيير كلام أو طريقة كلام. احنا رانا حتى في كلامنا أصبحنا نعاني من البذاءة، فحين نتحدث مثلا في هذه النقطة عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعانا إلى أن لا نكون من الفحاشين ولا لأن من المبذرين في الكلام، يعني أحاديث كثيرة تدعو إلى أن يكون الكلام ما قل وندر وكان فيه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لو أننا نهتم بنقطة هذه فقط لنقلد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذا المجتمع ستتغير حاله أكيد.
0: يعني أستاذة منيا، يجب أن نعي وأن نكون على يقين بأن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، سن يعني هذا الاحتفال في كل سنة نحتفل، هو عمل هادف وذو مغزى، ليس مجرد احتفال مثل المناسبات الأخرى ربما. ما رأيك؟
3: بالضرورة نحن بهدف. المسلم لا يعيش حياته إلا حياة المسلم حياة ذات أهداف. عش ما شئت فأنت مفارق، وقال تعالى وما خلقت الإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي الهدف الأساسي، فلذلك أن تحتفل بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بهدف، وهو العبادة وهو القرب إلى الله سبحانه وتعالى.

0: وأن القيم قيم الرجولة وقيم النسوية الحقيقية النسوية الإسلامية مفقودة. رانا نحتاج فعلا إلى تقويم وتصحيح وانطلاق في ماذا؟ في أن نكون من متبعي الرسول عليه الصلاة والسلام ومن المقتدين به بطريقة تقربنا من الله سبحانه وتعالى ولا تبعدنا عنه
1: إن شاء الله. طيب أستاذة منيا، نقف الآن عند فاصل غنائي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعود فيما بعد إن شاء الله إلى الحوار.

0: نعود مستمعينا الكرام من جديد إلى موضوع الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. أرحب بك من جديد أستاذة منيا المجري، أستاذة جامعية بجامعة الزيتون، أهلا بك من جديد.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: طيب أستاذة، نتابع الحديث. أنت تحدثت عن الوسط في المجتمع، فأكيد أننا سنتحدث عن حال مجتمعنا اليوم، ونطرح السؤال التالي: أين نحن من السيرة النبوية أستاذة منيا؟
1: هو سؤال حقيقة سؤال ضروري. هل فعلا نحن نقرأ فنطبق ما وجدنا من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل أن هذه السيرة موجودة في المخيلة الشعبية، في المخيلة العادية، نخرج من كلمة الشعبية، يعني عند عموم جيل هذا وجيل اللي قبله، ولا الجيل اللي نحن نقوم بتأهيله للعيش في زمن إسلامي؟ السيرة لو أننا نتتبع سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي سيرة عطرة عندها معناتها، لو أننا نكون واقعين قليلا، بخلاف المدارس التي المدارس القرآنية ربما التي تدرس ذلك، ما يدرس في جامعة الزيتونة من تخصيص السيرة كمادة، أو مما يدرس الجزء من مما وضع في الكتب المدرسية، فإننا سنجد إهمالا تاما لهذه السيرة. ولذلك فإن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى تثوير حقيقي في طرحها وفي اعتمادها وفي تحويل كل المجالات التي وجدنا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيم سلوكية وإلى قيم حقيقية تعبر عن علاقة المسلم اليوم، المسلم المعاصر الذي يريد أن يتشبث بدينه وأن يكون في قاعدة حقيقية تجمعه بالله سبحانه وتعالى. تحتاج هذه السيرة إلى إعادة طرح وإعادة تقديم وإلى إعادة عرض، لنخرج من المكتسب الذي لدينا من قراءة للهمزية وإلى قراءة للمدح للرسول عليه الصلاة والسلام. نحن نمدح الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن نريد لهذا المدح أن يكون فينا، أن يكون في تصرفاتنا، في كلامنا، في أكلنا، في شربنا، في نظراتنا، في تعاملنا مع الزوجات والأزواج، في تعاملنا مع الأبناء، في تعاملنا مع الأقارب، في تعاملنا مع المال، وهنا نأكد على النقطة هذه، في تعاملنا مع المال، في تعاملنا مع الأمانة المهنية التي نقوم بها، في الأمانة السلوكية التي نتعامل بها في اللفظة، في اللغة، في الكلام. هل لنا أو لما لا يكون لنا تجديد في هذا، بأن نحول هذه الطريقة في التعامل بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين الآخرين، أن تكون من عبق السيرة العطرة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل ذكرى هي فرصة للنظر في هذه السيرة، وإن قرأتها سابقا وإن استمعت إليها سابقا، عليك أيها المسلم وأيها المسلمة أن تعيد النظر وأن تنظر. ربما قد خفيت عنك زاوية لم تقرأها، أو زاوية نظر قد تجدد بها حياتك، وقد تجعل بينك وبين الاقتداء بالرسول جسرا صحيحا وجسرا إيجابيا تكتسب به جزاء، وتغير به نفسية، أو تقوم بإيراد معناها بتقديم الطمأنينة والتذكر لمن كان متعبا أتعبته الحياة، وتونس فيها الكثير من التعب، تحتاج إلى هذه النفحة الإيمانية التي تدفعك إلى العمل للآخرة، وتدفعك إلى الإيجابية الإسلامية التي نتحدث دائما عنها.
0: نعم، هذا واضح أستاذة منيا. أستاذة، نحن عندما نطلع على مجتمعنا نلاحظ أن القيم مغيبة بنسبة كبيرة وللأسف، وربما هذا ما يدعونا اليوم إلى طرح موضوع الاقتداء، وربما مناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف هي فرصة ثمينة لكي نجدد الحديث بشأن تفعيل هذه السيرة. والنظر في السيرة النبوية يلاحظ أن سيرة الرسول هي جملة من القيم، يعني نحن عندما نقول تفعيل السيرة نقصد تفعيل القيم الإنسانية والأخلاقية في صفوف أبنائنا في مجتمعنا بصفة عامة. ما رأيك يا أستاذة؟
1: نعم، نحن حين نتحدث عن القيم نتحدث عن قيم إنسانية، فالإسلام أول ما بدأ إنسانيا، كل المهمة التي قام بها آدم حين كلفه الله وسيده على الأرض وجعله سيدا ليقوم بالاستخلاف ويقوم بهذا الدور البنائي التعميري، إنما هي قيم إنما انطلقت من الإنسان، والله قد اهتم بالإنسان. كل القرآن موجه للإنسان. لو أن نعيد النظر في كل ما نزل من القرآن سنجده للإنسان. الله سبحانه وتعالى حين نزل القرآن كان للإنسان وليس للقراءة زمن الموت. القرآن كله للإنسان، للحياة، لتعيش الحياة الدنيوية ولتحيا حياة أخروية. ولذلك فكل القيم التي سنعتمدها هي قيم إنسانية بصبغة إسلامية. ولذلك نتحدث عن عالمية الإسلام، ونتحدث عن عالمية الدعوة، ونتحدث عن أنها دائمة وشاملة ومميزة، وهي كلها خصائص عقدية يجب أن يصدق بها كل من اعتقد أن الله موجود. فلذلك فهذه القيم التي نتحدث فيها هي قيم إنسانية أصلها توحيدي دعا إليها الله سبحانه وتعالى. فلو ننظر في أي، لو أن ننظر مثلا في المجتمعات الغربية في طريقتهم في التكافل الاجتماعي، وهو مصطلح إسلامي، هذا التكافل نجده بطريقتهم ولكنه يصب فيما دعا إليه الله وتخلى عنه الدور الإسلامي. فنجد أن أصل المسألة دعا إليها الله منذ آدم، ودعا إليها القرآن، ودعت إليها دعا إليها الإسلام، وكل سلوك الذي وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام تدعو إلى احترام الإنسان، معناها وأن يكون لإنسانيته قاعدة أساسية هي قاعدة توحيدية، وأن تكون مآلات هذه الإنسانية مآلات تعميرية تبنى بها المجتمعات، تبنى بها الشخصيات، ويكون مآلها أيضا أخروي وهي القرب من الله سبحانه وتعالى حين تقوم الساعة.
0: طيب أستاذة منيا، نحن في مجتمعنا في إطار يعني شبه غياب لبعض القيم، أردت أن نقف عند أبرز المظاهر التي تجلت فيها القيم الإنسانية والأخلاقية الإسلامية في سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم للتذكير طبعا.
1: نعم، في الحقيقة هذه المهمة هي مهمة التبليغ منذ أن أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل على الأرض. ونحن اليوم نقول هذا الكلام ونذكر أن السيرة وأن القيم الإسلامية قد بنيت منذ ختم الله سبحانه وتعالى الوحي بالقرآن، ولكن كذلك نحتاج إلى أن نربط المسألة بماذا؟ نربط المسألة بما يعيشه المسلم اليوم. ولذلك في الحقيقة بقدر ما نريد أن نتخلص من فكرة أن كل أسرة ترى أبنائها نجوم في السماء، أن تراهم هم شخوص على الأرض، وأنهم يحتاجون إلى التربية الإسلامية الصحيحة. نريد أن نجدد العهد مع الأسر في تربيتهم لأبنائهم للتذكير بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، للتذكير بهذه القيم. هذه المسألة الأولى، لأن الإنسان يبدأ بعائلته، ثم بعد ذلك نمر إلى المؤسسات التربوية وإلى المؤسسات التي إذا برأناها ولكننا لا نستطيع أن نخلصها من هذا الدور التربوي. صحيح هم يقدمون العلوم، ولكن لا معنى للعلوم دون أخلاق. ولذلك فالدور التربوي للمؤسسات يجب أن يستعيده، وتكون لهذه المادة، مادة التربية الإسلامية والتفكير الإسلامي وطريقة الحضور الإسلامية، أن تكون في جملة العلوم التي تقدم لأبنائنا، وأن يكون كل من يقوم على هذه المسألة أيضا في استحضار دائم وتذكير بحقيقة الجانب الأخلاقي في هذه الذكرى. ثم لما لا أن لا يكون هناك منصات رقمية تدعو إلى تقليد الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك نحن هنا نحتاج إلى أن نتخلص من أو أن نجعل من أبنائنا آليات للكلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار أخلاقه والرد على كل الشبهات التي نالت الرسول عليه الصلاة والسلام أو نالت الإسلام. فالمسألة إذن هنا ليست مسألة وقفية، يعني أن يقف الكلام على هذه السيرة في مؤسسة معينة أو لا، هو عمل مستمر، بل هو عمل يحتاج إلى الكثير من المرونة الذهنية والمرونة العقلية حتى نستطيع أن نجدد القيم وأن نجعل من أنفسنا في عصرنا راهنا من ذوي أو أننا من المتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن نعيش كل هذه المعاصرة وكل هذا التوظيف. فالهواتف الرقمية والأدوات التي لدينا جميعها يمكن اعتمادها فيما يشرح سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ويشرح قيم الإسلام التي بنيت من خلال أدائه ومن خلال تبليغه.
0: بناء على كلامك هذا أستاذة منيا، هل يمكن القول أن الوضع يعني الموجود في مجتمعاتنا من حيث يعني تراجع هذه القيم وغيابها من خلال مظاهر طبعا نشاهدها في كل يوم، هل يفسر هذا بتقصير الأطراف المسؤولة سواء كانت الأسرة أو المؤسسات التربوية أو غيرها؟
1: نعم، أنا مع المصطلح التقصير حقيقة. يعني أنت وقت اللي تدرس، أنا مثلا من الذين الحمد لله معناها مروا أمامي أنواع من التلاميذ والطلبة وهم يعكسون أم هم مرآة عاكسة لما يقع من تربية أو من مواقف. معناتها والله حاجة تأسف يعني أنك تجد الكثير من هؤلاء في ضعف، خليني نقول في ضعف نفسي في علاقتهم بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك مسألة، ثم حتى في عائلاتنا، يعني أنت حين جزء كبير من الناس ومن العائلات لا تستحضر في هذا اليوم أو ما قبله لماذا نحن نذكر بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالتقصير هنا يحتاج إلى تجديد عهد بالآليات وبالأدوات وبالمضامين. هو في الحقيقة زمن هذا زمن الانستغرام مثلا، في أنك تتحدث عن مضامين، هل وجدنا مثلا من المضامين المعروضة بالطريقة الرقمية الجديدة من يتحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو من يتحدث عن قيم الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن يتحدث عن ردود الفعل لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا نجد هذا. وبخلاف هذا إذن حتى في حديثنا، حتى في الحصص، يوم معناتها يكون فما يوم مخصص يوم عطلة، هل نجد ارتداد لهذا اليوم في المنطوق العام التربوي في المدارس وفي المعاهد وفي الكل؟ معناتها لا نجد ذلك إلا القليل. فمسألة التقصير هنا مسألة تتطلب كما قلت قبل قليل تجديد العهد وتجديد الكلام وتجديد الوعي بقيمة ما يتعكسه ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: الله عليه وسلم.
1: هذا هو، يعني حبيت أن نأكد أن مسألة التقصير هذه بالذات مسألة تتطلب تجديد الوعي بضرورة الاعتبار بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، اختيار المحاور التي يمكن لكل عائلة الكلام فيها، تخصيص مسابقة رمزية أو جائزة رمزية بين الأبناء حتى على الأقل على المستوى الأسري، إذا وجدنا أن المؤسسات الأخرى ما تقومش بالدور هذا، لما لا بيننا وبين أهلينا أن نجعل بعض الحركات الرمزية تتعلق بها قلوب أبنائنا، والتعليم في الصغر معناها كالنقش على الحجر. معناها هنا أنت كنت عند سنس الأهل متاعك وإلا أبنائك ولا أبناء العائلة متاعك بأن تلك الذكرى هي مناسبة فيها تنافسية، فإن المسألة تتطلب منهم ربما فتح بعض الكتب للقراءة حول سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه حاجة بسيطة نذكر فيها أنا فقط مثال، ولكنها تنجم تنجح العملية وتجعل من الوعي بقيمة هذه السيرة وقيمة هذه القيم عادة سلوكية تتطور مع تطور العمر وتطور النضج بين أبنائنا.
0: نعم هذا واضح. إذن يمكن القول أستاذة منيا للقدوة الحسنة الاقتداء يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذه القدوة لها دور مهم في حياة الأفراد والجماعات، وهي أحد المؤثرات الأساسية في مسار حياة الناس ودافع مهم أكيد نحو التغيير والإصلاح والبناء، وعنصر مهم أيضا في إعداد الأجيال عبر الأزمان وتكوينهم تكوينا سواء كان علميا أو تربويا لتحمل مسؤولية التكليف وأداء أمانة الاستخلاف وعمارة الأرض. فماذا أستاذة منيا عن المآلات؟
1: صحيح، المآلات، مآلات الذكرى هنا حابين نقول، أو مآلات التذكير بهذا اليوم والتذكير بلماذا نتذكر أو لماذا نحتفل بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. المآلات كثيرة، أهمها تصحيح المسار وتصحيح السلوك وإعادة العهد وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى. أنت إذا وجدت لك قدوة حقيقية، نشوفوا إحنا حتى علشان أتحدث عن القدوة هنا، عن أجيال من أبنائنا اللي اقتدوا بأسماء أخرى، اقتدوا بأنماط أخرى، النتيجة كارثية، سواء على المستوى الأخلاقي وإلا على المستوى السلوكي ولا المهني. فلماذا لا نعمق الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء بالمثال الإسلامي بالشخصية الإسلامية؟ إنك نتحدث على الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإننا عبره نقتدي بكل المقومات للشخصية الإسلامية. الشخصية الإسلامية يجب أن تكون مقوماتها مرتبطة بالتوحيد ومرتبطة بالإسلام ومرتبطة بالتدين، حتى لا تضيع الفرصة علينا فتنقلب الأنفس وتنقلب السلوكات وينقلب. شوف أبنائنا، شوف معاهدنا، شوف إعدادياتنا، شوف انتشار الرذيلة وانتشار المخدرات وانتشار السلوكيات أخرى مثلية وسلوكيات أخرى لا علاقة لها بالإسلام، كلها تعلق بشخصية أخرى وبمقومات شخصية أخرى. نحن نحتاج اليوم إلى أن نجدد العهد بالتعلق بمقومات الشخصية الإسلامية، بعناصر الشخصية الإسلامية، ومنها أنك لديك مثال نموذج بعينه تبدأ به ثم تواصل. وخير النماذج هو نموذج الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة الرسول، وهو مبلغ الدعوة، وهو مبلغ الإسلام، وهو القائم بهذا الأمر، وهو الذي ابتلاه الله في بداية الدعوة بالكثير من الأذى. ولذلك فحين نحمل أنفسنا عناء هذه التوعية وهذا الكلام، فإننا نريد أن نخلص أنفسنا ونخلص أبناء المسلمين من كثير من الإحباط، الكثير من التعب النفسي، والكثير، بل إننا ندلهم إلى بداية إضاءة نفسية حين نعود إلى أن ما كان سيصيبك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لن يصيبك. فإن هذا الوعي هو وعي، هو جزء من المآلات التي أتحدث فيها دائما. فالجانب الروحاني والجانب الروحي بالذات الذي يرفعك من ضيق نفسك هو أساسه ما كنت قد اقتديت به من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم
0: نعم. طيب أستاذة، في الختام أردت أن أشير إلى العلاقة الموجودة بين الاقتداء بسيرة النبوية وتحمل مسؤولية التكليف التي نطق الله بعودة العباد، أكثر توضيح أستاذة.
1: معناها هنا المسألة، أي اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وأي شكل من أشكال الاحتفال لم يكن له آثار إيجابية حقيقية على النفس، يجب أن نراجع أنفسنا، هل أنجزنا ما علينا أم لم ننجز ما علينا؟ فإذا مرت هذه الذكرى دون أن يكون هناك اقتناص لقيمة أو اقتناص لفكرة نؤثر بها في من حولنا، فلا معنى لهذا الاحتفال. ولذلك فكل ما علينا قيام به أساسا أن نركز قليلا في ماذا سنتحدث يومها. هل سنستيقظ فلا نتحدث في شيء؟ هل سنستيقظ للقيام ببعض المظاهر العادية؟ نحن نحتاج أن نراجع أنفسنا ونراجع ما نقوم به في ذلك اليوم وما قبله، حتى يمكن لليوم الذي يليه أن نقول نعم قد نجحنا، ولو في شذرة ولو في مسألة بسيطة ولكنها هامة، ولو أن يحفظ ابننا أو أبنائنا أو علاقاتنا نسب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نفهم قيمة أن يكون الصادق الأمين. فهذه القيمة، قيمة الصدق وقيمة الأمانة، من أهم القيم التي نحتاج إلى التفكير بها، وأن تكون لنا قدوة لنا ولأبنائنا في أعمالنا وفي دراستنا وفي علاقاتنا الأسرية.
0: شكرا جزيلا أستاذة منيا لمرافقتك لنا في هذه الحصة. سادتي الكرام، شكرا لكم لمتابعتكم لنا. إن شاء الله يكون الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف فرصة لنا نحن جميعا لنوطد الجسور بيننا وبين قيمنا الإسلامية والإنسانية، وذلك من خلال الاقتداء بسيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. حضرات السيدات والسادة، نواصل في هذه الحصة ما بدأناه في الحصص الثلاث السابقة من عرض لأهم الخيارات التي ميزت الحياة المسرحية في هونغ كونغ. ولقد وقفنا على الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي كانت وراء عدد من الخيارات تجلت في السياسة الثقافية القائمة في هونغ كونغ، وفي المشاريع والبرامج المتفرع عنها في عدد من الفنون، وخاصة منها الفنون الثلاثة: الموسيقى، الرقص والبالي، والمسرح. وتفصلنا القول نسبيا في الفرق الثلاثة الكبرى في مجال المسرح، وأقصد بذلك طبعا فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار، هونغ كونغ ريبرتوري ثياتر، وفرقة تشونغ يينغ المسرحية، تشونغ يينغ ثياتر كومباني. ومن خلال ما استعرضناه من مناهج ومشاريع وأساليب حوكمة في الفرقتين السابقتين، رأينا أنهما يندرجان ضمن الثوابت التي وقفنا عليها في خيارات أو فيما تقوم عليه السياسة الثقافية في هونغ كونغ، والسياسة الفنية بشكل خاص، والمتمثلة في عدد من الثوابت، أولها السيطرة أو امتلاك الفنون في أصولها والقدرة على تبنيها والإنجاز فيها. أقصد ذلك المنجز الموسيقي العالمي، المنجز الراقص العالمي، كذلك المنجز المسرحي. إلى جانب ذلك، هنا العنصر الثابت الآخر هو إحياء، هو إعادة اكتشاف المنجز الفني الصيني، لا من خلال استعمال اللغة الكانتونية فحسب، وإنما من خلال استعادة الأسس الجمالية والرؤى الفلسفية الكامنة وراء تلك المقاربات الفنية والجمالية، وممارستها وتوفير ما يسمح بممارستها. الثابت الثالث أو العنصر الثابت الثالث هو الاندراج ضمن شاغل التجديد، شاغل البحث عن ما يتماشى مع المنجزات العلمية والتكنولوجية القائمة، بصورة تجعل هونغ كونغ ومسرحي هونغ كونغ وبرامج المسرحية في هونغ كونغ تفتح مجالا لمثل هذه البحوث التي تسمح بالإسهام في هذا الشاغل الذي أصبح شاغلا عالميا. والفرقة الثالثة التي سنتكلم فيها هي فرقة زوني إيكوزا هيدرون، وهي تأسست عام 82، وتعد هذه الفرقة الحكومية أو على الأقل المتبنات والممولة حكوميا ركيزة أساسية للمسرح التجريبي، وخاصة المسرح التجريبي في صلاته بالوسائط المتعددة. وقد أنجزت هذه الفرقة أعمالا لافتة للانتباه، يمكن أن نسمها بأعمال طلائعية، ولكنها تقوم على هذا البحث على الاستفادة من المنجزات التكنولوجية الحديثة والمسرح والفنون البصرية بصفة عامة. فهذه تبدو هذه الفرقة مركزة على الثابت الذي ذكرنا وهو الاندراج ضمن البحوث وضمن السعي إلى الإسهام في هذا الجهد القائم والمتمثل في مسرح آخر، لكن دون نفي ورفض للمسرح القائم، سواء أنه ما يسمى المسرح العالمي أو المسرح المحلي. هذه الفرقة تأسس سنة 82 و900 ألف، وتداول على تسييرها عدد من رجال المسرح ورجال الفن، والفن بمفهومه الواسع. منذ 2006 هناك قيادة كالعادة، هي دائما ثنائية القيادة بين المدير الفني والمدير التنفيذي، والمدير الفني طبعا موكون له فكرة كل ما يتعلق بالفن وإنجازه، والمدير التنفيذي هو يجمع بين هذا وبين المسألة، مسألة الحوكمة والإدارة والتمويل والتصرف وضمان امتداد وانتشار المنازات في هذه الفرقة. إذن يمكن أن نذكر داني يونغ مؤسس الشركة سنة 82 ومديرها الفني منذ عام 85، وهو أحد أكثر الفنانين تأثيرا في الحياة الفنية في آسيا، وهو رائد من رواد السينما التجريبية، فن الفيديو، ثم كذلك ما يسمى بالآرت كونسيبتوال، الفن المفاهيمي. إذا تلاحظون هذه المواصفات لعلها تتماشى مع ما هو معلن من أهداف هذه الفرقة. المدير التنفيذي هو ماتيا سوهو، وهو كاتب مسرحي ومخرج ومنتج، وتوجهت عنايته وتركزت شواغله حول مسألة صلة المسرح بالمعمار من ناحية، وبالتقنيات الرقمية المتطورة من ناحية ثانية، وهو كذلك عنصر أساسي من ما يمكن أن يسمح بإنجاز أهداف هذه الفرقة. فتلاحظون أن الثنائي الذي يدير هو في صميم التكنولوجيات الحديثة وأصولها وامتداداتها. قبل أن نتعرض لاستعراض بعض منجزات هذه الفرقة، نستمع إلى بوبي هيتشرنسون في ناشيمنتو.

حضرات السادة والسيدات، ما زلنا مع الفرقة المسيحية الثالثة الكبرى في هونغ كونغ، والتي رأينا أنها فرقة زوني إيكو ساهيدرون، أن المهمة الأساسية الموكولة لها متمثلة في البحث عن صلات المسرح بالتكنولوجيات الحديثة وبالفنون البصرية الأخرى، لنرى ما هي إنجازات هذه الفرقة على مدار تاريخها الممتد لأكثر من الآن أكثر من 40 عام، بل مقارب 45 عام. أنتجت هذه الفرقة أكثر من 200 عمل، وقدمت عروضا في أكثر من 80 مدينة في هونغ كونغ، آسيا وفي العالم، مثل برلين، نيويورك، طوكيو، سنغافورة وغيرها من مدن وعواصم العالم. وأبرز إنجازاتها الفنية والتأسيسية نستطيع أن نقول، يمكن أن نتكلم عن الابتكار التكنولوجي على الركع، دمج الفن بالتكنولوجيا. كانت فرقة زوني من أوائل الفرق في آسيا التي دمجت فن الفيديو والصوت ثلاثي الأبعاد والتركيبات الفنية التفاعلية والبرمجة الرقمية في العروض المسرحية. وبين أن مهمتها وشاغلها هي توظيف ما يسمح بأن يصبح معه المسرح مختبرا ماديا لتحدي المفاهيم التقليدية للمكان وللزمان. كيف ذلك؟ يمكن أن نستعرض بعضا من منجزاتها، واللافت للانتباه أنها تنطلق من أعمال سواء روائية أو مسرحية مسلم بقيمتها، و

نسيان. ولقد نجحت هذه الفرقة من خلال تنظيمي وإنجازي عرض يتواصل مع الناس تواصلا حيا في خلق منجز مسرحي لافت للانتباه. هذا العرض الغامر يسمى immersive يجمع بين الصوت والصورة لمدة تصل إلى 12 ساعة متواصلة في شكل ما عرف في الفنون التشكيلية وفي المسرح بالهابنينج. إذن هذا تلاحظون أن التعويل على منجز أدبي قائم ومعالجته معالجة أخرى. يمكن أن نتكلم عن مشروع ثاني هو مشروع أطلق عليه اسم One Table Two Chairs، طاولة واحدة وكرسيان. هو مشروع تبادل قائم، تبادل دولي قائم على فكرة فنية أطلقت سنة 97، وينطلق المشروع من أبسط إعدادات المسرح في الأوبرا الصينية التقليدية، طاولة واحدة وكرسيان، ليدعو فنانين من جميع أنحاء العالم إلى الارتجال وخوض حوار يتجاوز الحدود الثقافية. ننطلق من عمل أو من منجز فني في هذه الحالة من الثقافة الصينية، والدعوة إلى المعالجة بوجهات نظر متعددة، بوجهات نظر مختلفة. الأبحاث التي تخوضها هذه الفرقة لا تبدو منعزلة عن شاغل أشرنا إليه ووقفنا عليه في الفرقتين السابقتين، هو الحفاظ على التراث غير المادي بعد اكتشافه طبعا، مثل أوبرا بكين أو أوبرا كونشو، من خلال دمجه مع تقنيات الفعل البصري الحديث. ومن الأمثلة البارزة على ذلك إنتاج مسرحية جينغ يونغ شيكو The Smiling Proud Wanderer، المتجول المبتسم والفخور، التي تعيد تقديم قصص الفنون القتالية المعروفة في بوشيا باستخدام مؤثرات مسرحية جديدة وأساليب غناء تقليدي. إذن دمج بين مؤثرات مسرحية التكنولوجيات الحديثة وأساليب غناء تقليدي. الوجه الآخر لنشاط هذه الفرقة هو التعاون في المستوى العالمي مع المسارح الأوروبية ولا سيما مع المسارح الألمانية، بل إنها أصبحت أقرب ما تكون إلى ركيزة أساسية لهوية هذه الفرقة. فلقد بنت جسرا ثقافيا راسخا أطلقه داني يونغ، وكان له النجم عنه أثر عميق في المشهد المسرحي الطليعي، حتى أنه أثمر عن حصوله على اعتراف بقيمة ما أنجز. وهذه التبادلات يمكن أن نجدها في شكل تنظيم لقاءات بين المسرحيين، مثلا مهرجان الرؤية برلين هونغ كونغ سنة 2000. وهذا الحدث مثل من منظور تاريخي أول تبادل ثقافي واسع النطاق بين آسيا وأوروبا تقوده فرقة مستقلة. شهد هذا المهرجان الضخم الذي شاركت فيه فرقة زوني في تقديمه في برلين، إذن تجمع عشرات الفنانين من برلين وهونغ كونغ بالإضافة إلى فنانين من طوكيو وسيول. وشكل هذا المهرجان منصة لتقديم رؤية فرقة زوني للمسرحية التي رأينا طاولة واحدة وكرسيان إلى الجمهور الأوروبي.

0: وفي هذا من شأنه طبعا نشر الفن والحس الآسيوي والهونغ كونغي بشكل خاص على بشكل مباشر، وهو ما من شأنه أن يبني فرصا للتعاون الذي لا يقتصر ولا ينغلق على الثقافات المحلية، وإنما يربط هذه الصلة التي من شأنها أن تثمر أولا اكتشاف للآخر من خلال منجزاته، وإمكان استلهام هذا المنجز الآخر. وأهم ما يذكره النقاد والمؤرخون لهذه الفرقة هو ما هذا التمرين، ما سماه داني يونغ بتمرين الصندوق الأسود، الذي صمم في الأصل لكسر جمود الأعراف التعليمية في هونغ كونغ، وركز على التجريب المسرحي والتفكير النقدي، حيث استخدم لإجراء ورشات عمل مشتركة بين التلاميذ الطلاب وفنانين ألمان، مما أرسى دعائم منهجيتهم للتبادل الدولي. هذه الفرقة، فرقة زوني، قدمت عروضها التي تدمج وسائط متعددة وتصاميم مسرحية تعتمد على التكنولوجيا، وذلك في قلب المشهد المسرحي والفني الألماني، وقد عرضت أعمالهم في أهم المدن الألمانية. إذن هذا وجه من وجوه نشاطات فرقة زوني، لكن لي هذه الفرقة كذلك وجوه أخرى، منها العناية بالأساطير، أساطير الحداثة المعمارية. فمثلا ماتيوسو بدلا من الاكتفاء باستخدام العمارة باعتبارها مجرد خلفية، اعتمد أعمالا مسرحية متعددة الوسائط تجعل من العمارة نفسها الموضوع المحوري للعمل. من أمثلة ذلك البحث عن ميس، Looking for Mice، الذي أنجز سنة 2002، و وو يسعى ساعة في هذا العمل إلى كشف أو استكشاف المبادئ الجوهرية للمدرسة التبسيطية والمينيماليسم التي تبناها المعماري الشهير لودفيغ ميس فان دير روه، وفقا لمبدئه الشهير الأقل هو الأكثر. فيعتمد تصميم المسرح على إسقاطات هندسية واضحة وهياكل فولاذية، مع التلاعب بمفاهيم الشفافية لتجسيد الفراغ والخطوط الإنسيابية المميزة للفن الحديث. إلى جانب ذلك ابتكروا عدة عروض ضمن هذا المسار بهدف فك رموز الفكر المكاني لكبار المعماريين، محولا الهياكل الثلاثية الأبعاد الجامدة إلى تجربة حسية وسمعية بصرية انسيابية، تفكيك عمارة المدينة. تقوم الفكرة انطلاقا من مفهوم روسي القائل بأن المدينة هي موطن الذاكرة الجماعية. استخدموا ركح المسرح للمقارنة والجمع بين هونغ كونغ القديمة وهونغ كونغ الفائقة الحداثة. سعى في تفاعله مع العنصر المعماري إلى تركيب هياكل ضخمة من سقالات من خشب أو الخيزران أو البامبو على المسرح، وهي عنصر بناء تقليدي منتشر بكثرة وسط ناطحات السحاب الزجاجية في هونغ كونغ. ومن خلال الجمع بين هذه الهياكل المادية والإسقاطات الرقمية الغامرة والأزياء المصنوعة من مواد معاد تدويرها، حول المسرح إلى استعارة فنية تعبر عن المدينة المتغيرة باستمرار. ثم عمد إلى الجمع بين الإيقاع والصمت المضيء. اعتمد ماتيوس وو على التباين اللافت للنظر، متأثر بمهندسين معماريين كبار أمثال لويس كان. فمن ناحية يجسد الفنان الإيقاع الحضري والتكنولوجي ثائق الكثافة في هونغ كونغ، المتمثل في استعمال أشعة الليزر والاستخدام مكثف للفيديو الرقمي. ومن ناحية أخرى وظف أسلوبا يتسم بالبساطة المكانية المطلقة، المينيماليزم أو المينيمالية، والتي غالبا ما تفيض بمسحة من السكينة التي تحيل بصورة ما على السكينة البوذية، إذ يعتمد تصميمه للمشهد المسرحي على شاشات بيضاء كبيرة ومساحات فارغة شاسعة، مستلهما مفهوم المخطط الحر في العمارة الحديثة، وتباينات حادة في الإضاءة، وذلك لدفع المشاهد إلى اختبار الفراغ المسرحي بوصفه كتلة معمارية ملموسة. وتأكيدا لما التزم به ماتيوس وو من سعي إلى كسر الحواجز بين هذين المجالين، تولى إنجاز مهرجان العمارة الفن وتولى إدارته عام 2009. وقد كان هذا المهرجان الأول من نوعه في هونغ كونغ المكرس بالكامل لاستكشاف الحدود المتداخلة بين الفنون الأدائية والبيئة المبنية.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح
2: أحاديث حول المسرح وفيه.

هذه ثالثة الفرق الكبرى في هونغ كونغ، لكن هذه الفرق التي تتولى الحكومة دعمها دعما كبيرا وتدفعها إلى التفاعل مع المجتمع الاقتصادي اليمني، كذلك دعما من المؤسسات الثقافية حسب منظومات غاية في الدقة يمكن النظر فيها، لكن بشأنها تخلق حركية فيها تأمين لحوكمة دقيقة، ولكن في الآن نفسه ضمان للفنانين والمفكرين في هذه الفرق أن يعملوا باطمئنان ولكن كذلك بمسؤولية. إلى جانب هذه الفرق هناك فرق مستقلة، مقصود بمستقلة أنها ليست لا تخضع للحكومة مباشرة، ولكنها تستفيد من منجزات هذه الحكومة، وعدد هذه الفرق كبير، وكذلك شواغلها كذلك متعددة، ولعل أغلبها يميل إلى المسرح بمفهوم المعاصر، سواء من خلال الانشغال بالتعبير بمسرح الجسد أو ثنائية اللغة مثلا، أو الباحث عن توجه إلى جمهور بذاته. فيمكن أن نذكر على سبيل المثال فرقة تياتر دو بيف، وتعد هذه الفرقة مثلا من أبرز الفرق في مجال الإبداع المسرحي الجسدي والبصري، وغالبا ما تلقى نتاجاتها ترحيبا وتقديرا من لدن الجمهور والنقاد، وهي كثيرا ما تقتبس أعمالا كلاسيكية غربية شهيرة وتتعاون بفاعلية مع مخرجين من أوروبا وأمريكا وغيرهما. يمكن أن نذكر روف توب برودكشنز، تتوجه عناية هذه المجموعة النشطة لأشكال من الفعل المسرحي تخرج عن المعهود والمتواتر بحكم اختيار أفرادها الخوض في مغامرات مسرحية تجريبية تقوم على دمج التكنولوجيات الحديثة في أعمالهم المسرحية، شأن ما يسمى بالمسرح التفاعلي immersive theater أو theater immersive، مثل استعمال الواقع المعزز الذي يفترض تقنية تدمج عناصر افتراضية مثل الصور والصورة والبيانات ثلاثية الأبعاد، إذن عناصر افتراضية في العالم الحقيقي بشكل فوري، وهو ما يعني استخدام المستشعرات والكاميرات وشاشات الأجهزة المتوافقة لتحليل الحيز المادي، وهي من المفترض أن تعمل على إغناء البيئة المادية بدلا من استبدالها، وذلك بخلاف الواقع الافتراضي الذي يغمر المستخدم في عالم رقمي غمرا كاملا. ويخوضون كذلك غمار المسرح السبراني أو المسرح الرقمي أو تقنية الحضور عن بعد تطلعا إلى عروض مسرحية حية تصل بين الممثلين والجمهور رغم المسافة الجغرافية التي تفصل بينهما، وتجمع هذه الممارسة بين الأداء الحي والتقنية الرقمية، وفي هذا عمل بين على مساءلة معنى الحضور، وتركز أعمالها على الذاكرة الحضرية والتاريخ المحلي للمدينة، ومشاريعها كثيرة. يمكن أن نذكر فرقة مينغ ري ثياتر كومباني، أول فرقة مسرحية محترفة في هونغ كونغ مكرسة بالكامل للأطفال وللعائلات، وتجمع الفرقة ببراعة بين التمثيل وفنون تحريك الدمى أو العرائس التقليدية ومسرح خيال الظل الصيني، ونشاطها مستمر متواصل والتلقي حاصل لدى هذا الجمهور المخصوص، و
ممكن نذكر فرقة أورورا ثياتر هونغ كونغ، مسرح أورورا لهونغ كونغ، وهي فرقة مستقلة تنتج مسرحيات معاصرة وعروضا موسيقية باللغة الإنجليزية حصرا، وليس هذا بغريب عن ماضي هونغ كونغ وحضور الأجانب في هونغ كونغ. كذلك فرقة مينغ شي سينغ للأوبرا الصينية، وهذه تتبنى التراث الكلاسيكي الصيني وتقدم أعمالا في هذا المسرح التقليدي باللغة الكانتونية التقليدية، حيث تقدم عروض بانتظام في مواقع تاريخية مثل مسرح يو ماي تي ثياتر.

0: تكلمنا عن الفرق المستقلة ويطول الكلام حولها، ولكن الحياة المسرحية تتحقق كذلك من خلال مكان استقبالي الجمهور. فيمكن أن نتكلم عن شبكة قاعات للمسرح هامة جدا، فعلى عكس باريس أو نيويورك حيث تكون المسارح غالبا ملكيات خاصة مستقلة، تعمل المسارح في هونغ كونغ وفق نظام الإقامة الفنية أو التأجير المركزي. برنامج الشراكة في المسارح تخصص الحكومة مقرا مسرحيا عاما لفرقة فنية واحدة أو أكثر لفترة تمتد لعدة سنوات، مما يتيح لها بناء روابط قوية مع الجمهور في حي سكني محدد. إضافة لذلك، هناك المراكز الثقافية الكبرى تتمحور عملية اتخاذ القرار حول مراكز رئيسية مثل المنطقة الثقافية في غرب كولون، West Kowloon Cultural District، وتديرها، وهذا هام، هيئة عمومية لها صلاحيات خاصة. ونقصد بخاصة أن لها نوع من الاستقلالية دون الخروج عن القوانين العمومية. إضافة إلى هذا وذاك، هناك إيقاع للحياة المسرحية يتجلى في مواسم محددة ومهرجانات متواترة. من شأن هذا أن يضمن حياة مسرحية لا تتوقف بالمرة، بل تتخللها محطات، منها ما هو دولي منها ما هو محلي، تحكم إيقاع هذه الحياة. مثلا مهرجان هونغ كونغ للفنون، هونغ كونغ آرتس فيستيفال، يقام سنويا في شهري فبراير أو فيفري ومارس، ويعد الحدث الأبرز إذ يستضيف أرقى فرق المسرح والأوبرا والرقص في العالم، مهرجان الأوبرا الصينية تشاينيز أوبرا فيستيفال، يقام في فصل الصيف وتعرض خلاله إبداعات كبار فناني المسرح التقليدي القادمين من مختلف مقاطعات الصين. تلاحظون دائما حضور الغرب الآخر وحضور الفن المحلي وإعادة اعتباره. ثم إلى جانب ذلك يمكن أن نذكر كثير من المهرجانات، لكن يمكن أن نقف قليلا عند مسرح فرينج الأندرغراوند، وفيها نوع كذلك من تجاوز للسير العادي لإدارة المسرحيات رغم ما فيه من نجاعة. هناك نوع من المسائل للخروج عن ذلك، وهذا أمر ولدته الحركية المسرحية في هونغ كونغ. لا يمكن أن نتكلم عن الحياة الثقافية عن الحياة الفنية عن دون إشارة إلى مصادر التمويل. تكلمنا عن التمويل المركزي من الدولة، ولكن هناك نظام غاية في الدقة وغاية في التفعيل والحركية، نظام إسهام الشركات المنتجة العاملة، وخاصة وليتنا نستعمل ما استعملوا في خاصة ما يتعلق بنادي المسابقات، مسابقات جوكي كلوب، الذي يسهم إسهاما كبيرا في تمويل الحياة الثقافية والاجتماعية. لنا الكثير مما يمكن أن يستفاد من التجربة من واقع الحياة الثقافية في هونغ كونغ في بلادنا وفي البلاد العربية. ولعل ما هو موضوع الاستفادة وهذا الموقع الذي احتله المسرح وتجلى في حياة مسرحية، والحياة المسرحية طبعا تتحقق من خلال رغبة تبنى ويسهم في توفير ما يسمح بتحقيقها، رغبة جمهور في أعمال مسرحية وعمل على تواصل مع هذا الجمهور. إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
3: إذاعة تونس الثقافية
4: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
3: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
4: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
3: إذاعة تونس الثقافية،
4: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: المواعيد.
2: المواعيد
1: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
2: المواعيد.
1: المواعيد.
3: الجمعة 31 جويلية تتواصل اليوم فعاليات والتظاهرات الفنية التي تؤثث مختلف المهرجانات الصيفية بالبلاد التونسية، وذلك من خلال عروض موسيقية مختلفة وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. تحت عنوان الرباط يغني، تقدم جمعية مهرجان المنسير الدولي عرضاً موسيقياً اليوم 31 من شهر جويلية الجاري، وذلك في إطار فعاليات الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي، وسيكون الموعد انطلاقاً من الساعة 9 ليلاً. يحتضن اليوم مسرح الهواء الطلق بالحمامات عرضاً موسيقياً يقدمه الفنان المالي سالف كايتا، وذلك في إطار فعاليات الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. هذا وسيكون الموعد انطلاقاً من الساعة 10 ليلاً. في إطار فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنا، يفتح اليوم الموقع الأثري بأوذنا أبوابه لجمهور الفن، وذلك من خلال عرض موسيقي بعنوان الفلاقة، وسيقدمه الفنان التونسي نصر الدين شبلي انطلاقا من الساعة 9 ليلا. في إطار فعاليات الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي، يقدم الفنان صالح بكار عرضاً موسيقياً، وذلك انطلاقاً من الساعة 9 ليلاً.
1: المواعيد.
2: المواعيد.
1: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
2: المواعيد.
1: المواعيد. إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
4: فرقة الإذاعة التونسية
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
4: تأليف مطلب الحكيم.
1: سينما.
6: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
1: موسيقى وحوارات.
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
8: دروب. دروب. والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب. دروب مع سفيان العرفاوي. سفيان العرفاوي.
9: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج دروب. ساعة من الزمن ستأخذنا إلى أكثر من درب ثقافي. سعيد جدا بأن تكون معي زميلتي بشرى فاطمة للحديث حول العديد من المسائل الخاصة بالمشاهديات بشكل عام، بالسينما، بالمسرح، بغيرها من المسائل الثقافية. بشرى ستكون هذه الحصة متوزعة على المسرح، باعتبار أنه سنتكلم عن مهرجان المسرح المعاصر مع زميلنا وصديقنا محمد بركاتي، وأيضا عن العدد السابع من مجلة ضد السينما التي يصدرها مجموعة من الشباب في الجزائر. سيكون معنا رئيس تحريرها الأستاذ حكيم حمدي، كما يكون معنا عدد الأقلام التي كتبت ولازالت تكتب في هذه المجلة، رؤوف بن أحمد الجزائر وحميد سعيد العامري من سلطنة عمان، وأنت أيضا بشرى كانت لك الفرصة والحظ أنك ساهمت معهم في هذه المجلة من خلال عدد من المقالات. فكرة أولية عن هذه المجلة أترك لك مهمة ذلك ضد السينما، هي مع السينما في عمق السينما في قلب السينما، وهي تحاول أن تحتضن العديد والعديد من الأقلام المتميزة، ومن هذه الأقلام أنت بشرى فاطمة.
10: مساء الخير، تحياتي ليك ولكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية. شكرا سفيان. الحقيقة التجربة مع ضد السينما هي تجربة بمثابة إعادة جديدة في صناعة المقال الثقافي المخصص للسينما، هي تجربة شبابية بمجهودات فردية ولكن بشغف كبير، شغف في بناء فكرة السينما. ضد السينما كما يوحي العنوان، ولكن في حد ذاتها هي مع السينما في عمق السينما، في عمق التجريب السينمائي، لا فقط في منطقة المغرب العربي وإنما عربيا وعالميا بأقلام ونقاد. وكانت تجربة جدا مميزة الحقيقة، بديت معهم من التجربة العدد الرابع إلى العدد السابع، وإن شاء الله تستمر لأنه قاعدة بمجهودات تكبر وتقرأ وتكون يعني تجربة واسعة. مزيد من التوفيق لكل الأقلام، ودعوة زادة لكل محبي السينما أنهم يكونوا حاضرين وموجودين وكتاب أيضا.
9: نعم، معنا الآن أستاذ حكيم محمدي عن هيئة التحرير للحديث كما اتفقنا دائما مع الأستاذ حكيم محمدي أن نساند هذه المجلة، هي فعلا مجلة رائدة مهمة تحتضن العديد من الأقلام، ولكن ليست قطرية، ليست جزائرية فقط، وإنما هي مجلة عربية، لذلك يسعدنا دائما ويشرفنا أن نحتضن هذه المجلة في كل عدد جديد. أنت قد قدمت معلومة أنه هي كانت مجلة بالأساس إلكترونية، توزع إلكترونيا، ولكن الإضافة القيمة هي أنها أيضا أصبحت ورقية. مع الأستاذ حكيم محمدي سنأخذ بعض التفاصيل حول هذا العدد كما قلت، وسيكون معنا حميد سعيد العامري من سلطنة عمان، ومن الجزائر أيضا رؤوف بن أحمد، دون أن ننسى التحية الكبيرة لفاطمة من أسرة المجلة، فاطمة الزهراء، وأيضا لشيخ المجلة سي محمود الجمني مهندس هذه المجلة وعقلها المدبر، مع صديقنا حكيم محمدي. حكيم، مرحبا بك على موجة الإذاعة الثقافية.
11: مرحبا بكم صديقي سفيان وبالضيوف الأصدقاء الفاضلون بشرى وحميد وعبد الرؤوف.
9: نعم، وصلنا إلى العدد السابع، يبدو أنه بدأ يشتد عود المجلة، بدأت تثير الاهتمام أكثر، بدأت تدير الأعناق أكثر، بدأت الجدية والإصرار الذي يميزكم كأسرة للمجلة بدأ يأتي أكلها صديقي حميد حكيم.
11: بالفعل بعد وصولنا للعدد السادس والعدد السابع بدأنا نشعر بالمسؤولية أكثر، وبدأنا نشعر بالالتزام أننا ملتزمون أن نقدم هذه المجلة شهريا، أن أصبح هناك نوع من الطلب عليها، كما أن أصبح الاهتمام بها يأخذ صدى ومنحنى آخر.
9: فاطمة بشرى فاطمة قالت لي اللي ثم عدد ورقي على ما يبدو لي.
11: بالفعل تم طباعة أعداد ورقية، هي في الحقيقة ليست للتوزيع هذه الطباعة الورقية، وإنما تم الطباعة بأثر رجعي منذ العدد الأول، قامت بها مؤسسة سينماتيك تابعة للمركز الجزائري للسينماتوغرافيا، لتعتبر هذه المؤسسة والمتمثل وعن طريق رئيسها صديق عادل مخالفية أول مؤسسة رسمية تحتفي بنا في إطار تنظيمها لأيام الفيلم القصير بالجزائر العاصمة، قامت على هامش الأفلام ندوات، وكنا مدعوين لأحد الندوات بالمجلة، وهي ندوة الكتابة النقدية والكتابات الجديدة في العصر الرقمي. وفي إطار هذه الأيام وهذه الندوات تمت هذه المؤسسة، قامت هذه المؤسسة بطباعة أعداد المجلة بأثر رجعي منذ العدد الأول بعدد محدود للنسخ، وهي في الحقيقة نسخ للأرشفة، وعلى أن نأمل أن يكون وهناك وعود أن تتم طباعة نسخ أكثر وللأعداد الماضية وللأعداد القادمة، نأمل أن يتم ذلك. لكن اليوم ما وصلنا إليه وأننا تمكننا من طباعة أعداد ورقية، أعداد أرشيفية، ربما ليست نسخ كثيرة لكنها على الأقل في شهرنا السابع وصلنا أن نكون شيء ملموس، أن نكون شيء ورقي. وعلى فكرة تقوم مؤسسة سينماتيك اللي أحد المؤسسات الكبيرة يعني دوليا وإقليميا، مؤسسة معروفة جدا، ومؤسسة سينماتيك نعني بها متحف السينما، فقامت بأخذ نسخ لها لوضعها في أرشيفها. وهذه المؤسسة رغم أنها تصدر مجلة أخرى اسمها سينماتيك، لكن هذا ذلك لم يمنعها من أن تقوم بهذه الخطوة معنا. فبالمناسبة هي مشكورة جدا على هذا، على ما قدمته لنا.
9: ويبدو أنه هذا شكل من أشكال الإيمان، شكل من أشكال ثبات هذه المجلة، أنها بدأت تثير اهتمام المؤسسات الرسمية سواء في الجزائر وخارج الجزائر. أكيد بشرى لك كلمة حول هذه التجربة الرائدة الشبابية التي أتتنا من الجزائر من خلال هذه الإيرادات الطيبة للشباب، وأيضا لحكيم المجلة سي محمود الجمني. ويبدو أنه معناه في عددها السابع بدأ هي لمحالة من أول أعدادها كانت مبشرة بكل خير، ولكن بدأ عود هذه الشجرة يشتد أكثر وأكثر.
10: أكيد طبعا، وهي تجربة جدا مهمة لأنه وصلت إلى مرحلة النضج، يعني نستطيع أن نعتبر أنها وصلت إلى مرحلة من مراحل النضج، العمق، انفتاح أكثر على الفنون. لأنه الجميل في مجلة ضد السينما أنها لا تقف عند السينما كمجرد تخصص فني فقط، لكنها تفتح الأبواب على الفنون الأخرى. لأنه أن تكتب مثلا، نحكي على تجربتي معهم، عن الفنون البصرية والفنون التشكيلية، فأنك تجد منفذ، هذا المنفذ لتتحدث فيه عن السينما وتأخذ هذا المنطلق، منطلق الفنون البصرية والتشكيلية لتتحدث عن الأفلام، لأن تقدم مثلا تجربة أخرى هي تجربة الفتح، فتح المجال الكبير على الفنون وخاصة في مستواها المعاصر، لأنه الرؤية المعاصرة للسينما، للانفتاح على الفنون، هي التي تفتح باب الإبداع وباب التغيير والمواكبة. أيضا هي مفتوحة على الأجيال والأقلام الجديدة لتكتب تطلعاتها وطموحاتها في مجال السينما، تنقد بحرية، ولتكتب أيضا بجمالية، ومفتوح أيضا الباب للنقاد والكتاب ولمؤرخي السينما حتى يكتبوا تجارب ويقدموا للأجيال الجديدة أيضا هذا النموذج العربي التجريبي على مستوى صناعة السينما، وهذا مهم جدا طبعا.
9: بالضبط. العدد السابع هذا عندك مقال؟
10: عندي مقال طبعا عن الفيلم الإيطالي الفالزاريو، هو نشر لي قراءة جديدة، لأنه الفالزاريو يحكي عن المزور أو الخديعة الكبرى The Big Fake، جمع أيضا بين اختصاصي في الفنون البصرية والتشكيلية وكتابة عن الفيلم والسينما والنقاط اللي يتحدث فيها الفيلم عن هوية المزور في الفن التشكيلي في سنوات الرصاص في إيطاليا.
9: نعم، مهم جدا، وأعتقد أنه من الأشياء المهمة لهذه المجلة في هذا السياق.
10: طبعا المهم سفيان أنه في العدد الأخير كانت مقالي عن الكتاب لعبد الكريم القادري الناقد السينما الجزائري اللي أصدر كتابه عن السينما التونسية،
9: سيرة الجسد وهوية
10: السينما. نعم، سيرة الجسد وهوية السينما التونسية، وهذا مهم جدا طبعا كقراءة الكتاب، كقلم من الأقلام أيضا الناقدة في رؤى السينما وتأثيرها، أيضا تأثير السينما التونسية كتجارب رائدة وتجارب جديدة ومنفتحة أكثر بالنسبة للتجربة السينمائية التونسية.
9: طبعا الافتتاحية كانت بقلم أستاذنا العزيز الأستاذ محمود الجمني المستشار للتحرير. صديقي حكيم محمدي مدير المسؤول عن نشر هذه المجلة، لو تعطينا فكرة عن العدد السابع، لأنه كما اتفقنا وكنت نحكي أنا وبشرى قبل الحصة أنه إيمانا منا في الإذاعة الثقافية بأنه هذه المجلة مهمة جدا على المستوى العربي لا فقط على المستوى الجزائري فقط، وجب أن ندعمها وأن نقدم كل مرة العدد على موجات الإذاعة الثقافية. العدد السابع أذكر بهيئة التحرير: محمدي حكيم مدير مسؤول النشر، بتول فاطمة الزهراء رئيسة التحرير، محمود الجمني مستشار التحرير، محمد الطاهر عيساني المراجع والتدقيق اللغوي في هيئة التحرير، محمد بن زيان، ربيعة المربري، حميد بن سعيد العامري، حميد بن سعيد العامري، محمد طاهر عيسى، عامر طارق، سعيد مهداوي، ونسى أيوب، المشاركين في هذا العدد بشرى بن فاطمة صديقتنا وزميلتنا والمعدة معنا في هذه الحصة من برنامج دروب، عبير داغر أسير، ضاوية خليفة، محمد الشربيني، أنس الوجود رضوان، محمود هدايات، سعاد الزريبي، مزعاشي سلوى ياسمين وسلمان بالعيسى محمود حكيم وبتول فاطمة. أكثر تفاصيل حول هذا العدد صديقنا حكيم، بعد قليل سيكون معنا رؤوف من أحمد من الجزائر وحميد سعيد العامل من سلطنة عمان.
11: طبعاً صديق سفيان، بخصوص سؤالك
9: مادة العدد السابع أستاذ حكيم.
11: نعم، بخصوص العدد السابع اللي نحن على أبواب العدد الثامن اللي كان عدد متنوع، وصلت من مشاركات طبعا بفريق التحرير اللي ذكرته، اللي مكون من أصدقاء من محررين من دول مختلفة، من الجزائر، من تونس، من سلطنة عمان، من مصر، بالإضافة إلى المساهمات التي وصلتنا هذه المرة. الشيء الجديد في العدد السابع، يعني العدد الذي هو موجود بين أيديكم، هو أنه عرف مشاركات من 7 دول عربية، وهو رقم قياسي لهذا العدد، ونأمل أن يتم نواصل في هذا التقدم. يعني بدأنا ب2 دول عربية.
9: نعم أستاذ حكيم. أستاذ حكيم،
11: هل تسمعني؟
9: الآن عاد الصوت. نعم تفضل، المعذرة.
11: فقلت يعني نتمنى أن نواصل هذا التطور، يعني كل مرة نضيف محرر من دولة عربية، كل مرة نضيف مساهم من دولة عربية. ففي العدد الثامن أيضا فيه العديد من الأقلام من دول عربية جديدة استقطبناها، سيأتي الوقت للحديث عن الأقلام التي ستشارك في العدد الثامن. لكن نعود للعدد السابع، لأننا نتحدث عن العدد السابع، وهو موضوعنا العدد السابع الذي كانت واجهته هي الممثل المصري المشهور عادل إمام بدوره في فيلم الحريف، وهو يحمل كأس العالم، لأنها جاءت بالمناسبة مع كأس العالم. فلذلك استقبلنا حتى مواضيع تهتم بالتشابه بين الأبطال في كرة القدم والأبطال في السينما، بصفتيهما أبطال في مجالين متقاربين، مجالين يعتمدان في بعض الأحيان على الإثارة وعلى الإبهار البصري. فحاولنا أن نلم بكل هذه الجوانب لإنتاج عدد لافت على الأقل، يحصل على المقروئية اللازمة والمناسبة.
9: كل الشكر لك أستاذ حكيم محمدي. بعد قليل سيكون معنا حميد سعيد العامري من سلطنة عمان، وهو من أسرة التحرير، وأيضا سي رؤوف بن أحمد، للحديث حول هذا العدد، العدد السابع. طبعا كانت عنا إشكالية بطبيعة، مش نعطي الكلمة أستاذ بشرة، كانت عنا إشكالية صغيرة، تأخرنا قليلا لأنه كنا بصدد تجهيز استوديو الإذاعة الثقافية بالكاميرات اللازمة للبث التلفزي للأستوديو. تقريبا منذ يوم أو يومين عدنا إلى الأستوديو المركزي، لذلك تأخرت تغطيتنا لهذا العدد السابع، وقد وصلنا إلى العدد الثامن، وأكيد أنه سيكون العدد الثامن موجود معنا، ولكن من خلال الكاميرا، باعتبار أنه كل المادة الإذاعية التي ستمرر على الإذاعة الثقافية ستكون مادة تلفزية موجودة على موقع الإذاعة صورة وصوت، بعد أن كانت صوتا فقط. أكيد لك تعقيب.
10: حبيت نضيف طبعا الأقلام العميقة والمهمة طبعا اللي كانت مساهمة في ضد السينما، نذكر الصديقة والناقدة ورئيسة لجنة التحكيم دائما في مختلف الملتقيات السينمائية سعاد زريبي، اللي كان في العدد الرابع أعتقد، كان لها حوار عميق ومهم مع الناقد التونسي كمال والناس، وكانت طبعا من الحوارات المميزة اللي ميزت طبعا ضد السينما.
9: بالضبط، وفي هذا العدد أيضا لها مشاركة. أذكر بحضورك صديقي حكيم محمدي بالمادة الموجودة في هذا العدد السابع. الدكتور عامر طارق كتب ضد المونتاج ضد الصوت، الكاتبة عبير داغر أسبر كتبت هواجس الفيلم الأول، حضرتك محمدي حكيم كتبت حول السينما اللبنانية بين الهشاشة والتميز، الباحث محمد بن زيان كتب حول أبطال من السيلولويد والعشب، بشرة بن فاطمة صديقتنا الحاضرة معنا والمنتجة معنا في الإذاعة الثقافية كتبت حول قادري يسرد الجسد في السينما التونسية، الباحث محمود هدايات سينما دادا تتأتى عينها الغامضة، ثم الكاتبة مزعاشي سلوى ياسمين غياب المتلقي الصغير في السينما الجزائرية، الدكتور حميد بن سعيد العامري السينما الماليزية الشبل الآسيوي، ثم الناقدة ضاوية خليفة كتبت روح التطوع تبعث سينما أمبير من جديد. الناقدة والمترجمة بتول فاطمة زهراء كتبت في زاوية أمي البوح من خلال كارت بوستال. الناقدة ربيعة المربري كتبت حول المرأة قصيدة تاركوفسكي السينمائية. ونسى أيوب كتبت سكينة تجربة فيلم مستقل. ثم الناقد محمد الشربيني كتب حين يعاند القدر حكاية صديقين. الكاتب علاء الشافعي قراءة في حكاية العبد الخمسة. الناقدة أنس الوجود رضوان كتبت تأجيل المهرجان الإسكندرية.

0: أعتقد أنه في كل مرة يزداد إشعاع هذه المجلة عربيا ويزداد تأصيل وجودها ويزداد الاهتمام بها. إن شاء الله نلتقي في العدد القادم صديقنا العزيز حكيم حمدي في العدد الثامن كما اتفقنا وكما تعهدنا دائما أن تكون إذاعة ثقافية من المؤسسات التي تساند هذا المشروع السينمائي الذي ولد في الجزائر ولكنه ينتشر في العالم العربي بكل هذه المحبة بكل هذا السخاء. في انتظار العدد القادم سيكون معنا الآن بعد قليل صديقنا رؤوف بن أحمد من الجزائر وهو مشارك في هذا العدد نوادي السينما في الجزائر مصر السعودية وأيضا حميد سعيد العامري من سلطنة عمان أيضا للحديث حول العدد السابع. كلمة الختام معك صديقي حكيم.
1: شكرا لك صديقي سفيان، شكرا للإذاعة الثقافية التونسية التي رافقتنا منذ العدد الأول، يعني منذ حينما لم نكن شيئا يذكر، وهي ترافقنا في كل ظروف، تفتح لنا هذه المنصة لمدة معتبرة من الزمن للحديث عن المواضيع. أشكرك أيضا للتذكير بكل المواضيع التي جاءت في المجلة والأصدقاء والمحررون الذين كتبوها، وأتمنى لكم أيضا أبارك لكم الاستوديو الجديد، ونتمنى إن شاء الله أن تكون هناك العديد من الإنتاجات خاصة بالإذاعة الثقافية التونسية أحد أهم الإذاعات العربية.
0: كل الشكر والامتنان لك الأستاذ حكيم حمدي مدير مسؤول النشر لجريدة أو لمجلة عفوا ضد السينما مع هيئة التحرير بتول فاطمة الزهراء رئيس التحرير سي محمود الجمني مستشار تحرير ومحمد الطاهر عيساني المراجع والتدقيق اللغوي. بعد النغم الذي سنستمع إليه الآن نواصل هذه الرحلة الإذاعية مع أسرة المجلة مع رؤوف بن أحمد مع حميد سعيد العامري ومع الضيف الذي اختارته بشرى فاطمة محمد بركاتي والذي سيتكلم حول مهرجان المسرح المعاصر. هذه الأغنية تواصل قناة على موجات الإذاعة الثقافية.

0: نجدد الترحيب بكم على موجات الإذاعة الثقافية، ونذكر بأنه في برنامج دروب تحملنا إلى الجزائر، إلى مجلة ضد السينما، إلى العدد السابع، والذي اتفقنا مع أسرة التحرير، مع صديقنا حكيم حمدي، صديقتنا فاطمة الزهراء، وصديقنا محمود الجملي، أن نقدم هذا العدد كل مرة بشكل شهري في الإذاعة الثقافية. اختارت أسرة المجلة أن يكون ضيفنا معنا على موجات الإذاعة، بعد أن كان معنا حكيم حمدي المدير مسؤول النشر لهذه المجلة، أن يكون الأستاذ عبد الرؤوف بن أحمد معنا على موجات الإذاعة الثقافية، وهو مشارك في هذا العدد في ملف العدد نوادي السينما في الجزائر، مصر والسعودية، إضافة إلى صفاء الليثي ودكتور فهد اليحيى. الأستاذ عبد الرؤوف، مرحبا بك على موجات الإذاعة الثقافية.
1: السلام عليكم، مرحبا بمستمعنا الكرام في تونس وفي كامل المغرب العربي، وأشكركم على الدعوة.
0: الله يخليك. أولا أخذ انطباعك على هذا التحدي، على هذه المغامرة، على مجلة ضد السينما التي انطلقت من إرادات شبابية طيبة ومن عزيمة ومن اختيار أيضا صديقنا سي محمود الجملي مع حكيم مع فاطمة، وأثبت العدد السابع أن هذه المغامرة هي مشروع يتأسس ويرى النور ويكبر شيئا فشيئا.
1: أولا أنا أشكركم مرة أخرى على الدعوة. ضد السينما جاءت من حاجة ملحة في الجزائر وأيضا في عالمنا العربي، حول حاجتنا إلى نشرية أو مجلة تهتم بالنقد السينمائي كنقد، يعني بعيدا عن السينما التجارية وبعيدا عن الرتابة التي نعيشها، خاصة مع الولوج الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي. يعني هناك حاجة ماسة إلى هذا، وهذه الرغبة قاسمتها مع صديقي حكيم محمدي تحديدا على هامش مهرجان الجزائر الدولي السينمائي في الفترة الأخيرة في شهر ديسمبر الماضي، حين كانت هذه المجلة تشرف على رتوشاتها الأخيرة للانطلاق. تقاسمنا نحن شباب هذه الفكرة، وكنت جد سعيد بهذه التجربة بعد أن كانت لي عدة اتهامات خارج الجزائر. يعني الجزائر كانت تفتقد كثيرا إلى هذه الفضاءات النقدية، إلا في المهرجان، على هامش المهرجانات أو في شكل نشريات أو مجلات نشر المهرجانات، لا توجد أي مجلات من غير مبادرات خاصة، هناك مجلة تقوم بها السينماتيك، لكن كمجلة شهرية هي تجربة فريدة في عالمنا العربي.
0: ويبدو أن هذا الإشعاع خرج من الجزائر إلى الوطن العربي، لأن العديد من الأقلام المهمة التي تكتب في هذه المجلة واستقطبتها، على غرار من سلطنة عمان، بعد قليل سيكون معنا صديقنا حميد سعيد العامري من تونس، صديقتنا وزميلتنا في الإذاعة الثقافية بشرة بن فاطمة التي كتبت انطلاقا من العدد الرابع إلى العدد السابع، وحتى هذا الملف مثلا، ملف العدد اللي شاركت فيه حضرتك أستاذ عبد الرؤوف بن أحمد، ملف العدد كان حول نوادي السينما في الجزائر، مصر والسعودية. يعني الإشعاع أصبح إشعاع عربي، وأصبحت محجة إلى العديد من الأقلام التي تهتم بالنقد السينمائي الرصين والعميق.
1: طبعا هي كما قلت مجلة ضد السينما منذ افتتاحيتها في شهر جانفير الماضي أكدت على هذا الاتجاه، وهي مستمرة فيه باستمرار وبقوة متراكمة وبأقلام
0: نعم
1: رصنة وموضوعا، أيضا من خلال التعدد، من خلال دراسة الأفلام ومن خلال التراث السينمائي العربي أو المغاربي، وهذا ما كان لي به مساهمة في العدد الفارق الذي كان حول تاريخ الحركة السينفيلية في شمال إفريقيا وفي الجزائر، وكان هناك الزملاء في السعودية وفي تونس. أنت تعلم أن الحركة السينفيلية في الجهة في جهتنا المغاربية كانت رائدة ولم تتخلف عن الركب العالمي إلا بسنتين. يعني البداية الحقيقية كانت في 1945 من خلال مهد السينما في فرنسا، ثم امتدت نحو الجزائر وتونس، وامتدت فيما بعد إلى بلداننا العربية. هذه الحركة تحتاج، هي مثل الحركة النقدية، يعني تحتاج إلى التفاتة أخرى، إلى إعادة إحياء نوادي السينما. ثم تعلمون أنها من أهم الحركات السينفيلية في العالم العربي، الحركة السينفيلية في تونس، يعني المخرجنا العظيم طاهر شريعة ربي يرحمه، وأيضا في الجزائر يعني من أول حصة سينفيلية فيبري 1947 إلى غاية الآن مع تقطعاتها والأزمات الهيكلية التي يمكن أن نعود لها فيما بعد ونشرحها. يعني هذه الحركة السينمائية والحركة السينفية أيضا تحتاج إلى أقلام لتوثقها ولتحليلها في شكل هذه المجلة. هنا يكون عمق مجلة ضد السينما يعني في تنوعها وخاصة في اهتمامها بالتراث السينمائي ودراسة الحركات السينمائية على مر التاريخ.
0: نعم أستاذ بشرى بن فاطمة، أعتقد أنه ما تفضل بذكره الأستاذ عبد الرؤوف بن أحمد مهم جدا، لأنه ملف العدد يتنوع في كل مرة. في هذه المرة مسألة تاريخية، نحاول أن نعبر إلى الجزائر، مصر، السعودية، لا من خلال التاريخ الرسمي ولكن من خلال تاريخ نوادي السينما وفي ذلك تاريخ الحراك الثقافي. أعتقد أنه المجلة لا تهتم فقط بالنقد السينمائي ولكن أيضا بالمسائل التي لها علاقة بالتاريخ الثقافي.
2: نعم، هي شاملة الحقيقة، يعني المجلة شاملة في كل مواضيعها وفي كل ما تطرحه، يعني أنه هي تسلط الضوء على تاريخ الحركة السينمائية في المنطقة العربية، وهذا هو مرحلة النضج اللي حكينا عليها أنها وصلتها المجلة في طرح مواضيع مهمة مثل نوادي السينما، مثل تاريخ الحركات السينمائية، خاصة بالنسبة لغير المختصين في السينما. يعني أن ترى أو تشاهد الفيلم فهذه النتيجة الأخيرة، لكن صناعة الفيلم وصناعة السينما في المنطقة، هذا النضج التطويري أو لحظات أيضا، حتى اللحظات التوقف أو الركود، خلينا نحكيها بين ظفرين، الركود في السينما وفي التجارب السينمائية أيضا يجب تسليط الضوء عليها، وتسليط الضوء عليها حسب تاريخية وجودها في المنطقة، مثل تسليط الضوء على السينما السعودية بداياتها، السينما المصرية طبعا تعتبر البدايات الأولى أو التجريبية الأولى، وأيضا الاختلاف الكبير ما بين التجارب، تجربة المغرب العربي تختلف عن المشرق العربي، نقاط التلاقي ونقاط البحث هي التي تفتح هذه المنافذ. يعني المجلة وصلت إلى مرحلة المرجع أو المجلة المرجع التي لا تنقد فقط بشكل يعني حيني، ولكن أيضا تنقد وتفسر وتؤرخ وتحاكي هذا المسار من أجل التطوير والإبداع. لأنه هنا نحاول نفتح زادة نقطة، أنه الوجود الكثير من الملتقيات الخاصة بالسينما، مثلا أيام السينما في الجزائر، في تونس، أيام قرطاج السينمائية، هذه نتيجة، لكن ما قبل ذلك هو تسليط الضوء على هذه الحركة، لأنه نتيجة تعرض أفلام هي نتيجة نهائية، ولكن إنتاج الأفلام وصناعة هذه السينما هي التي يجب أيضا تسليط الضوء عليها، وهذا مهم من خلال المجلات، من خلال البحوث، ومن خلال النقاد.
0: يمكن الكلمة التي التقيتها وتبقى في الذاكرة أنه هذه المجلة أصبحت مرجع.
2: نعم.
0: معنى تجاوزت أن تكون نشرية فقط لتقدم قد يكون بعض المتابعات إلى أن تكون مرجع في القادم الأيام. كل الشكر لك صديقتنا بشرى بن فاطمة. سي رؤوف، سي عبد الرؤوف بن أحمد، أترك لك كلمة الختام مع التذكير بأنه في إذاعة تونس الثقافية كل ما يصدر عدد، إلا أن نحاول أن نقدم بعض الإضاءات حول هذا العدد. تأخرنا في العدد السابع لأنه كانت لنا معناها تطوير الأستوديو الذي أصبح أستوديو تلفزي، أصبحت فيه الكاميرا، لذلك تأخرنا، وأعتقد أن العدد الثامن هو جاهز. هذا لكي أضعك في الإطار وأستمع منك إلى كلمة الختام حول هذه التجربة بشكل عام أستاذ عبد الرؤوف.
1: هو قيمة المجلة ضد السينما يعني في اختلافها عن التجارب العربية هي في استقلاليتها، يعني هي يعني تمثل التجربة الحقيقية المستقلة، يعني وتوفر فضاء حر للكتاب والمساهمين. هذه ليست المرة الأولى، الملف المرة الماضية كان حول أو تاريخ أول عروض سينمائية في إفريقيا، تعرضنا لذلك في تقريبا في العدد الأول، ثم العدد هذا عدنا إلى الحركة السينمائية، وهنا تكون قيمة المجلة من خلال أنها تتحول إلى مرجع بحثي. أنت تعلم أنه المعلومات التي نشرت، البحث الذي نشر هو نتاج لبحث ودراسة طويلة امتدت في سنوات لجمع أرشيف آلاف الوثائق، هذه أول مرة تنشر فيها. وهنا تكون قيمة المجلة حول تحولها إلى مصدر يمكن يكون للباحثين، وتقدم هناك دراسات المستقبل في شكل كتب أو مساهمات أخرى، أو من خلال إثراء هذا المشهد الثقافي وإتاحة فرصة للطلبة من خلال تتبع هذه الخيوط التاريخية. تونس، أنت تعلم أن تونس والجزائر وشمال إفريقيا بالعموم كان متقدم جدا في الحركة السينمائية أو حتى الحركة السينفونية، ويمكن أن تأتي أن نعود إلى هذه الحركة لدراستها. يمكن أن هذه الخيوط تؤدي بنا في المستقبل إلى نهضة حقيقية في السينما. أنت تعلم أن أكثر حركة سينفونية متواصلة إلى حد الآن ما زالت مستمرة في تونس من خلال FTCC والجامعة التونسية للسينما، وهي نموذج بثقت عن الفيدرالية الشمال أفريقية لنوادي السينما التي أسست في 12 جوان 1949 بوهران بمشاركة 5 نوادي جزائرية ونادي المغرب نادي كازابلانكا ونادي التونسي، ثم امتدت إلى تجربة فيدرالية تونسية ثم فيدرالية جزائرية ثم فيدرالية مغربية، ثم امتدت التجربة عبر الوطن العربي. هذه التجارب هي حريم بدراستها بعد الاستقلال وخلال الاستعمار، إحاصاتها في الاستعمار، مواضيعها، جمهورها، هذا كان يحتاج إلى دراسة، وهي جهد توثيقي نموه به لصالح مجلة السينما واهتمامها بهذه المواضيع خلال كل الجوانب التي ذكرناها. وهذا الحركة النقدية والحركة السينمائية هي إضافة مهمة يجب العودة إليها لإثراء المشهد السينمائي العربي، ويمكن فعله خاصة مع تطور الوسائل والتكنولوجيات الحديثة. أشكركم مرة أخرى على هذه الالتفاتة، على الإذاعة التونسية الثقافية، على الالتفاتة لهذه المبادرات التي يمكن من خلال الورق أن تتحول بأثير الإذاعة الثقافية وأثير اللي كان المسلمين العربي والعرب أو التوانسة أو المغاربة بصفة عامة أو الجزائريين. وكما نشكر أيضا كل من يساهم، خاصة أستاذنا الكبير محمود جلو وصديقنا حكيم محمد الذي يبذل جهود كبيرة وكبيرة جدا، خاصة المجلة كما تعلم أنها لا تتوفر على أي دعم مادي أو غير مادي، يعني خلال فقط تكاتف أقلام وإرادة قوية نحو إرجاع العالم العربي إلى الواجهة الجهوية هذا وفي الفعل الثقافي السينمائي.
0: كل الشكر لك. نعم، كل الشكر لك أستاذ عبد الرؤوف بن أحمد صديقنا العزيز السينمائي من الجزائر، والذي شارك في هذا العدد في ملف مهم جدا حول نوادي السينما في الجزائر، مصر والسعودية. طبعا اهتمام الإذاعة الثقافية هو اهتمام بهذا الشأن الثقافي العربي، هو دعم لهذه المبادرة الشبابية وجسر للاستماع إلى أصوات المثقفين والمبدعين في وطننا العربي كحضرتك أستاذ عبد الرؤوف بن أحمد. أكيد ستجمعنا ضد السينما لأنها ستكون مع الثقافة، مع الإبداع، مع السينما. كل الشكر لك أستاذ عبد الرؤوف بن أحمد، إلى اللقاء. يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية. كان معنا الأستاذ عبد الرؤوف بن أحمد من الجزائر، ونسلط الضوء في برنامج دروب الذي يأخذنا إلى مجلة ضد السينما، المجلة الإلكترونية التي تصدر من الجزائر ولكنها لها إشعاع عربي. لذلك سيكون معنا الأستاذ حميد سعيد العامري من سلطنة عمان لنقفل هذا الموضوع، مجلة ضد السينما العدد 7، في محاولة دعم وتقديم للآراء والأفكار الموجودة في هذا العدد. ثم نمر مباشرة بعد ذلك إلى مهرجان المسرح المعاصر مع صديقنا محمد بركاتي. نغم قصير وتواصل قناة موجات الإذاعة الثقافية في برنامج دروب.

0: دروب دروب دروب، والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب دروب مع سفيان العرفاوي. سفيان العرفاوي.
1: نجدد الترحيب بكم على موجات الإذاعة الثقافية، ونذكر بأنه في هذه الحصة من برنامج دروب نحاول أن نسلط الضوء على العدد الأخير من مجلة ضد السينما التي تصدر في الجزائر، ولكن إشعاعها ليس فقط جزائريين وإنما عربيين. سعيد جدا أن يكون معنا من سلطنة عمان السينمائي والباحث الأستاذ حميد سعيد العامري، وهو من الأسماء المهمة في الساحة الثقافية في سلطنة عمان وأيضا من أسرة هذه المجلة. أستاذ حميد، مرحبا بك على موجات الإذاعة الثقافية.
2: اهلا وسهلا استاذ سفيان، انا سعيد جدا ان اكون على برنامجك في برنامج السينمائي الجميل.
1: أنا في الواقع قرأت الكثير من المقالات التي كتبتها في ضد السينما، وعشقت هذا القلم كما أيضا عشقت قلم صديقتنا بشرى بن فاطمة التي تحضر معنا وهي معدة على موجات الإذاعة الثقافية. أولا نأخذ انطباعك أستاذ حميد على هذه التجربة، على هذه المغامرة. شباب لا يمتلكون الأموال، فقط يمتلكون الإرادة الطيبة، المغامرة، روح الانتصار إلى هذا المشروع. ليس لهم أموال دعم من الدولة أو دعم من جمعيات، ومع ذلك أسسوا هذه المجلة، وها أن العدد الثامن بصدد الانتهاء منه، وإن شاء الله يكون منشور إلكترونيا. تجربة ومغامرة وتحدي كبير، أعتقد أنه وجب أن نقف عند ذلك قليلا أستاذ حميد.
2: هذا يدل على العلاقة الكبيرة ما بين الشباب وما بين السينما الفن الحديث، يعني من أقرب الفنون الثانية. فالعملية هي أن الشباب مع الموجة الجديدة، مع التجارب الأولى، الأعمال السينمائية هي قريبة جدا من التجربة اللي الآن قدمها الأستاذة حكيم محمدي في التحدي من خلال الاسم، من خلال الإلكتروني، النشر الإلكتروني، من خلال وجود أسماء من دول مختلفة. مثلاً هذه التحديات هي تعطيك تمنح يعني صناعة مثل صناعة الأفلام الأولى، التجارب الأولى لا باستخدام التحديات.
1: أنت في هيئة التحرير أستاذ حميد سعيد العامري، يعني هذه المجلة أصبحت أسرة عربية مترامية الأطراف ولكن مشتركة في نفس الهدف برغم الجغرافيا التي قد يكون تفصلنا، ولكن الإرادة الطيبة في إنشاء هذه المجلة تجمع هذه الهيئة، هيئة التحرير أستاذ حميد.
2: هي يعني علاقتها كبيرة مع مع الفن السينمائي. الفن السينمائي هو فن إنساني لا يحكر جغرافيا ولا تحكر ثقافة معينة ولا دين ولا لون. فالنقد السينمائي هو يعني يلتقي مع السينما بشكل كبير في هذا الجانب. لذلك أعتقد أنه مفتوح لكل النقاد من أي دولة عربية أو حتى أجنبية في الجانب السينمائي، فهذا ما يميز المجلة النقدية.
1: نعم، أختم معك في هذه الإطلالة التي تحاول أن تساند إعلاميا هذه المجلة التي هي في الواقع لا تحتاج إلى أي مساندة مباشرة باعتبار أنها اشتد عودها وهي مشروع مكتمل النصاب من خلال هذه الأسماء كحضرتك دكتور حميد بن سعيد العامري. أختم معك بفكرة مختزلة مكثفة حول مقال حضرتك في هذا العدد، العدد 7، والذي كان تحت عنوان السينما الماليزية الشبل الآسيوية.
2: مشاركتي في المجلة من الأعداد السابقة كانت دائما متنوعة. بديتها في مقال عن فيلم الست، ولكن على مع الأحداث الجارية كان هناك في مقال عن جعفر بناهي المخرج الإيراني اللي رجع إلى إيران، وكان هذا يمثل يعني حدث سينمائي، حدث كثير وحدث كبير، والوطن الرجوع الوطن اللي تم إصدار أحكام كثيرة عليه، ولكن في وقت الأزمة هو يرجع إلى المجتمع. في العدد الأخير تحدثت عن السينما الماليزية لاقترابي من في فترة من فترات ببعض صناع الأفلام في ماليزيا أو في مهرجان كازان السينمائي التقيت مع عدد من الشخصيات الماليزية وتعرفت بشكل قريب عن السينما الماليزية وشاهدت عدد من الأفلام اللي وجدتها أن في المستقبل القريب سيكون لها مساحة كبيرة في دور السينما وفي المنصات السينمائية.
1: كل الشكر لك يا أستاذ حميد سعيد العامري الدكتور والباحث في مجال الثقافة في مجال السينما من أسرة تحرير ضد السينما، كل الشكر لك على ما تفضلت بذكري وعلى أيضا على هذه المساندة من حضرتك والدعم المعنوي والأدبي الكبير لهذه المجلة ولهذه التجربة. أكيد تجمعنا دروب قادمة أستاذ حميد، كل الشكر لك وتحياتنا إلى أهلنا في سلطنة عمان. كل الشكر الدكتور،
2: شكرا جزيلا على هذه الفرصة الطيبة.
1: الله يخليك. يتواصل لقاءنا على موجة الإذاعة الثقافية. نختم بمهرجان المسرح المعاصر مع محمد بركاتي، أغنية قصيرة تقريبا دقيقة دقيقة ونص، صديقنا منصف المراحي في الهندسة التقنية، ويكون معنا محمد بركاتي كما هندست لذلك زميلتنا وصديقتنا بشرة بن فاطمة في برنامج دروب على موجة الإذاعة الثقافية.

0: مجددا الترحيب بكم على موجة الإذاعة الثقافية، ونصل إلى آخر ضيوفنا بعد أن كنا في الجزائر وفي سلطنة عمان مع مجلة ضد السينما، مع حكيمي محمدي مدير مسؤول النشر، صديقنا رؤوف بن أحمد من الجزائر أيضا مشارك في هذا العدد، حميد سعيد العامري من سلطنة عمان. بشرى صديقتنا اختارت أنه يكون ضيفنا سي محمد بركاتي للحديث حول مهرجان المسرح المعاصر. مرحبا بك سي محمد.
1: مرحبا عسلامة، مرحبا بكم الكل ومرحبا بالمستمعين لإذاعة ثقافية.
2: مرحبا محمد عسلامة. باش نحكيو على الدورة الرابعة لمهرجان بيكولو المسرح المعاصر اللي انتظمت فيه بنزرت من 22 ل 26 جويلية، والدورة الرابعة اللي كانت حافلة طبعا بالعروض من انتاج مسرح البيكولو كيف صدى الجسد اغتراب، وطبعا جمعت ما بين الموسيقى وما بين الأداء بيرفورمانس وما بين العروض المسرحية، واللي كان فيها طبعا عرض من أبرز العروض كما دراما من إنتاج محمد بركاتي وإخراج، وطبعا مسرحية الهاربات ومسرحية جرانتي العزيزة اللي اختتمتوا بها. تفاصيل على الدورة هذه وطبعا مرحلة النضج بتاع الدورة الرابعة تحكي لنا عليها أكثر سي محمد.
1: يعيشك يعطيك الصحة. تقريبا انت لخصت البرنامج الكل نتاع الدورة. هو دورة رابعة للمهرجان، المهرجان ماشي وقاعد يتطور بشوية بشوية، خاصة الحقيقة مع التصحر الثقافي على المستوى المسرحي على الأقل في مدينة بنزرت أو الولاية عموما. فالحقيقة قاعدين نشوفوا في دعم من الجهات الجهوية كما المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية معنا نتاع بنزرت للمهرجان هذا، كيف كيف الشركاء كما سينما الماجستيك وكما الجمعيات المسرحية اللي موجودة في بنزرت قاعدة تدعم في المهرجان هذا بشوية بشوية، بما أنه كما قلت ثم غياب للتظاهرات اللي على الأقل نجم تستدعى أو تقبل طاقة استيعاب عروض كبرى كما الهريبات ولا جرانتي العزيزة. فبشوي بشوي قاعدين نكتبوا فسيقة هذيك اللي تخلينا نقدموا بالمهرجان إلى ما هو أحسن معناه عام بعد عام. سنة لقينا ثقة المسرح الوطني واللي هو مش أول مرة المسرح الوطني يشارك معنا في المهرجان، كان في الدورة الثانية شارك معنا المسرح الوطني بمسرحية كاليجولا كيف كيف للفاضل الجزيري الله يرحمه، وعناول كان فما مشاركة للمركز الوطني للعرائس لفنون العرائس معناها بعرض ما يراوش التيمونير العرقي، واثنين لقينا زوج عروض من العيار الثقيل كما مسرحية الهربات الوفاة أبوبي إنتاج المسرح الوطني ومسرحية جرانتي العزيزة للراحل الفاضل الجزيري إنتاج الفيلم الجديد.
2: طبعا محمد نعرفوا اللي انت تقدم طبعا في تأطير بالنسبه في مسرح البيكولو للاطفال، وهذه حاجه مهمه وجباره كمحاوله لتنشيط ولادخال واقحام المسرح بالنسبه للجهه وبالنسبه لولايه بنزرت. طبعا التجربه هذه كان تحكي لنا عليها شويه لانه هي تدخل ايضا في اطار الايام هذه ايام المسرح المعاصر وفكره المسرح المعاصر طبعا لتقرب اكثر من الاجيال الجديده لانها تجمع بين الاداء وبين الرقص المعاصر وبين الأداء المسرحي.
1: صحيح، يعني هو المهرجان كي نشوفه دورته الأولى كانت تقريبا مشاريع نهاية السنة سنة التكوين معناها عنا في بنزرت، فأول سنة كانت فقط مشاريع نهاية السنة ذيك وكانوا 11 مشروع، ومن بعد قلنا المهرجان باش يتطور وهل الشباب هذوما واللي هما معنى مختلف الفئات العمرية أطفال شباب وكهول، ولكن خاصة الشباب اللي مولع بالمسرح كما أنه يتكون ويعرض آخر سنة مهم ياسر أنه يتفرج في المسرح. كانت فما كلمة يقول لنا في الفضل كي كنت فضل جايد كي كنت نقرأ يقول لنا اشتر العلامة فرجة، فالفرجة مهمة ياسر لأي شاب مولع بالفن المسرحي، ومن غديك كانت لتمثال متاع أنه تكون فما برمجة رسمية لعروض كبرى محترفة وبرمجة موازية لمشاريع التخرج للأطفال والشباب هذوما في نفس المهرجان باش يحسوا زادة بقيمتهم في مشاركتهم، مش مهرجان على هامش لهم هما ولا حفلة فقط لنهاية الأعمال، لا هما مبرمجين فرد برنامج مع مسرحيات كبيرة ومع فنانين كبار. من غاديك تصير العملية بتاع التعلم من التكوين للعرض للركح ثم للفرجة في في المحترفين وفي أصحاب الخبرة كما نقوله. فهو تواصل معناها تاع عمل خرج فرض وجود المهرجان هذا.
2: باهي يوسف، باش نخلي كلمة الختام باش تعطيني تطلعاتك طبعا والطموح الكبير اللي نعرفه يسكن محمد بركاتي في دورات قادمة وفي مجهودات قادمة، وبالنسبة لمسرح المعاصر ومسرح مهرجان البيكولو المسرح المعاصر.
1: احنا بما انه المهرجان قاعد يقدم ويكسب في ثقة الإدارات الكل ان كانت عمومية او خاصة، فكل عام نطمحوا ان نمشي لنا ابعد، نخمموا في تكون فما مسابقة رسمية للمهرجان، نخمموا انه يتعمم اكثر على المستوى المتوسط، خاصة انه السنة كان فما مشاركة العمل الفرنسي تونسي راقص من اخراج مالوري داريت كوريغراف. فاحنا نحبوا نمشي به ما ابعد من انه يكون فقط وطني الى المتوسط او العالمي على شلي في السنوات القادمة. يمكن هذه يمكن الاوبجيكتيف الاكبر متاع المهرجان باش يتطور ويكون وتكون بنزرت يعني نقطة إشعاع مسرحي في البلاد الكل.
2: شكرا ليك سي محمد بركاتي، إن شاء الله المرة الجاية تكون معنا ونحكي أكثر طبعا عن المسرح المعاصر.
1: يعيشك، مرحبا بكم وفي كل وقت.
0: شكرا لك صديقتنا بشرى، شكرا سي محمد بركاتي، حدثنا حول الدورة الجديدة من مهرجان المسرح المعاصر. كل الشكر لصديقنا محمود الجملي اللي نسقلنا اللقاء وهنسلنا مع سي حكيم محمدي، رؤوف بن أحمد من الجزائر، حميد سعيد العامري من سلطنة عمان. هكذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء الذي أمانه هندسيا وتقنيا زميلنا منصف المرايحي. كل الشكر لك بشرى، نلتقي إن شاء الله في برنامج دروف الأسبوع القادم مع استضافات أخرى ومع دروب أخرى. إلى اللقاء مع تحيتي سفيان العرفاوي.
3: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
4: فرقة الإذاعة التونسية،
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
4: تأليف ابن حكيم،
3: سينما،
6: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
3: موسيقى وحوارات.
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
3: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
8: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأذنه 31 جويلية، عرض الفلاقة للفنان نصر الدين شبيل. مهرجان أذنه الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
9: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
3: النصوص اللآلئ. النصوص اللآلئ تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
10: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حصتنا النصوص اللآلئ من الإذاعة الثقافية من تونس العاصمة، يقدمها ويؤمنها لكم أنا منصف الوهيبي وزميلي وصديقي الأستاذ المهدي المجدود. مستمعين الكرام، ربما يتذكر بعضكم من الذين استمعوا إلينا في الحصة السابقة أننا خصصناها لطه حسين، وتحديدا لطه المعري. لطه المعري معنى أي طه حسين، وهو ينظر بعيني أبي العلاء. وربما يتذكر بعضكم كيف أننا عدنا إلى هذه القصائد من اللزوميات والتي أعاد طه حسين كتابتها أو أعاد صياغتها في هذه الحصة، وكنا وعدناكم بذلك. نذهب مباشرة إلى أبي العلاء في لزومياته. نحن تحدثنا عن أبي العلاء ولكن في جوانب أخرى، ولكن اليوم نعود إلى هذه اللزوميات ونحاول أن نراها أيضا بعين أخرى وأن نعيد فيها النظر وأن نتأمل لها جيدا. وربما يدرك بعضكم أننا أحوج اليوم ما نكون إلى مثل هذه العقلانية العلائية وهذه النظرة إلى الكون وإلى الدين وإلى الحياة وإلى الناس، وأن أبا العلاء الذي نقول إنه رهين المحبسين أو أراني في الثلاثة من سجوني كما يقول هو عن نفسه، هو في الحقيقة ربما نحن في سجون وليس أبا العلاء. أبو العلاء اليوم كأنه ينظر إلينا أو يرى إلينا بعين الغيب. إذا نعود إلى أبا العلاء، ولا فائدة في أن نذكر سيرته، لا فائدة، لأن هذا مبذول ومعروف لديكم. ربما نذكر بإشارات أنه عاش في القرن الخامس للهجرة، أي القرن الحادي عشر ميلادي أو بعده بقليل، أيضا دائما نضيف ستة قرون. وإذا نعود إليه في اللزوميات المهدي، نعود إليه، ولك أن تقدم هذا الأثر الخالد الذي هو من عيون أدابنا العربية وعيون الأداب العالمية أيضا، وهو على كل فيه نصوص كثيرة بعضها ترجم إلى لغات أوروبية، لم تترجم كلها لزوميات في حدود ما أعلم، وإنما ترجم بعضها إلى السويدية الألمانية ربما الفرنسية أيضا. ومذكور أبو العلاء عند كل المستشرقين تقريبا من الذين كتبوا في الأدب العربي أو أرخوا للأدب العربي القديم، والذين حققوا تراث أبا العلاء أو جانبا من هذا التراث، علما أن أبا العلاء كتب الكثير، وأن ما وصلنا ربما هو ليس كل ما كتبه أبو العلاء. هناك آثار ضائعة لأبا العلاء لكن نعرفها من المدونة القديمة ولا نعثر عليها، ولكن من حسن الحظ ومن أن التاريخ حفظ لنا هذه اللزوميات، حفظ لنا بعض رسائل أبا العلاء ومثل رسالة الملائكة، طبعا رسالة الغفران التي هي أشهر من أن نذكر بها، رسالة الهنا وما إلى ذلك من رسائل أبي العلاء ومن شروحه على الشعر كما يقول القدماء.
11: تماما سي المنصف، شكرا لك على هذه المقدمة. أرحب بالسيدات المستمعات والسادة المستمعين، وكما تفضلت بالذكر ديوانه لزوم ما لا يلزم هو حظي باعتناء بالغ، نشر نشرات عديدة، تحسين نفسه نشر يعني وضع طبعة له بالاشتراك مع الأبياري وقدم له، ويعني هناك شرح له، ثم طبعة أخرى في ثلاثة أجزاء بإشراف حسين نصار، وتحقيق يعني أربع محققين، منير المدني، زينب القوسي، وفاء الأعصر، سيد الحامد، إشراف ومراجعة الدكتور حسين نصار في ثلاثة أجزاء، وهي طبعة يعني من القطع الكبير للأجزاء. طبعا ثمة طبعة أخرى شهيرة لدار صادر معروفة أيضا. فإذا يعني لزوم ما لا يلزم هو طبعا ديوان عنوانه لزوم ما لا يلزم،
10: لزوم ما لازم.
11: ليس اللزوميات،
10: لا لزوم ما لازم،
11: نعم
10: لزوميات لا أدري، هي لزوم ما لا يلزم،
11: هي لزوم ما
10: لا أدري من أضافها،
11: هكذا سمى المعاصرون فيما يبدو يعني سموه هذه التسمية،
10: أو ربما بعض القدماء ربما صاغ هذه الصيغة، نعم، من لزوم ما لا يلزم،
11: نعم. هذا النص حظي باعتناء بالغ، اعتناء كبير لدى القدماء، ذكره بعضهم بخير وذكره بعضهم بسوء، بعضهم اهتم بجانبه الشكلي إن صحت العبارة، وبعضهم اهتم بمضامينه وتتبع سقطات الفكر فيما يقولون، تلك التي تتصل برأيه في الدين
10: ورؤيته
11: في الأنبياء، رؤيته وما إلى ذلك،
10: وتكفير المعري واتهام بالزندقة، نعم، مع ابن الرواندي وابن حيان التوحيدي، ثلاثة هم اتهموا،
11: نعم،
10: وكانوا يقولون أن أشدهم خطرا هو أبو العلاء،
11: هو أبو
10: يقول العلاء، لأن الآخرين صرح وهو لم يصرح فيما أذكر، ولكن هذه من المواقف الداعشية المتخلفة، التشدد في الدين الذي لا يسوغه الدين نفسه،
11: نعم. لكن أنا سي المنصف أحب أن ألفت الانتباه إلى نقطة وهي في الحقيقة غريبة، كثيرون يعني أغلب الذين اهتموا بديوانه لزوم ما لا يلزم اهتموا بهذه المواقف الفكرية التي عبر عنها أبو العلاء المعار، هذه المواقف الفكرية المتصلة بالدين، بالمرأة، بالحياة، بامتناعه عن أكل اللحوم، بالسياسة، بالظلم، بالفرق،
10: التشدد في هو تشدد على نفسه في حياته وفي ملبسه، نعم، ومأكله، فليس بالمستغرب أن يتشدد أيضا،
11: نعم،
10: في كتابة الشعر.
11: الطريف الأمر سي المنصف يعني هذا هو هذا، يعني حتى إن طه حسين وأحمد أمين يعني يتحدثون عن فلسفة أبي العلاء وعن التشاؤم، ويقولون أبو العلاء هو فيلسوف الشعراء وشاعر هذا الكلام الذي يقال كثيرا
10: ويجري على الألسن.
11: الغريب في الأمر سي المنصور هو أن أبو العلاء حينما وضع طبعا هو وضع مقدمة لهذا
10: الكتاب وهي مقدمة صعبة لأن فيها
11: وهي مقدمة صعبة
10: مكتوبة بلغة مصطلحات ومفاهيم عروضية ودقيقة جدا وقد تصعب على المستمعين الكرام.
11: لن نقرأها سي المنصف ولكن
10: نشير إلى بعضها.
11: لا أنا فقط سأذكر بناءها كيف بنيت هذه المقدمة. المقدمة هي تمتد بحسب الطبعات تقريبا 30 صفحة 35 صفحة. ماذا فيها؟ فيها فقرة أولى صغيرة لنقول صفحة تتحدث عن رغبته في عن كتابته سابقا أشعارا وهذه الأشعار سلك بها مسلكا مختلفا عما يصنعه الشعراء عما يسلكه الشعراء. فإذا كان أصدق الشعر أكذبه فإن هذه الأشعار هي يعني تسلك مسلك الصدق. يفهم من هذا أن سقط الزند وهو ديوانه الأول سلك فيه مسلك الشعراء. كل مجاز كل استعارة كل تشبيه هي نوع من الكذب لا بالمعنى الأخلاقي وإنما بالمعنى أنه لا يقول الحقيقة. فحينما تسمي مثلا وجه المرأة بدرا أو ما شابها فأنت لا تقول الحقيقة وإنما أنت تتجاوزها وتعبر بغير الحقيقة. ولهذا يقول كان من ساولي في الأقضية أني أنشأت أبنية أوزار توخيت فيها صدق الكذب صدق العفو الكلمة. ثم يسمي ويقول هذا على عكس ما فعلته من قبل ويذكر غرضه. ما هو هذا الغرض في هذا المجموع المنصف؟ هو تمجيد لله الذي شرف عن التمجيد ووضع المنن في كل جيد. المنة منة الله في كل جيد. الجيد هو الرقبة وبعضها تذكير للناسين وتنبيه للرقدة الغافلين. يذكر المنصف تذكر هذه المقدمة وتحسين رائع في انتباهاته خاصة في كتابه مع أبي العلاء في سجنه تذكر بمقدمة أو بالفصول والغايات. تحسين ماذا يفعل؟ يربط يقرن اللزوميات أو لزوم ما لا يلزم بالفصول والغايات ويقول إن ما قاله في الفصول والغايات نثرا
10: قاله شعرا في اللزوميات وهي ملاحظة ذكية منه
11: غاية في الذكاء
10: وقلما تنبه إليه لا أعرف قديما من ذكرها
11: غاية في الذكاء. وخاصة سي المنظف أن أبا العلاء المعري يقول إن الغاية إن المقصود بكلمة الغاية هي القافية ويضع كلمة يعني ماذا فعل في الفصول والغايات؟ هو بناء فقر مقفات يعني مقفات يعني فيها السجع بحسب الحروف مثل ما فعل. يعني هذه التقنية لا نريد أن ندخل
10: في التفاصيل لأن المفضل أن نقرأ لهم النصوص اللآلة من لزوميات أبي العلاء.
11: نعم يقول جمعت ذلك كله في كتاب لقبته لزوم ما لا يلزم. ثم من بعد تقريبا 30 صفحة تقريبا يتحدث في جوانب تقنية
10: كلها تقنية.
11: لم
10: يتحدث في مضمون الكتاب بتاتا.
11: وهذا هو الغريب سي المنصف.
10: لم يهتم
11: ما ينبغي. وأنا لا أنا
10: ولا لم أفهم. ولا أفهم لماذا هي.
11: أنا لم أفهم ليس فقط لماذا ولكن لماذا لم يطرح المعاصرين هذا
10: أي.
11: لماذا يعني ليس عجيبا.
10: هذه مقدمة كان يمكن أن يكتبها غير أبي العلاء يأخذ اللزوميات ويقول هذا الذي فعله أبو العلاء باللزوميات.
11: نعم ولكن أبو
10: العلاء هنا يقرأ تجربته الإيقاعية ولكن لم يقرأ لنا رؤيته للحياة وللموت وللدين وللناس ولكل
11: لم يفعل هذا
10: الطريف
11: الأمر سي المنصف أنه عوض أن يمهد يعني الغريب الأمر هو سيمجد الله وسيحتقر أشياء وغير ذلك. هذا الجانب المضموني لم يهتم ما به أبدا. ماذا فعل؟ يبدو أن هذا الكتاب أثار في الناس أشياء فماذا فعل؟ أراد أن سمى له كتاب بعنوان راحة اللزوم شيء كهذا أو إراحة اللزوم نسيت يعني هو نوع من الشرح
10: شرح.
11: نعم. ثم وضع كتابا آخر زجر النابح زجر النابح زجره يعني رفضه أو ومن نبح عليه ثم من بعد نجر الزجر يعني وضع كتابين أو ثلاثة لشرح أفكاره وآرائه في اللزوميات. وهذه النصوص بعضها موجود وقد أوردها ياقوت الحموي في معجم البلدان، وأوردها الصفدي في كتابه الوافي في ترجمته الوافي بالوفيات وما إلى ذلك. إذن اللافت لما خصص المعري مقدمته لهذه الجوانب التقنية ولم يهتم تقريبا بمضمونه الذي شغل الناس؟ اللافت المنصف هو أن هذا السلوك نفسه سلكه في الفصول والغايات. وهذا يطرح سؤالا المنصف، في العادة في رسالة الغفران حينما درسناها ودرسناها، حينما يأتي بشرح الألفاظ والكلمات نقول عادة، يعني هو يأتي بالغريب في رسالته الغفران، يأتي بالغريب المنصف ثم يشرح تلك الكلمات الغريبة التي يذكرها في رسالته الغفران. نقول عادة إن ذلك من باب الاستهزاء، كأنه يستهزئ بابن القارح، كأنه يستهزئ بمعرفة اللغوية لهذا المتقبل المباشر له، وكأنه يعرف أولا هو يتعالى عليه بزاده اللغوي من ناحية، ثم هو يعرفه بهذا المعجم. ولكن لافت المنصف هو أن سلوكه هذا هو ثابت في كل كتبه في الفصول والغايات أيضا، وهو الذي لا يتوجه به إلى مخاطب بعينه، تجده يضع فصلا فيه غريب الكلام ثم من بعد يضع فقرة بعنوان رجع يفسر فيها كل تلك الكلمات التي تبدو غريبة. ومثلما وجدنا تلك الاستطرادات اللغوية والصرفية والنحوية والعروضية وأيضا الأدبية النقدية في رسالة الغفران، نجد هذه الاستطرادات في الفصول والغايات وفي أيضا في كتابه هذا اللزوميات، كثيرة هي القصائد التي قصائد عروضية، قصائد نقدية، يعني يشرح المصطلحات العروضية في شعره، يعني يفسر ما لي غدوت كقافي رؤبة، يعني هذه نقطة جزئية، هذه نقطة جزئية، ولكن هناك الكثير من القصائد التي فيها هذا.
10: على كل نحن نفضل الآن أن المهدي الأفضل للمستمعين الكرام ولنا أن نقرأ بعض هذه النصوص، أن نتخيلها من اللزوميات ونتخيل ربما ما هو مأنوس أكثر من حيث اللغة. مثلا هناك نص، هو طبعا عبد العلاء لم يضع عناوين لهذه القصائد، أصل الروح هذه عناوين من وضع النشر ربما، قد تكون وضع النشر أو من وضع محقق الكتاب طبعاً. يعني وضع الكتاب لم يضع هو قدماء، كانوا لا يضعون عناوين لقصائد، بالرغم من أن أبو العلاء، وهذه ملاحظة يجب أن نقولها، أبو العلاء هو من قلة من القلائل الذين برعوا في اختيار عناوين كتبه.
11: أنا لا أعرف قبله من وضع
10: عناوين للدواوين ولا إيه،
11: أنا لا أعرف أصلا من جمع شعره، شعره هو شعر، يبدو أن مصطلح ديوان هو كتاب بوستيوم
10: بوستيوم، هو كان يملي كتبه.
11: من قبل أبي العلاء جمع شعره في وقال هذا ديواني قبل أبي العلاء؟
10: لا أحد، لا نعرف مثلا أن المتنبي كان يملي على من جني، كان يملي عليه الكتاب، يملي عليه الشرح، كان موجود معنا، كان يملي عليه، ولكن هل نسخ الكتاب في عهد المتنبي وهو حي؟
11: لكن ليس فعلا،
10: لا أظن، لأن هناك قصائد
11: هذا فعل ابن جني،
10: فعل ابن جني ولكن بحضور المتنبي. ولكن كان يسأله عن بعض الأبيات الشوارد وبعض التراكيب،
11: ولكن أبا العلاء جمع شعرا أولا فسماه سقط الزند،
10: سقط الزنديه كان يمليه،
11: وجمع شعرا ثانيا
10: وسماه
11: لزوم لا يلزم، وفوق ذلك وضع مقدمة لكل منهما، هذا لم يفعله شاعر،
10: لم يفعله شاعر. لا أبو العلاء كان له رؤية شعرية، وكان صاحب مشروع، مشروع كان له مشروع كتابي أصلا، الكتابة بالمعنى العميق للكلمة،
11: الطريف الأمر سلمونس،
10: بالرغم أنه كان لا يكتب، ولكن الكتاب، لكن أبو العلاء هو كاتب شعر، شعره ينضوي إلى الكتابة وليس إلى الوراليتي، إلى الشفهية.
11: موافق. وطريف الأمر سلمونسوف هو أن من هو الشاعر الذي جاء بعد أبي العلاء ونحى نحوه في اللزوم؟
10: طبعا هو القيرواني، الفصل القيرواني.
11: والغريب في الأمر أنه وضع مجموعا شعريا وسماه ووضع له مقدمة،
10: ووضع مقدمة وشرح وفسر،
11: صحيح، غريب في الأمر. وكلهما أعمى، وكلهما التزم، وكلاهما يعني هذه اللزوم ما لازم في القوافي وما الى ذلك.
10: طبعا هذا بدأه مع ربما هي الظاهره كما ذكرت انت كانت وجدت في ابيات قليله في الشوارع ولكن ليس
11: هي الظاهرة
10: بهذا الكم.
11: نعم
10: معناها هي هو تحول نوعي كمي في ذاته
11: تماما.
10: نعم. على كل انها تغيرت هذه القصيده اصله الروح طبعا وهي هذا السجال الذي كان شائعا وربما لا يزال ايضا بين المسيحيين والمسلمين. ولكن لننظر الى رؤيه ابي العلاء. لا تبدأوني بالعداوة منكم فمسيحكم عندي نظير محمدي. لا تبدأوني بالعداوة منكم فمسيحكم عندي نظير محمدي. أيعيث ضوء الصبح ناظر مدلج أم نحن أجمع في ظلام سرمدي. كمه البصائر لا يبين لها الهدى أو مبصر أبدا بعيني أرمدي. جسد يعذب في الحياة حسبته مستشعرا حسد العظام الهمدي. إن السيوف تراح في أغمادها وتظل في تعب إذا لم تغمدي. من لي بجسم لا يحس رزية لكن يعد كتربة أو جلمدي. روح إذا اتصلت بشخص لم يزل هو وهي في مرض العناء المكمدي. إن كنت من ريح فيا ريح اسكني أو كنت من لهب فيا لهب اخمدي.
11: جميل جدا.
10: وخاطب الروح هذا البيت الجميل وهذا الانتقال من هذا الالتفات العجيب عند أبي العلاء. إن كنت من ريح فيا ريح اسكني أو كنت من لهب فيا لهب خمودي. طبعا هو يمكن عادة أحيانا في الشعر العربي القديم أحيانا تجد يسمى بيت القصيد أو يسميه البعض البيت المقلد وهو من القلادة.
11: نعم نعم.
10: من القلادة. إذن هذا مثلا البيت هنا هو هذا أنا في الشعرية الحديثة. ربما عند بعض القدماء يجد بيتا آخر إن السيوف تراح في أغمادها الذين يبحثون عن نوع من هذه من هذا الطباق ربما وهذه

0: كثير، إذا قصائد كثيرة الحقيقة، معنى كل لزومية من هذه اللزوميات تقرأ، تقرأ وأقرأ إذا
1: نعم
0: أردت، ونعلق عليها ونعقب لكي نرى كيف أن هذه اللزوميات تحتاج إلى أن تقرأ. وربما أحيانا ربما كان الأجدر لو كان برامج التعليم الثانوي، طبعا في الجامعة يمكن أن ندرس هذه اللزوميات لطلبة المرحلة الثالثة وحتى المرحلة الأولى
1: أي.
0: الليسانس، ولكن يمكن في التعليم الثانوي ربما كان الأجدر تدريس هذه اللزوميات بدل هذا الباب شعر الحرب،
1: حماسة
0: شعر
1: نعم.
0: الحماسة، كان يمكن تدريس هذا، كان يمكن
1: ولكن مع حسن اختيار النصوص،
0: طبعا
1: غير النصوص
0: لا
1: القديمة
0: نختار
1: المعروفة
0: النصوص المأنوسة، ذات اللغة
1: المألوسة.
0: المأنوسة حتى يستسيغها الطالب
1: نعم
0: أكثر ويتعامل معها بأريحية اللغة، أيضا ما
1: نعم
0: نسميه أريحية اللغة، النص الذي قرأته لا توجد فيه كلمات
1: أي
0: صعبة
1: صحيح.
0: أو كلمات نابية.
1: من النصوص المنصوفة هي مقطعة قصيرة في 3 أبيات: رأيت جماعات من الناس أولعت بإثبات أشياء استحال ثبوتها. رأيت جماعات من الناس أولعت بإثبات أشياء استحال ثبوتها، فقد أخبرت عن غيها سنواتها كما أخبرت آحادها وثبوتها، وما هي إلا النار توقد مرة فتذكو وتارات يحين خبوتها. أيضا مثلا يقول في نص آخر: مسيحية من قبلها موسوية حكت لك أخبارا بعيدا ثبوتها، وفارس قد شبت لها النار ودعت لنيرانها ألا يجوز خبوتها، فما هذه الأيام إلا نظائر تساوت بها أحادها وثبوتها. نعم، هناك نص أيضا شهير سلمونسوف: أرى الأشياء ليس لها
0: أنا هذا
1: ثبات.
0: سأبحث عنه الآن لأقرأه، ليس لها ثبات.
1: تائية.
0: أرى وما أجسادنا إلا نبات.
1: نعم،
0: وما أجسادنا إلا نبات، لأن لي مع هذه القصيدة ذكرى طيبة في معرة النعمان، لأن بفضل هذه القصيدة عرفت كيف أزور، وجدتها سلمان، وجدتها، أنا أحفظ منها البيت الأول ولكن أقرأها. إذن
1: جميل هذا النص.
0: طبعا هذا النص، وسأذكر كيف وظفه سعد يوسف في إحدى قصائده، وظفها
1: نعم.
0: في قصيدة عنه معرة النعمان،
1: نعم.
0: قصيدة عنوانها تنويع على أبيات للمعري، أخذ 3 أبيات ونوع عليها من اللزوميات، أخذ هذا البيت ونسيت أخذ بيتين آخرين، وكتب قصيدة متميزة بالفعل وذات نكهة خاصة. أرى الأشياء ليس لها ثبات، وما أجسادنا إلا نبات، بإذن الله تفترق البرايا لطيتها وتجتمع الثبات.

0: جماعات.
1: نعم.
0: أجلت سبتها، السبت يوم السبت،
1: يوم السبت.
0: أشياع موسى أسبت القطع ذاك أم السبات. سألت عن البواكر أين أضحت، وعن أهل التروح أين باتوا. وهل أرواح هذا الخلق إلا عواري المقادير للهبات. تبغضوا ساعنا أبدا إلينا، أي تتبغض
1: حذف التاء.
0: وهن إلى النفوس محببات، جياد ما يزال لها خبيب، قوارب بالأنيس مقربات. ومن يحمى ونسوة آل كسرى وقوف بالعراء مسلبات. وما يدري الفتى والظن جهل، وأقضية المليك مغيبات. لعل بنات نعش والثريا وشرقة للردى متأهبات. الكواكب السبعة المعروفة في منظومة الأفلاك عند العرب وغير العرب. أنا ذكرت هذه القصيدة المهدي لأني قلت أن سعد يوسف وظفها في قصيدة اشتغل فيها على معرة على أبي العلاء، على أبي العلاء. وذكرت لك هذه والنص، وكتبته منذ سنوات 2005 تقريبا. كنت في حلب في مهرجان أبو الطيب المتنبي، حيث قضينا ليلة أو ليلتين. وفي العودة اقترحت على بعض أصدقائي الشاعر الخضرة والشاعر المعروف السوري عبد القادر الحسني أن ندلف إلى معرة النعمان. قال إنها قريبة من حلب، ليست بعيدة، لا أذكر المسافة. وقلت له لنزور بيت أبي العلاء ومركز المركز الثقافي، طبعا أنا لا أعرفه. والشاعر أيضا قال إنه لم يزره، وعبد القادر الشيء نفسه. وقلت لهم سأدلكم عليه، وكيف سأدلكم؟ لأن أتذكر قصيدة سعد يوسف، وكنت أحفظ منها جزءا. بدأ بهذا البيت، ثم يقول: كان بين منزله والمعرة في السوق درب يظلله شجر مطرب، والشناشيل بيضاء أو زرقاء بنية. هكذا سعدي بدأ. فقلت لهم إذن نسأل عن السوق، وأنا فيما بعد سأهتدي بالفعل. ووصلنا إلى السوق ونظرت، واهتدينا إلى بيت أبي العلاء وهو المركز الثقافي.
1: تقفيت انطلاقا
0: من القصيدة، وكتبت هذا وسجلت في نص وهو منشور في بيت أبي العلاء المعري.
1: فظل هذا البيت مع أبي الطيب المتنبي، يعني في ذكر
0: في ذكر أبي العلاء المعري. نعم. أبو العلاء بالفعل، ولهذا وهي قصيدة كما ترى مأنوسة بالفعل. نعم. وسعد اشتغل على هذا البيت وأبيات أخرى أيضا لا، لا أذكرها الآن الحقيقة، لكن بقي هذا البيت عالقا بذاكرتي.
1: من أيضا من نصوصه الجميلة: أما المكان فثابت.
0: هذا جميل. هذا أيضا اشتغل عليه. ثابت. نعم. لكن الزمان هو،
1: لكن زمانك ذاهب لا يثبت. انظروا
0: هي في نفس القافية،
1: يعني بعده
0: أعرف. وهذا أيضا من أنا درستها في القيروان اللزوميات من سنوات بعيدة جدا. وهذا أعرف طبعا هذه مشهورة. نعم. حياة الإنسان. وجميل أن تبدأ بأما. أما المكان. أما المكان فثابت لا ينطوي، لكن زمانك ذاهب لا يثبت. وهنا عكس رؤية محي الدين بن عربي. أنا الحق أحب جملة محي الدين بن عربي: الزمان المكان زمان ثابت، والزمان مكان يجري أو جار. هذا قول محي الدين بن عربي، لأن محي الدين بن عربي لم ينظر إلى نظر إليهما في تداخلهما. نعم. وهو الأصوب، وهو ربما هو الأصوب، لأن المكان ليس ثابتا، المكان متغير أيضا، يتغير بفعل التراب والزمان.
1: نعم.
0: وبفعل العين، لأنك القيروان التي تعرفها أنت وأنت في سن السادسة أو الخامسة. نعم. في أزقتها ليست القيروان اليوم.
1: طبعا.
0: حتى عندما يكون الباب هو نفسه، ليس الباب الذي رأيته منذ 20 أو 30 سنة. لكن صحيح. على كل نحن، وهذا رؤية بالعلاء هو يرى. أما المكان فثابت لا ينطوي، لكن زمانك ذاهب لا يثبت. قال الغوي: لقد كبت معاندي، خسرت يداه بأي أمر يكبت. والمرء مثل النار شبت وانتهت، أو شبت يجوز أيضا ربما، فخبت وأفلح في الحياة المخبت، أي الخاشع المخبت. نعم. وحوادث الأيام مثل نباتها ترعى، ويأمرها المليك فتنبت، أي الله طبعا المليك. نعم. هنا. وإذا الفتاة كان التراب مآله، فعلام تسهر أمه وتربته. إن كانت الأحبار
1: تعظم,
0: تعظم وهي أفضل من تعظم,
1: تعظم.
0: العودة إلى الثلاثي
1: هي
0: تعظم. نحن عادة نستخدم المزيد يعظم,
1: هو تعظم من أعظم
0: أي من أعظم تعظم. ولكن ربما من أعظم صحيح أو من عظم أي من أعظم أي صحيح, أما عادة نحن نستخدم تعظم أي صحيح من أعظم أي صح. إن كانت الأحبار تعظم, لأن لو كانت عظمة تعظم تصبح صحيح. إن كانت الأحبار تعظم سبتها فأخو البصيرة كل يوم مثبت.
1: جميل القفلة ذي
0: جميل.
1: فأخو البصيرة
0: هذه كل يوم مثبت. أحيانا لغتها تراوح بين ما هو مأنوس كما هذا النص الذي قرأناه الآن والنص السابق القصيدة السابقة اللزومية الأخرى, ولكن هناك لزوميات أحيانا أبو العلاء أيضا تحس فيها عنت اللغة لغة مع حتى المدرس مثلنا تحتاج إلى أن تتثبت تعود إلى المعجم لكي تتثبت, ولكن هذا طبعا لا ينقص من شعريتها في
1: شيء. هو هو هو هو اختيار المنصف, هو أبو العلاء المعري اختار أن يسلك هذا السلوك. والحقيقة المنصف هو في الشعر الأوروبي يحتفون أي احتفاء بخاطر في النهاية ما هو لزوم ما لا يلزم, هو ما يسميه الفرنسيين لاريشيس معناها دولاريم ثراء أو القوافي الثرية أو الغنية
0: أيه.
1: هذا هو يعني والفرنسيون يحتفون أي احتفاء بهذا النوع من القوافي ويصفون هذه القصائد وصفا صوتيا ويتحدثون عن شعرية لغتهم انطلاقا منها ويقيمون المقارنات ومتى ظهرت هذه القوافي الثرية, هل مع الرومانتيقيين أو مع غيرهم. يعني هذه دراسات مهمة جدا عند الفرنسيين
0: بفعله. هو أنت على كل تشتغل على هذه القوافي الغنية الريش ليريم ليريم تعرف ذكرنا هذا أنا أعرف هذا من المستشرقين. ليريم لم تكن معروفة في الشعر اللاتيني ولا في الشعر الأوروبي, أخذوها من العرب
1: قرن
0: في معنى التروبادور وقيوم الأول في القرن الحادي عشر ميلادي. هذا كله مذكور في كتب قديمة نقلوها, كانت من المؤثرات التي ألمت بهم مؤثرات الشعر الأندلسي.
1: نعم.
0: ولهذا اعتنوا لم تكن معروفة لريم هذا, وربما حتى في الشعر اليوناني كما قرأت أيضا
1: الشعر اليوناني القديم ليس فيه القافية,
0: القافية. أيوة. والشعر اللاتيني أيضا
1: حتى
0: ثم بعد وطبعا مع الانتقال إلى الفرنسية وموضوع
1: نعم.
0: موضوع شائك ولكن درسه كثير من المستشرقين بموضوعية كبيرة وفسروا ظواهر إيقاعية في هذا الشعر في القرون الوسطى بالمؤثرات الأندلسية العربية أساسا.
1: نعم. أنا ما يعني أود لفت الانتباه إليه, أنا أشعر أحيانا أن بيننا نحن العرب أو بين بعض الشعراء الحديثيين خاصة وكل من يتصل بالإيقاع العربي القديم أن ثمة توترا غريبا يحتاج إلى تفسير, وأكاد أقول إن تفسيره ينبغي أن يكون نفسيا. أشعر أن ثمة توترا كبيرا لا أجده بحسب قراءاتي في الكتابات الفرنسية النقدية الفرنسية ولا في الإنجليزية ولا في غيرها, مش موجودة. أشعر أن الشاعر الحداثية كأنه ناقم نقمة رهيبة على كل مظاهر الإيقاع.
0: هذا ليس كل الشعراء الذين يجهلون سمات
1: الذين
0: لا تجده عند أدونيس
1: صحيح.
0: لا عند درويش, لا عند
1: هو بدأ في
0: سعد يوسف, لا عند عبد المعطي حجازي, لا عندي عند محمد الغزي, عند فتح النصري.
1: هذا متفقين فيه.
0: المشكلة
1: ثم في
0: الناس عادة أعداء لما جهلوا.
1: هذا
0: أعداء لما جهلوا.
1: لا ينبغي أن يعلموا أن هذه العداوة راهي موجودة فقط إلا في أذهانهم, أن الغرب الآن يحتفي لو يعني لو مستعد أن أقدم لبعض السادة المستمعين الذين يعتنون بهذه الأشياء الدراسات الحديثة التي تعتني بما هو يعتبره أمرا تقليديا لا أهمية له من الوزن والقافية.
0: بل هناك شعراء في فرنسا نعرف الفرنسية يكتبون شعرا مقفا إلى اليوم.
1: إلى اليوم.
0: إلى اليوم. ويكتبون الشعر موزونا.
1: أنا وجدت.
0: موزونا بالفعل.
1: أنا وجدت.
0: سان جون بير شعره موزون ليس قصيدة نظر.
1: طبعا.
0: موزون. وما يصعب على بعضنا أن يفككه أن معنى لكن لكن لكن هو موزون.
1: موزون.
0: موزون إيه موزون.
1: يعني إلى حد الآن يعني حتى القصائد المغنات
0: حتى ملارمي كتب الموزون ثم بعد ذلك انتقل لبودلير
1: هو نفسه عاد إلى الموزون يعني
2: والغريب في
3: الامر نحن تطر هذه القضايا الزائفه لدينا.
2: هذا هو الاشكال. الغريب في
3: الشعريه اعمق من ان تحصر في هذا السجال الذي لا يغني ولا لا يسمن ولا يمن جوع.
2: الغريب في الامر المنصف هو ان الشعر يترجم. طبعا ثم اشكاليات الترجمه. هو مش هنيك نفسه تحدث عن هذه القضايا، هل يمكن الترجمه، الترجمه تخون؟
3: لا
2: هذه من غير شك
3: مذكورة
2: يعني
3: هذه
2: هو حتى في القرآن يعني تحدثون أن القرآن لا يمكن أن يترجمه وترجمه معاني،
3: وقالوا هي ترجمة معاني بالرغم ذلك من أن هناك ترجمات للقرآن مكتوبة بالفرنسية جميلة جدا،
2: ولكن في لغتها هي جميلة
3: وحتى جميلة جدا.
2: نعم صحيح صحيح، كل نص في الحقيقة نحن نترجم معانيه يا المنصف، لا يمكن لك أن تترجم.
3: على كل هذه قضية أخرى نحن لا نطرح.
2: المهم في هذا يعني الشعر الفرنسي أو الإنجليزي أو البرتغالي أو اللاتيني، يعني قلت اللاتيني الأمريكي اللاتيني، يعني حينما يترجم، حينما يهاجر إلى لغة أخرى ستغيب عنه تلك الخصائص اللغوية.
3: الشعر الكبير يبقى شعر،
2: يبقى
3: الشعر
2: شعر
3: العظيم يبقى،
2: تبقى فيه روحه،
3: تبقى هناك شيء ما يبقى بالفعل.
2: نعم
3: أنا مع الذين يقولون، ولكن بشرط أن يترجمه شاعر متمكن من اللغتين.
2: تماما نعم،
3: لأنك عندما لا تكون متمكن من اللغتين قد يصعب أحيانا، أو على الأقل اللغة التي تنقل إليها تفهم اللغة الأولى الأصل، ولكن اللغة التي تنقل إليها تكون متمكنا منها وتعرف لطائفها لكي تلعب لعبة الإيقاع.
2: نعم.
3: لعبة الإيقاع النثري بطبيعة الحال.
2: طريف الأمر المنصف، بعض الشاعريين الفرنسيين يعني في نهايه في بدايه الالفيه الثالثه يعني سالوا سؤالا يمكننا ان نساله، نطرحه ايضا مع المعري ومع الحصري القيرواني. ما هو هذا السؤال؟ السؤال هو يروج عند الفرنسيين ان هذه القوافي الثريه المنصف ظهرت مع الرومانتيقيين
3: او الغنيه، ربما
2: الغنيه
3: كل واحد كيف يترجم
2: حتى ثري يعني
3: ثري اثرى.
2: لا أثرى. مش فقط اثرى بالمعنى التراب،
3: لا لا لا اثرى ثري. اصبح اشعر ذي اصبح غنيه
2: من
3: اهل الثراء.
2: اي نعم
3: أي ثري أي.
2: نعم هذه ظهرت مع الرومانتيقيين. شو الاشكال يقول قائل؟ ولي ما هو الاشكال؟ الاشكال هو انه الرومانتيقيون
3: أو القوافي الخصبة لأن لا على كل هذا الترجمة يمكن أن نبحث في العربية ونجد كلمات كثيرة.
2: قلت لك الإشكال هو أن الرومانتيقيين يدعون أو ينادون بهذا الانطلاق
3: أو القوافي المشبعة.
2: مشبعة ولي إيه؟
3: هو الإشباع لأنه موجود عندنا.
2: صحيح عندنا الإشباع.
3: إشباع له علاقة بالقافية وأنت تعرف.
2: نعم.
3: على كل أنه نفضل أن نقرأ، طبعا نحن لكي نأخذ في الجانب النظري. نقرأ أنا مثلا لدي هذا البيت: التوابيت أجداث مكررة.

إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوب. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

0: العالم.
1: الجميل في هذا الكتاب الحقيقة هذه العناوين أن صاحبها
2: قراءة المحقق
1: لا هو لا هو لا هو أخذ جملة ووضعها كلمة أنا مع هذا، أي أنك لا تضع عنوانا من عندك، خذ البيت الأول أو الجملة التي تثيرك في القصيدة أو بيت القصيد وانقل منه بالفعل. إذن وهو جميلة هذه القصيدة. ادفن أخ الملك دفن المرء مفتقرا، ما كان يملك من بيت ولا بيت، والبيت هنا بمعنى القوت، وهذه هذه من غرائب العالم. ادفن أخ الملك دفن المرء مفتقرا، ما كان يملك من بيت ولا بيت، إن التوابيت أجداث مكررة، فجنب القوم سجنا في التوابيت. جميل عجيب. واردد إلى الأم شبحا شبحا، لكن طبعا هذه يجوز له الشعر يجيز. واردد إلى الأم شبحا، طال معهدها بضمه وهي لا ترجى لتربيتي. تربيت جميل.
2: ربت نعم.
1: تربيت هي التربية. إن التوابيت أجداث مكررة، فجنب القوم سجنا في التوابيت. جميل بالفعل.
2: هناك اشتغال بالصوت المنصف بالسجع بالتجنيس يعني.
1: لا هو أبو العلاء أكيد هو كان لا يكتب، ولكن كان يكتب بطريقة اللي يقولها جاكودي، أي أنه يملي على نفسه. وأنك عندما تملي على نفسك هناك أذن ثالثة تراقب ويعيد ويتعهد حتى يحفظ، وهو كان صاحب ذاكرة عجيبة. فبعد ذلك ينادي أحد تلامذته أو مريديه من الذين كانوا يكتبون له ويملي عليهم ويراجعهم فيما أمل.
2: نعم صحيح.
1: أبو العلاء بالفعل، تعرف أبو العلاء الآن بماذا يذكرني؟ مثل كتابة الوحي، معنى كأنه كان يملي، يملي على، لأنه كان لا يكتب، كان يملي بالفعل.
2: طبعا هو
1: معنى يملي ويتثبت، ولهذا رأوا بعض شعره روايات مختلفة أيضا، معنى طاله شيء من هناك روايات لبعض القصائد بعض الدواوين يقول لك رواها فلان بكذا ورواها فلان في سقط الزند، ربما ليس في النزومية. لا أتذكر أما توجد رواية كما عند المتنبي، معنى هؤلاء الذين عرفوا الكتابة بنسبة أو بأخرى وشاعت في عصورهم في وقتهم في زمانهم، ولكن رغم ذلك العبث والانتحال لم يطل الشعر الجاهلي فقط، بل طال الشعر العباسي أيضا.
2: نعم.
1: كثير من أبو نواس، مسلم بن الوليد، أبو تمام، كل هؤلاء
2: كل نعم.
1: بالفعل إذن على كل هذه، لكن هذه قضية أخرى. لكن بالنسبة إلى المعري يمكن أن نتثبت لأن هذا الشعر محكم من حيث التقفية، فبالتالي من يتزود يتزيد أو يغير يمكن بسهولة بشيء من العارف بالعروض بطبيعة الحال يمكن أن يتنبه إليه، يقول لا هنا لابد أن يكون هناك جناس لفظي معنوي وما إلى ذلك مما لا نستطيع أن نأخذ فيه في هذه العصر.
2: مثلا حتى أبين أن الرجل اشتغل كثيرا في هذا الجانب الصوتي، ومثلا في الدار المكسورة مع الواب، قل خواء دن شرب فاستجابوا إلى التقاء فعيسهم نحو الطواف خوادي. شوف المنصف. خوادن، ابتدأ البيت بخوادن وأنهاه بقافية خوادي، ثم البيت الثاني توادين في ظنه ما حرائر نظائر آمن وكلت بتوادي، أنهاه يعني نوع من تصدير كما يسميه البلاغيون أو رد الأعجاز على الصدور. رويدك لو لم يلحد السيف لم تكن لتحمل هام الملحدين هوادي، تغيرت الأشياء في كل موطن ومن لجواد مائلا بجوادي، فما للسواد بالمعاشر في الدجا لقد غفلت عن رحلة بسوادي، وليس ركابي عن رضايا عوادنا ولكن عداها أن تسير عوادي. ويستمر على هذا المنوال، يعني يبتدئ بيتا بكلمة أو بكلمتين تشتملان على أصوات بعينها، ثم يجمع تلك الأصوات في القافية ملتزما تلك اللوازم التي
1: أو نعم. مثل هذه القصيدة التي عنوانها الشرائع، والتي أيضا يمكن أن تجعلنا ننظر
2: علقت بين
1: هذه أيضا هذه لا ليس من الضروري أن نقرأها كلها، هي تبدأ هكذا: مر الزمان فأضحى في الثرى جسد فهل تملى رجال بالملاوات، أي البرهة من الدهر. ثم يقول: وإنما حمل التوراة قارئها كسب الفوائد لا حب التلاوات، إن الشرائع ألقت بيننا إحنا وأودعتنا أفانين العداوات، وهل أبيحت نساء القوم عن عروض للعرب إلا بأحكام النبوة. وطبعا هنا إشارة إلى ما يقع أيضا وما يحدث فيه. معنى هذه الجرأة معنى عند بالعلا هو هذه الجرأة في قراءة ما يفعله هؤلاء الناس استناد إلى أحكام دينية يمكن أن تكون محل اجتهاد طبعا وتأويلا آخر، ولكن هذه رؤية أبي العلاء.
2: نعم صحيح. نسيت أن نذكر سي المنصف أن أبا العلاء نظم الشعر في لزوم بلا يلزم على جميع حروف العربية، يعني حتى تلك التي أغفل عنها وأهملها الشعراء كحرف الثاء والضاد والضاء والغين وهذه والزاي أيضا، يعني هذه الحروف نظم عليها أبو العلاء المعري، وفوق ذلك التزم حرفا آخر قبله مثلا في الزاي يقول تجنب الوعد يوما أن تفوه به فإن وعدت فلا يذممك إنجاز، واصمت فإن كلام المرء يهلكه وإن تقت فإفصاح وإيجاز، وإن عجزت عن الخيرات تفعلها فلا يكن دون ترك الشر إعجاز. ويعني أيضا مثلا في حرف الضاء أيضا حرف الضاء مثلا يقول الموت حظ لمن تأمله وليس في العيش إن تؤمل حظ، لا سيما للذي يخط عليه الوزر إن قال أورنا ولحظ. يعني هو جميع الحروف في المنصف من الغين الغين الضاد
1: للأسف هو معنى يمكن أن نقرأها كلها لو كانت حصة وحدها لأبي العلاء، ولكن نعم. للأسف نحن لا نستطيع إلا أن نقرأ مثل هذه الشذرات.
2: مثلا في الثاء له ذلك يعني البيتان الشهيران أراني في الثلاثة من سجوني فلا تسأل عن الخبر النبيثي لفقد ناظري ولزوم بيتي وكون النفس أو الجسد الخبيث. نعم
1: جميل طبعا وهي السجون الثلاثة.
2: نعم
1: على بالفعل وهذه ذكرى تجديد علاقتنا به وإعادة تأصيل نص أبي العلاء،
2: ويحتاج إلى دراسة في الحقيقة عميقة. وأعتبر أن نص تحسين مع أبي العلاء في سجنه من أجمل ما كتبه نعم المعاصر، لأن فيه يعني كيف أقول محايثة، يعني الرجل أحيانا كأنه يتكلم على لسانه، وانتبه إلى نقاط عديدة سي المنصف خاصة إلى تلك إلى الصلة الوثيقة مضمونا وشكلا محتوى يعني أو شكلا ومضمونا بين لزوم ما لا يلزم والفصول والغايات.
1: على كل بهذا مستمعينا الكرام ننهي حصتنا النصوص اللآلة عن لزوميات أبي العلاء ولزوم ما لا يلزم، وإلى اللقاء في حصة أخرى من هذه النصوص.
2: نلتقي أصدقائي في حصة مقبلة من حصص النصوص اللآلة بالإذاعة الثقافية.
0: النصوص اللآلة النصوص اللآلة تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلة الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
3: إذاعة تونس الثقافية
4: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
3: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
4: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
3: إذاعة تونس الثقافية
4: حين يكون الوطن هو الإنسان.
5: تا تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
5: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
7: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
8: فرقة الإذاعة التونسية
9: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
7: سينما
10: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
7: موسيقى وحوارات.
11: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
7: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
12: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكم الكل، تحياتنا وين ما يوصلكم صوتنا على موجاتنا، موجات لفام على الموقع www.radioculturel.tn، على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. تنجموا تابعونا في هذا اللقاء المباشر من الصالون الثقافي كالعادة من الآن حتى حدود الساعة 8 مساء. في لقائنا معكم اليوم عندنا جملة من الاستضافات في متابعة للحراك والمشهد الثقافي اليوم في تونس في مختلف المجالات الفنية، وربما الجانب الأكبر كما تعودتوا في الفترة هذه خاص بالمهرجانات الصيفية. نحاول نعطيكم فكرة على البرمجة الخاصة بمختلف التظاهرات والمهرجانات الصيفية في تونس، وكذلك إطلالة على إبداعات مثقفين في مختلف المجالات الفنية. في الجزء الأول من اللقاء باش نحكيو فن تشكيلي، ثم بعد باش نحكيو على المهرجانات، وباش نحكيو عن الادب زاده، باش تكون لنا زاده حضور مع مبدعين اللي هما ايضا اليوم عندهم تميز خارج حدود الوطن ومشاركات دولية في مختلف التظاهرات الثقافية وخاصة منها الجانب الأدبي. اليوم تابعونا حتى الثمانية في هذا الموعد المباشر معكم من الصالون الثقافي في مختلف تفاصيله على موجات إذاعة تونس الثقافية مع الفريق اللي أملكم هذا اللقاء منصف المرايحي ونادية حمراني. نهديكم أولى أنغامنا في هذا اللقاء، ثم ينطلق حوارنا مع ضيفتنا الفنانة التشكيلية حذامي سلطان في موعدنا معكم اليوم من الصالون الثقافي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا. نذكركم ديما تسمعونا على موجات لفام على الموقع www.radioculturel.tn، وكذلك تابعونا في المباشر على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد المباشر من الصالون الثقافي في الجزء الأول. طبعا لقائنا يتواصل معكم حتى حدود الساعة 8 مساء. احنا في الجزء الاول من هذا اللقاء باش نحكيوا عن الفن التشكيلي، ربما هو بتصورات مختلفه وبمدارس مختلفه وبافكار مختلفه، واسلوب ضيفتنا ايضا مختلف في هذا العالم. باش نحكيوا على تجربتها، باش نحكيوا على مشاركتها مؤخرا في معرض كان في الصين، المعرض الدولي للفنون التقليديه في الصين. باش نحكيوا عن المشاركه وما بعد هذه المشاركه اللي كانت متميزة، وتحكيوا عن اللوحة اللي شاركت بها ضيفتنا في هذا المعرض الدولي مع مجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين من مختلف بلدان العالم. سعيدة بحضورها معنا على موجاتنا ضيفتنا الفنانة التشكيلية حزيمي سلطان. مساء النور.
2: السعادة، مساء الانشراح.
1: مرحبا
2: وبيك عايشك. شكرا مدام نادية.
1: مرحبا مرحبا بيك معنا حزيمي. طبعا ربما خلق عالم، يمكن قبل ما نحكيه على المشاركة في الصين ونحكيه على اللوحة اللي انتي شاركت بها، ولكن مش نحكيه شوية على خصوصية تجربتك الفنية التشكيلية، لأنه ربما المواد اللي انتي تستعملهم في لوحاتك ورؤيتك الخاصة لعالم الفن التشكيلي عندها خصوصية في علاقة بتصور عام وفي علاقة أيضا بتقنيات اللي انتي تشتغل عليهم. وقت نحكيه على انتي تستعمل الحرقوس
2: كنت نستعمل فيه
1: في مرحلة مهمة ربما، وفي أساليب معناها متنوعة أنت اشتغلت عليه. كان قبل ما نحكيه على المشاركة خلنا نحكيه على تجربتك في هذا العالم. كيفاش حاولت حزيمي سلطان أنها تخلق خصوصية خاصة بتجربتها الفنية التشكيلية؟
2: هو اللي يعرف حزيمي سلطان نقول احنا بلي انا صغيره يعرفوني في حومتي في الحومه المقربه، نقول احنا وليت منوبه ومنوبه ودلي صنهاجه. اللي يعرفوني يعرفوا غرام حزيمي بحرقوس. اللي وقت اللي خذيت الباك نتاعي مثال الكل وجهوني بوزار. بوزار شنية هذه؟ بالحق قبل ما نمشي للجامعة الفنون الجميلة بتونس مشيت الساق لما عملت التوجه متاعي، مشيت للجامعة وسألتهم خلينا نشوف في العالم اللي باش ندخلو. عجبتني الفكرة علاش؟ ليه؟ بحكم أنا مغروم بالرسم اللي أنا صغيرة، وعشقي للحرقوس اللي أنا صغيرة. ممكن خاطر ماماتي تستعمل فيه، ممكن أمي، ممكن في الحومة، ممكن عاداتنا في تونس. كانت تجربة لي 4 سنين، درست في المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، مريت بقديش من أستاذ وكل نحبهم ونحترمهم. آخر عام المعهد العام الأخر عام التخرج متاعي عام 2010-2011، وقتها سي سامي بن عامر، نشكره برشا،
1: تحياتنا ليه طبعا.
2: أكيد نشكر سي سامي، وقتها قالنا كلمة في القسم ما ننساهاش، اللي يحب يعمل حاجة وينجح فيها يزن يخدم حاجة يحبها. الكلمة قعدت نلوج بالحق شي نحب. نحب برشا حاجات. بالحق قعدت نجرب في قداش من حاجة باش نعمل مشروع التخرج متاعي، وكل ما كل فكرة لا بدل. علاش لما نجرب في الحرقوس؟ نحب نعشق حاجة اسمها حرقوس.
1: اللي انت تحبه.
2: وقتها غبت عليه، نذكر غبت عليه جمعتين. وقت كي رجعت بعد جمعتين أخاتي يزيم جيب حاجة ما يقوليش لا. رجعت بعد جمعتين وقتها بالش اسمه ورقة دفتر الحضور. علاش غبت الجمعة اللي فاتت؟ يسأل فيهم. كي أنا عيت لي مشيت معايا لوحاتي صغار وشرفتهم. بالحق مش نوصف يعني كيف ما صار بالضبط. كي قعدت نحكي معاها مسيو راني خدمت كذا كذا، خدمت على الحرقوس، ما نقولوش حديت المادة، نحكي على الكلمة فقط، نحكي على الكلمة وعلى الفكرة شنو نعمل رموز، شنو نجرب رموز الأمازيغية باش نجربه، وإحنا في تونس معروفين بهذايا، ونحي وتنحى كان عندنا وشام، وتنحى الوشام تاع عوض بالحرقوس، وإحنا في الصيف يخدموا برشا. وقتها كي نحكي معاه الحقيقة نشوف في خشمه هي حاسة الشم في باله يتخيل في الريحة. قال لي قاعد نتخيل في الريحة، قلت له قاعد تشم في الريحة؟ قال لي نتخيل فيها، قلت له قاعد تشم في الريحة، المادة موجودة في اللوحة. قال لي شنو هي؟ قلت له اللون الأسود في اللوحة راهو حرقوس. وقت هز إيده ضرب الطاولة، طو نقول لك واسر صحيت جبت حاجة جديدة، قد قبلي خدموا على الحرقوس كمادة، أنا خدمت على المادة. يعني هذه بدأت انطلاقتي وقتها من 2011. نشكر برشا سي سامي بن عامر، وقتها كانت انطلاقتي، كان مشروع تخرج كان تقريبا 12 لوحة.
1: أي.
2: 12 لوحة ماهوش صغار، تقريبا متر على 60 الكل، ويعني بدأت فكرتي وقتها
1: وقلت على شلون كان استعملت فيهم
2: كلهم موجودين فيهم حرقوس وأكريليك ومكونات الحرقوس. يعني كفكرة يعني مش نخدم على الحرقوس، الحرقوس ما جاش من فراغ، جاء من مجموعة مكونات اللي هو عود قرنفل اللي هو السواك اللي هو العافس اللي هو يعني مجموعة مكونات الكل وظفتهم في اللوحة متاعي. وحبيت نشوف كل لون شي لون يعطيه، كل مادة شي لون تعطيه. اكتشفت انه مادة العافس تعطينا اللمعة في اللوحة، العود قرنفل تعطينا الصفورية واللون الباهت، يعني كل لون نعرفه هو من الجاي. بدأت كفكرة وعجبتني بحكم عشقي ليه. كي نخدم بالحرقوس على اللوحة تقعد الريحة في اللوحة متحكي نقوله بين عام وعامي، وبعدت يقعد كان اللون، وحتى كي تغسل ما يتنحاش الحرقوس من اللوحة، حتى مكونات الحرقوس مع الطويل مع المدة ما يتنحاش. حتى قداش مرة يعني نجرب، قلت لك يا مشروع تخرجوا بعد كملت فيه وصلت فيه. لذا وقتها كي نجرب كان نغسل ونصب ونغسل ونحط صبغة الأعشاب. عملت قداش من لوحة، عملت برشا لوحات، فكرة نالت برشا عبيد. بعد قعدت فيها تقريبا حتى 2018، يعني طولت برشا. حتى الفنانين قالوا حذامي وبعدها يعني اوكي جبت حاجة مختلفة، بعد ونش تعمل. بعد نحيت الحرقوس وخليت مكونات الحرقوس والأكريليك. يعني حتى رسمت وقتها لوحة اسمها مدينة الجميلة، متر على 60 كيف كيف، ألوانها مزيانة على الأخر. عرضتها مرة وتباعت يعني غايبتني الحقيقة اللوحة ذيك. بعد يعني يزي نبدل شوية
1: يزي نخلق عالم،
2: يزي حاجة جديدة، حاجة نخدم على تونس، شنين حاجة تعجبني. وقتها المفترة ذيك وقتها زرت قداش من دول عربي، لقيت اللي احنا عنا حاجة مختلفة في تونس اللي هو المعمار. جامعنا مختلف على الجوامع الأخرين، بيبان اللي عنا مختلفين. دورت للمدينة ساعات

0: يعني من الفكرة الأولى بدأت، يعني بدأ خلقت فيها أنت هذا التميز. البدايات وأنت تستعمل في مادة الحرقوس يعني على اللوحات، وخلقت بها لوحات مختلفة ربما على مستنس يشوفوا الجمهور اللي يتبع يعني المعارض ويتبع الفن التشكيلي، كان سهل باستثناء الريحة، معناه كان سهل انه يكتشف وحده انه هي لوحة يعني انت اعتمدت فيها مادة الحرقوس، وإلا تظهر له لون كما كل الألوان؟
1: هي في البداية نبدأ بأمي. وقت أول ما بديت نخدم نرسم في النوع هذا تبع هذا متاع الرسم، أمي تقول لي ارسمي لي حاجة خلينا نفهمها، بحكم انه مايل برشا للتجريد مش مفهومه الرسمه. كنت اذا كان مثلك يشوفوا التانيت الرموز الامازيغي اللي يعرفوها العباد يفهموا ممكن شويه، مع يشموا الريحه يفهموا اللي انا فانا تابع قاعد نرسم. بعد يعني الالوان الترابيه مع الحرقوس مع الرموز، يعني كان ممكن نوعا ما يعني العباد اللي تفهم شويه يعرفوا اللي انا عشان قاعد نخدم على الهويه التونسيه. لكن في نفس الوقت العباد تقول لك ارسم لي حاجه خلينا نفهمها. برشا عباد يعني هي البدايه كانت صعيبه بحكم انك ترسم في حاجه ما يعرفوهاش.
0: نعم.
1: يحبوا بحر بحر، يحبوا ورده، يحبوا شجره،
0: يحبوا
1: حاجه كلاسيكيه. نقول لهم انا مانيش مصور فوتوغرافي، انا نحاول نبعث في فكره ونخليك انت تغوص في اللوحه. يعني بعد اصلا كي مشيت حتى كي صورت المدينه بطريقه مختلفه، حتى مش بطريقه اللي تكون واضحه، مثل لوحه السقيفه. السقيفة كي تشوفها ما تفهمهاش، تشوف حاجة لون فاتح على الحاشية وبعض حاجة غامقة في الوسط، طريقة تجريدية وفيها شوية رموز. ثم مثال صورت مثال حاجة تابعة تونس، شو اسمها هي، الحكواتي. الحكواتي صورتها بطريقتي بطريقة مختلفة. ثم عبيد لكن ما تعرفهمش اللي هو معظم عبيد في اللوحة. يعني اللي يقعد يفكر واللي يقعد اللي يقف قدام اللوحة ويثبت، نقول له غمض عينيك ايقف تو تشوف تفهم شنو هي اللوحة. يعني كبداية كانت صعيبة.
0: صعيبة
1: انك ترسم حاجة ما يعرفوهاش، فقط تعرفوا انه ثم ريحة. الريحة اللي هي تعرف من وين قاعد نخدم بالحرقوس فقط، لكن الفكرة ما وصلتش لهم بالسهل.
0: يمكن خاطر ما تعودوش يمكن بالأسلوب الخاص بيك حظامي. وحتى على اللوحات يعني استعماله كمادة وإلا مكوناته أيضا كما حكيت لنا في البداية، وكانت هذه خصوصية تجربتك الفنية في البدايات أنك تستعمل الحرقوس كمادة من المواد يعني على في رسماتك وفي لوحاتك. يعني التعامل تعاتي معها سهل على اللوحة ولا يلزمه يعني برشا دقة، وإلا أنك توصل اللون اللي أنت تحب توصله من خلال المكونات، وإلا اللون الأسود هو كواضح هو، ولكن الألوان الأخرى يعني التعامل معها التقنيات هذوما كيفاش كان في، وخاصة أنه أنت في البداية؟ يعني
1: هي التعامل معها أي نخدم برشا على التلقائية. ساعات تعطيني تجيني الفكرة كي نشوفها محلة هذه خليها، ومثال بلاصه ما تعجبنيش اوكي امسح وعاود. اما اللوحه كيف تاخذ لي برشا وقت باش نكملها. يعني انك باش تصب من عشان نقول نصب خاطر صبغه العفس والعودو قرنفل ولا السويك ولا المكونات الطبيعيه تاخذ وقت باش تشيح، باش تشيح باش تعطيني اللون اللي نحب عليه. لازم نعاود العمليه كم مره، حط مرتين ثلاثة أربع مرات باش تعطيني اللون اللي أنا حاجتي بيه. نخدم قلت لك نخدم برشا على التلقائية. ساعات مثال عندي لوحة نذكرها برشا، من التلقائية نحط كمية ساعات كبيرة متاع ألوان متاع صبغة الأعشاب. نخليها اللوحة باش تشيح بعد نهارين ثلاثة أيام مثال. لقيت فيها خمسة في المعتقد التونسي، نخدم عنا برشا الخمسة، عنا برشا الحوتة. يعني هذوما كل يعني ثم لوحات يعني خارج فيها من الرموز هذه التلقائية. مثال ثم لوحة باش نحكي عليها ممكن نبعدوا شوية على الحرقوس، خدمتها 2018. اللوحة عنوانها الشاب الشيخ والشيخ الشاب. اللوحة هذه كانت البداية متاحة انطلاق متاحة من وجهي، بحكم قلت نخدم على التلقائية علاش ذكرت اللوحة هذه. بعد ما كملت اللوحة وأنا صايحة حديت لتصحح الإمضاء متاعي، وقعدت نخزرها من بعيد، نلقى في بجنب الاسم خريطة تونس. يعني مثل القايل اللي قاعد نخدم عليه اللي أنا ما فكرش نخدم على خريطة تونس، لكن لقيت خريطة تونس في اللوحة. يعني تلقائية كي ساعات كي تلقاها بالحق العفوية كي تقعد تخدم تخدم تخدم بعد تقعد تفرج، يا محلها هذه، يا أكل حاجة أكل شكل عفوية في الخدمة محلها، تزيدك جمال على اللوحة.

0: يعني هذه زيدا تفرحني برشا.
1: نعم
0: يعني نلقى يعني نخدم على الهوية ومع التلقائية متاعي نلقى الهوية في وسط اللوحة. زين زين كمان نخدم عليها.
1: وانا باش نمشي معاك في النقطة هذه، انه في اعمالك وفي لوحاتك، وحتى باش نحكيه على اللوحة اللي شاركت بها في الصين زادة، واللي كان حضورك متميز يعني في المعرض هذاك، علاش مش يكون عندك مشاركات اخرين ان شاء الله، وهذا بعد نحكيه عليه، انك تحاول ديما تخدم على الهوية التونسية انطلاقا من البداية وقتي خدمت على الحرقوس، وصولا الى الافكار اللي تحاول ولا الصور والا الحاجات اللي تحاول تجسدهم على لوحاتك في يعني في مختلف مراحل تجربتك من البدايات.
0: هيا شو شو نقول، انا ملو كانت فكره بحكم سيسامي قلت هو يعاوني قال لي اخدم يعني احكي مع القسم كامل، تب تنجح في حاجه اخدم حاجه تحبها. نحب برشا حاجات لكن اخترت اني نخدم هذه. كيف نحب برشا برشا الطبيعه ونكره المدينه مثال. الكلمه هذه خلتني اني انا مشيت للحرقوس. بعد الحرقوس قلت لك قعدت نخمم وطلفت للمدينه. بعد المدينه نرجع نشوف انا لما مثال نقول الماضي القريب ولا البعيد. نرجع نشوف التصاور نتاع تونس ولا الفيديوهات. انا مثال كي نزور بلدان ما نحبش مثال نزور معارض، مثال ما نحبش نزور معارض، ما نحبش نمشي مثال قاعة 4x4 اللي هي ونشوف لوحات ونخرج، لا نحب نخرج للشارع نشوف البنية، نحب نشوف الجر، نحب نشوف الحيط الباب القديم، نحب نشوف الدروج القديم، نحب نشوف هكا الحاجات هذيك القديمة. يعني حتى مثال كي مشيت للصين آخر مرة الدكتور عبد الله يعني قال لي حاذين تحب تزوري متاحف؟ قلت له لا. قلت له ثم حاجة قديمة خلينا نشوفها هوني. قلت نحب نشوف البني القديم،
1: يعني تاريخ المدن اللي انت تمشي.
0: انا نلوج على حاجه هذية مثال تونس. تونس انا نشوف برشا، عندنا برشا رسمو تجريد، عندنا برشا يصوروا الواقع نتاعنا، لكن انا باش تكون حاذيمي ممكن عندها بصمه مختلفه. وبحكم عشقي اوكي كل تونسي عنده عشق مختلف للاخر، عشق لتونس انا باش نحاول باش نوثقه في لوحاتي. باش نقول نحب تونس ما نخدمش عليها، كيفاش جا الحب هذا؟ باش نزور انا من بلاد لبلاد باش نخدم حاجه تجريديه برشا رسم تجريدي، لكن انا نحب كي نمشي نكون راني تونسيه. يعني بخلاف اني اوكي يقولوا حذيمي التونسيه الفنان التشكيليه التونسيه حذيمي جي اسمي بعد الهويه
1: التونسيه
0: بعد. لكن انا باش نقولوا حذيمي التونسيه بس تكون ثم بصمه خاصه من اللوحه المعلقه تحكي على تونس،
1: على تونس.
0: يعني هذه هي فكرتي.
1: وجميلة الفكرة الحقيقة، فيها شعور بالانتماء وفيها محبة لهذا الوطن اللي هو عزيز علينا الكل، وكل مبدع من جهته يحاول انه يرسخ ربما ولا يقدم صورة لبلاده انطلاقا من المجال اللي هو فيه. واحنا اليوم نحكيه على مجال الفن التشكيلي، يعني في من لوحة الى اخرى، من عمل الى اخر، خاصة وقت تشارك في معارض دولية، ربما المشاركة لهنا باش تبين الهوية التونسية اللي انت تخدم عليها وتحاول تظهرها في لوحاتك، وفي نفس الوقت تبين زادة التجربة الفنية ومسار يعني نجاح اللي نقوله الفنانة التشكيلية حذيمي سلطان. لوحاتك كيفاش تختارهم باش تمشي تشارك بهم حتى يبرزوا هالزوج جوانب هذوما في شخصيتك؟
0: لوحاتي بالنسبة أنا ولبلاد باش نمشي لها،
1: لأنه أنت شاركت في العديد من المعارض خارج حدود الوطن
0: برشا. مثال كل بلاد، مثال ساعات معرض يحط لك قياس معين تاع لوحة، هذا اللوحة متاعي معايا ونمشي. مشكورة مشكورة تيني ساخ، مشكورة على الأخر بالحق. لوحتي نهزها في يدي ونمشي. أوكي نهزش قياس كبير. بالنسبة أنا باش نمشي ونعتزل يعني تونسية مهما كانت البلاد، مهما كانت البلاد باش نمشي لها. نختار حاجة على تونس يا فيها حرقوس ورموز أمازيغية، يا كيما الصين اخترت اللي هي باش تكون فيها سفساري. أنا اخترت تكون فيها سفساري مش الصين العظيمة. ممكن بلد مختلف على زرتهم الكل بالحق، واكتشفت هذا كان مختلف برشا. شنو باش نرسم؟ قعدت بالحق قعدت حاير شنو باش نرسم للصين. وبالطبيعة مشكورة ساعة وزارة الثقافة، مشكورة برشا، مشكورة إدارة الفنون التشكيلية، مشكورة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بما النوبة، مشكورين يدعموا فيا ديما. يعني تم عندي شكون صحني قال لي حذيمة باش تبعثي لوحة ما ترسمهاش كبيرة برشا. اخترت لقياس 90x60 ماشي كبيرة، باش نجم لك عملية الشحن وكل شيء. اخترت أنا سفساري بالذمة وبالسفساري اخترت بجنبها الباب وفاطمة. خط برشا يعرف الخمسة اللي هي فاطمة. هذه الطابع اللي خليني مش نكون متميزة في المعرض. وكل معرض شارك فيه لازم تكون عندي فكرة لازم نقدم حاجة مختلفة على العباد الأخرين. خط جو برشا خدناه في معرض دولي.
1: نعم.
0: فجوك من دول عربية وأجنبية.
1: أجنبي.
0: يعني ثم حاجة لازم تكون حاجة طابع تونسي. اللي بشي للزائر بشي يدخل المعرض مش يلقى لوحة واحدة ما تتعودش
1: يلقى لوحة متميزة كما قلت انتي ما تتعودش يعني مختلفة على بقية اللوحات الأخرين وتنجم تثبت الهوية وجنسية الفنان التشكيلي هو مشارك باللوحة هذيك
0: يعني هذه الحاجة بالحق أنا كل بلاد باش نمشي لها نحاول نفكر قداش ما واحد بشي جاها وشكون بشي يجي وشني الفكره باش نحطها في المعرض هذاك
1: وهل انه اللوحات اللي شاركت بهم سواء في معارض سابقه والا في الصين هذا باش نحكيوا عليه شويه اخر باقي تحاول انك تختار لوحات موجوده فيهم ماده الحرقوس لانه حتى زاده تبقى هي كعلامه بارزه زاده وخاصه بحذامي سلطان
0: بالنسبه شو كل معرض اختار لوحه خاصه بي إذا كانش نختار سفساري مناش نحط معها حرقوس شو اللي حاجة تغي على الأخرى إذا كانش نحط حرقوس باش نمشي مثال أنا مثال عندي مدة ما خدمتش حرقوس في اللوحات
1: نعم.
0: أما إن شاء الله على قريب باش نرجع له بحكم عندي معرض شخصي فيه تقريب 40 لوحة باش يكون افتتاح المعرض أول مرة في شنني في تطاوين نهار 17 أكتوبر وبعد إن شاء الله يقع جمعتين إن شاء الله في تطاوين وبعد نرجع لتونس المعرض متاعي يعني المعرض ذي باش نقول احنا باش نعمل حوس لتقريب المسيرة الفنية اللي باش نرجع للحرقوس قاعد نخدم على الهوية التونسية اللي هو سفساري اللي هو اللي هي الصور اللي انا متعلقة بها في تونس
1: نعم
0: يعني كنا نصور متاع قبل قلت كيما نقول نرسم باب كيما نرسم جامع كيما نرسم برشا حاجات بالنسبة انا قلت لك كي نختار فكرة ما نكثرش برشا أفكار باش المتفرج ما خاطر باش نقولوا حرقوس يقول لي شنو هو الحرقوس لازم نسمع ياكل حكة صغيرة نتاع الحرقوس
1: باش تفهم شنو هو
0: أي كي وقت اللي مشيت عملت محاضرة مثال في ميلانو في ديسمبر 25 كي في المحاضرة متاعي حكيت على الفن النسائي العربي بعد بتبيع باش نحكي على تجربتي الفنية كي حكيت لهم على الحرقوس وحضروا لي في المحاضره عرب وحضروا لي تلاين فلاسفه رسامين شعراء وطلاب مجموعه يعني نقولوا احنا محترمه فكم يعرف اللي مش نقدم المحاضره نتاعي بالعربي كي قلت حرقوس شنو الحرقوس قبل ما قبل ما نقدم المحاضره نتاعي هذا الحرقوس وريت عرفت شنو الحرقوس ماده سوداء نعملوها في تونس تونسيه 100% عرفتهم الفكره على الاخر ويعني حتى انهم قعدوا يكتبوا
1: نعم.
0: يعني ثم مجموعه خط انا نحكي ثم شكون مترجم بجنبي يعني كتبوا المعلومات وعجبتهم الفكره يعني حتى نذكر عندي شاعره طليانيه وعندي فيلسوف طلياني قاعد يحكوا معايا برشا على التجربه نتاعي وبين النقله النوعيه اللي كانت بين النقله بين الرموز الامازيغيه والحرقوس
1: نعم.
0: وبين تجربتي الحاليه يعني قالوا ثم نقله نوعيه لكن مع الاثنين عجبتهم الخدمه عجبتهم الفكره
1: نعم هذه الافكار اللي انت تحاول تخدم عليهم في تجربتك حتى وربما هذا هو الاساس بالنسبه لكل فنان هو انه يخلق عالم خاص به ولكن في نفس الوقت يخلق تجربه خاصه به هو تقعد يعني كما البصمه في مسيرته الفنيه وانت مسيرتك متواصله ان شاء الله في اعمال اخرى اكيد ومشاركات اخرى نحن باش نسمعوا نغم فاصل غنائي وبعد باش نرجعوا معاك نكملوا نحكيوا على حضورك في الصين في المعرض نزيدوا نحكيوا شويه على ابواب المدينه هي اللوحه اللي انت شاركت بها ونحكيوا زاده على خصوصيه اللوحه على المشاركه كيفاش كانت على الحضور على بقيه المشاركات الاخرى وما بعد هذه التجربه في الصين مع ضيفتنا الفنانه التشكيليه حذامي سلطان في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي
2: إذاعة تونس الثقافية نبض الصيف الثقافي نبض الصيف الثقافي دمتم مستمعين.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. ما زلنا مكملين معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجاتنا. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، على موجات لافام، على الموقع www.radioculturel.tn، وإلا صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. ما زلنا مواصلين حوارنا مع ضيفتنا الفنانة التشكيلية حزامي سلطان، وحكينا في الجزء الأول من اللقاء حزامي على التجربة، على خصوصية أعمالك، على البدايات اللي كان فيها تميز اعتمادك على مادة الحرقوس في اللوحات، وحتى على المواد الطبيعية اللي هي تكون يعني مادة الحرقوس، اشتغلت عليهم زادة، على تجربك المختلفة، على حضورك في معارض دولية، على الهوية التونسية اللي تحاول انك تقدمها في مختلف اللوحات. كيف ما لوحة أبواب المدينة،
2: على أبواب المدينة
1: اللوحة اللي انت شاركت بها في المعرض الدولي للفنون التقليدية اللي ينتظم بمتحف شنغهاي بالمجموعة الفنية بالصين. المعرض هذا كان من 11 جوان حتى 12 جويليا، وحزامي سلطان كانت مشاركة في هذا المعرض اللي هو شاركوا فيه أكثر من 1800 رسام ونحات من أكثر من 30 دولة. ومش نحكي وإحنا على تميز تجربتك وخصوصية اللوحة اللي انت شاركت بها، واللي منها هي باش تكون عندك مشاركة أخرى زادة، استضافوك للمشاركة في الدورة الجاية يعني لهذا المعرض اللي هي باش تكون الدورة 17. خلنا نحكيه على المشاركة واختيارك لهذه اللوحة. بكري اللي حكيت لنا عليها شوية، يمكن تعاون ندخل شوية في التفاصيل. كنت انت فقط في نقطه هذه احنا كنا نحكي فيها في الكواليس، فما مشاركين توينس اخرين كانوا معاك في كانوا يعني موجودين في المعرض. زاده توينس زاده كانوا، تحيه لهم، كانوا موجودين زاده في المعرض.
2: كان بلال قرايني ونصر الدين فرحتي.
1: نعم.
2: كانت الخدمه نتاعهم متميزه. يخدموا على شو اسمه النحاس. انا تعجبني اعمالهم الحقيقه، وكان ثم طيب الزيودي فسيفوسي. كنا تقريبا 4 توانسه متميزين ومختلفين.
1: نعم.
2: في خدمتنا.
1: نعم. كل واحد في اختصاص يعني.
2: كل واحد في اختصاص.
1: نعم.
2: يعني الحاجه الباهيه اللي هذيا مثل المعرض ضم برشا اعمال فنيه. يعني
1: انا عدد كبير برشا، يعني وقت نحكيه على 1800 لوحة ورسمة موجودين في المعرض. يعني انه كل فنان باش يبحث على التميز حتى يبرز العمل نتاعو من جملة الاعمال هذو.
2: والله بالنسبة ممكن انا نلوج على التميز، ممكن بلال ممكن نلوج على التميز، ممكن نصر الدين ممكن اخذ شفت اعمال، ثم اعمال يعني نقول مثلا كي نعرضهم في تونس عادية، مش نتاع حاجة دولية. يعني احنا فكرنا في حاجة مختلفة. على العباد الاخرين. بل مثلا لوحات ثم لوحات تقف قدامهم برشا نتفرج فيها. وانا نحب برشا نمس اللوحه ونحب نمس الخدمه الا غالب نحب نكتشف
1: طبعا.
2: ثم اعمال شفتهم يعني اعمال وطنيه ولا دوليه كيف ماهيش مختلفه، لكن ممكن بالحق الاعمال التونسيه كانت مختلفه. كعمل بلال، كعمل نصر الدين، وكعمل ست طيب.
1: نعم. ان شاء الله في لقاء قادم يكونوا حاضرين معنا ونحكيوا على تجربتهم وعلى مشاركاتهم، لانه في اختصاصات اخرى هما طبعا كل واحد في اختصاصه، لكن باقي في نفس هذا المجال. نحكيوا على ابواب المدينه. في فكره انك تشارك باللوحه هذه، شنو حاولت ظهر فيها؟ وانا شفتها اللوحة جميلة حقيقة، وبكري قلت لك الالوان اللي فيها برشا فرحة وبرشا تفاؤل وبرشا امل، يعني تخليك ماني تقعد تثبت في اللوحة، تحب تفهمها. كيفاش خدمت عليها اللوحة هذه وحاولت انك تخلق التميز هذا اللي كنت تحكي عليه؟
2: بالنسبة اعمالي المدة الاخيرة نخدم برشا على الالوان. نحب برشا الالوان.
1: نعم.
2: أضحك الدنيا تضحك لك، هذا شنقول أنا. باهي اللوحة هذه كانت متميزة في السفساري متاحة. انا باش نشد انسان باش يتفرج في اللوحه نتاعي اللي هو مش باش يفهمها من اول نظره مش باش تشد اللوحه لازم نختار حاجه باش نشد بها الانسان باش يقف قدام اللوحه ويتفرج
1: يقعد يتفرج فيها.
2: اخترت الالوان الوانها ممكن فيها شويه بنفسجي شويه اخضر كي فيها شويه اصفر يعني اخترت الوان مختلفه يعني اذا كان نحكوا على الالوان متكامله بنفسجي واصفر ما ثمش اصفر لك عملت انا اخضر يعني حاولت اني اختار الوان يعني حتى جربت قداش من لون شي يمشي مع هذا اوكي يعني في الاخر يعني ركزت على اللون هذا فكم نعرف روح مشاركه في معرض دولي ثم دول عربيه وثم اجنبيه دول عربيه تزير ولا قولوا احنا تزير مغرب مصر كويت ولا سوريا عندنا حاجات صغيره نتشابهوا فيها مثل الخيول مثال فروسية لكن الحاجة مختلفة في تونس عنا سفساري وعنا فاطمة يعني حتى كي زرت شوية دول العربية لقيتش فاطمة ما لقيتش سفساري عندهم لقيتهم لباس آخر لذا تعمدت بالألوان الألوان اللي تفرح الإنسان تفرج اللي يخذ لها اخترت أني نخدم على السفساري وفاطمة الواني مثال اللوحه هذه وقت اللي باش نهز نعمل لها الاطار خذيتها مع هزتها معايا وزاره الثقافه بحكم على اجراءات عندنا برشا اوراق لازم نعملوها يعني هذه باش نقولها للرسامين في تونس باش تاخذ دعم من وزاره الثقافه مشكوره برشا وزاره الثقافه باش تاخذ دعم من وزاره الثقافه وزاره الثقافه ما تعطيش الدعم لكان لاصحابهم وكها وخاطر كلمه قاعده تدور في بين الفنانين راه ثم اجراءات نعملوها في تونس باش تاخذ تذكره السفر لازم تجيب تذكره دعوه المشاركه عن طريق البلد اللي باش تمشي لها مثال انا باش نمشي نشارك في شنغهاي تواصلت مع حكيت مع المدن المعرض ابعثوا لي الدعوه نتاعي عن طريق سفاره تونس في بكين وسفارة تونس في بكين كلموهم يبعثوهم وزارة الخارجية وزارة الخارجية تبعثها وزارة الثقافة يعني هذه تسلسل وانت تصب ملف متاعك في وزارة الثقافة او في ادارة فنون تشكيلية وتصير لجنة يقعدوا مثل مدة يشوفوا قداش ملف يجتمع تكون لجنة وبعد يدرسوا الموضوع يشوفوا اذا كان المعرض او المشير الملتقى شاركوا فيه عنده قيمة ولا في البلد هذيك وقت يعطوك الدعم يعني باش نحود الفكرة انه وزارة الثقافة تدعم فقط كان اصحابهم نرجعوا كي انا كانت لوحه هذه لوزاره الثقافه قعدت باش ناخذ عندي ورقه قعدت نحضر فيها ثم موظفه قالت لي حليم تراها ورقه نحي الاخطاء وخنشوفها قامت من الكرسي نتاعها وقفت قدام الطابلو تتبسم على تلفيتي ليه لقيت تخذ الطابلو تتبسم يعني الالوان الالوان عندها دور كبير تخليك فرحه يعني ابعد على الالوان الحزينه ابعد عن الكحل ابعد عن الشوكولات فما الوان انا نقول الوان حيه والوان ميته انا تعبيري انا المجازي البسيط بحكم انا نعلم في الصغيرات في الرسم نقول لهم نخدموا على الالوان الحيه لازم تكون فرحان لازم الانسان يجي يتفرج في اللوحه نتاعك يشوف شوف فما فرحه في اللوحه ما نحبش يكون ثم حزن يعني الالوان عندها دور كبير في اللوحه باش تكون متميز في اعمالك
1: هذا بالنسبه للالوان بالنسبه للي حبيت انت تظهر ربما بهذه الخصوصيه والهويه التونسيه في اللوحه حكينا على السفساري وحكينا شنو اللي موجود فيها اخر
2: ثم الباب
1: وثم
2: فاطمه الخمسه وثم عندنا
1: فاطمه هي الخمسه
2: هي الخمسه هي اسمها فاطمه
1: اسمها فاطمه
2: يعني حتى في فرنسا يعرفوها فاطمه
1: به
2: في فرنسا الفرنسيس يقول لك فاطمه
1: فاطمه هذا باش حتى اللي يسمعوا فينا يبدا ما عندوش فكره على التسميه فاطمه هي الخمسه
2: هي الخمسه
1: شنو فيها اخر
2: ثم اطياف الاطياف اللي هي من الاطياف اللي هو ثم طيف لابس كجبه عباره انه راجل لابس جبه وحاليدي فرحان طاير في الهواء ثم الاخر عملت له كما شو اسمها شاشيه يعني كل طاير الاخر عاود لابس برنوس يعني ما نرسمش الواقع كيف ما هو اقف شوف وثبت فقط هذا شنو نجم نقول لك يعني تشوف برشا خيالات تقول شنو هي هذا شنو الالوان هذه اعطي اي لوحه نتاعي ولا نتاع غيري أعطي شوية وقت فهمتها ما فهمتش اسأل هذا عشان تحكي
1: وكان التميز يعني كيفاش كان التفاعل انت مشيت في يعني كنت حاضرة في الاختتام كيفاش كان التفاعل مع اللوحة في يعني في علاقة بحضورك في
2: بالنسبة انا اول حاجة كان انا مشيت نهار 9 جويلية مشيت بالذمة نهار الاختتام على سنة مش روح باللوحة متاعي لتونس مشيت نهار 9 جويلية واستقبلوني في المطار عملوا داية دورة صغيرة تميكة في شنغهاي بحكم السفرة دائما تقريب تقريبا 19 ساعه برشا او اطول سفر عملتها.
1: باه
2: نهار 10 جويلية مشيت للمعرض باش نكتشف المتحف. وقابلت مدير المتحف. مشيت نلقى العباد مازالوا العباد يجوا لحد يعني لاخر المعرض العباد تجي وتتفرج. يعني نساء رجال كبار صغار ما ثمش فئه معينه قاعدين يتفرجوا مختلفين. استقبلني مدير المتحف كان حسيت استقبال حار نوعا ما. بطبيعه معايا المترجم دكتور عبد الله مشكور برشا على تعبته الحقيقه. خاطر نحكي تونسي ويحكي مصري انا غالب.
1: نعم.
2: الاستقبال نتاعو كان بالحق كان فرحان برشا للمدير المتحف. اعطاني التكريم نتاعي شهاده واعطاني في نفس الوقت هديه اللي هي كيس منقوش عليها الورده نتاع السين. يعني حاجه خاصه
1: بي.
2: حاجه خاصه بيا. كما انا هزيت باب سيدي بوسعيد هديه تونسيه لازم تكون.
1: نعم.
2: في الاستقبال هذايا اسالني برشا اسئله على تونس بالحق. يقول لك برشا برشا اسئله حبي اكتشف تونس من ممكن اسئله زملائي قبل بين عصر الدين. اما حسيت اسالني برشا اسئله. اسالني برشا على وزاره الثقافه. على اداره الفنون التشكيليه. هو استقبال وفي نفسه كان اجتماع. قعد بحكم انه برشا اسئله. قال لي وريني خدمتك. شبكات التواصل الاجتماعي مش نفسهم احنا وياهم. وريني خدمتك. وريته خدمتي. احكي لي على تجربتك الفنيه. حكيت له شنو عملت بالضبط. قال لي نحب نقتني عمل منك او تعطيني عمل هديه. لازم يكون عندي في المتحف تاعي لوحه حريمي سلطان. طريقه الرسم تاعكم مختلفه. على العاده مش مستانس بها.
1: جميل.
2: يعني هذه كلمه قالها لي مترجمها لي عاودها لي. يعني المترجم عاودها لي بالطريقه هذه. حاجه فرحت بها برشا. رغم اني عندي اساتذه يهوني في تونس. عندي مدام الهام. عندي مدام نبيها. عندي سي حبيب. يعني عندي مجموعه سي منجي معتوق. يعني عندي مجموعه. قولي حريمي هكا كذا كذا. لكن نسمعها مع عند انسان. مختلف حضاره مختلفه. وعالم اخر.
1: ثقافه مختلفه وتجربه مختلفه.
2: فرحت بها برشا الكلمه. قال لي بخلاف هذيا. قال لي احنا تو في الدوره 16. قال لي يلزمك في الدوره 17 تكون معنا. يعني يلزمك. يلزمني. قلت له ان شاء الله. قلت له انا السمره هذه جيت عن طريق وزاره الثقافه دعموني بتذكره السفر. تذكره السفر مش رخيصه. يعني قلتها. قال لي اوكي تنشوف شنو نجمو نعملوك العام الجاي.
1: نعم.
2: اميس كل موجوده.
1: المهم تكون موجوده معاهم.
2: هو بحكم اني كي لمعت نبعث اللوحه نتاعي نبعث معها فقره تحكي على لوحتي.
1: تعرف باللوحه.
2: يعني سالني على السفساري وريته شويه تصور على تونس. السفساري بتاع تونس قبل سنه كي يخرجوا للشارع. الباب التونسي كيفاش اللي قلت له الباب مثال جبته لك هذه سيدي بوسعيد نفس نفس النوعيه. بالنسبه الدقداق تختلف من باب للباب. قلت له عندنا برشا انواع. قلت له انا اخترت فاطمه. بحكم عندي مراه قدام الباب لازم نختار فاطمه. عجبته الفكره على الاخر. قال لي استدعاني وقتها في بالي وقتها على الفطور. يعني المهم بعد في المتحف نرجع للمتحف. المتحف هما برشا زوار. يقفوا العباد قدام الخدمه نتاعي. يقعدوا يحكوا. كي تشوف العباد تقعد تحكي. مشيت بلي مانيش نحكي انا صيني. مانيش نحكي انجلي. المترجم قلت له انا كذا كذا. كي سمعوا المترجم قاعد يحكي له مع لوحتي. بالحق اجتمعوا. منهم موظفه تخدم في المتحف. فرحانه برشا وفرحت برشا اللي موجوده اللي نحكي قدام اللوحه وحكيت لي على زملائي اللي مشاو قبلي. وبعد استأذنت مني باش نستنى سفير اليابان خاطر موجود في المتحف باش نحكي معاه.
1: نعم. جميل. يعني حضور كان متميز.
2: برشا.
1: وتموقع اللوحه في المعرض كان متميز من جمله 1800 رسمه ومنحوته. والمشاركين كانوا اكثر من 30 دوله في هذا المعرض. يعني الفنانين التشكيليين كانوا من اكثر من 30 دوله. طبعا ان شاء الله بالتوفيق لكل التوانسه اللي شاركوا في المعرض بما فيهم ضيفتنا الفنانة التشكيليه حزيمي سلطان. ومن الدوره 16 للدوره 17 ان شاء الله تكون حاضره معاهم زاده في الصين. في دقيقتين الوقت اللي مازلنا في اللقاء ما بعد معرض الصين. يعني الافكار وين ماشي حزيمي؟
2: حاليا قاعد نحضر في معرض شخصي كيف ما قلت لك.
1: في اكتوبر
2: طيب الذاكره اسم المعرض.
1: شو اسمه؟
2: طيب الذاكره.
1: طيب الذاكره.
2: طيب الذاكره ان شاء الله على قريب في اكتوبر ان شاء الله في التطاوين.
1: نعم.
2: وبعد يا نوفمبر يا ديسمبر يكون في تونس العاصمة ان شاء الله. بعد المعرض هذايا عندي دعوه حاليا مفتوحه للصين. عندي قابلت رجل اعمال طلياني شاف لوحاتي عجبته خدمتي على الاخر ورا خدمتي لاصحابه على الواتساب قال لي خدمتك عجبه برشا عباد في ايطاليا احتمال
1: تمشي مرة أخرى
2: احتمال تاليا.
1: نعم جميل. اللوحات اللي بشترك بيهم اللي في معرضك الشخصي انت بكري قلت معنى التجربة تجربتك من 2011 لليوم بش تحاول انك تختار منهم لوحات وإلا بش تعمل لوحات خاصين بالمعرض.
2: لا هما لوحات جدد انا قاعدة نحضر فيه. نعم. تقريب بش نحضر بين 30 و 40 لوحة بحكم طيب الذاكرة باش نقول مشكور وزارة الثقافة مرة أخرى بحكم هو تابع صندوق الدعم.
1: نعم.
2: قدمت مشروع لوزارة الثقافة 2024 وتعدى على زوز لجان.
1: نعم.
2: بحكم الفكرة بتاعي مختلفة نوعا ما وبحكم أني أنا نسكن في تونس باش نعرض فيه تطوي.
1: نعم.
2: يعني كلمة كيف كيف الزملاء الرسامين يعني يكون مختلفة شوية في الفكرة.
1: نعم.
2: ما تقولش باش نعمل معرض في تونس معرض في تونس يكون مختلف على العادة.
1: نعم.
2: باش ممكن مع بتبيع طريق صياغة المشروع هذا كيف كيف اختلاف مع صياغة المشروع انك باش تحصل تاخذ الموافقة نتاع الدعم.
1: نعم.
2: طيب الذاكرة هذه مدعومة من وزارة الثقافة. انا قاعد نحضر توكا بين 30 و40 لوحة إن شاء الله الأحجام الأكثر فيها من قيل الأحجام كبيرة ثم من تقريب حاليا عندي هي بين مترو وزوز مترو يعني قاعد نحضر فيهم ثم شوية أعمال في الحجم الصغير اللي هو 80 سنتي.
1: نعم.
2: أعمال كلهم جدد
1: إن شاء الله بش يكونوا في المعرض إن شاء الله تعود ترجع بحذينا وقت اللي يقرب موعد المعرض بش نحكيه عليه بأكثر تفاصيل وربما نوريه البعض من الأعمال في الأستوديو لمستمعينا حتى ياخذوا فكرة زادة على تجربة الفنة التشكيلية حذيمي سلطان بخصوصية هذه التجربة اللي حاولت تشتغل عليها على مدى هذه السنوات. إن شاء الله بالتوفيق لك حذيمي.
2: يعيشك شكرا لك.
1: نشكرك برشا على حضورك معنا اليوم موافقة دائما ونلتقي دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية.
2: أكيد.
1: وين ما يكون عندك معرض سواء في تونس وإلا خارج تونس.
2: إن شاء الله. أكيد. وشكرا لك شكرا للإذاعة الثقافية اللي ديما تدعم فينا وشكرا لها إنها أول ما رجعت لتونس من الصين طول هبطت المقال.
1: نعم.
2: مشكورة برشا إذاعة الثقافية.
1: نعطيك الصحة شكرا لك ضيفتنا الفنية التشكيلية حذيمي سلطان. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.
3: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: تونس الثقافية
4: صوت إرادة الحياة. مكتبة الثقافية.
6: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين 16 و 17، وهو من تأليف المؤرخ المغربي محمد رزوق، وقد صدر في 362 صفحة عن مؤسسة إفريقيا الشرق بالدار البيضاء سنة 1998 في طبعة ثالثة هي التي نعتمدها اليوم. والكتاب في الأصل أطروح الدكتوراه في التاريخ نقشت بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وقد اشتمل على 3 أبواب إلى جانب مقدمة ضمنها المؤلف مصادره الأندلسية والمغربية والإسبانية والفرنسية، ومدخلا تاريخيا للعلاقات بين العدوتين بضم العين أي الضفتين قبل القرن 16، حيث ألمح الكاتب إلى روح التنافر والتباغض بين الأندلسيين والمغاربة البربر. وتمحور الباب الأول من الكتاب حول الأندلسيين تجاه المد المسيحي بدءا بعهد الملكين الكاثوليكيين فرديناند الثاني ملك أراغون وإيزابيلا الأولى ملكة قشتالة اللذين اتحدا من أجل سقوط غرناطة سنة 1492، وهنا أبرز الكاتب سياستهما وقراراتهما الجائرة إزاء ما تبقى من المسلمين بها مما أدى إلى انتفاضة البيازين سنة 1499 وثورة البشرات سنة 1501 مع تكفل محاكم التفتيش بمتابعة المرسكيين بعد صدور قرار التعميد المسيحي الإجباري. وأوضح الكاتب أن استغاثة الأندلسيين اتجهت أولا نحو المغرب الذي كان يعيش ظروفا اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، ثم طلبوا المساعدة من مصر التي كانت بدورها تعاني أنذاك من نزاعاتها الداخلية ومن صراعها مع العثمانيين الذين استنجد الأندلسيين أيضا بسلطانهم بايزيد الثاني. واستعرض الكاتب آراء 5 مؤلفين أندلسيين عايشوا مأساة الأندلس مثل ابن عاصم وابن الأزرق، وقد حاول بعضهم الحفاظ على تراثها الحضاري. وتابع محمد رزوق دراسته الموريسكين في عهدي شارل الخامس وفيليب الثاني، ومن ذلك وضعية المسلمين ببالنسيا والمقاومة الموريسكية المسلحة بين سنة 1575 و1585، وما تعكسه مواجهة محاكم التفتيش من رفض الاندماج واعتماد مبدأ التقية. وفي هذا السياق أظهر الكاتب أهمية دور المساجد السرية والفقهاء في الحياة الدينية الموريسكيين إلى غاية سنة 1609 التي شهدت قرار طردهم النهائي من إسبانيا في عهد الملك فيليب الثالث، الذي قام أيضا باحتلال العرائش المغربية والتي كانت مرفأ هاما لعمليات الجهاد البحري للموريسكيين. وأعطى المؤلف أرقاما مختلفة لأعداد الأندلسيين المطرودين بالاستناد إلى عدة مؤرخين، وقد تراوحت بين 300 ألف و 900 ألف موريسكي مع ترجيحه العدد الأول. كما أبرز الآثار السلبية الناجمة عن الطرد عمرانيا واقتصاديا في إسبانيا قبل أن يبين وجهات الانتقال الموريسكي إلى المغرب والجزائر وتونس وفرنسا، وأكد بالاستناد إلى الشهاب الحجري وكذلك المقري أن أغلب الموريسكيين ولاسيما من الأراغونيين الأكثر تعليما انتقلوا إلى تونس، حيث أحسن عثمان داي استقبالهم فأسهموا في تعمير مدنها وفي ازدهار فلاحتها وصناعاتها ومعمارها. أما الباب الثاني من الكتاب فخصصه محمد رزوق لدراسة الهجرات الأندلسية إلى المغرب، سواء في العهد الوطاسي مع التذكير بفتوى الونشاريسي بوجوب الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وانتقال الأمير الغرناطي إلى المغرب واستقرار الجالية الأندلسية بمليلة وتطوان، أو في العهد السعدي الأول حين أبرز الكاتب بالخصوص اهتمام المنصور بالأندلسيين وتشريكهم في عملية فتح السودان. كما اهتم الكاتب بأحوال الجالية الأندلسية بمصب أبي الرقراق وصراعاتها الداخلية وعلاقة الأندلسيين بالدلائيين ودورهم في الجهاد البحري والنشاط التجاري ومحاولات الأوروبيين الاستيلاء على القصبة. وفي الباب الثالث من الكتاب اهتم المؤلف بدراسة الحضارة الأندلسية المغربية مبرزا مساهمة الموريسكيين في الميدان الاقتصادي وفي الميدان الإداري والدبلوماسي خلال العهدين السعدي والعلوي، وكذلك في الميدان العلمي وعمل الترجمة والجدال الديني بين المسيحية والإسلام، وأكد محافظتهم في المستوى اللغوي على لهجتهم ولكنتهم الأندلسية، كما أظهر مساهمتهم في مجال الخدمات الاجتماعية وتأثيرهم في اللباس المغربي وفي ميدان الفن والعمارة وانتشار الموسيقى الأندلسية بالمغرب. وتطرق في الفصل الأخير إلى مراكز استقرار الموريسكيين والبيوتات الأندلسية بالمغرب في الرباط وسلا وفاس ومكناس ومراكش وتطوان وشفشاون وآسفي. وأمكن للدكتور محمد رزوق من خلال هذا الكتاب الموسوم بالأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين 16 و17 أن يقدم صورة متكاملة للوجود الأندلسي بالمغرب الأقصى أولا وبباقي أقطار المغرب العربي ثانيا. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
4: مكتبة الثقافية.

هري ريقتك

يلا سيدي مع بعضنا يلا. ريتك في لافايا تترجح بالخانات، تترجح بالخانات، آه يا ريتني ما شفتك، ناري شعلت وقوى محلاك في

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف ابن حكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60.

0: من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكم الكل وين ما يوصلكم صوتنا، وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نذكركم ديما تسمعونا على موجات لفام في تونس وفي كامل ولايات الجمهورية. تسمعونا على موجات لفام، تسمعونا من تونس ومن خارج تونس على الموقع www.radioculturel.tn، وكذلك تبعونا في المباشر على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، وأيضا على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية. لنذكركم ديما تلقوا فيها كل التسجيلات والحوارات مع مختلف الضيوف اللي يكونوا حاضرين معنا في مختلف البرامج على موجات إذاعة تونس الثقافية، وتواكبوا معنا كل التظاهرات الثقافية في مختلف ولايات الجمهورية، وفي الفترة الحالية قاعدين تواكبوا معنا في مختلف المهرجانات الصيفية على موجاتنا، سواء على صفحتنا على فيسبوك وإلا على موجات إذاعة تونس الثقافية. ما نجمش نتحصل الحقيقة على ضيفنا الكاتب المترجم وليد سليمان، لأنه كنا للحديث على مشاركته في إقامات فنية أدبية خارج حدود الوطن. في كل مرة يكون حاضر ضيفنا في إحدى هذه الإقامات الفنية مع كتاب من مختلف الجنسيات ومن مختلف الثقافات، وأيضا باش نحكيه على أعماله القصصية التي كانت محور ندوة خصصت للتباحث حولها مع مختصين في مجال الأدب العربي في جامعة فرايبورغ الألمانية. كانوا حاضرين فيها مجموعة من الطلبة ومن الباحثين من الجامعة اللي اشتغلوا على قصص ضيفنا طيلة أسابيع، وترجموا عدد من هذه الأقاصيص إلى اللغة الألمانية. وكان حديث على تجربة ضيفنا الأدبية اللي هي فيها حقيقة من التميز هذه التجربة، واللي تبع يعني مسار الكاتب والمترجم والناشر أيضا وليد سليمان في مختلف الأعمال التي ترجمها لروائيين عالميين متحصلين على جوائز نوبل للأداب، وأيضا متحصلين على العديد من الجوائز الوطنية في بلدانهم. إن شاء الله نحاول نتحصل عليه بعد شوية لنواصل الحديث على هذه التجربة معه. في انتظار ذلك أيضا خليني نذكركم مازلنا باش نحكيه على فعاليات مهرجان جابس الدولي في دورته الجديدة مع البرمجة الخاصة، البرمجة الفنية الخاصة بهذا المهرجان، وأيضا الندوة وتكريم الأديب نصر بالحاج بالطيب اللي كان حصل على جائزة الكومار الذهبي واللي كان ضيفنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، وتحدثنا على الرواية الفائزة وعلى تتويجه بهذا العمل. أيضا تم تكريمه في الدورة الحالية لمهرجان جابس الدولي، بيكون معنا مدير المهرجان ونأخذ معه أكثر تفاصيل على هذه الفعاليات، بالإضافة إلى باش نحكيه على مهرجان العبادلة أيضا وبقية التظاهرات اللي باش نحاول نعطيكم عليها فكرة على موجات إذاعة تونس الثقافية حتى تنجموا تواكبوا مختلف هذه العروض الفنية في مختلف الولايات. تحياتنا لكم الكل، مازلنا نكمل معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: جمهور مهرجان بوغرنين، موعدكم مع موسيقى الراي بعرض لفرقة الباستا من الجزائر، وذلك يوم السبت 1 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين انطلاقا من 10 ليلا. عرض مليء بأغاني وموسيقى تجمع بين النص النادر والتطور الذي ميز موسيقى الراي من عقود. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغرنين الدولي، ليالي الفن الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء، يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
6: مع

0: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكم الكل وين ما يوصلكم صوتنا على موجات الفهم على الموقع www.radioculturel.tn وإلا صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. باش نحكيو على تميز مبدعينا خارج حدود الوطن، وضيفنا في سيرته الكثير من النجاحات والإنجازات في علاقة بالكتابة الأدبية وإلا في الإشراف على الورشات الأدبية وإلا أيضا في الترجمة وإشعاع ربما تجربته خارج حدود الوطن في العديد من البلدان، لأنه ترجمت أعماله إلى العديد من اللغات وتم تدرسها في العديد من المجالات وفي الجامعات. اليوم نحكيه على هذه التجربة. سعيدة دائما بحضوره معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية ضيفنا الكاتب المترجم والناشر وليد سليمان. مساء النور، أهلا وسهلا بك وليد.
1: مساء النور نادي، أهلا وسهلا.
0: مرحبا،
1: شكرا على الاستضافة، عايشك.
0: مرحبا مرحبا. احنا مشينا معاك لهذه الإقامة الأدبية اللي باش نحكيو عليها، هي في بلجيكا، وباش نحكيو ربما على مسار آخر أو تجربة أخرى اخترت الخوض فيها وليد. احنا بعد شوية باش نحكيو على مناقشة أعمالك القصصية في الجامعة الألمانية، جامعة فرايبورغ الألمانية، بحضور الطلبة والباحثين وترجمة يعني نصوص، وهذا نحكي عليه بأكثر تفاصيل، ولكن نحكي ربما على مسار جديد في التجربة أو محطة أخرى في التجربة الإبداعية للكاتب والمترجم وليد سليمان.
1: نعم نادية، شكرا على إتاحة الفرصة مش نتحدث على جديد.
0: نعم.
1: والحقيقة كما قلت، أنا حاليا في بلجيكا في إطار إقامة أدبية هي اسمها سينيف أونوت، يعني شاتو سينيف في بلجيكا. ينظم كل سنة في الصيف إقامة للكتاب والمترجمين. وسبق لي أن أقمت في هذا المكان قبل سنتين.
0: نعم.
1: في صيف 2024. والحقيقة الإقامة هذه يعني تندرج في إطار ترجمتي لديوان شعري حائز على جائزة مالارمي، هو لا تريستيس دي فيغي، يعني حزن شجرة التين، للشاعر البلجيكي الكبير إيف ناميور، واللي هو السكرتير العام للأكاديمية الملكية للفنون، يعني شاعر مرموق. والديوان هذا اللي قاعد نخدم عليه يعني سبق وأن ترجم إلى 9 لغات عالمية. وبالتالي يعني مثل هذه الإقامات يعني تعطينا ما نحتاج إليه من سكينة وهدوء.
0: نعم.
1: وأجواء يعني تساعد على الإبداع، على الترجمة.
0: نعم.
1: والإبداع.
0: نعم. مثل هذه الإقامات الفنية، وكما كنت تتحدث أنت وليد، ما هيش أول تجربة في رصيدك في خوض يعني هذه التجارب الفنية الإبداعية، اليوم إنها تكون في شكل إقامة ربما تمثل تميز وتمثل يعني مجال أفضل أو مناسب أكثر بالنسبة للكاتب، بالنسبة للمبدع خاصة في مجال الترجمة، لأنه تصور كامل موجود في هذه الإقامات الفنية الأدبية.
1: نعم، هي يعني في أوروبا يعني الإقامات بمثابة الجوائز الأدبية، باعتبار أن يكون هناك ترشح ويتم انتقاء يعني معناها كتاب أو مبدعين من بين عدد كبير من الذين ترشحوا.
0: نعم.
1: والحقيقة يعني أنا تفرحني مثل هذه الإقامات. لماذا؟ لأنه الإنسان يحتك بأسماء كبيرة.
0: نعم.
1: وبقامات يعني على نطاق العالم، يعني وفي عديد المرات أجد نفسي العربي الوحيد الذي يكون في مثل هذه الإقامات، وهذه تعطي دفع للمبدع باعتبار أنه الأدب هو عملية جدلية، يعني عملية حوار، يعني الأديب يتحاور مع النصوص، المترجم يتحاور مع النصوص ويتحاور مع الكتاب الآخرين،
0: مع الكتاب الآخرين.
1: مثل هذه الإقامات يعني تعطيه ما يحتاج من هدوء وسكينة، وعادة ما تكون هذه الإقامات تتوفر على كل شيء، يعني الأكل والشرب وفروق تنقل، وتكون هناك مكتبة ضخمة بعديد اللغات. فبصراحة هي أعتبرها نقلة في مسيرتي عندما بدأت أقوم بمثل هذه الإقامات.
0: نعم، وتتوج فيما بعد يعني من خلال اشتغالك على هذا الشاعر البلجيكي، يعني تتوج فيما بعد بإصدار عادة يعني هذه الإقامات، وإلا هي معناها التجربة في علاقة ربما بالحضور في فترة الإقامة الأدبية؟
1: لا طبعا، يعني حتى سنة 2024 يعني قمت ب أنتولوجيا شعرية للشاعر البلجيكي الكبير كارل نوراك، وإصدار الكتاب بالفعل في منشورات وليدو في تونس، الرغبة الأولى، وهذا الكتاب أيضا إن شاء الله سيصدر عن منشورات وليدو، يعني اقتنيت الحقوق يعني، وأنا حاليا أشتغل على الترجمة.
0: نعم، إن شاء الله بالتوفيق ليك أكيد وليد في هذا الجانب، هذا في علاقة بالإقامة الفنية، وكما قلنا يعني إحنا باش نحكيه على الجديد أيضا في علاقة بتجربتك الأدبية. نحكيه على الندوة التي خصصت لمناقشة أعمالك القصصية خارج حدود الوطن، يعني ربما ننطلق بالحديث على أهمية مثل هذه المبادرات، أنه الكاتب التونسي اللي هنا نحكي، وأنت كتاباتك طبعا موجودة خارج حدود الوطن، وتشارك كثيرا في العديد من المعارض، يعني معارض الكتاب في العديد من البلدان في العالم، واليوم نحكي على هذه الإقامات الفنية اللي هي فرصة ما تتاحش لكل الكتاب، وفي جانب آخر أنه أعمالك أصبحت تدرس يعني، وتكون محور دراسة ونقاش في الجامعات الدولية، ونحكي على جامعة فريبورغ الألمانية، مسار جديد ربما أو تجربة جديدة مهمة زادة في رصيدك وليد.
1: نعم، هي بصراحة كانت مفاجأة جميلة جدا، باعتبار أنه نعرف مدى تطلب يعني الجامعات الأوروبية، يعني ليس هناك مجال للصدفة، و تخضع الأعمال إلى عمليات انتقاء، إلى معناها متابعة، إلى وفي النهاية يعني مثل هذه اللقاءات تسري مسيرة الكاتب. فكان هذا اللقاء يعني مع طلبة جامعة فرايبورغ في ألمانيا، وقمنا به عن طريق الزوم باعتبار أنه تعذر علي الحضور هناك، بما أني كانت لدي بعض الالتزامات يعني، لكن هذا لا يمنع من أن الحوار كان ثري جدا، واشتغل عدد من الطلبة على قصص من مجموعتي ساعتنشتاين أخيرة وكوابيس مرحة، وناقشنا يعني كان نقاشا ثريا حول محتوى المجموعتين ومدى يعني رؤية الكاتب، وما أسعدني هو أنه الطلبة كانوا من آفاق متعددة، يعني هم معناها طلبة الألمانية لكنهم من بلدان عديدة. وهذا مكاني معنا من معرفة يعني رأي قراء من دول مختلفة، وهذا يساعد الإنسان على تطوير تجربته.
0: نعم، خاصة أنه ساعة أينشتاين الأخيرة يعني هذا الإصدار وهذه المجموعة اللي ترجمت لأكثر من 25 لغة عالمية بما فيها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والتركية والروسية، وربما الآن نتحدث عن الألمانية زادة، يعني هذا التواصل توسع في الانتشار خلينا نقول وليد، سواء في علاقة بترجمة أعمالك وإلا في علاقة بدراسة أكاديمية لأعمالك اليوم، كيف يساهم ربما هذا في تطور التجربة الأدبية الإبداعية للكاتب وللمترجم وليد سليمان؟ لأنه أنت ترجمت العديد من الأعمال لكتاب وأدباء من مختلف اللغات ومن مختلف البلدان والثقافات، واليوم احنا نحكيه على ترجمة أعمالك إلى أكثر من من من لغة، اللي هو مطمح للكثير من الكتاب طبعا.
1: والله في الحقيقة معنا مش نكون صريح، أنا يعني أميز بين نشاطي في ميدان ميداني الترجمة والكتابة. أنا كمترجم يعني أشتغل بطريقة محترفة، ولا أسعى يعني بما أني مترجم لمحاولة البحث عن شخص يترجم أعمالي، فكل ما ترجم كان بطريقة يعني تلقائية، يعني يتصلوا بي أناس قرأوا أعمالي أو نصحهم البعض بأعمالي وتتم ترجمته. وهذا أنا كما تعني في النادي أنفر من كل ما هو إخوانيات على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، يعني أعتقد أنه كل ما يستحق أن يترجم فليترجم، إن كان عملا لا يستحق فلا فائدة في ترجمته. وبالتالي يعني أشعر بفخر أنه يعني أناس من بلدان متعددة ولا تربطني بهم أي صلة، يعني يسعون إلى ترجمة نصوصي وتقديمها إلى قراء من دول أخرى. فقط أردت أن أقول أنه سبق أن اشتغل معهد جوتا في تونس على مجموعة من قصصي، وكان لقاء مع طلبة ألمان أتوا خصيصا إلى تونس، وكانت هناك يعني قصائد للمرحوم الشاعر أولاد أحمد وصديقتنا مسعود أبو بكر، يعني تم الاختيار على ثلاث كتاب تونسيين ترجمت لهم مختارات باللغة الألمانية في ضمن مشروع آخر. فهذه المرة الثانية التي أشتغل فيها معناها في مجال اللغة الألمانية، يعني ترجم أعمالي إلى اللغة الألمانية.
0: طبعا مميز هو كل تجربة جديدة يعني يخوضها المبدع التونسي، وإحنا اليوم نحكيه حقيقة يعني على تميز تجربتك الأدبية والإبداعية ضيفنا الكاتب والمترجم وليد سليمان. ربما في الأول حكينا عن الكاتب وليد سليمان وهذا الإشعاع المهم خارج حدود الوطن من خلال ترجمة أعمالك إلى أكثر من لغة، وأيضا دراسة هذه الأعمال أكاديميا اليوم نحكي في الجامعة الألمانية. الآن هكا في إطلالة صغيرة على وليد سليمان المترجم، وانت تحدثنا في الكثير من المرات عن مسار الترجمة في تجربتك اللي فيه يعني مش هكذا يعني اختيارات اعتباطية بين ظفرين، يعني فقط ترجمة أعمال، وإنما اختيار مدروس ودقيق و طرق يعني قانونية زادة في ترجمة هذه الأعمال، واختيارك العديد من الأسماء التي سواء توجت أو تتوج بجوائز دولية، ومؤخرا ترجمتك لي رواية عزيزي صديق المرحوم لأندري كاركوف اللي كنت أنت ترجمتها سنة 2012 ضمن منشورات وليدوف، واللي كان خاصها هو الكاتب وكان حاضر معاك زادة بمقدمة خاصة موجهة إلى القراء باللغة العربية، لأنه أول عمل من أعماله يترجم إلى اللغة العربية مؤخرا، وأعماله ترجمت إلى أكثر من 35 لغة. تحصل مؤخرا زاد على جائزة أخرى تنضاف إلى رصيد هذا المبدع اللي أنت ترجمت له هذا العمل.
1: نعم نادي، يعني المترجم يفرح بنفس القدر يعني الكاتب. تحصل كوركوف على جائزة أورويل العالمية، وهي جائزة مرموقة جدا يعني. وتعرفين الجوائز يعني أيضا طبقات، يعني ليست كل جائزة يعني فكوركوف عندما ترجمته كانت ترجمتي هي اللغة العدد 35 يعني 2012 الآن لا أدري ربما تجاوز ربما اللغة أكثر 45 أو 50 يعني. هو كاتب مهم ويترجم في كل لغات العالم. يعني أسعدتني هذه الجائزة لأنها أكدت على حسن اختياري لهذا العمل ولكاتب مرموق، يعني لم يترجم حينها إلى العربية، الآن ترجمت له أعمال أخرى إلى العربية، وهذا يعني يدخل ضمن معناها في يدخل ضمن دور المترجم، وهي أنه يعرف قراء لغته الأم بأعمال جديدة وبكتاب مختلفين ومتميزين من جميع أنحاء العالم.
0: نعم، ونعرف يعني دقة اختيارك لهذه الأعمال وخاصة لهذه الأسماء اللي تختار أنك تترجمنهم من مختلف اللغات، وقدمت يعني أعمالهم إلى القارئ العربي مش في تونس فقط وإنما في كل البلدان العربية حتى يتعرفوا على تجارب الكتاب هذوما اللي هما عندهم هذا الإشعاع الكبير في العالم وهذه الأعداد الكبيرة من الترجمات إلى مختلف اللغات، والقارئ العربي يبحث عن ترجمة إلى العربية وخاصة وقت تكون ترجمة بكل أمانة للأثر الأصلي سواء كان رواية وإلا مجموعة قصصية. إن شاء الله بالتوفيق لك وليد في مسارك الإبداعي في مختلف هذه التجارب التي تشتغل عليها سواء ككاتب وإلا كمترجم وإلا كناشر أيضا. ضيفنا الكاتب والمترجم وليد سليمان، إن شاء الله بالتوفيق لك وليد.
1: عايشك نادية، تحياتي وتحية للمستمعين أينما كانوا.
0: يعيشك، شكرا لك وبالتوفيق لك وإلى اللقاء. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي، مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا. نذكركم تسمعونا على موجات لفام على الموقع www.radioculturel.tn، وكذلك على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. تابعونا في هذا اللقاء وفي مختلف برامجنا طبعا على موجاتنا كما قلت لكم. طبعا في مختلف لقاءاتنا المباشرة نحكي على فعاليات المهرجانات الدولية في إطلالة على مختلف هذه المهرجانات اللي تحاول إنها تقدم برمجة في كل مرة، هذه البرمجة إنها تكون تستجيب لأكثر ما يمكن من متطلبات الجمهور من أذواق الجمهور اللي يحاول أنه يواكب مختلف هذه التظاهرات. ولنا من المهرجانات الدولية العريقة الكثير حقيقة في تونس، واليوم مش نحكيه على دورة جديدة، دورة 41 لمهرجان كابس الدولي في برمجة متنوعة، في برمجة فيها بحث وفيها إفادة، فيها متعة، فيها الجانب الأدبي والتكريمي اللي هو انطلق نحكيه عليه بأكثر تفاصيل. سعيدة جدا بحضوره معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية ضيفنا مدير المهرجان سي لسعد بوغشينا. مساء النور، أهلا وسهلا بك سي لسعد.
1: مساء الخير، بارك الله.
0: مرحبا
1: بك جميع المستمعين الإذاعة الثقافية.
0: يعيشك، شكرا لك، مرحبا بك معنا على موجاتنا. قبل ما ناخذ فكرة على البرمجة، في يعني المهرجان في حد ذاته، مهرجان كابس الدولي بعراقة هذا المهرجان من دورة إلى أخرى، أكيد المسؤولية أكبر معكم سي لسعد. كيف ستكون الفعاليات، ستكون البرمجة، خاصة أنه أنتم اخترتوا جوانب متميزة الحقيقة في البرمجة، انطلقت بتكريم الدكتور والكاتب نصر بالحاج بالطيب اللي كانت تحصل على جائزة الكمار الذهبي. يعني هذا التنوع اللي حاولتوا تخدموا عليه من دورة إلى أخرى يحملكم الكثير من المسؤولية ظهر سي لسعد.
1: صحيح. هذا يطلب إمكانيات بشرية ومادية أكبر. ولكن نفهم خاصية مميزة لنشاط مهرجان كابس الدولي، وهي منذ الثمانينات وحافظنا هذه الخاصية المميزة وهو النشاط الفكري. ولذا في كل دورة من دورات المهرجان نعمل يا ندوة وطنية ولا ندوة دولية، إمكانيات مادية وسنين كانت الانطلاقة بندوة وطنية حول أفق التحديث في تونس، مكاسب 70 سنة من الاستقلال في هذا المجال وعلى العوائق التقدم. حبينا نفتح نافذة على هذا المحور، وكان عندنا عديد الضيوف معنا في الجهة. اختتمت هذه الندوة بتكريم صديق المهرجان والابن البار بمدينة يابس الدكتور نصر بالحاج بالطيب على مسيرته الرواية في الرواية. تعرفي أنت عنده خاصية كذلك، هو جراح وطبيب جراح، ولكنه يتميز في كتابة الرواية وعنده إنتاجات عديدة منها روايات بالتمام والكمال. وتأتيت المهرجان إن تقوم بتكريم نصر بالحاج بالطيب، والحقيقة كانت أمسية جميلة جدا.
0: هذا التنوع اللي تخدمه عليها سي لسعد في ربما في مسار اختاروه الكثير من المهرجانات هو الاقتصار فقط على السهرات الفنية الموسيقية، ظهر لي هذا زاد تحدي بالنسبة لكم انتوما، انه الندوة الفكرية يعني كتقليد تتواصل في المهرجان حتى يكون زاد عنده هذا البعد الفكري، هذا البعد الأدبي، هذا البعد الثقافي المهرجان، بالإضافة إلى الجانب الترفيهي زادة.
1: بطبيعة الحال خاصية مهرجان كابس الدولي، ومهرجان كابس الدولي من أنشطة الرئيسية اللي عنده هو النشاط الفكري. وكذلك حني أصرينا أن تكون انطلاقة بندوة فكرية، وهي رسالة إلى جميع متتبعي شأن الثقافي وخاصة جماهير مهرجان كابس. رانا مناش مستعدين باش نخلوا على الخاصية نتاعنا هذه وهي النشاط الفكري، لو أن برشا أصوات تنادي بأن النشاط الفكري يكون خارج دورة المهرجان ويكون في وسط العام يكون كذا، ولكن نحن ثابتين على موقفنا وإن شاء الله العاده اللي نعتبرها عاده حميده ما تنقطعش على نشاط المهرجان.
0: نعم جميل. والندوه الفكريه اللي قامت ضمن فعاليات الدوره 41 لمهرجان جابس الدولي كان تحت عنوان افق التحديث في تونس بين مكاسب الاستقلال وعوائق التقدم، وكما قلنا كان من ضمنها تكريم زاد الدكتور الكاتب نصر بالحاج بالطيب في هذا المهرجان. ثم تنطلق العروض الفنيه، قديش كان سهل والا صعيب بالنسبه لكم سي لسعد التوفيق يعني في مختلف العروض اللي اخترتوها في الدوره الحاليه للمهرجان وتلبيه اكثر ما يمكن من اذواق جمهور جابس لهذا المهرجان؟
1: هو في الحقيقه ما نجمش نحكي لك على البرمجه بدون ما تتطرق لشعار الدوره.
0: نعم.
1: شعار الدوره هو ولدنا من جديد لنكون ما نريد.
0: أي.
1: هو الشعار هدايا اخترناه عند بعد تلتبي ولاده جديده تتمرد على الواقع تعيش تعيشه الثقافه في هذه المدينه اللي تتعطش لكل ما هو نشاط وفعل ثقافي.
0: أي. أي.
1: وهكذا انطلقنا بهذه الندوة الفكرية، والبرمجة كانت بالشراكة مع عديد الفاعلين الثقافيين، عديد الجمعيات والمنظمات الجهوية كانت عندها يد في هذه البرمجة، لأن نعتقد أن هذه الولادة الجديدة اللي نطمح لها يلزمها تكون ولادة جماعية، يلزمها تكون تشارك في هذه الدورة، خاصة أنها دورة صعبة، وتعرفوا أنني ما زلت تقريبا شهر ونصف
0: إدارة المهرجان. نعم.
1: وهذا ضرب زمني وجيز جدا.
0: نعم.
1: مع افتقار إلى بنية تحتية، وإن إحنا ما عندناش مسرح، عنا نتهز كل عام باش نكرو فضاء معرض يارس الدولي ونهيئوه بطريقة تكون أقصى ما يمكن، مش نوفر من ظروف ملائمة لجماعة الأنشطة والسهرات.
0: نعم.
1: وهذا يتطلب إمكانيات
0: مادية. صحيح. ربما يستنزفكم هذا يعني من قبل انطلاق المهرجان، يستنزفكم إنه تحضروا أنتم الفضاء اللي هو من المفروض يكون فما يعني فضاء كما موجودين في مختلف الولايات اللي هو يقام فيها المهرجان، ظهرلي هذا حاجة تستنزفكم من قبل ما يبدأ المهرجان سي الأسعد.
1: صحيح.
0: نعم.
1: سنين لازمنا باش نخلقوا نصنعوا مدارس.
0: نعم.
1: في فضاء معرض يابس الدولي.
0: أي.
1: مش نصنعوا رقح.
0: نعم.
1: هذا بمواصفات ممتازه.
0: نعم.
1: 20 متر ولا 10 متر.
0: اي.
1: معناها امكانيات بشريه وماديه كبيره ياسر.
0: نعم.
1: ولكن هذه هي الولاده الجديده اللي نطمح لها اللي لازمها تكون.
0: نعم.
1: لاننا نعتقد ان جابس تستحق اكثر من هذا بكثير.
0: نعم.
1: واحنا ماضيين في الشيء هذا باذن الله باش توصلوا.
0: نعم. لانه انتم مؤمنين باللي قاعدين تقوموا به وبدوركم كمثقفين كفاعلين ثقافيين كمبدعين زادة في الجهة. الانطلاقة السهرات باش تكون الليلة سي لسعد.
1: صحيح.
0: نعم.
1: الانطلاقة باش تكون الليلة بعرض صوفي ما هو عنوان لواعي صوفية. هو هذه زادة من خاصيات المهرجان.
0: نعم.
1: الافتتاح دائما ما يكون بعرض جهوي، وهذا سعيا منا لابراز الطاقات المبدعه اللي عندنا في الجهه بتاعنا. والحمد لله ان شاء الله ننجحوا الليله في تقديم عرض صوفي في التراث بتاع الاغنيه الصوفيه في جهه يابس.
0: جميل.
1: بخوف موسيقيه جديده وجديد ان شاء الله، ونقدموها للمتفرج وان شاء الله تلاقي استهتام.
0: نعم. ان شاء الله. هذا اذا موعد افتتاح المهرجان يكون الليله سهره لواعي الصوفيه اللي هو عرض الافتتاح، ثم تتوالى السهرات. ناخذ فكره على البرمجه سي لسعد اللي هي متواصله حتى غايه 24 اوت 2026.
1: هو في الحقيقه هو 21 برنامج.
0: نحب نتوجه
1: برساله شكر لو تسمح
0: طبعا
1: للعديد من متعهدي الحفلات واللي زامبريزاريو اللي يعاونونا بشكل خاص، وذلك بتقديم معناها العروض باسعار تفاضليه. مكنا من برمجه 21 عرض بالتمام والكمال. وكذلك عديد الفنانين تدخلوا بصفه مباشره في تقديس كثافه العروض. وزي ما مكنا من برمجه 21 عرض.
0: نقول
1: لك الانطلاقه باش تكون من انتاج المهرجان بعرض لواعي الصوفيه. كذلك باش يكون

0: مسرحية ولد الطلياني،
1: مهم.
0: ثم يوم 10 أوت مش يكون موعد مع كازو،
1: اي
0: ويوم 11 أوت عرض الأطفال،
1: مهم.
0: لمنة الأطفال يعني برمجة
1: اي اي
0: كذلك عرض خيال جميل،
1: مهم.
0: يوم 12 أوت النوردو، 13 أوت عرض ياسين الصالحي
1: اي
0: مضحك نيش،
1: اي
0: 14 أوت شيرين اللجمي، 15 أوت بلال تكيلي
1: مهم.
0: هذا عرض دولي من الجزائر،
1: نعم.
0: يوم 16 أوت عرض المحافل،
1: اي
0: ويوم 17 أوت إن شاء الله باش يكون معنا أمينة فاخت يسرى محنوش سامحني،
1: اي
0: يوم 18 كريم الغربي،
1: مهم.
0: 19 أمينة فاخت،
1: مهم.
0: 20 نور شيبة،
1: اي
0: 21 صابر الرباعي،
1: مهم.
0: 22 يونجر زيد،
1: اي
0: والاختتام باش يكون مع ابن الجهة ريان يوسف
1: اي
0: ودرة الفورتي.
1: نعم جميل. يعني حقيقة حاولت أنه تلبيه أكثر ما يمكن من طلبات الجمهور، بين الطربي بين الشعبي بين العروض الموجهة للأطفال، عروض الراب العروض المسرحية، يعني برمجة متنوعة حاضر فيها الفنان التونسي والفنان الأجنبي زادة من خلال جملة هاته السهرات اللي تنطلق الليلة كما قلنا بلواعج صوفية عرض الافتتاح ويتواصل إلى غاية يوم 24 أوت حفل الاختتام مع ريان يوسف ودرة الفورتي، وبيناتهم مجموعة من العروض ضمن الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي. إن شاء الله بالتوفيق لكم سي الأسعد. يعيشك. شكرا لك سي الأسعد بوخشينا مدير مهرجان جابس الدولي، إن شاء الله بالتوفيق لكم في الدورة الجديدة لهذا المهرجان اللي خذين عليها فكرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي متواصل على موجاتنا، صوت الفنانة التونسية اللي باش تكون حاضرة في المهرجان يسرى محنوش في لقاءنا المباشر معكم.
2: حين يكون الفن وجهتكم إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

مرحبا بكم معنا مستمعينا في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. ما زلنا نواكب معكم مختلف التظاهرات الفنية ونحكي على البرمجة الخاصة بمختلف المهرجانات حتى نعطيكم فكرة عليها باش نجموا تواكبوا مختلف هذه العروض. باش نحكيوا على مهرجان العبادلة الدولي اللي كان انطلق يوم 24 جويلية ومتواصل حتى 22 أوت. باش ناخذوا فكرة على البرمجة مع ضيف مدير المهرجان سي عمري الزواوي. مساء النور، أهلا وسهلا بك. ألو، مساء النور. ألو، منعرفش كان يسمع فينا. ضيفنا مدير مهرجان العبادلة الدولي للحديث عن الدورة الجديدة للمهرجان اللي كان انطلق يوم 24 جويلية ومازال متواصل إلى غاية يوم 22 أوت. مختلف السهرات باش ناخذوا عليها فكرة ونعطيوا عليها فكرة للسادة المستمعين حتى ينجموا يواكبوا هذه التظاهرة في مختلف سهراتها اللي مازالت متواصلة حتى 24 أوت 2026. وكما قلت لكم حاولنا في هذا اللقاء وإلا في مختلف البرامج إنكم تتعرفوا على السهرات الفنية الخاصة بمختلف المهرجانات وأيضا على موجاتنا تواكبوا في مختلف السهرات الخاصة سواء بمهرجان قرطاج ولا مهرجان الحمامات وإلا كانت عنا متابعة لمهرجان بنزرت لمهرجان تستور وغيرها من المهرجانات تلقاوهم على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية وإلا في المباشر زادة في مختلف السهرات وين ما تكون فما سهرات البعض منها في سهرة ياسمين على ليل تونس في هذه البرمجة الصيفية على موجات إذاعة تونس الثقافية اللي تواكبوا فيها هذه الفعاليات المختلفة. وكما قلت إن شاء الله باش نحكيه على المهرجان في دورته 45 مهرجان العبادلة الدولي بصبيتلة اللي كانت انطلقت يوم 24 جويلية ومتواصلة حتى 22 أوت 2026.

0: لقاءنا المباشر متواصل معكم طبعا على موجاتنا في هذا اللقاء من سهر من الصالون الثقافي. بالنسبة لسهرات يوم غد السبت 1 أوت 2026 في مهرجان قرطاج الدولي اللي مازال متواصل حتى 19 أوت 2026، بيكون عرض الفنان العالمي سامي يوسف. ثم في مهرجان الحمامات في نفس عدد الدورة، الدورة 60، واللي مازال متواصل حتى 13 أوت، عرض الفنان البرتغالية ماريسا. كذلك مهرجان بوغرنين الدولي غدوة العرض يكون مع فرقة البسطة الجزائرية. ومهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 غدوة غرة أوت حفل الفنان الشعبي وليد الصالحي. سهرة 1 أوت في الدورة 20 المهرجان الصيفي بأريانا، عرض مسرحية البيك بوسا لوجهها الجندوبي. وأيضا في مهرجان تبرقة الدولي اللي مازال متواصل حتى 8 أوت، عرض الزيارة لسامي اللجمي. توا نواصل نعطيكم فكرة على بقية البرمجة الخاصة بالمهرجانات في سهرة غدوة. نمشيو لسبيتلا، نمشيو لمهرجان العبادلة الدولي مع ضيفنا مدير المهرجان سي عمر الزواوي. أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: تحية ليك ولكل مستمعي الإذاعة الثقافية.
0: يعيشك، مرحبا بك معنا. إذا الدورة 45 هو زادة من بين أعرق المهرجانات، زادة مهرجان العبادلة كما برشا مهرجانات تونسية دولية، في سهرات متواصلة حتى 22 أوت. هذه الدورة كانت انطلقت في سهرة 24 جويلية يا سي عمري، هكا ولا؟
1: فعلا انطلقت الدورة 45 مهرجان العبادلة الدولي في 24 جويلية بعرض افتتاح فكرة وانتاج عدنان الهلالي صاحب مهرجان العبادلة، باعتباره عدنان الهلالي ابن الجهة
0: طبعا،
1: ومعناه المتميز والمبدع صاحب الأفكار اللي وثق لموروث الغنائي لمناطق الجبلية. كان عرض في السياق هذا وكان عرض مزيان ياسر. ثم جملة من العروض راعت كل الأذواق ومختلف الفئات وصراحة باعتبار السنوات الأخيرة أصبح مهرجان العباد متنفس لكل سكان منطقة الوسط الغربي على امتداد تقريبا 150 كيلومتر. يجينا جمهور باعتبار مسرح أثري جميل جدا. كانت صارت يوم 26 للشباب وللراب مع يونجر زيد، عرض لقى نجاح كبير معناها، ويونجر زيد لأول مرة في حياته يصعد على مسرح ويقدم عرض أمام الجماهير مباشرة، وكان عرض ناجح جدا. ثم يوم 28 مع معناها المتميز جدا الأب الروحي للمالوف التونسي زياد غرسة، أيضا عرض كان راقي جدا وحضور نخبة من الجمهور من منطقة الوسط الغربي وجوه من القصرين ومن بوزيد ومن كامل الولايات هذه. ويوم 30 ليلة البارحة عرض المسرح الفكاهي كان مع نبيل مسمية نبيل كلاب، وأيضا كذا لذائقة المسرح الفكاهي كان عنده جمهور وحاضر معه. ثم لدينا يوم 3 أوت باعتبار عرض التعاون الدولي تم لم تتصل بنا إدارة التعاون الدولي وهذا العرض ألغي. يصبح عندنا يوم 3 أوت عندنا عرض كرتوني للأطفال أوسينيسيو، وهو فقرة دائمة أصبحت للأطفال موجودة في مهرجان العبادلة. يوم 4 أوت عندنا جنجون بالرأس. يوم 5 أوت العائد والمعنى المتميز في الفن الشعبي وليد التونسي على المسرح الأثري مدينة سبيتلا، لنفتح المجال للدورة التأسيسية لمهرجان الراب المهرجان الدولي للراب من 8 إلى 14 أوت. باعتبار أن السيدة الوزيرة قررت هذا التوقيت بشكل استثنائي هذا السنة. ونعود مهرجان العباد ليوم 15 أوت بعرض الرقوبة لنور شيبة، لتكون ألفة بالرمضان يوم 16 أوت على المسرح الأثري بمدينة سبيتلا. يوم 17 أوت المسرح الفكاهي مرة أخرى مسرحية تبسيل جعفر القاسمي وهو صديق المهرجان. ويوم 19 أوت مرتضى الفتيتي بطلب من الجماهير مرة أخرى. يوم 20 أوت سيكون عرض للرابير معروف جدا ومطلوب جدا كازو ليكون الاختتام مع الفنانة التونسية الكبيرة والمتألقة يسرى محنوش.
0: جميل، يعني حاولت أنها تكون متنوعة على حقيقة البرمجة، وانت تحكينا على الفعاليات منذ انطلاقة المهرجان مع عدنان الهلالي وصولا إلى يسرى محنوش في اختتام المهرجان 22 أوت، حاولت أنه مختلف الأنماط الموسيقية والفنية تكون موجودة بالإضافة إلى المسرح زادة، وهكا تستقطب أكثر ما يمكن من الجمهور، سواء اللي يحب الطرب ولا اللي يحب الأغنية أغاني الراب ولا الأغاني الشعبية ولا
1: المسرح. منطقة الوسط الغربي عموما وصبيت لمنصدة ومفتحة على ولايات الوسط الغربي وولايات القصرين بالأخص. المتنفس الوحيد لأهالي هذه الربوع بخلاف العائلات التي ميسورة الحال يمكن تمشي للسواحل يصبح المتنفس الوحيد
0: هو المهرجان،
1: مهرجانات الصيفية وخاصة مهرجان العباد للدولة.
0: نعم.
1: وبالتالي يستقطب جماهير من كل الولايات المجاورة. نعم. في السنوات الأخيرة وهذا ملحوظ جدا.
0: نعم.
1: ناهيك أنه هذه السنة أيضا عندنا شراكة مع التلفزيون الوطنية التونسية ومعناها معناها الوصول ووصول الجماهير إلى هذه الربوع ومن هذه المناطق الجميلة باعتبار الموقع الأثري مدينة سبيتلا والمسرح الجميل جدا وحركية اقتصادية وتنموية ثقافية كبيرة جدا في فترة المهرجان.
0: يخلق المهرجان يخلق كما قلت أنت سي عمري هذه الحركية الثقافية والاقتصادية اللي يعيش على وقعها الجمهور سواء أبناء سبيتلا وإلا أيضا اللي يكونوا حاضرين ويتنقلوا من جهات أخرى باش يكونوا حاضرين معاكم في مختلف هذه العروض الفنية المتميزة في إطار الدورة 45 لمهرجان العبادي الدولي بسبيتلا اللي يتواصل إلى غاية 22 أوت 2026. إن شاء الله بالتوفيق لكم، نشكرك على حضورك معنا. عايشك، شكرا لك ضيفنا مدير مهرجان العبيد الدولي عمري الزواوي، وتحياتنا لمستمعينا في سبيتلا في القصرين. لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافيه.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا، تحياتنا لكم، مساء الخير لكل أوفيائنا. لقاءنا المباشر معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية من الصالون الثقافي في جزءه الأخير، باش نمشيو بكم دار ثقافة سيدة حسين، باش نحكيو دار ثقافة 20 مارس سيدة حسين، باش نحكيو على تظاهرة اللي ما زالت متواصلة حتى 4 أوت 2026، واللي كانت انطلقت في 29 جويلية. نحكي على المهرجان الصيفي بعنوان نبض الفنون، في برامج زادة متنوعة في مجالات مختلفة، هذا ناخذ عليه أكثر تفاصيل مع ضيفتنا مديرة دار الثقافة السيدة أمل الهاني. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة،
0: مرحبا.
1: مساء النور، مساء الفل والياسمين.
0: مرحبا مرحبا بك معنا. باش نحكيو على هذه التظاهرة في أجزائها ربما، ولا في الأفكار المختلفة اللي حاولتوا تخدموا عليهم سيدة أمل في هذه البرمجة الخاصة بهذا المهرجان الصيفي اللي انتم اخترتوا له عنوان نبض الفنون، بمعنى يمكن هنا حتى كان نقرب الصورة أكثر، في باش تحاولوا تمسوا ولا قلتوا في البرمجة أنه مختلف الفنون تكون حاضرة في هذه البرمجة الصيفية. حكينا على مبدأ التظاهرة وإلى الفكرة العامة لهذه التظاهرة، وبعد ياخذوا فكرة على البرمجة كيفاش مازلت متواصلة. سيدة أمل،
1: هو المهرجان الصيفي بسيدي حسين في دورته الثانية تحت شعار نبض الفنون. نبض الفنون اللي هو معناه متنوع في برشا اختصاصات، في الفنون التشكيلية، في السينما وفي العروض الموسيقية
0: الفنية.
1: اخترنا انه معناته يتنوع ويتوزع على ثلاثة اركان اللي هي السينما والتشكيل والموسيقى. وفي نفس الوقت معناها كانت الأركان هذه متوجهة للطفل وللعائلة وللجمهور عموما، يعني خدمنا على دوزاكس، خدمنا معناتها على الطفل وخدمنا على الجمهور بصفة عامة. وفي معناتها فيما يخص الطفل توجهنا نحو الفنون التشكيلية وتحديدا نحو فن الرسكلة والرسكلة الفنية في علاقة بالبيئة وفي علاقة يعني بالمحافظة على المحيط والمحافظة معناتها على بيئة صحية وسليمة. ويعني هي ورشات تحسيسية وتوعوية، ومعناتها وحبينا يعني نخليه الصغير يكون واعي معناتها ملي هو صغير، ويكون عنده حس المواطنة، وفي نفس الوقت يعني هي ورشات تكوينية اللي الصغير يتعرف فيها معناتها على اختصاص جديد واللي ينطلق فيها بخياله واللي يفجر فيها طاقاته معناتها الإبداعية.
0: يعطيكم الصحة الحقيقة على البدرة هذه.
1: باستضافة يعني فنانين تشكيليين تونسيين في هذا الاختصاص. والركن الثاني زاد متوجه للطفل، سينما الطفل المبدع اللي هي زاد معناها تتوزع على ثلاثة أيام في المهرجان. اخترنا عروض سينمائية تونسية متنوعة، حبينا زاد الطفل يعي ومعناتها ويعرف اللي زاد راه فما سينما متوجهة ليه وفما أفلام معناتها تتوجه ليه هو، وإنه هو يحل عينيه في قاعة العروض وإنه يشوف معناتها يشوف الصورة معناتها في الشاشة الكبيرة وإنه يكتشف نفسه من خلال معناتها هذا النوع من الفن أيضا. فيما يخص للركن الثالث اللي هو الموسيقى، موسيقى ونغم الركن الثالث اللي هو متوجه للجمهور بصفة عامة في سيدي حسين. والعروض معناتها باش تكون متنوعة، يعني عروض طربية وعروض تراثية في دار ثقافة 20 مارس وفي ساحة دار جمعيات بسيدي حسين. وحبينا معناتها نوع في البلايس، حبينا نخدمه في أسوار دار الثقافة خاطر فما مسرح هواء طلق معناتها مسرح مزيان وكبير وكل شيء، حبينا نخدمه عليه وممطان نخدمه في دار الجمعيات معناتها التوجه في بلاصة أخرى في سبيدي حسين معناتها نحو يعني لمركزية ثقافية ونحو معناتها تمكين الثقافة للجميع.
0: وخلقتوا يعني مواعيد ثقافية من خلال هذا المهرجان بأجل أجزاء الثلاثة ولا بخصوصية اللي تبقى خدمته عليها حتى تستقطبوا كما قلت أنت سيدة أمل للطفل وإلى الجمهور اللي يتبع العروض بصفة عامة وحضور المختصين في الورشات هذوما وتخلق الحركية الفنية الإبداعية اللي تتلائم زادة مع فصل الصيف في هذه الجهات من خلال هذا المهرجان اللي كما قلنا مازال متواصل الاختتام يكون في 4 أوت سيدة أمل هكا ولا
1: نعم. إن شاء الله
0: نعم. نعم إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذه البرمجة الصيفية وبالتوفيق لكم زادة في البرمجة الخاصة بدار ثقافة سيدة حسين وإن شاء الله تكون لقاءات قادمة معاك نحكي على المشاريع اللي تخدموا عليهم في دار ثقافة على النوادي على الأنشطة اللي انتم تقوموا بها والتظاهرات اللي انتم تنظموها في دار ثقافة إن شاء الله بالتوفيق لك سيدة أمل
1: يعيشك شكرا لك على هذه الدعوة الكريمة
0: مرحبا
1: الوطنية
0: يعيشك مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية ضيفتنا أمل هاني مديرة دار الثقافة لقاءنا المباشر معكم وصلنا إلى ختامه في موعدنا المباشر من الصالون الثقافي أكيد برامجنا متواصلة على موجات إذاعة تونس الثقافية تحياتنا لكل مستمعينا اللي رافقونا منذ 5 مساء وما زالوا متابعين معنا بقية البرمجة على موجات إذاعة تونس الثقافية دون انقطاع في مختلف الولايات وما يسمعوا فينا وفي تونس ومن خارج تونس زيدا تحية الفريق اللي أمن لكم هذا اللقاء منصف المرايحي ونادي حمراني إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: تأليف
2: سينما
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
2: موسيقى وحوارات
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب ندوات ومراوحات لمن بذلوا وما بخلوا
7: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال
2: في مجلس الشرف. نستنير بآرائهم
7: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
2: مع الطيب شلبي.

0: شكرا أخي التقني علي ورئيس المصلحة التقنية علي الغالي، أرجو أن تكون معنا سارة يكفي كما قال مظفر النواب. أيها الناس، يقول جلال الدين الرومي العارف جلال الدين الرومي: نحن كنبتتين يمر عبرنا الخلق. يقول محي الدين بن عربي: من سكن مع أشق يقول السيد السيد نافع الغزال. قيل لشاعر: كيف دخلت الجنة؟ قال: غفر لي ربي لأبيات قلت في مدح الورد في الورد، مدح فيها النبات وتألى فيها رب الناس، والحب حلو كما تعلمون. يقول أهل الأندلس: إن الملائكة تسبح الله نغمة نهوان. أقول إن صوت حبيبي صبر نهوان. سيدي يقول بعض الأقوام الغاليين: هذا النوم يطير يطير يطير عكس المسار. وتقول أعاد شارل شوت سعادتي أغنية حزينة، هذا سعادتي أغنية حلوة وسعيدة، أغنية نوم سيدي سيدي مسلم كلام استدام استدام الإنسان كل حدا. على يميني سيرياض سكمة المثقف والمبدع والصحافي. سيرياض سكمة، أهلا وسهلا.
1: شكرا لك، شكرا سي طيب على هذه الاستضافة، شكرا لكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية على اختيار هذه المحطة وعلى اختيار هذا البرنامج.
0: عودة على بدء.
1: طبعا، والعود دائما جميل، على بدء أو لأول مرة دائما نطمح إلى العودة.
0: قد أتيت وأتي حتى أن الطريقة صار معبد الزهر والورد.
1: إن شاء الله دائما يكون معبد، وهذا ما
0: والطريق سي قاسم الغربي الذي يأتي لأول مرة، صديقنا سي قاسم
1: مرحبا به، هو مثقف عميق وله العديد من الكتابات والإسهامات، ورأيت أنه في الآونة الأخيرة يشارك في العديد من الملتقيات والمنتديات على مستوى رفيع وعلى مستوى دولي.
2: أولا مرحبا بك سي طيب. نحن نلتقي بعد سنوات
0: منذ القرن الماضي.
2: أي منذ القرن الماضي نلتقي. وكما أرحب بسيرياض سكمة صديق أيضا، وأنا سعيد جدا بالمشاركة في هذا البرنامج في الإذاعة الثقافية.
0: بسلام أمني ساعة.
2: إن شاء الله
0: حبيب.
1: أعطينا حاجة عن السلام.
2: ممكن سي طيب بدأ الحصة بمظفر نواب، خلينا نكمله في نفس على نفس الموجة. يعني جزء بسيط جدا من قصيدة وتريات ليلية لمظفر نواب، يقول فيها: هل تصل اللب؟ هناك النار طري ويزيدك عمق الكشف غموضا، فالكشف طريق عدمي.
1: طيب بعد إذنك، هو
0: كأنك تشارك معي، كأنك تشارك معي.
2: نعم،
0: هو المظفر النواب
2: في بداية القصيدة يقول: لو جئت الآن لحاربك الداعون إليك وسموك شيوعيا مخاطبا علي.
1: طيب بدأتم بالشعر، وأنا أريد أيضا أن أقول شعر، لكن شعر عن البحر، باعتبار أننا في فترة الصيف ويحلو الذهاب إلى البحر. اخترت مقتطف من قصيدة للمبدع نازك الملائكة، قصيدة: يغير ألوانه البحر، يغير ألوانه البحر، يمتد يصعد يهبط، يغسل أرجاءه غسق قمري ويسقط، ويغرق في لجة من رذاذ ونور، ويصبح أخضر حينا وحينا يثور. نعم يا حبيبي، إن في عمق روحي بحرا يترامى، يمر بمرافئ من أمل وسلامة، ويمسح شطآنه العابرون، ويبقى عميقا كما الموج لا يستكين.
0: حلو صديقي رياض، صرت تزاحمني يعني. يا سي قاسم، لو ضمنت أمريكا عبورا آمن من دون مضيق هرمز انتصرت، وضمنت أمريكا عبورا آمن من دون إسرائيل انتصرت أيضا.
2: هذا بال يمكن ان نقول
0: بالبلاغه،
2: يمكن ان نقول انها يمكن ان تنتصر كما قلت بلاغيا يعني، او خطبيا، او تنتصر في وسائل الاعلام. نعم، ولكن بالضبط هي اذا قارنا ما انجزته أو ما وصلت إليه الآن مقارنة بما كانت تهدف إليه قبل 3 أو 4 أشهر لا يمكن أن نقول بكل موضوعية، يعني لا يمكن أن نقول بأنها انتصرت. بالتأكيد هي انهزمت، لأنه كان أهدافها هي إسقاط دولة معينة، كان هدفها نزع سلاح نووي، نزع سلاح صاروخي، ولكن انتهت إلى مناقشة فتح مضيق هو أصلا كان مفتوح قبل الحرب. فالحديث عن انتصارها في هذا بهذا المعنى يبدو أنه فيه كثير من المبالغة. يعني
1: أيضا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تعشق الحروب الطويلة الأمد، يعني تريد دائما ضربات خاطفة، ورأينا ذلك في عدة دول. فأيضا إطالة أمد الحرب ثم المرور إلى التفاوض العديد من المرات، هذا يعني أنه هناك العديد من الصعوبات تواجهها ملف.
0: حتى أصحاب الحيل
1: الفرس معروفون يعني بقدرتهم الكبيرة على التفاوض والانتصار في العديد من المفاوضات وتحقيق العديد.
0: حتى ثانية وجربيت
2: هي في الحقيقة أنا حضرت ندوة منذ فترة قصيرة فيها مقارنة بين حياكة الزربية في القيروان وحياكة الزربية في بلاد فارس القديمة. وتبين لي، لم أكن أعرف هذه المعلومة، بأن هناك تقارب كبير جدا في مسألة حياكة السجاد والمنمنمات بين بلاد فارس القديمة وبين القيروان في تونس. على كل حال، تعقيبا على كلام الزميل سيرياض، فعلا هي دبلوماسية حياكة الزربية، بمعنى أنها الحياكة التي تتطلب سنوات لكي تنجز ومن الصبر لكي تنتهي. نعم
0: يا رياض يا قاسم، يريدون حربا بين الأديان، خاصة بين الإسلام والمسيحية، والسبب والخديعة دولي، وأن يذهب إلى الحرب الآخر فهو غبي، لأن المنتصر هو العاقل والحكيم.
1: هذا لا يمكن أن تصر لأن يتحقق وأن ينتصر من يروج لذلك، لأنه الأصل هو التعايش بين الأديان. نعطيك مثال بسيط، احنا لما نخرج من الإذاعة التونسية ونذهب إلى شارع الحبيب بورقيب، في هذا المسار سنمر بالعديد من الجوامع والمساجد، وسنمر بكنيسة يهودي، ثم سنجد الكنيسة المسيحية،
0: وهذا الشهيرة،
1: الكنيسة المسيحية الشهيرة وقد زارها البابا. يعني التعايش بين الأديان هو الأصل في
0: قد كنت الأشياء. هناك
1: ماذا رأيت هناك؟ رأيت الناس تتجول، من يريد أن يدخل المسجد يدخل، من يريد أن يصلي في أي معبد يريد، من يريد أن يدخل
0: إلى أي مكان يريد. شباك ساحة
1: طبعا، ولها أيضا أعشق أنا في الكنيسة البلور المزخرف، يعني ذلك يبهرني كثيرا. ثم المنحوتات الخشبية، وفيها أيضا العلو الشاهق للسقف.
0: يا قاسم يا رياض، رحل الياباني أوكاموتو وحده والحمام بيد والمختار لغمان يردد في شمال أفريقيا، أحبك أوكاموتو، ولست بأخي بالدين، ولست بقارئ القرآن. أوكاموتو
2: نعم، الحقيقة لابد أن نذكر هذا الشخص بكل إجلال وبكل تقدير، لأنه علينا أن نتخيل
0: أنه شنتو التاويل.
2: نعم، هذا الشخص من اليابان، يعني ثقافة أخرى، رؤية سياسية أخرى، يعني تاريخ مختلف عن تاريخ منطقتنا، ولكن هذا الشخص يترك بلده لأنه آمن بقضية هي قضية إنسانية قبل أن تكون قضية محلية أو قضية جزئية.
0: أحبك يا أوكاموتو، أحبك يا أوكاموتو.
2: لا أعرفها القصيدة حقيقة.
0: والأغنية؟
2: لا أعرفها، ولكن الشخص يعني
0: شطر شغفك.
2: ستكون فرصة سعيدة جدا إذا استمعت إلى الأغنية أو القصيدة.
1: تشبه قصيدة تشي غيفارا وأغنية تشي غيفارا في المعاني، في الرمزية.
0: تحدث عن أوكاموتو يا صديقي.
2: كما قلت، أوكاموتو هو شخص كما قلت جاء من فضاء ثقافي وحضاري مختلف، ولكنه ضحى بكل شيء بحياته.
0: اليابان ليست بعيدة
2: بعيدة ثقافيا،
0: ضع نقطة في عالم سجد اليابان.
2: نعم، ولكن اليابان ثقافيا بعيدة عن منطقتنا، وخاصة يعني ثقافيا دينيا حضاريا.
0: أستاذ عمر تيك يقول أقرب الديانات إلى الإسلام هي اليابان،
2: ممكن، أنا لا يمكن أن أجزم،
0: أخلاقا شرقية.
2: لا يمكن أن أجزم في هذا المجال.
0: ابن حسين تركي.
2: أي
1: هي اليابان أيضا معروفة بعدم تدخلها يعني في الشأن الدولي كثيرا، فهذا الثائر يعتبر يعني فلتة بين ظفرين من فلتات زمانه، يعني أن يهتم بالشأن الفلسطيني وهو من بلاد التي كيف يقال لا تشرق فيها الشمس أو تشرق منها الشمس،
2: تشرق منها
1: تشرق
2: الشمس.
1: منها الشمس، من البلاد التي تشرق منها الشمس، يعني هذا الكل ساهم في أنه يخلد ذكراه في وجدان الفلسطينيين وفي وجدان كل مناصري القضايا العادلة والمدافعين على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
0: أتحدث كلام غير كثير، كلهم إخوان لكن مختلفون قليلا. رجب أردوغان مزار البلدي، تاريخ طويل وعراق وأمل في المغالبة في الاستحواذ والانتشار. تميم ذكي جدا على ضحكة ساحرة وقدرة على نفي النفي. أما أحمد الشرف يشير إلى كم كبير من الجمود التي سببت الصنع والتخلص من زمن الكهوف وفكرة الجاهلية التي لا تزال تسيطر حتى لحياته عادت شعواء أكثر. وكرافتة غير مناسبة لرئيس أول مدينة متمدية في التاريخ دمشق، هوليود والأضواء والشرع يتخاصمون.
2: إذا كان لي أن أقدم تعليقا على هذا الثالوث،
0: تعليق حضاري ثقافي،
2: طبعا بطبيعة الحال أقول بأن رجب طيب أردوغان هذا رئيس دولة، هو في الأصل رئيس حكومة ثم أصبح رئيس دولة، واضح جدا أنه
1: رئيس بلدية قبل،
2: أي رئيس بلدية اسطنبول،
0: والآن يحتفل 500 على الحضارة العثمانية.
2: أي وشخص اشتغل بجد، واضح جدا أنه اشتغل بجد لفائدته ولمصلحة بلاده. نفس الشيء لتميم في قطر، هو ورث الحكم عن أبيه، ولكنه واصل في نفس النهج، اشتغل على إبراز صورة قطر بطبيعة الحال. ربما تجاوز والده في كثير من الأشياء، يعني قدم ما يمكن تقديمه لدولته. الشخص الثالث الذي تذكره، أنا شخصيا غير متأكد من اسمه، يعني ما هو اسمه الحقيقي، هل أبو محمد الجولاني أم أحمد الشرع؟ لا نعرف لا نسبه ولا أصله ولا عائلته ولا أين درس، من هم أصدقاؤه في الطفولة في المدرسة في الثانوية. أنا لا أستطيع أن يكون لي موقف إيجابي من شخص أجهله.
0: في الأحوال رجب أردوغان هو وريث بديع الزمان سعيد النواس. أعرفه بديع الزمان سعيد النواس.
2: ربما هو يجمع بين سعيد

0: أو هكذا أنا فهمت، يعني أنه في هذه الدول، في لبنان، في غزة، في فلسطين بشكل عام، في إيران، الأطفال لا يحق لهم أن يكبروا لأنهم يواجهون الموت ويواجهون
1: حرب
0: القصف
1: حرب حرب حرب
0: بطبيعة الحال. لا ننسى قصف مدرسة ميناب في إيران، لا ننسى آلاف الأطفال الذين قتلوا في غزة، لا ننسى آلاف الأطفال الذين قتلوا وما زالوا يقتلون سواء في غزة أو في لبنان بطبيعة الحال. لذلك الحديث على أن الأطفال لا يحق لهم أن يعيشوا في هذه الدول هو بهذا المعنى على ما أظن.
1: في فلسطين يكبرون لأنهم يولدون كبار،
0: لا يكبرون لأنهم لا يجدون الفرصة لكي يكبروا، لأنهم سيقتلون قبل أن يكبروا للأسف. يعني نحن نقول هذا بكل أريحية، ولكن هذه مأساة إنسانية نحن نعلق عليه.
2: أنا من عشاق بوب مارلي، عشاق الريجي. بوب مارلي لديه أغنية أشور ذا شريف، أشور ذا شريف الأغنية هذه يحكي كيف أنه الشرطة كانت في الولايات المتحدة الأمريكية في الأحياء الفقيرة كانت تطارد الأطفال وتقتل البعض منهم أو تجنهم دون تهم معينة، وكانت تهمته أنه يقولون له أنك عندما ستكبر ستصبح مجرما، لذلك سنعاقبك الآن وأنت ما زلت طفل حتى لا تكبر وحتى لا
1: تصبح كثير. نوم النكراي،
2: نوم النكراي هذه يتحدث فيها عن النساء وعن حرية النساء، وهو يعني بوب مارلي كان من أول المطربين من الأحياء الفقيرة الذي يحقق شهرة.
1: لكن عقيدة غامضة هي الثلاث يا أخي،
0: يعني من الناحية التوجهات الدينية لبوب مارلي هذه مسألة أعتقد
1: تأويل.
0: يقال بأنه من هايلي سيلاسي يعني في تلك الفترة، وحتى مشطة الشعر الراستا هذه هي خاصة مرتبطة بتلك الديانة. على كل هذه مسألة، لو بحثنا في ديانات الشعوب في العالم لوجدنا الأشياء التي نجهلها ولكنها متعددة بطبيعة الحال.
2: هو أيضا غنى للأطفال في أغنية One Love One Heart Let's Get Together and Feel Alright، يعني في الكليب بتاع الأغنية هذه معناه مخدوم في الثمانينات على ما أعتقد، يبدأ بأطفال يلعبون ودعوة للسلم، دعوة للحفاظ على هذه الشريحة التي نحتاج إليها لبناء مستقبل أفضل. لكن للأسف نلاحظ تراجع على عدة مستويات في الحقوق المكفولة للأطفال، وهناك موازين القوى يعني
1: متى قتل
2: غامض كما كينيدي، من قتل كينيدي؟ هل من سجنوه؟ هل من قتل بعد أن تم القبض عليه؟
0: لكن هو المعروف بأن بوب مارلي يعني مات نتيجة لمرض، معناها لا لم هو هنا هو كان مريض، عفانا وعافاكم الله، يعني بمرض الخبيث وانتشر في جسمه بشكل كبير جدا. مات صغير جدا، مات إذا لم أكن مخطئ في شهر ماي 81 أو 82 شيء كهذا، ولكن في شهر ماي هذا أكيد.
1: سوريا في قاس، كيف تكون هجليا في قرن يغلب عليه الحرب وانتمي وجدانية من سيئة الأسعد بن عبد الله سيد عمر وأغلب منطقة الطير؟
0: على كل لست هجليا. أسهل إجابة التي يمكن أن أقدمها بأن أقول بأني لست هجليا، وهذه هي.
2: هل أنت خلدونيا؟ أنا خلدوني.
0: لا يعني إلى حد ما لست هيجليا،
1: قد يقول لي هيجلي حبيبي هيجل،
0: ولكن بأي معنى؟ لابد أن أشرح لماذا قلت لست هيجليا، لأنه هيجل كان يقول، أحاول أن أترجمها من الفرنسية، الدولة هي من الفرنسية للعربية، يعني يصف الدولة فيقول الدولة هي نابليون على حصانه، بمعنى أن الدولة هي الدولة التي تغزو غيرها. بقطع النظر، ولكن أنا لا أرى الدولة نابليون على حصانه، أرى الدولة الخادمة، الدولة التي تقدم خدمات للشعب
1: الخدوم
0: بالضبط، وليس الدولة الطاغية، الدولة التي تكون غازية لغيرها أو غازية حتى في الداخل.
2: ابن خلدون يقول بتهرم الدولة وأن الدولة مثل الإنسان تمر بعديد المراحل، مرحلة الطفولة، مرحلة الشباب ومرحلة القوة والانتشار
1: يخص هذا هو
2: مرحلة الشيخوخة.

0: شكل الدواء ليش هو صوت هبوط فقط شكل الدواء يعني.
1: هذا من ناحية، لكن الفكرة الخلدونية أيضا تقوم على أنه الدولة تمر بعدة مراحل، والدولة غير مستقرة، وكل الحضارات وكل الأمم مرت بثلاثة فترات: فترة النشوء، وفترة التطور والازدهار، ثم فترة الركود، ثم تأتي فترة الانهيار والاضمحلال.
2: سي طيب، لو تسمح، تذكرت وصف يقدمه الفيلسوف نيتش للدولة، أو هكذا
0: نيتش الأول،
2: أي يقصد يعني ما يتمناه أن تكون عليه الدولة. يقول هي تلك العجوز التي فقدت أسنانها، يعني العجوز التي لم تعد لديها القدرة على القضم والإيذاء. بهذا المعنى
0: رب السنون
2: بالضبط، يعني هكذا ربما يكون وصف الدولة بشكل عام بهذا الشكل ربما أفضل، أي الدولة التي لا تقضم، الدولة التي لا تضر ولكنها موجودة تقدم خدمات باعتبارها عجوز، وبقيمة العجوز في البيت هي نفس القيمة، نفس القيمة، ولكن دون أن يكون لها ضرر، تكون دولة خدومة.
0: سيد الإمام يقول الحرب العالمية الأولى والكرتوش على الخيط، كان لينين يقول هذه الفكرة قالها ابن خلدون، يقول اللي رفق هذه الفكرة وجدته يقدم ابن خلدون، كرتوش الخيط والحرب العالمية الأولى قوت ابن خلدون. كم من مرة يا رياض يا شي قاسم قرأت النص الذي أردت وشاهدت الفعل الذي تريد، فقلت ولدت مع الأمل كبر الولاد.
1: نبقى دائما نحلم ببرنامج
0: نحلم
1: وبرامج تشبهنا في الإذاعة، في التلفزيون، في السينما. من بين الأشرطة السينمائية التي شاهدتها مؤخرا شريط الروندا 13 لابن الفنان الكبير لمين النادي، فبعد ما شاهدت الشريط قلت له أخيرا شفت شريط تونسي يشبهنا. هذا آخر حاجة أنا شفتها اللي بالحق معناها تشبهنا، وحاجة تحكي علينا بعيدا عن المورائيات، بعيدا عن الزخرفة، عن التضخيم أو عن التقزيم، وهذا أعتقد أنه
0: فيلم
1: طموح
0: شاعر.
1: شاعري الشريط،
0: أي
1: الشريط ليس شاعري.
0: محمد الكلاي كان يتحرك الفراش معه.
1: طبعا هذا الشريط هو روندا 13، يحكي على قصة طفل، ما دمنا حكينا على الأطفال، يحكي على قصة طفل أصيب بمرض نادر، ووالده يشتغل في مجال الرياضة ويمرن في البوكس، ويلقى روحه أن الروندا 13 هي المعركة التي سيخوضها من أجل الحفاظ على صحة ابنه، من أجل إنقاذ ابنه، من أجل شفاء ابنه، وهي معركة يعني صعبة.
0: أخر في ذهن سؤال.
1: نعم،
2: والحقيقة هذا الشريط يذكرني بشريط سينمائي أمريكي، نسيت عنوانه في الحقيقة. لا، ليس فورست جامب، لا قبل فورست جامب، في أظن في بداية الثمانينات. يتحدث عن نفس الموضوع، عن شخص كان ملاكم وتوقف عن الملاكمة بسبب كبره في السن ومرضه، ولكنه اضطر للعودة لأنه يحتاج إلى المال لإنقاذ ابنه من المرض. يعني هناك تشابه كبير جدا بين نهاية هذا الشريط، يعني كانت محزنة جدا، لأنه يموت في فوق الحلبة ويموت في سبيل ابنه. يعني فيها جانب إنساني الأب والابن، ولكن فيها جوانب أخرى، أن الإنسان يصل إلى درجة من التضحية في سبيل القيم الإنسانية، أنه يفني حياته في سبيل هذه القيم الإنسانية التي بدأنا نفكرها فعلا. نفي الجسد بالضبط، هي فكرة صوفية جدا، فكرة صوفية جدا، نفي الجسد أو انتفاء الجسد في سبيل قيمة أعلى.
0: ميرميل هو رأيهم. سقط، هل أنت من سيراس؟ هل تعجبك بيت الحكمة؟
2: بيت الحكمة أزورها
0: كيف تعجبك؟
2: في جوانب عديدة. بيت الحكمة تعجبني كمعمار أولا، مكانها متميز جدا،
1: مطل على البحر، رائع.
2: والذهاب إلى بيت الحكمة ممتع.
0: هل تكسر الأمواج ساعة بعد ساعة؟
2: ولكن أيضا بيت الحكمة ليست جميلة لمعمارها فقط، بيت الحكمة جميلة لما تقدمه،
0: لمعمار المفرد فيها،
2: ولكن أيضا لما تقدمه من ندوات، من أفكار، من نقاشات. أعتقد أنه من أنجح المؤسسات الثقافية في تونس بيت الحكمة.
1: أيضا تصدر العديد من الكتب والمؤلفات وإصدارات يعني قيمة وقيمة جدا، وقد اطلعت على بعض منها يعني ممتازة.
2: ولديها مكتبة، لا أعرف رياض إن كنت زرتها، مكتبة بيت الحكمة مكتبة رائعة جدا.
0: زرتها.
1: لدي أيضا فيها ذكريات جميلة مع الدكتور الفاضل، درسني عندما عملت مرحلة ثالثة في الاجتماع، عبد الوهاب بوحديبة، عندما ترأس أيضا بيت الحكمة قدم الكثير من الإضافات واستضاف العديد من العلماء من مختلف المشارب ومختلف الاختصاصات. وأيضا ما يعجبني في بيت الحكمة أنها غير منغلقة على موضوع ما، يعني تنفتح على العربية، تنفتح على كل العلوم.
2: لو تسمح سيرياض، في فترة ترأس الدكتور عبد الوهاب بوحديبة رحمه الله بيت الحكمة، ونحن تحدثنا في بداية الحصة على مسألة التقارب بين الأديان، في بيت الحكمة أثناء تلك الفترة قام بيت الحكمة بعقد مؤتمر دولي الإسلامي المسيحي، وكان ممثلين عن الفاتيكان حضروا إلى تونس، وكانت هذه من الأشياء الجميلة جدا التي وقعت في بيت الحكمة برئاسة الدكتور عبد الوهاب بوحديبة. نعم.
0: وإمام وهاب في قراءة الواقع دول قال الأزمة واقع روحوا اشتروا ذهب.
2: وإمام وهاب لا أعرف الذهب في الفترة
0: قال هذا الكلام البارح.
2: أي أنا استمعت لي تصريح وإمام وهاب من لبنان
0: الدرزي.
2: الدرزي نعم، حزب التوحيد العربي. يعني سعر الذهب ارتفع بشكل كبير جدا في فترة قصيرة منذ شهر.
0: قال لا قيمة للدولار، قيمة الآن للذهب.
2: كلامه قد يكون صحيح من ناحية استراتيجية، فقط أشرح أنه الذهب صعد في فترة قياسية جدا ثم نزل بشكل جنوني أيضا في بضعة أيام. ولكن لماذا هو قال الذهب وعلينا أن نتخلى عن الدولار؟ لأن الدولار منذ أزمة البترول في السبعينات، المقاطعة العربية يعني لبيع البترول، أصبح الدولار غير مرتبط بالذهب.
0: الدولار وغير حتى اليورو.
2: لا، الدولار بشكل أساسي هو غير مرتبط بالذهب، ولكن أمام الأزمات التي تعيشها الولايات المتحدة الآن، هزائمها المتكررة في الحرب، هناك توقع بأن الدولار ستسقط قيمته، بالتالي الاتجاه نحو شراء الذهب سيكون أفضل لمن يملكون المال بطبيعة الحال، وليس لكل الناس. الكل هو خبر سعيد للنساء التي يملكن الكثير من الذهب.
1: لدي سؤال أنا في هذا الإطار، يعني من عجائب الدولار أنه نلقاه مصور فيه الأهرامات، مصور فيه عين، ثم الجملة الشهيرة المكتوبة على الدولار
2: In God we trust.
1: في الله نعتقد. ما عندكش فكرة وقتاش
0: عندي فكرة
1: جات الحكاية هذه وعليش؟
0: عندي فكرة تحدث في حصة مقبلة
1: إن شاء الله. العملة الخضراء.
0: هذا ليس حديث عام.
2: على كل كإشارة فقط، عكس ما نجده في أوروبا، الدولة الأمريكية نشأت بجناح علماني إن صح التعبير، وبجناح آخر ديني، إيفانجيلي يعني تبشيري إن صح التعبير.
0: حديث آخر.
2: هذا حديث آخر.
0: في قال ماذا يعني أن تنتمي إلى أمة المعرفة كما يسميها الراحة عبد الوهاب بوحديبة؟ أمة هشام رعاية الطالب، الطالب عاشور، الطالب بكري، علي البراق ويوسف الصديق.
1: يعني التنوع، يعني أنه تونس قادرة على إنتاج مفكرين ومثقفين يبدعون ولا يكون لهم إشعاع محلي وإشعاع إقليمي وإشعاع دولي في كل الفترات. يعني في كل فترات لابد أن نجد ونجد أيضا مبدع تونسي له إشعاع عالمي يحصد على كثير من الجوائز، يتم استضافته في كل المنتديات والملتقيات العالمية، ويترك يعني أهم من كل هذا أنه يترك إرث فكري وإرث معرفي وكتب يعني قيمة وقيمة جدا. يعني مؤلفات أجعية تعتبر مراجع مهمة لا يمكن لأي باحث في ذلك الاختصاص.
0: لا تقبل النسيان،
1: لا تقبل النسيان، ولا تقبل بين ظفرين حتى المنافسة من الناحية العلمية إن إنجاز التعبير، وفي هذا فليتنافس المتنافسون.
2: فقط أضيف إذا سمحت، تونس أنجبت هشام جعيت وأنجبت يوسف الصديق وأنجبت عبد الوهاب بوحديبة وأنجبت طاهر لبيب منصف والناس، ولكن أيضا أنجبت فتحي المسكيني وأنجبت صالح مصباح، محمد محجوب، كل هؤلاء، فتحي تريكي، كل هؤلاء. وأعتذر لمن نسيت اسمه، ولكن ما أردت قوله بأن تونس فعلا ولادة وأنتجت والحمد لله العديد من المثقفين من مختلف التوجهات. أنا ذكرت أشخاص ربما فكريا يختلفون أو يتناقضون، لكن هذا ليس فيه إشكال. المهم ما أردت قوله بأن تونس ولادة فعلا.
0: حين تدخل المدينة العتيقة، هل تدخل من نهج جامع الزيتون أم من نهج القصبة؟ هل تجد ثمن القهوة غالي أم مناسب لعاطفتك وحبك المسكين زمن العاصمة والأحلام الفلسطينية؟
1: أنا دائما لي عشق للمدينة العتيقة، خاصة وأنني درست في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس في كلية 9 أبريل، فكان المكان المفضل إلي هو عبور ذلك الطريق من الباساج مرورا بكل الأزقة ومرورا بالمدينة العتيقة إلى أن تصل إلى كلية 9 أبريل. فعندما أدخل المدينة أشتاق دائما إلى الأصوات التي تخرج، وأركز مع تلك الأصوات، صوت من يصنع النحاس، صوت الباعة، رائحة القهوة، رائحة الشاي، المطاعم التي تبيع الأكلات التونسية الشهيرة، من يصنعون المقروض، ولا بد أن حين تمر بجانبه أن يعطيك لتتذوق المقروض القيرواني الشهير. المدينة العتيقة ليست مجرد مكان فقط، هي أيضا أصوات، بالنسبة لي هي أيضا روائح ومجموعة كبيرة من الذكريات. وأيضا لا يمكن أن أمر من المدينة العتيقة ولا أجلس في قهوة العنبة اللي جاية في زنقة، عندها تاي شهير جدا، تبدأ قاعد تحت العنبة، وأيضا تمر بدور الثقافة المتعددة اللي كانت بيوت
2: سليمانية مثلا،
1: سليمانية وبير الأحجار إلى غيرها،
0: مرابط،
1: وأيضا
0: مرابط،
1: الجلوس مرابط،
0: وأيضا
1: الجلوس في مقهى شواشين أمام صناع الشاشية أيضا ممتع. ولا
0: عندي وقت عندي
1: ركن
0: في الريف وغاوتو، ونحن الأسد والكوت، ونحن الزلزلة والناس سكوت، ونحن مدن الحق بالحق وواقع الكون بيوت. أسألكم سؤال، قالت إيديت بياف جي أرليمي لفو إيفو.
2: هي أشعلت النار إيديت بياف، هي فنانة رائعة، صوتها متميز، ولكن عاشت أحداث في حياتها متقلبة جدا، وهذا ربما سبب أنها أشعلت النار، أشعلت النار رمزيا يعني في
0: في هذه النيران التي نرى هذه،
2: بالضبط هي نيران الحب. على كل حال
1: هي
2: هي, هي, هي دائما النيران التي أشعلتها هي وغيرها من الفنانين دائما أفضل من نيران الحرب.
0: شي قاسم
1: جنر جريتريا في الأخير.
0: شي قاسم، خذ دقيقتين دقيقتين، خذ الكلام الحلو في
1: كلامنا في الحب يقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. هذا البيت اللي جاني عندما
0: أعطيتني الكلام، كل نسمي في أقوى قمة في وطن، كل الكلام الذي لا يعاد.
2: الكلام الذي لا يعاد. هذا يذكرني بالقصيدة التي غنتها عليا، لا أتذكر الكلمات بشكل جيد، ولكن تقريبا فترة عليا، فترة مصر، قل لي كلاما
1: عن
0: بلا،
1: لأني أحب بعنف،
2: بالضبط،
1: لأني أحب بعنف وأطلب في الحب مثلا بمثلي، فإني سأقتلك اليوم حبا وحبك يعني كذلك قتلي. كلمات جعفر قاسم،
2: جعفر ماجد، جعفر ماجد.
0: شكرا. أقل رونالدو رونالدينو قاسم أكيد، وترى الحيدر شاع أكثر همي بجيناتك وتخدم السلاح شرق وغرب بدون سبب، بدون سبب. والناس والنساء والمحبة والجمال والعطاء والحماسة ميراث الصالحين، وحديث حديث سي في سكمة سكمة في سكمة في قسم الغرب، إشارة ورمز ومحبة تظل رسائل زمن مقبل. تحيا فلسطين، يحيا الوطن المفدى الجميل. شكرا للمعلمين وكل ما علم حرفنا، شكرا لأساتذتنا، وما نتنزل إلا بإذن الله. ستتذكرون من

0: ممن بذلوا وما بخلوا،
1: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال.
0: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
1: ونحمل مشعل الطموح والأمل. في مجلس الشرف

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي.
0: عربيات.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير، مساء النور، مستمعينا وسماعاتنا اللي اخترتوا موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج ياسمين على ليل تونس، من الآن وإلى حدود منتصف الليل بمرافقة تقنية للزميل منصف المريحي. عروسية معكم من أمام المزح، وأدعوكم إلى مشاركة هذه الرحلة الليلية التي تنطلق من شاطئ الكلمات. والكلمات الليلة للشاعرة التونسية نعيمة المديوني، تحديدا نقترح عليكم قراءة لقصيدة كزهرة الياسمين أنا من مجموعتها همسات قمر. في ركن القصيد نغم اخترنا لكم الليلة قراءة لقصيدة أسألك الرحيلة لنزار قباني، تستمعون إليها بصوت نجاة الصغيرة في لحن للموسيقار محمد عبد الوهاب. ركن الحنين، الركن التونسي، ركن الأغنية التونسية، وفيه الليلة نقترح عليكم مختارات غنائية للفنان التونسي الراحل سيد علي الرياحي. لنختم المشوار ونختم الرحلة مع ركن حديث السمار وموضوع السمر البحر. أهلا وسهلا بكم على 71 844 600. أما البداية فكما عودتكم دائما تكون غنائية طربية بصوت الرائعة الراحلة وردة الجزائرية. هذا المقطع من رائعة بعمري كله حبيتك.

0: بزينا معكم مستمعين ومستمعاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، وسننطلق في رحلتنا في هذا المساء في ياسمين على ليلة تونس وأولى الأركان. شاطئ الكلمات،
1: شاطئ الكلمات

ككمانجة فتية أنا تعزف ألحان الهوى كزهرة اللوتس أنا إذا عشقتك تتجمل ساحرة يشدني الحنين يلقي بي في زمن أنا به مغرمة أمزق صفحات التاريخ الذي ما جمعني بك أفترش خريطة عساها تلقي بك في سواق الغرام ننهل ما طاب لنا أمد يدي تمزق ظلمة خانقة أجدني في مدينة النور أجوب دروب المحبين أقتفي خطاك ألصق على حيطانها مرآة تدلني على موطنك أحب أن أراك يشدني السراب إلى طيفك أكره السحار الجرداء أكره أن تتحول رسائلي إلى ذكرى أنينا قاتمة أكره ألا أكون حيث يكون نبضك أحب السواق الساحرة تهب ليالي العطش رذاذا لذيذا يبعث في أركان الدفء أحب معانقة أشجار التين لأنحت حروف اسمك كمراهقة صغيرة أنا أسكرها عطر الحبيب فانساقت إليه جذلا يا فؤادا أشاخه الفراق أأصبت بنعت الهوى أأصبت بلعنة الهوى وبت أسير الذكريات تدندن كالعندليب أغنية ساحرة فأنت في عشقك لا تسمع ولا ترى غير وجه سكنك سكنته هواك هويته فغدوت في صدره خفقة حانية وغدا في عمرك شلالا مجنونا ماجنا أيا قلبا شغلتك أحلامك فأضحيت لا تأبه لبكاء المنكوبين لنزف أحلامهم لنار تأججت عبر المدى قد تحصد قصائدك تحول عزفها صمتا قاهرا تموت داخلك الفصول وتبتر أجنحتك الإمضاء نعيم المديوني.

أسألك الرحيل لنفترق قليلا لخير هذا الحب يا حبيبي وخيرنا، لنفترق قليلا لأنني أريد أن تزيد في محبتي، أريد أن تكرهني قليلا بحق ما لدينا من ذكرى غالية كانت على كلينا، بحق حب رائع ما زال منقوشا على فمينا، ما زال محفورا على يدينا، بحق ما كتبته إلي من رسائل ووجهك المزروع مثل وردة في داخلي وحبك الباقي على شعري على أناملي، بحق ذكرياتنا وحزن الجميل وابتسامنا وحبنا الذي غدا أكبر من كلامنا أكبر من شفاهنا، بحق أحلى قصة للحب في حياتنا، أسألك الرحيل لنفترق أحبابا. فالطير كل موسم تفارق الهضاب، والشمس يا حبيبي تكون أحلى عندما تحاول الغياب، كن في حياة الشك والعذاب، كن مرة أسطورة كن مرة سرابا، وكن سؤالا في فمي لا يعرف الجواب، من أجل حب رائع يسكن منا القلب والأهداب، وكي أكون دائما جميلة وكي تكون أكثر اقترابا، أسألك الذهاب لنفترق ونحن عاشقان، لنفترق برغم كل الحب والحنان، فمن خلال الدمع يا حبيبي أريد أن تراني، ومن خلال النار والدخان أريد أن تراني، لنحترق لنبكي يا حبيبي فقد نسينا نعمة البكاء من زمان، لنفترق كي لا يصير حبنا اعتيادا وشوقنا رمادا، وتذبل الأزهار في الأواني، كن مطمئن النفس يا صغيري فلم يزل حبك ملء العين والضمير، ولم أزل مأخوذة بحبك الكبير، ولم أزل أحلم أن تكون لي يا فارسي أنت ويا أميري، لكنني أخاف من عاطفتي، أخاف من شعوري، أخاف أن نسأم من أشواقنا، أخاف من وصالنا، أخاف من عناقنا، فباسم حب رائع أزهر كالربيع في أعماقنا، أضاء مثل الشمس في أحداقنا، وباسم أحلى قصة للحب في زماننا، أسألك الرحيل حتى يظل حبنا جميلا، حتى يكون عمره طويلا، أسألك الرحيل. الإمضاء نزار قبيلي.

واحدة من أروع ما كتب نزار قباني، وما أروع ما غنت نجاة الصغيرة، ومن أجمل وأروع ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. نواصل معكم مستمعينا ومستمعاتنا في هذا اللقاء من ياسمين على ليلة تونس، وبلغنا معكم المحطة الثالثة في رحلة الليلة، وهي ركن الحنين. والحنين دائما تونسي، والليلة ارتأيت أن نعود إلى المكتبة الغنائية للفنان التونسي الراحل سيد علي الرياحي، واخترت لكم ثلاث أغاني إن شاء الله تنال رضاكم وتلقى استحسانكم. النغم الأول حبيبتي زنجية.

حبيبتي حبيبتي حبيبتي حبيبتي زنجية حبيبتي حبيبتي زنجية حبيبتي حبيبتي زنجية حبيبتي.

حبيبتي زنجي سلال الرياحي على موجات إذاعة تونس الثقافية في ركن الحنين، ومعهم واصلين. أش عملت فيا؟ هينيك

قبل ما نكملوا مع سداري رياحي في آخر مقترح نذكركم اللي موضوع سمر ليلة هو البحر. أهلا وسهلا بكم على 71-844-600 نمشوا نكملوا مع سداري رياحي في آخر أغنية اخترناها لكم ليلة، ضو القميرة ونورها.

0: عدنا إليكم على أثير تونس الثقافية في ياسمين على ليلة تونس، وتحديدا في ركن حديث السمر. ذكركم موضوع السمر هو البحر، هذا الفضاء وهذه المساحة التي ربما البعض يستغلها للاستجمام للسباحة، والبعض الآخر يجد فيها سكونا وراحة. ماذا يعني لكم البحر؟ طبعا حكايتكم البحر تصلنا على 71-844-600، ونشوف أول الحكايات عن البحر مع صديقتنا الكاتبة والشاعرة والناشطة في المجتمع المدني والسياسة الفرنسية دلالة جبل. مساء النور دلالة، أهلا وسهلا بك.
1: مساء المحبة روسية ليك ولكل الأحبة، تحية كذلك لكافة

0: مستمعي ومستمعاتي لا تنصح الثقافية، وخاصة برنامجنا اللي تعودنا عليه روسية معك انت كل سهرة جمعة.
1: كل سهرة جمعة ياسمينة على ليلة تونس يجتمع بأصدقائه من المستمعين والمتابعين ويفسح المجال للحوار والتفاعل في ركن حديث السمار. الليلة اخترنا لكم موضوع البحر، وإحنا في فصل صيف، و يعني حسب معرفتي بالبعض منكم نعفي البحر يمثله الكثير، فملقى فيه متنفس، صديق كتوم للأسرار، فرصة لتمتيع البصر. ربما أحيانا الإنسان فقط يمشي البحر فقط باش يشاهد البحر، يشهدك قوة الخالق في يعني في خلقه مصورة في هذا البحر العجيب. البعض البحر بالنسبة لي فرصة للاستجمام والسباحة في الصيف فقط للترفيه. ربما كل واحد فينا وكيفاش ينظر للبحر. دلالة الشاعرة أكيد عندها نظرتها الخاصة للبحر.
0: أكيد روسية كما كنت تحكي، يعني البحر ومفهومه ودلالاته متعددة وتختلف باختلاف الشخص. يعني الليلة مش نطرح كما العادة يعني تعريف المصطلح لغويا وسلاحا،
1: أكيد
0: خطر البحر الحقيقة عنده برشا دلالات وبرشا يعني رمزيات لكل زواره، لكن مش نقتصر لهنا، يعني مش نبدأ كالعادة يعني نعم عموميات البحر. يعني دلالات البحر كما كنت تحكي يعني هو رمز للاتساع والانفتاح والغموض والجمال، رمز الحياة والموت كذلك. يرتبط البحر كما قلت عروسية بالحالة النفسية لزائره، كيف ما قلنا يعني إذا كانوا في لحظة هدوء سكينة لحظة استمتاع، أو أنه كذلك في لحظة اضطراب أو تشنج، يختار الإنسان أنه يرتاد البحر، يكون المكان المفضل له أنه هو يكون صديقه. وكذلك بما أن احنا روسيا نحب نبلغ تحية لكل الأصدقاء والصديقات، أمس نحتفل باليوم العالمي للصداقة.
1: الصداقة نعم، كل عام وكل أصدقاء حين بألف خير، وربي يخلينا لبعضنا جميعا
0: الصدوقين.
1: الأصدقاء صادقين وصدقين طبعا، واللي يحافظوا على العشرة واللي يأمنوا بقوة الصداقة وبأهميتها في حياتنا. أكيد
0: أكيد من بين الأصدقاء نجم يكون البحر هو صديقك المفضل. كما نعرف روسيا عندها البحر هو من أعز الأصدقاء أو من الأصدقاء المقربين لروسيا. كما مش نبداو ناخذ بعض الدلالات أو الرمزيات للبحر عروسية، اللي هو دلالة الاتساع، هو يرمز للقوة اللامحدودة. اتساع يعكس اتساع الأفق والامتداد، وهنا يعني بعد النظر، يعني بعض الناس اللي يلقاهم عندهم بعد النظر مربوط يعني مدى امتداد الرؤية. كذلك هو رمز الحرية والانفتاح، الحرية والهروب من القيود من خلال كما قلت لك يعني اتساع النظر والاستمتاع بجمال البحر، خاصة كي تلقى الإنسان يعني في لحظة تأمل ولحظة خلو مع الذات. في المقابل هو رمز الغموض واللاوعي، يعني البحر هنا نقول هنالك حياة أخرى في البحر، فما كائنات أخرى هو اللي تعيش في أعماق البحار. يعني شفت احنا هنا عندنا مفارقة، حياة ما فوق البحر وحياة ما تحت
1: تحت
0: البحار، يعني في أعماق البحار. هنا كذلك لازم نربط بين العقل الباطني واللاوعي، وبالتالي هنالك يعني حاجات مجهولة في البحار احنا الناس العاديين يمكن ما نشوفوهاش. البحر عنده برشا تأثيرات وبرشا تحديات عروسية، يعني الإنسان اللي بالحق يكون في مواجهة كبيرة مع البحر يعني إنسان متحدي كبير، خاطر البحر يعني هو قوة خارقة سبحان الله، يعني قوة لا إلهية، يعني عندها برشا دوافع وبرشا دلالات. كذلك البحر هو يرمز كما قلت لك ثنائية الحياة والموت، يعني هنالك حياة فوق البحر وحياة تحت البحر، في نفس الوقت قد يكون هو مكان للطمأنينة كيف ما يكون مكان يعني للاضطراب أو عدم السكينة. خاصة هنا ناخذ على سبيل المثال يعني البحارة، الناس اللي تبحر اللي هي تعتبر مورد رزقها، يعني يقول لك احنا عندنا مثل يقول لك الداخل منه مفقود والخارج منه مولود. هنا العروسية حبيت نشير إلى أهمية البحر وتأثيراته النفسية والجسدية. برشا يعني البحر يعتبروه هو متنفس، ونرجع نقوله خاصة في فصل الصيف لكل الأفراد. نظرا لما يتصف به من جماليه، كذلك يشفي حتى على نفسيه الاطراف يعني او الزائر، معناتها تقليل التوتر من خلال النظر الى السماء والجلوس. يعني هنا تشوف ساعات تزوز مظاهر طبيعيه انك تكون بين السماء والبحر، وخاصه كي يشفي عليه جماليه شروق الشمس او
1: الشمس
0: غروبها.
1: أو غروبها.
0: هنا كذلك روسيا فما يعني البحر، فما كما قلت فما شكون يعتبره وسيله رزق، كذلك هو نرجع مصدر الهام للشعراء والفنانين، حيث يجمع بين الجمال والحريه والغموض. البحر يعني في حتى في من الناحيه الطبيه هو يحدد من حده التوترات، فما يعني برشا توا يستعملوه كيما اليوغا، يمشوا يعملوا حصص يعني يوغا على شاطئ البحر. البحر كذلك معناتها الجلوس لمدة بعض معناتها نصف ساعة يقول لك هو ما يقص عليك يعني طبيب، شيء لطبيب نفسي. كذلك يفرز الجسم يعني هرمونات تقوم بتهدئة النفس والشعور بالراحة عند الجلوس على شاطئ البحر والتمعن في الأمواج. كذلك يجدد النشاط ويزيل التوتر، ويساعد البحر على تنويم العقل وتهدئته، هذا خاصة في علم النفس.
1: هاي.
0: كذلك يعزز المناعة والتخلص من بعض الأمراض المزمنة، خاصة أمراض الروماتيزم ونزلات البرد. كما تعرف احنا برشا أطباء ينصح يقول لك تمشي للبحر في الصيف، يعني ما تجيك نزلات برد قوية برشا في فصل الشتاء. ماء البحر كذلك هو علاج طبيعي رائع للاسترخاء، خاطر غني بالأملاح المعدنية مثل المغنيسيوم، يقلل من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ارتخاء العضلات، تحسين جودة النوم، تخفيف القلق. برشا حاجات يعني روسية البحر يعني هو عالم كبير برشا. ونحب
1: نعم.
0: نسألك روسية ونوجه لك السؤال، لك أنت ماذا يمثل لك البحر؟
1: أوف، أنا البحر صديق الكتون كما قلت. البحر هو ملاذ في كثير من الأحيان، البحر ملهم للأفكار، البحر المكان الوحيد نجم يعني أو الطرف الوحيد ممكن تحكي له كل شيء، لكنه باش يحفظ كل الأسرار اللي قلتها له. وبالنسبة لي ما نعرفش تصير مع ناس آخرين، فما شكون يقول إيه، ربما هي مسألة نفسية، ربما هي وهم يعيشه الإنسان. لما تكون غاضب أو حزين أو وتشكي للبحر همك، الموجة تتحرك أكثر، فيعني البحر يرد فعله كأنه يتفاعل معك. هذه أنا نعيشها، معش غير يعيشها ولا يجم يكون وهم نفسي، نجم يكون سراب تتخيله، لكن أنا نعيش اللحظة هذه. كنكون فرحانة البحر نحسه فرحان، ولما نكون غاضبة أو حزينة كيف نحس البحر يتفاعل مع الحكاية اللي حكيتها له. أنا ضعيفة قدام البحر، يكفي أني يعني كاس شاي كما تعرف، وقهوة في فنجان أو كاس شاي، وجلوس على البحر بالنسبة لي أنا أفضل من 100 حصة عن طبيب نفسي.
0: هو فعلا عروسية يعني احنا نمشيو للحالة النفسية في كل الحالات النفسية، يعني كي تلقاك فرحان ترى العالم الكل يضحك لك، كي تلقاك يعني في حالة
1: نفسية
0: حالة حزن أو توتر تلقى العالم الكل كيما يقولوا احنا ضدك. هو فعلا البحر يعني برشا ناس كيما يعني عروسية مش حالة استثنائية، يمكن برشا ناس يعني تعتبر الغضب نتاعها يعني ردة فعل البحر، ولا ردة فعل حتى المناخ أو الظروف المناخية. والله ما نبعدش عليك برشا روسية، من أحسن الفترات اللي نحبهم ما نعومش في البحر برشا، خاطر مانيش عوامة، لكن أستمتع جدا بصحبة كتاب أو كأس قهوة والنظر في الامواج والشاطئ، خاصه قلت لك اذا كان فتره شروق الشمس او غروبها
1: او غروب
0: عند التقاء الشمس بالبحر والسماء، يعني مناظر طبيعيه جميله جدا. يعني يا روسيه ما تبعدش برشا على حياه الشعراء والكتاب، اكيد فنانه يعني.
1: والله ساعدني على البوح، ساعدني اني نكتب حاجات، انا والبحر حكايه قصيده ما لقيتهاش حبيبتي. الحقيقة أنا واحدة من الناس مصدر إلهام لي مكان نرتاح فيه برشا، يحسسني براحة نفسية كبيرة كبيرة كبيرة، حسة علاج البقاء عند الشاطئ أو على البحر، على حافة البحر أو على الرمل. يعني أنا من الناس مثلا نعشق البحر في الليل، عادي جدا
0: أحب
1: السباحة الليلية.
0: البحر غدار يعني، هذه صفة برشا ناس توصفوا بالصفة هذه، ديما نقول لهم البحر كيما الإنسان وكيما أي حاجة، إذا كان ما تحترمهاش أكيد مش معناتها مش تكافك أو تجازيك بردة فعل غير محمودة أو غير منتظرة.
1: نعم.
0: يعني إن شاء شوفوا احنا برشا ناس تستهتر بالبحر وتستهتر حتى في السباحة وفي كل شيء، وبعد يجي يقول لك البحر غدار.
1: صحيح
0: نعرف
1: يقولوا طبعا كيف ما قلت دلاله البحر، يعني فهم برشا يعني بالنسبه للكثيرين خاصه للشباب مربوط بمفهوم الحرقه او الهجره غير الشرعيه، ولهنا يعني يلقى رواحهم يرميوا برواحهم يلقوا برواحهم للخطر، خطر الموت. فما نصائح ما يتبعوهاش المصطفين في البحر، وبعد يقول لك البحر غدار ولا البحر غدر او كذا، يعني احيانا ما يحترموش حتى وقت السباحه او انهم يرتاحوا بعد الاكل، لانه فما مهام في يعني في لاعضاء الجسم تحتاج الراحه، ما يلزمش يصيرك الضغط مع ماء البحر. فهنا ما نجموش نقول بحر غدار، يلزمنا احنا نكونوا يعني يقظين ويعني ومنتبهين اكثر. البحر كما قلت انت دلاله هو مورد رزق للبعض، هو صديق صامت وكتوم للبعض الاخر، هو فسحه وفرصه للراحه وفضاء للراحه النفسيه. كل هذا نجم يكون يعني ليا وليك ولكل اي حد يتبع فينا الان. مثلا صديقنا محمد، باش نرجع لك دلاله تبقى معنا انه مازالت القصيده. محمد مساء الورد، اهلا وسهلا بك.
2: الو مساء الخير، مرحبا بخير، مرحبا بك طرفيه، تحيه ليك وتحيه للزملاء وكل المستمعين، وتحيه خاصه لاخت دلاله، وفرصه سعيده اللي نكون مع دلاله مباشره في نفس المكالمه. والله ما نعرف
0: كيف محمد اهلا وسهلا بك.
2: يعيشك بارك الله فيك دلاله، والله راني ديما نسال لك نجيك التحيه ديما، راني انت كون انتظري راني عملت لك اسم جديد كان في بالك، والله تحب نسال لك دلال.
0: مرحبا بك
2: مثال. نفس الحروف نتاع اسمك هو نفس الحروف، ما خلي على
1: قصه. انا باش نقول لك حاجه محمد، قال باش نقول لك حاجه، دلاله تحب تبقى دلاله، ما تحبش لا دلال ولا غيره من الاسماء.
2: ما نحب نسميها دلال.
1: دلاله حكينا في الموضوع انا وياه بصفه شخصيه على انفراد، يعني نحترم انها تمسكها باسمها، انه لانه فيه الدلاله ايضا وفيها حكايه ايضا وفيه برشا مسائل حكينا فيها في الاوف. محمد سمعت دلاله
2: الاسم زمني باهي مقبول، وحتى مثل حتى احنا حبينا نتربج بها نسموها دلال بالنسبه لنا.
0: محمد شكرا
2: الحصيل وراء اخت روسيه اللي حطيتني في مأزق راك الليله.
1: كيفاش؟
2: اي خاطر تحطني مع دلال، هذه اسمها دلال، مع دلال اش باش نحكي انا مع دلال؟ تحكي كل شيء نحكي.
1: انت كيف البحر ياثر فيك محمد؟
2: لا الحقيقه انت ما عاد ممكن البحر وتسكن على البحر وتتمتع به بنسيم وبمنظر وبكل ما.
1: قيروان مش بعيده على البحر محمد.
2: إيه نعرف نعرف، وانا لما حل حتى مش نحكيك عن حاجه اخرى اضافه لما حكيتوه. هو اساسا هو رمز الحياه رو. علاش؟ راهو المطر ياتي من البحر الاساس. بدون فول الشمس يتبخر البحر، يتساعد البحر وياتي وينزل الوقت، وهذاك مصدر الحياه بالنسبه وروح.
1: الو محمد خليك معنا ما تعلقش، احيانا يصير العطب هذا، اذا كان صوتنا مازال واصل لك خليك معنا. دلاله انت مازلت معنا اكيد ان شاء الله. دلاله فمشكل في الخطوط دلاله، اذا كان الصوت واصلك انت ما تعلقش الخط لانه مش يرجع في لحظه ما. كيف بالنسبه لمحمد صديقنا محمد من القيروان؟ دلاله اكيد مش نسمعوك في قراءه لقصيده. دلاله مازال ما رجعش. دلاله
0: نسمع فيك نسمع فيك.
1: ارجع أيوة. صوت دليله وارجع صوت محمد ولا لا؟ مرحبا، سامحونا المساله تتجاوزنا جميعا، مساله تقنيه ولا تتجاوز حتنا احنا، تتجاوز مونس فاروسية، مساله تتجاوزنا الكل. يلا محمد قلت لنا البحر هو مصدر الحياه.
2: مصدر الحياه هو بالنسبه لعموم البشر، لان الله سبحانه وتعالى كيف خلق الكوكب الارض خلق ثلثين بحر ثلثين بحر وثلث يابسه ارض.
1: يابسه.
2: لو كان تسمع فيك ترسيب ديما.
1: نسمع فيك محمد صوتك وازن 10 على 10.
2: لو ما كانتش هكاك ما كانش تستقيم الحياه، خاطر هذيك كيفاش باش يتحول البخار هنا وهناك وينزل المطر هنا وهناك، وحتى الطقس يكون معتدل اكثر ما يمكن. معناها لو كان مثلا في مثال، لو البحر متوسط مثلا ما كانش بحر، كان يابسه، لكان درجه الحراره اكثر من ما نعيشها الان، ولا لا نتحملها الانسان. فحكمة الله أن تجعل ثلثين بحار وثلث يابسة، لذلك هو أصبح مصدر الحياة، لأن حينما يأتي المطر وينزل ينمو الشجر وينمو الإنسان وكل الكائنات، والعيون تجري من الجبال تصبح وشوف سبحان ربي كيف يتبخر بفول الشمس، راهي توقف الملوحة نتاع الماء المترجي أقل ملوحة من ماء البحر وأعذب.
1: نعم سبحان الله، نوع أعذب، نعم نعم صالح للشرب سبحان الله.
2: أي نعم صالح للشرب، وحينما تنزل في الأرض وتصبح عيون جارية الأرض تزيد تصفيها ويصبح زلال، يعني ماء زلال ممتاز جدا. نعم. الرذاب يسمى العذب البارد.
1: نعم.
2: فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. فهذا البحر هو أساس لما ضفته لما قلتوا أنتم إذا كل ما حكيتوه هو رمز الحياة، مصدر الحياة أساسا للبشرية هو البحر.
1: هو البحر. وعن البحر دليلة كتبت قصيدة. هكا ولا دليلة نسمع منها؟
0: أكيد عرفية. شكرا سي محمد على تدخلك الرشيد. يعطيك الصحة.
2: يعيشك.
0: يعيشك مرحبا بك. يا بحر عنوان هالقصيدة.
2: أيوه.
0: شار البحر مساء وانشق عن غضب، كأنه وحش أسطورة من جوفه قد خرج، يلقي المراكب في كفيه مرتجفا ويسحق الشط إن هاجت به الفكر، زمزر حتى ارتج الصخر من فزع، فخاب في حضرة الطيار من حذر، موج يطارد موجا لا نهاية له، كأنما الحقد في أعماقه انفجر. يا بحر يا بحر من أي نار أنت مشتعل، وغدر حبيب قد جرح ومن يداويك إن طال الأسى واستفحل، فأنت تبكي على دنيا مبعثرة أم أن في قاعك المجهول يحتضر، هدأ زوابعك العمياء إن لنا قلبا إذا مسه الطوفان بكى وانكدر، لكن في ثورتك الكبرى حكاية من إذا صمت الدهر أمام موجك صوته ينفجر.
1: صوته ينفجر يا بحر بإمضاء دليلة جاب الله. للأسف أنا قصيدتي ما لقيتهاش ولا مانيش حافظتها. دليلة المرة الجاية
0: المرة الجاية نبداو بها البرنامج عرفية
1: حوار شعري إن شاء الله في قفي حصة من الحصص نقدموا حوار شعري. شكرا صديقتي دليلة، شكرا محمد، شكرا على المتابعة، شكرا على التفاعل. نعم سامحني محمد عاودنا لك اش قلت؟
2: اسمع فيك الثلاثية اسمع فيك
1: اي نسمع فيك محمد.
2: والله بنحب الاغنية حضرتها لي نتاع ام كلثوم هذيك.
1: ان شاء الله نلقى وقت باش نسمعوها. محمد اقترح اغنية فاكر لما كنت جنبي، المقطع نتاع الموجة تجي ورا الموجة ان شاء الله.
2: وهذه نهداها لاخت جلالة خاطر ما دخلت معايا اليوم دخل جميع نهديها لها هذه.
1: طيب شكرا محمد، شكرا دليلة. مشوا نغم قصير حتى يكونوا أصدقائنا معنا باش يكمل معاهم المشوار في حديث السمار.

0: عدنا إليكم من جديد مع مستمعنا وسمعتنا من الأصدقاء الأوفياء كذلك، وسعيدة جدا كل مرة يكون حاضر معنا منير من الفحص من رزاغوين. مساء نور منير، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك أختي روسية، تحية لك ولكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: أهلا وسهلا بك منير. في حديث عن البحر، البحر بالنسبة لك منير، نعرف أنت عندك علاقة خاصة بالأرض، لكن البحر بالنسبة لك منير؟
1: والله هو خليني نقول مررت هذا الصباح قرب البحر، بحرنا الأزرق الصافي، وقفت أتأمل أمواجه تتكسر وتداعب رمال الشاطئ بحيوية وهي تتلاشى بخجل وتذوب ثم تعود فتولد من جديد. ويعني وقفت أتأمل الحياة تتجسد في ذلك الامتداد الشاسع وأفكر يعني منذ متى، وأقول منذ متى يفوتني ذاك السؤال، منذ متى أنت هنا أيتها الأمواج؟ كان الفضاء صافيا والزبد أبيض، وكانت الأفاق كأجمل قصائد الحب في العالم. خلينا نقول أخت عروسية أن البحر يضحك يعني بلا مبالاة، وتنتشر أمواج البيضاء فوق الرمال وتنقل المرح إلى الأرض، وهي تعانق الصخور ثم تتراجع وكأنها عاشق يتمتع بروح الدعابة. كلما نظرت إلى البحر شعرت بالراحة تسري في عروقي وحياتي. هذا البحر يعني من تقريبا من باب يعني الروحانيات، أما من حيث الأرقام اللي قالوا أن كنوز البحر والمحيطات هي مستقبل البشرية صادقون 100%، فلازالت يعني قيعان البحار تخفي الكثير من الخير والخيرات.
0: نعم، لم تبح بالكثير من الأسرار. نعم.
1: مكثفا حتى يصبح توع بنان الإنسان، وحتى يصبح رهن إشارته، فعلى قيعان المحيطات والبحار خارج الحدود الدولية لمعظم الدول الساحلية والمطلة على البحار يعني تنتشر عقديات معدنية تضم ركازا عالية الجودة من النحاس والكوبلات والمنغنيز والنيكل وبعض المعادن العالية الأخرى ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة والتي يقدر البعض ثمنها غاليا جدا، مما يشكل مصدر مغري لهذه المواد التي تؤدي دورا هاما في الاقتصاد القومي. وذاك هو البحر، والذي وذلك هو الكنز الذي يكمن في البحر العظيم.
0: والحمد لله هذه من نعم ربي على البشرية جمعاء، أنه جعل في هذا البحر الكثير من الأسرار، كثير من النعم، الكثير من الخيارات اللي ممكن تدعم اقتصاديات الدول هذه، وأيضا يعني يتنجم تقوم عليها حياة الإنسان البسيط العادي. البحر كفيل أنه يقدم الغذاء يعني لهذا الإنسان، ويقدم له الراحة النفسية، وكيف ما تحدثنا منذ قليل. بالنسبة لك أنت البحر يعني منير شنو يقدم لك؟
1: البحر بالنسبة لي البحر في بلادي هو أول من ينادينا أخت روسية، يعني رمزا للبهاء السرمدي، ونحبه في الصيف صدرا رحيبا يلوذ به الضائقون، ونحبه تيها في طرف الزرقة، يعني ولا يكتشف أسرار البحر والأمال وهي لا تعطى إلا لمن سعى لها وكان في يده مفتاحها السحري. وتقريبا خليني نقول أستاذ عروسية نحن حتى في مجال يعني الرحيل والسفر مع البحر ومع يعني حتى القلب يرتعش وتمتلئ النفس شوقا وغربة وقت ما تسمع وداع السنين الراحلة مع الفجر. لست أدري لماذا يحتل البحر يعني الزاوية الحميمة في النفس، هل لأن الرحيل عند الإنسان ابتدأ مع البحر، وهل لأن البحر هو الحوار الأجمل بين الإنسان والمجهول؟
0: في البحر ربما فسحة للرحيل أو مجال للرحيل، ولا شاطئه ترسل السفن وترسل يعني الرحلات، يعني فيه يحط الرحال على شاطئه، يمكن يكون الأمان من ناحية أخرى، ليس فقط يعني هو وسيلة للرحلة ومكان لمحط للترحال، يعني في نفس الوقت هكذا يمكن يكون البحر من الجانبين بمائه ورماله يعني يلخص الكثير في حياتنا هذا البحر منير.
1: أرني رئتيك أيها البحر، فأنفاس رئتيك مالحة عنيدة، لا تئن ولا تتراجع. أرني عينيك أيها البحر، فأجفانهما مشدودة كقوس لا يسهو ولا ينام. أرني عمقك أيها البحر، فحيث كثر العمق وحيث بعد كانت المعرفة وكان الجمال. أيها البحر، رائع في غضبك تضرب الشطآن بأمواجك، ورائع في هدوءك إذ ترحل في العمق والاتساع. وإذ أنا أتأملك أرى الإنسان، فهل تقدمت أيها البحر وغرقت في قلبي غضبا وهدوءا.
0: نعم منير، حديثنا عن البحر متواصل. صديقتنا حياة مرديف تقول برغم أني بعيدة عن البحر إلا أني نحب البحر. إن شاء الله مزت معنا صديقتنا حياة. حياة مساء النور. حياة نفس الاشكال في الصوت، الله غالب نجموش ناخذ فرصه اخرى، الوقت انتهى. شكرا صديقنا منير سالم، تعذر تواصل معه مره اخرى، مش عارف علاش يولي رقمه غير متاح. باش نختموا بمقطع اذا بصوت ام كلثوم، موجه ورا الموجه تجي ورا الموجه، من اقتراح صديقنا محمد. فاكر لما كنت جنبي ام كلثوم. شكرا منير، شكرا لكل الاصدقاء، لدلاله، لمحمد، لمنصف مراحل الحياه. ان شاء الله مرة تكون معنا يا حياة، وتصبحون على محبة.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: طابت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مقامات التجلي. لقد وصل بنا الحديث في الحصة الماضية إلى الطريقة العروسية المنسوبة للشيخ أحمد بن عروس، والتي تم تجديدها على يد الشيخ عبد السلام ابن سليم من خلال طريقته المسمات بالسلامية والمعروفة في ليبيا باسم العروسية الأسمرية، نسبة لمؤسسها الشيخ عبد السلام ابن سليم المكنى بالأسمر. وقد مثل الشيخ عبد السلام الأسمر وكذلك أحمد بن عروس من قبله وجميع المتصوف المغاربة الذين سبقوهم منذ القرن الثاني عشر الميلادي تقريبا، مثلوا علامات بارزة في تاريخ التصوف الشعبي المغاربي، هذا النمط الصوفي الذي تأثر في مبادئه وممارساته بمتصوف كبار تمكنوا من نشر صورة جديدة للتصوف تدمج في تركيبتها الواقع الحضاري والثقافي لسكان الشمال الإفريقي. وقد ساعد في انتشار هذا النمط من التصوف الشعبي وجود عدة عوامل أخرى تفاعلت فيما بينها وخلقت واقعاً ومخيالاً جمعياً جديداً. وهكذا أصبح شيوخ الصوفية يمثلون المقدس الملموس والوسيط المفضل، مما جعلهم محل تقدير وتبجيل، فبلوغ هذه الغاية من المهابة والقرب من الله جعل من الولي صاحب كرامة وبركة ومصدر تأثير إيجابي على قوى الشر ومصاعب الحياة وأخطارها. وأصبح المريدون يتوافدون بأعداد متزايدة لزيارة الولي والتبرك به والتماس الدعاء منه. وقد تجسد كل هذا في أطر طقوسية لعل من أبرزها أعمال الحضرة الصوفية التي تعقد في مقامات وزوايا الأولياء، وهي عبارة عن إحدى آليات الاتصال والتفاعل مع المقدس الصوفي باعتماد مدونة أدبية وموسيقية ثرية ومتنوعة، وهو ما نجده مثلا في أعمال الحضرة العروسية التي تعتبر البذرة التي انبثقت منها الطريقة السلمية. من أناشيد العروسية الأسمرية في ليبيا نبقى مستمعين مع هذه المدحة التي تحتفي بالحضرة العروسية وتمجد شيوخها، وهي بصوت جمال رشيد. يا من هو عالربح يدور، الربح اللي ما فيه خسارة، يدخل حضرتنا يتنور، ينال الخير تفوح أسرارة.

كنا مستمعين الأكارم مع كتاب إنشادي مخصوص بالطريقة العروسية الأسمرية المنتشرة في ليبيا، والتي تمثل امتدادا وتواصلا للطريقة العروسية ذات الجذور التونسية عبر الشيخ عبد السلام الأسمر صاحب الطريقة السلمية التي تأسست في مدينة زويتن الليبية. وللتذكير فإن الطريقة العروسية التي نشأت عنها السلمية هي الطريقة المنسوبة للشيخ أحمد بن عروس الهواري، وهو تونسي المنبت والمنشأ، أصله من قرية أم زغير بالوطن القبلي، وارتحل عنها في مستهل القرن الخامس عشر إلى تونس زمن الحفصيين، وكان كثير التردد على المساجد للصلاة وقراءة القرآن مع ملازمته لزوايا الأولياء ومقامات الصلحاء، واهبا نفسه للخدمة بها. وتنقل إلى بنزرت وباجة وتمسان الجزائرية، وأقام مدة بمقام الولي الشهير أبو مدين شعيب، ثم ارتحل إلى المغرب الأقصى وزار سبتة وفاس ومراكش، وتتلمذ بها على أصحاب الشيخ أبي العباس السبتي الذي كان من أهم شيوخ الملامكية السالكين سبيل أهل الملامة. ويقول أبو عبد الرحمن السلمي بخصوص هذا التيار الصوفي المسمى بطريق الملامة أنه يتمثل في ترك الشهوة فيما يقع فيه التمييز من الخلق اللباس والمشي والجلوس والسكون معهم على ظاهر الأحكام، والتفرد عنهم بحسن المراقبة، ولا يخالف ظاهره ظاهرهم بحيث يتميز منهم ولا يوافق باطنه باطنهم، فيساعدهم ذلك على كتم ما هو عليه من العادات والطبائع. وتكلم أبو حفص السهروردي في كتابه عوارف معارف عن الملامكية، وعرفهم بأن لهم مزيد اختصاص بالإخلاص، يرون كتم الأحوال والأعمال ويتلذذون بكتمها حتى لو ظهرت أعمالهم وأحوالهم لأحد استوحشوا من ذلك كما يستوحش العاصي من ظهور معصيته. ومما يروى حول الشيخ بن عروس أنه قد تبنى نهج التصوف الملاماتي على إثر مخالطته لأتباع الشيخ أبي العباس السبتي خلال مكوثه مدة بالمغرب الأقصى. ويذكر الشيخ عمر الراشدي مدون مناقب أحمد بن عروس أن طريقة هذا الولي يعصر تمييزها عن سائر طرق القوم، وصنفها بين الملامكية والقلندرية. ويضيف الراشد قائلا: إذا أخذناه بمجرد وصف إخفاء أعماله دون وصف التخريب المتصف به، نقول أنه عمل على عدم إظهار الأعمال استنبابا منه بكتمها واستيحاشا من ظهورها، مثلما يستوحش العاصي من ظهور معصيته تمسكا منه في ذلك بالإخلاص والصدق، أو غيرة على اطلاع الغير عليها، وبثما يبلغ بالمحب صدق محبته إلى حد يكره فيه أن يطلع أحد على حبه لمحبوبه، فإن هذه أحوال الملامات، ويكون بهذا الاعتبار ملامتيا لا محالة. وإذا نظرنا إلى تحقيق وصف القلندري وأنه هو الذي ملكه سكر طيبة القلوب حتى خرب العادات وطرح التقييد بآداب المجالسات والمخالطات، فقلت أعماله من الصلاة والصوم إلا الفرائض، ولا يتسم بمراسم المتقشفين والمتزهدين والمتعبدين، وقنع بطيبة قلبه مع الله تعالى، فهذا هو القلندري. وأحواله هذه أو أكثرها هي عين حال الشيخ، فيكون بهذا الملحظ المذكور قلندريا. من أناشيد الطريقة القلندرية الباكستانية نبقى مستمعين مع هذا المثال بصوت المنشد نصرت فتح علي خان بعنوان شاهباز قلندر.

ما أسلفنا قد نزع في معظم حياته منزعا صوفيا مخصوص، قال عنه محبر مناقبه عمر الراشدي الجزائري بأنه ملامتيا قلندريا، وهو توجه صوفي يتميز أصحابه فيه بكتم أحوالهم والظهور بمظاهر تخالف حقيقتهم تجنبا لمكاشفة الناس بصلاحهم وتقواهم، درءا لما قد يصيب النفس من الآفات كالكبر والعجب وغير ذلك من الوساوس. ولبلوغ ذلك نجد المتصوف الملاماتي والقلندري بالخصوص يميل إلى ما يسمى تخريب العادات، وهي إتيان أعمال تخرج عن العادة والمألوف، وتخرج أحيانا حتى عن الآداب العامة وحدود الشرع في بعض الأحيان، ومنها ظاهرة الشطح التي لا علاقة لها بالرقص مثل ما قد يتبادر إلى الأذهان، وإنما هي التفوه بكلام غريب ومستهجن قد يفهم منه أنه انزياح عن الآداب وحتى عن الملة أصلا، وهو في واقع الأمر تعبير ظاهره مستوحش غريب وباطنه يترجم عن روحانية عالية وسريرة نقية. وقد جعل اليافعي في كتابه نشر المحاسن الغالية هذه الشطحات من أنواع التخريب، وذكر أن معنى التخريب بالشطح أن يتكلم الصوفي بكلام عظيم يدعي فيه حالا عظيما فوق ما يظن به، بحيث يسقط بذلك من القلوب ويساء به الظن فيحصل مقصوده في نفي الصلاح عنه. وأضاف أن الشطحة عند الصوفية ترجمة اللسان عن وجد يفيض عن معدنه مقرونا بالدعوة. من قصائد أبي مدين شعيب نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذه القصيدة المتضمنة لبعض الشطحات الصوفية القائمة على العديد من المعاني الرمزية: تذللت في البلدان حتى سبيتني، وبت بأوجاع الهوى أتقلب، فلو كان لي قلبان عشت بواحد وأترك قلبا في هواك يعذب، ولكن لي قلبا تملكه الهوى فلا العيش يهنى لي ولا الموت أقرب، كعصفورة في كف طفل يضمها تذوق سياق الموت والطفل يلعب، فلا الطفل ذو عقل يحن لما بها ولا الطير ذو ريش يطير فيذهب، سميت بالمجنون من ألم الهوى وصارت بي الأمثال تضرب، فيا معشر العشاق موتوا صبابة كما مات بالهجر قيس معذب.

نواصل مستمعين الأعزاء مع صاحب الطريقة العروسية الشيخ أحمد بن عروس الهواري، ذاك الذي اشتهر بنمطه الصوفي المستهجن في رأي البعض، إلا أن جذوره الصوفية تعود إلى المدرسة الشاذلية المؤسسة أركانها على مذهب السنة المالكية والعقيدة الأشعرية. ومن أشهر أقواله المترجمة لعقيدته قوله: جلت في السر الأعظم فوجدت عقيدتي ثابتة في الرسول الأكرم، على أني آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الآن قطعت عن قلبي كل حجاب، وتركت الأهل والأقارب والأولاد والأصحاب، واتساع حقيقتي أورثني كتم طريقتي. اللهم إني عبد فقير إليك، لا أملك لنفسي شيئا، فارزقني السلوك والسياحة في أرضك كي أفعل بالحديث. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن كلامه في هذا المضمار أيضا قوله: جعلت نظري متصلا في نبيي بالمحبة، كفى معرفتك في قلوبنا وأنت متجل على حق حقائق سر سرائر علومنا، والشرع واتباعه هو طريقنا المعتقد لا يبوح بسر اعتقاده، لأنه صار سرا مؤتمنا عليه، ولا يشهد ذلك الأمر إلا بقلة البوح به منا. وأمر المخلوق والله صعب علينا، ولا يطب لذلك الأمر إلا الزهد في كل شيء يحجبه عنك. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويذكر عمر الراشدي في الكتاب الذي خصصه لتدوين مناقب الشيخ بن عروس أن الشيخ يعجبه من الشعر ما رق معناه وراق، ويحركه من حسنه ما كان فيه ذكر المحب والمحبوب والوصل والفراق، والذي يجري على لسانه منه في الغالب إنما هو ما خالف قانون الوزن، واستوفى فيه عند إنشاده السهل والحزن. ومن بين أشعاره المزجولة من الكلام الجاري على لسان العامة قوله: آه من علة الفم، ومن الجرح ماله مداوي، ومن عرض ما عاد يتلم جاء عند ناس الشهاوي، ومن رجل تمشي على ثم، ومن دهر ما صح ياوي، ومن ناس تطلي على هم ويثلثوا في الرساوي، ومن قلب واسق من الهم، ومن حمي فوق علاوي، ومن غيظ مال وسبب علم سواتهم في تهاوي. وللشيخ بن عروس العديد من الأشعار والحكم والمواعظ التي كان يرتجلها في شكل مربعات ملحونة بلهجة التخاطب العامية الدارجة، وسوف نعود لهذا الشكل الشعري الذي انتشر في مختلف أصقاع الأرض بتسميات متعددة بعد هذه الوقفة الإنشادية المقتطفة من الحضرة العروسية الأسمرية في ليبيا.

نواصل أعزائنا المستمعين مع الطريقة السلمية ومؤسسها الشيخ عبد السلام الأسمر المتوفى سنة 81 و900 للهجرة، 73 و500 و1000 للميلاد، والذي يعتبر من أهم مجددي الطريقة العروسية، حتى أن طريقته لا زالت تسمى إلى الآن في البلاد الليبية بالعروسية الأسمرية، وينتشر أتباع العروسية في شمال أفريقيا بشكل خاص، ويتصل سندها بالطريقة الشاذولية، لذا فإنه يطلق عليها أيضا الطريقة العروسية الشاذولية. وقد أشرنا في مناسبة سابقة بأن الطريقتين العروسية والسلمية قد انخرطتا رأسا في نهج التصوف الشاذولي الذي يعود له الفضل منذ القرن 13 في استيعاب وتأطير معظم التنظيمات الطرقية المغاربية عن طريق أصحاب أبي الحسن الشاذولي في مرحلة أولى، ثم عن طريق باقي الشيوخ المتتلمذين عنه والناهلين من نبع التصوف الشاذولي والمرتبطين بسلسلة سند الشاذولية. من أناشيد الطريقة السلمية الواردة فيها ذكر واستغاثة بأبي الحسن الشاذولي وبعض أصحابه هذه المدحة التي جاء في مستهلها: شيخي ساكن في فجوج وعار، الدهر عني جار، بحر الذيم وكثرة الأقدار، شيخي الغوث الشاذ للمعروف، شريف مدلل بالكرم موصوف، أحضر لي أراني عليها فهوف، بحر معجعج غارق الطيار. نستمع إلى هذه المدحة السلمية في نغمة المحير سيكا بصوت الشيخ المرحوم عبد المجيد بن سعد.

كنا مستمعين مع هذه المدحة الصوفية الخاصة بالطريقة السلمية والموجهة لمدح الشيخ أبي الحسن الشاذلي، ولا غرابة في ذلك باعتبار أن الطريقة السلمية ذات مرجعية صوفية شاذلية، شأنها في ذلك شأن الطريقة التي انبثقت عنها وهي العروسية مثلما أسلفنا. ومن خصائص المدحات والبحور الإنشادية في الطريقة السلمية أنها تتضمن في أعقابها قطعة إنشادية خفيفة مقترنة بها تسمى شطحة، وعادة ما تكون منسجمة في مضمونها الشعري وفي جانبها النغمي مع المدحة أو البحر الذي يسبقها، إلا أنها تسير على إيقاع مختلف يتميز بالخفة والسرعة، وغالبا ما يكون إيقاع دخول براول أو برول. ويعقب الشطحة أيضا قطعة قصيرة أخرى تسمى باسم الختم، تكون خاتمة المدحة أو البحر السلامي. مثال من الشطحة التي تعقب المدحة: شيخي ساكن في فجوج وعار الذي استمعنا إليه منذ حين.

0: هكذا نصل أعزائنا المستمعين إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن نلتقي في موعد الأسبوع القادم نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات. مع أجمل تحيات إيمان سليماني على الأجهزة التقنية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.